صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور عبر أثير صوت كل لبنان لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية أسبوع جديد موفق نتمنى للجميع. اليوم الاثنين 29 حزيران 2026. منذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار 6:30 صاحبة الجلالة بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة النهار سياسية ثقافية فنية اقتصادية ورياضية وغير العديد من برامجنا. خليكم دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صباح الخير العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان إلى بيروت يصل اليوم آتياً من تل أبيب قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر لعرض آلية تطبيق المناطق التجريبية بإشراف أمريكي ومواكبة الخطوات التنفيذية لاتفاق واشنطن ويرافق كوبر فريق عسكري أمريكي يضم ضباطاً وعناصر للعمل على الأرض على أن تكون مهمة هذه القوة منفصلة عن الميكانيزم خصوصاً أن هذا الاتفاق يشمل لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية خلافاً للجنة الميكانيزم التي كانت الأمم المتحدة شريكة فيها دمر الجيش الإسرائيلي نفقاً لحزب الله بطول 200 متر ويقع على عمق 25 متراً تحت الأرض وفق بيان مشترك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاعه إسرائيل كاتس ويحتوي النفق وفقاً للبيان على مئات الأسلحة وعدد من فتحات الإطلاق المخصصة لاستهداف إسرائيل ومدنيها وأضاف البيان لقد أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة والممثل الأمريكي في لبنان مسبقاً بعملية تدمير البنية التحتية بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب أعلن حزب الله أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنها الجيش الإسرائيلي وقال في بيان إن الحزب يؤكد مجدداً أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار الذي التزم به حتى الآن وأنه يراقب هذه الانتهاكات ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن وطنه وشعبه أجرى الرئيس نواف سلام اتصالاً بالرئيس نبيه بري أكد في خلاله على رفض أي فتنة بين اللبنانيين والعمل على التصدي لها ورفض تحويل أي خلاف سياسي إلى مادة للانقسام الوطني والتفرقة يلتقي الرئيس نواف سلام اليوم رئيس الاتحاد العمالي العام شارة الأسمر الذي يحمل معه إلى اللقاء ملف الزيادات الضريبية الجديدة الأسمر الذي تحدث إلى صوت كل لبنان لوحة بالإضراب في كل المناطق إن لم تصحح الحكومة هذا الواقع وتتراجع عن المرسوم 3214 أوضح مسؤول أمريكي كبير عبر موقع أكسيوس أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز وأوضح مسؤول أمريكي أن المحادثات الفنية في إيران ستتناول بنود مذكرة التفاهم وقال لوكالة رويترز ستوقف واشنطن وطهران التصعيد في الوقت الراهن بما يتيح للسفن حرية الملاحة عبر المضيق توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عودة المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد استقرار الأوضاع في إيران. في سوريا استهدف الطيران الإسرائيلي المروحي قرية عبدين ومحيطها بالرشاشات بالتوازي مع قصف مدفعي. الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد إطلاق نار باتجاه قواته العاملة في جنوب سوريا وتعامل معه. سوريا أدانت الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات جنوبي البلاد ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف انتهاكات إسرائيل. أعلنت باكستان تنفيذ ضربات جديدة ضد مسلحين في 3 ولايات أفغانية، وأشار وزير الإعلام الباكستاني إلى مقتل 25 مسلحا من جراء الضربات. بالتوازي قالت حكومة طالبان إن عشرات القتلى سقطوا بضربات باكستانية شرقي أفغانستان. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان. المسؤول الإعلامي في حراس الأرز جوزيف أمين في كلام يوصل، ماذا يقول عن المحاولات الإيرانية المستميتة لمصادرة القرار اللبناني؟ وهل لبنان دولة مستقلة أم محتلة؟ ماذا عن الدولة العميقة والأحزاب المسيحية، ما لها وما عليها؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDTL News.

0: اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز،
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق، ما صبتشي
2: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
3: وأنا بحسها كوميدية،
2: لولو أكتر اجتماعية،
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
1: صوت كل لبنان.
0: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الاثنين 29 من حزيران 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع نهار التي كتبت في عناوينها: الدولة أمام الأخطر، حماية خيار الاتفاق، أوروبا تختنق، لبنان أمام مرحلة مفصلية لتنفيذ الاتفاق الإطاري، فريق الفتنة يسعى إلى التعطيل من الداخل. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: تلقى مواطنون جنوبيون بقلق بيان مؤسسة جهاد البناء الذي دعا الأهالي أصحاب المنازل المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي والمضطرين للترميم وصيانتها بغية السكن فيها العمل على تصوير الأضرار عبر الفيديو والصور الفوتوغرافية والاحتفاظ بفواتير كلفة الصيانة الصحيحة لتقديمها للجهات المعنية لاحقا عند بدء ملفات التعويضات. وتوقف الأهالي عند عبارتي لاحقا والجهات المعنية، ما يشير إلى ضيق في الإمكانات لدى الحزب وعدم تعهده الواضح بإعادة الأعمار. وفي أسرار الآلهة من النهار نقرأ أيضا: توقف مراقبون عند الإحصاءات والدراسات التي يجريها المجلس الوطني للبحوث العلمية عن الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي في الجنوب تعاونا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتخوف من نية متعمدة لتقليل قيمة الأضرار والخسائر للتخفيف من قيمة التعويضات لاحقا، ما استدعى تعليقا مباشرا من وزير المال ياسين جابر مشككا في الأرقام. إلى رئيسية النهار ونقرأ منها: على الرغم من اتفاق الإطار لا يزال في مرحلة انطلاق لرحلة اختبارية شديدة الدقة، شكلت الأصداء الصاخبة لحلفاء إيران في لبنان آخر وأحدث وأكثر الدلائل القاطعة على مدى التبعية للإرادات الإيرانية، ولم يكن الأمر ليحتاج إلى دليل لأن ارتفاع نبرة التهويل والتهديد والتخوين على ألسنة قادة سياسي نواب حزب الله إنما حصل في مكانة إيران تخرب على تفاهمها مع الإدارة الأمريكية في أكثر من موقع، ولا سيما في مضيق هرمز، كما تعاود اعتداءاتها السافرة على دول الخليج العربي في حين كان ذراعها في لبنان يتولى التصعيد الإعلامي.

والسياسي بحسب ما ورد في رئيسيات النهار هذا الصباح. إلى صفحة مقالات إبراهيم بيرم كتب: أي أوراق لدى حزب الله لتنفيذ وعيده برفض الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل؟ وكتب أيضا رضوان عقيل: بر ينبه إلى الفتنة وذل الجنوب ويراهن على الجيش هيكل عائل. إبراهيم حيدر كتب: أمريكا هندست فصل لبنان عن مسار إيران، إطار مهدد بتفلت إسرائيل وتشدد حزب الله. سلوى بعلبكي كتبت في الصفحة السابعة: ملف صيرفة إلى الواجهة بعدما سلم المركزي أسماء المستفيدين وضريبة 17% إلى التنفيذ.

إلى رئيسية اللواء، وفي عناوينها: اتفاق الإطار، إسقاط المطامع الإسرائيلية والفتنة المنبوذة وطنيا، نتنياهو يعلن الانسحاب من زوتر الغربية، وفرون خارج الاحتلال وتلقت غارة ليلا. نقرأ من رئيسية اللواء: أوضحت مصادر سياسية مطلعة للصحيفة أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ما يزال في بدايته وقد يمر بفترات متأرجحة، إلا أنه في اعتقاد السلطة السياسية يكرس مبدأ الشرعية وحضور مؤسسات الدولة، ورأت أن هذا الاتفاق ليس معاهدة. وقالت المصادر إن رفض مضمونه والتحرك لصده سيتكرر، ومن هنا فإن الوضع يستدعي المراقبة خشية من أي انزلاق نحو إشكالات كبرى. وأوضح الخبير الدستوري المحامي الأستاذ سعيد مالك لصحيفة لواء أن هذا الاتفاق يفترض أن يعرض على الحكومة أو يعرض عليها وينال موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، وأكد أن المادة 65 من الدستور لا تتكلم فقط عن المعاهدات إنما عن الاتفاقيات الدولية. هذا وذكرت القناة 24 العبرية أن الملحق الأمني للاتفاق الإطاري يسمح للجيش الإسرائيلي بالدخول مجددا إلى المناطق التجريبية في جنوبي لبنان. أما القناة 15 الإسرائيلية فقالت الاتفاق يعطي الحق لإسرائيل بالدخول إلى المواقع المبلغ عنها للتأكد بنفسها من أنها أصبحت خالية من السلاح. هذا وقال مصدر لبناني متابع للمفاوضات لصحيفة لواء: علينا أن نستفيد من الظرف الراهن للبدء بالتنفيذ، وعندما يبدأ تطبيق الانسحابات ستنخفض وتيرة انتقاد الاتفاق، لأن الأولوية عندها ستكون لعودة الناس إلى قراهم والبدء بعملية إعادة الأعمار. ونقل عن الرئيس بري قوله إن هذا الاتفاق سيسقط كما سقط اتفاق 17 أيار والاتفاق ضد نفسه، وهو خطر على سوريا. واعتبر أن الإصرار على المضي بهذا الاتفاق هو محاولة لقطع الطريق على ما كان يمكن للبنان الاستفادة منه في مسار إسلام أباد، والاتفاق لن يمر فهو خارج حدود المنطق وخارج سياق المواقف العربية والدولية. ويؤكد بري انسجامه مع النائب السابق وليد جملاط الذي لا يضيع البوصلة. هذا وتلقى الرئيس بري اتصالا من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وأكد خلاله المسؤول الإيراني حرص إيران على مواصلة مساعيها وتكثيف جهودها مع الجهات الإقليمية والدولية الضامنة لمذاكرة التفاهم، والتي تشارك فيها إيران والولايات المتحدة ولبنان، ويجب أن تباشر عملها للبحث والمتابعة للتفاهمات المتصلة بالوضع الميداني.

نتابع مع رئيسية اللواء. ذكرت معلومات أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر سيزور لبنان آتيا من شمال إسرائيل، وذلك في إطار تقديم توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والذي يجري تنفيذه بإشراف أمريكي. وبحسب المعلومات فإن الجانب الأمريكي يتهيأ لحراك جديد خلال الأسبوع الأول من تموز، مرجحا أن يكون في السادس أو السابع منه، وقد يتمثل في اجتماع يهدف إلى دفع مسار تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قدماً.

صحيفة الأخبار عنونت: أوراق المفاوضات أعدت قبل الثاني من أذار والعدو رفض تعديلها رغم فشل الحرب. الملحق السري يسمح للعدو بالبقاء والحركة مع رقابة لصيقة على الجيش. لا تلعب بالجيش ولا تمزح بإقالة قائده. بري أسوأ من 17 أيار ولن ينفذ. لن نغفر لكم فأنتم تدرون ما تفعلون. وفي عناوين صحيفة الأخبار وبحسب ما كتب أيضا في الصفحة الثالثة: لا تمزح بإقالة هيكل ولا تلعب بالجيش. بري للأخبار: إملاءات أسوأ من 17 أيار ولن ينفذ. إبراهيم الأمين كتب في الصفحة الثانية والثالثة من الأخبار: حقيقة الأمر أن بنود الخطة الأمنية التنفيذية للاتفاق الإطاري تتضمن مجموعة من الأمور التي كان العدو الإسرائيلي قد طلب بها منذ اليوم الأول ولم يكن معنيا من مجمل الاتفاق إلا بها، وهي تشمل نقاط عدة. منها: أولا، أن إسرائيل هي وحدها من تحدد نطاق المناطق التجريبية. ثانيا، إسرائيل هي التي تحدد ما هي المناطق المشمولة بالمنطقة الأمنية وما هي خارج هذا الإطار، وهي التي تضع جدول الأعمال الذي يفترض بالجيش اللبناني أن ينفذه مع تثبيت حرية حركة جيش الاحتلال في كل المنطقة المحتلة بذريعة مواجهة التهديدات. ثالثا، يقوم الجيش بمهمات داخل المناطق التجريبية وفق جدول أعمال تضعه إسرائيل ويتم نقله عبر الجانب الأمريكي، ويشمل ذلك خرائط ومواقع محددة يطلب التعامل معها وأن يتم إزالتها. ونتابع مع صحيفة الأخبار: رابعا، يتم ربط عودة الأهالي إلى قراهم أو إطلاق مسار إعادة الأعمار بالانتهاء من هذه العملية. خامسا، يجري إنشاء آلية بإشراف الولايات المتحدة تتولى التدقيق في أوضاع الجيش اللبناني داخليا. سادسا، وضع إطار قانوني عربي ودولي للتثبت من قدرة الحكومة اللبنانية على ملاحقة عملية نقل الأموال إلى حزب الله سواء عبر مؤسسات أو أفراد، وفتح ملف التحويلات المالية بشكل كامل ومنع أي تدفقات مالية تبرر بدعم إعادة الأعمار. كما يطرح إنشاء آلية لصندوق مالي تحت سلطة الحكومة اللبنانية وبإشراف أمريكي بهدف التدقيق في مصادر الأموال وضمان عدم وصولها إلى أي جهة مرتبطة بحزب الله على ذمة مصادر مطلعة ومواكبة. لصحيفة الأخبار هذا الصباح.

ونقرأ من صحيفة الأخبار في الصفحة الرابعة. علي حيدر كتب: إنجاز العدو في واشنطن، شرعنة الاحتلال. فؤاد بزي كتب: الاحتلال يبيع الدولة انسحابا من قرى غير محتلة. رولا إبراهيم كتبت: اتفاق واشنطن في القانون، حبر على ورق. الرسوم الجديدة، الإصلاح البيئي في الوقت الخاطئ، بقلم زينب بزي. حيث استبدل الجدول الملحق بالقانون بواحد جديد يرفع نسب الرسوم إلى ما بين 1 و3%.

0: فاصل ونعود بعدها لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: صاحبة الجلالة. ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت التحضير للانتشار في المنطقتين التجريبيتين، المناطق التجريبية إلى الاختبار والتنفيذ الأمني، لبنان من إدارة الأزمة إلى إدارة الحل، كوبر إلى لبنان للبدء بتنفيذ الاتفاق الإطاري. إلى أسرار الجمهورية، ونقرأ منها همس مصدر سياسي بأن ما يجري في الكواليس الإقليمية أكبر بكثير مما يظهر في البيانات الرسمية، وأن لبنان سيكون من أوائل المتأثرين بنتائج تلك التفاهمات. وفي أسرار الجمهورية أيضا، رفض طلب وزير بتعويم سعر خدمة مهترئة تقدمها الدولة بأغلى من ثمنها، وذلك ليس لخفض سعرها إنما لرفعها وفق حركة منتج هذه الخدمة، إذ على الرغم من انخفاض سعر هذا المنتج عالميا إلا أن الفواتير في لبنان ظلت ترتفع. إلى رئيسية الجمهورية، رأى مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية الولايات المتحدة في حديث للجمهورية أنه لا يمكن التعامل مع الاتفاق الإطاري الذي وقعته الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل بوصفه مجرد تفاهم أمني لتنظيم الوضع على الحدود الجنوبية، بل هو وثيقة سياسية تؤسس لمرحلة مختلفة من مقاربة المجتمع الدولي للملف اللبناني. فالوثيقة التي جاءت بعد أشهر من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لا تنطلق من وقف إطلاق نار تقليدي، بل من رؤية متكاملة تعيد ربط السيادة اللبنانية باحتكار الدولة للسلاح، وترتبط في المقابل بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية بتنفيذ هذه الالتزامات بصورة متدرجة وتحت إشراف آليات تنسيق ورقابة أمريكية ودولية. وتكمن أهمية الاتفاق بحسب الدبلوماسي للجمهورية أنه في أنه ينقل مركز الثقل من منطق إدارة الأزمة إلى منطق إدارة الحل. والتحدي الأكبر يتمثل في موقف حزب الله الذي أعلن رفضه الاتفاق واعتبره غير ملزم، انطلاقا من رفضه لربط الانسحاب الإسرائيلي بمسألة سلاحه. إلا أن هذه القراءة المقابلة ترى أن استمرار الاعتراض على تنفيذ البنود قد يؤدي عمليا إلى إبطاء الانسحاب الإسرائيلي، لأن الاتفاق صيغ على أساس الالتزام المتبادل والمتدرج، فتتقدم كل مرحلة بالتوازي مع تنفيذ المرحلة المقابلة لها، وبذلك يصبح أي تعطيل داخلي عاملا يؤخر استعادة الدولة سيطرتها الكاملة على الجنوب، ويؤجل عودة السكان واستقرار المنطقة بصورة نهائية بحسب دبلوماسي متابع للجمهورية. نصل نصل إلى ديار التي كتبت الضربة العسكرية تجمد مباحثات واشنطن طهران. حزب الله يؤجل التصعيد ويعول على مسار سويسرا لفرض الانسحاب. قلب فليبري: نواصل جهودنا لإلزام إسرائيل بإنهاء الحرب. توتر عسكري في محيط مضيق هرمز، ترامب يحذر والحرس الثوري يتوعد. في صفحة مقالات: في زمن الانقلابات السياسية لماذا بقي إرسلان على موقفه بقلم كمال ذبيان؟ ونقرأ من صفحة مقالات كتب ميشيل نصر: من القرار 1701 إلى الاتفاق الثلاثي انقلاب في قواعد اللعبة. سونيا رزق كتبت في الصفحة الثالثة من الديار: كيف تنظر بعبدة وعين التيني والسراي إلى الاتفاق الإطاري؟ ونقرأ من مقالة سونيا رزق مقتطفات: نقلت مصادر السراي عن الرئيس سلام القول إن الشق المتعلق بالتزامات لبنان والمتمثل ببسط سلطة الدولة عبر قنواتها المسلحة ليس تنازلا، بل هو تطبيق لما توافق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف. ولفتت المصادر بحسب الديار إلى أن سلام ينتظر الانسحاب الإسرائيلي للبدء بورشة الأعمار وحل قضية النازحين بأسرع وقت ممكن لتأمين العودة الآمنة لهم. الشرق كتبت: الرئيس عون تلقى اتصالي دعم من ترامب ومحمد بن زايد. الرئيس بري تلقى اتصالين من عبد العاطي وقليباف وحذر من الفتنة. الرئيس سلام: هدفنا تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة. بقلم عون الكعكي: شكرا للإمبراطور الرئيس دونالد ترامب وشكرا للرئيسين جوزيف عون ونواف سلام. وبحسب صفحة مقالات بقلم ملاك عقيل: كلفة التفاوض تكبر. وبقلم عباد اللدن: الحملة على السعودية لكي لا يموت الحزب كمدا. بحسب الصفحة الأولى من صحيفة الشرق الأوسط. نداء الوطن عنونت: التصعيد الأمريكي الإيراني يعرقل مسار سويسرا. التعديلات على قانون المصارف رفضت، هل يمتثل النواب لرأي صندوق النقد؟ بداية البداية. وهنا صورة ومسار واشنطن ينتقل من طاولة المفاوضات إلى الميدان وسط صلابة رسمية لبنانية في المضي قدما رغم محاولات التشويش الإيرانية. في أسرار نداء الوطن نقرأ: الاتصال بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس جوزيف عون عاقبته توجيهات مباشرة من الشيخ محمد بن زايد بإطلاق حزمة دعم عاجلة ستوزع عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية. وفي أسرار نداء الوطن: لفت المراقبين حد الاستغراب موقف الوزير ياسين جابر من اتفاق واشنطن، إذ قال الاتفاق موضوع كبير وأنا أمثل فريقا سياسيا كبيرا ونحن نلتزم ما يقرره هذا الفريق السياسي. وسأل المراقبون: الفريق السياسي الذي يمثله وزير المال يرفض الاتفاق، فكيف سيتابع في الحكومة المفاعيل المالية للاتفاق فيما هو يرفضه؟ رئيسية نداء الوطن نقرأ: تشير المعلومات إلى أن رئيس الجمهورية جوزيف عون والدولة اللبنانية يتطلعان إلى كيفية بدء التنفيذ على الأرض انطلاقا من زوتر وفرون، غير أن كل المؤشرات من جانب حزب الله تبدو سلبية، خصوصا بعد بيان بلدية فرون الرافض لشمول البلدة بالمنطقة التجريبية والذي تعتبر الدولة أن الحزب يقف خلفه. وعلى الرغم من حملات التحريض فإن رئيس الجمهورية قال كلمته ولن يدخل في في جدال وسط تأكيد بعبد المضي في استعادة الدولة سيادتها وعدم التفريط بها وعدم السماح في المقابل لأي دولة بأن تفاوض عن لبنان، مع تمسك واضح وحازم بمسار واشنطن. وفي هذا الإطار أكد مصدر رسمي لنداء الوطن أن اتفاق واشنطن واضح، وأن ما تم الاتفاق عليه أعلن ولا وجود لأي بنود أو ملاحق سرية، خلافا لما جرى تداوله بعد اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والذي فوض عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري وأقر حرية العمل لإسرائيل، ثم أقرته حكومة نجيب ميقاتي والتي كان يسيطر على قرارها الثنائي الشيعي. وعلمت نداء الوطن بحصول تواصل بين عون وبري، إذ يحرص الأخير على التكتم وعدم توتير الأجواء في ظل رفضه ورفض الحزب للمناطق التجريبية، ما يصعب الأمور على الجيش اللبناني والدولة ويمنح إسرائيل مبررات إضافية لمواصلة حربها. وفي المقابل تشير المعلومات لنداء الوطن إلى حصول تواصل مصري وقطري مع بري للدفع باتجاه السير بالاتفاق، لأن البديل سيكون أسوأ، فيما تمارس الدوحة أقصى درجات الإقناع مع بري انطلاقا من أن ضرب هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام المجهول. وترجح المعلومات أن يعقد خلال ساعات أول اجتماع للميكانيزم الجديدة أو اللجنة المنبثقة عن لقاء بورغينشتوك بمشاركة إيران وقطر ولبنان وأمريكا وباكستان، وسط ترجيح أن تكون قطر وجهة اللقاء بحسب معلومات نداء الوطن.

إلى صفحة مقالات رامي نعيمي كتب في نداء الوطن بالرمحات بالورثة وعون مدعوم من السياسيين. اتفاق الإطار، الرئيس يرفع شعار حيث لا يجرؤ الآخرون، بقلم ألان ساركيس. وأيضا نقرأ من الصفحة الثامنة بقلم ريما حاشم، ارتفاع الأسعار قد يتراوح بين 7 و10%، مرسوم الضرائب البيئية في مرمى الاعتراضات. لم يكد اللبنانيون يعلقون أمالهم على تراجع أسعار النفط العالمية وما قد يحمله من انخفاض في أسعار المحروقات وكلفة النقل وبعض السلع الاستهلاكية، حتى جاء المرسوم رقم 3214 ليبدد تلك التوقعات، فارضا رسوما جديدة على كافة السلع الأساسية في خطوة أعادت إلى الواجهة هواجس التضخم وارتفاع الأسعار. صحيفة الشرق الأوسط كتبت، إسرائيل تعول على حزب الله ليفشل الاتفاق. الجيش اللبناني للانتشار في المنطقتين النموذجيتين بمراقبة أمريكية. صراع الممرات يشعل مواجهة هرمز. علمت صحيفة الشرق الأوسط من مصدر وزاري لبناني أن وحدات من الجيش ستنتشر في الساعات المقبلة بإشراف قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي سنتكوم الأدميرال براد كوبر، والذي ينتظر وصوله ليلا قادما من تل أبيب في المنطقتين النموذجيتين في بلدتي فرون قضاء بنت جبيل وزوتر الغربية قضاء النبطية، واللتين تقعان خارج الخط الأصفر والذي يعد بمنزلة الحزام الأمني الذي تحتفظ به إسرائيل ولن تنسحب منه إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله. وفي تل أبيب يتابع القادة الإسرائيليون باهتمام بالغ الصراع الدائر في لبنان حول الاتفاق الموقع مع إسرائيل، ويبنون كثيرا على أن يقوم حزب الله بإفشاله والعودة إلى مفهوم الحسم العسكري، والذي تقنع الإدارة الأمريكية بأنه الحل الوحيد للنزاع في لبنان وكذلك في إيران، بحسب معلومات مصدر وزاري لبناني لصحيفة الشرق الأوسط.

0: إلى العربي الجديد. وفي عناوينها: يد عليا لإسرائيل في المناطق التجريبية اللبنانية، قصف أمريكي إيراني لليوم الثاني، الاحتلال يستعد لبقاء طويل في المنطقة الأمنية اللبنانية وقد ينسحب من 3 نقاط في المرحلة الأولى، إسرائيل تروج للانسحاب من قرى غير محتلة وتجدد قصف الجنوب وتعترف بمقتل جندي. ونصل إلى مستقبل ويب دوت نت. عرقج تنفيذ التفاهم يبدأ من لبنان والانسحاب التزام يجب تنفيذه. في العناوين أيضا: مقتل نقيب في الجيش الإسرائيلي إثر اشتباكات مع عناصر حزب الله في دير سريان جنوبي لبنان، بقائي لضرورة تنفيذ الالتزام الوارد في البند الأول من مذاكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب في لبنان. بر يشكر قريباف دعم مستمر لإنهاء الحرب الإسرائيلية وعودة الأهالي إلى الجنوب. ونقرأ هذا الخبر من مستقبل ويب دوت نت: أحذروا هذه الطريق ليلا. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن أحدى الشركات المتعهدة ستباشر تنفيذ أعمال زرع مسامير عاكسة للإنارة على الأوتوستراد الدولي بين حالات ونهر إبراهيم، ما يستدعي اتخاذ تدابير مرورية خلال ساعات الليل. وأوضحت أن الأعمال ستنفذ على مرحلتين، الأولى تبدأ عند 10 من مساء اليوم 29 من حزيران 2026 ولغاية الساعة 5 فجر الثلاثاء في 30 من حزيران 2026 على الأوتوستراد الغربي الممتد من حالات باتجاه نهر إبراهيم. أما المرحلة الثانية فستنطلق عند الساعة 10 من مساء الثلاثاء 30 من حزيران 2026 وتستمر حتى 5 فجر الأربعاء 1 من تموز 2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتد من نهر إبراهيم باتجاه حلات. ودعت القوى الأمن الداخلي المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات عناصرها وإرشاداتهم والتقيد بلافتات السير التوجيهية الموضوعة في مكان الأشغال بما يساهم في تسهيل حركة المرور والحد من الازدحام وضمان السلام العام. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوتي كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: المسؤول الإعلامي في حراس الأرز جوزيف أمين في كلام يوصل، ماذا يقول عن المحاولات الإيرانية المستميتة لمصادرة القرار اللبناني؟ وهل لبنان دولة مستقلة أم محتلة؟ ماذا عن الدولة العميقة والأحزاب المسيحية؟ ما لها وما عليها؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: المحامية حنان جواد في وجوه البلد، نشأت في بيئة تعاكس الصورة الحالية النمطية، وخلف أولاد البلد طوائف لا دولة موحدة، من المحاماة إلى السياسة والإعلام وبرنامج القانون versus السياسة. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: مباراة اليوم الاثنين 29 حزيران 2026، البرازيل بتواجه اليابان الساعة 8 المساء بهيوستن، وألمانيا بتواجه الباراغواي 11:30 ببوسطن.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. من خلف القناع قرر أن يبوح بسره ويشارك قصته كما لم تروى من قبل في جعفر توك. هذا سري، الإدمان دمرني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق ما صبتشي
0: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
1: أنا بحسها كوميدية
0: لولو أكتر اجتماعية
1: سياسية اجتماعية.
2: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو بتسعة دولار واربعين سنت، فخادة دجاج الكيلو بدولار وعشرين سنت.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممة لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممة من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

0: العناوين اليومية. صباح الخير. كوبر في بيروت اليوم لإطلاق مسار المناطق التجريبية. إسرائيل واصلت خروقها ودمرت نفق فرون، وحزب الله يحتفظ بحق الرد. اتفاق واشنطن يعمق الانقسام الداخلي. بري هذا الاتفاق لن يمشي ولن ينفذ، وقليباف يحاول استرجاع الورقة اللبنانية. حزب الله يتمسك بمسار إسلام أباد وبإيران مفاوضا عن لبنان. وفضل الله يقول لدينا معادلة تمتد من هرمز إلى علي الطاهر. سلام اتصل ببري وأكد على رفض أي فتنة بين اللبنانيين والعمل على التصدي لها. الاتحاد العمالي العام يحمل ملف الضريبة البيئية إلى السرايا الحكومية اليوم طلبا للتراجع عنها، وإلا فالإضراب. اللجنة التقنية الأمريكية الإيرانية تجتمع في الدوحة غدا بعد هدنة في هرمز، والتوتر يستفيق على الحدود الباكستانية الأفغانية.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. عمق اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الانقسام الداخلي حد التحديث عن الفتنة والحرب الأهلية، وقد أجمع الثنائي أمل حزب الله على السعي لإسقاط الاتفاق الذي وصفه الرئيس نبيه بري بالأسوأ من اتفاق 17 أيار، قائلا 10 مرات اتفاق 17 أيار ولا مرة هيدا الاتفاق. لكن بري أكد أن المواجهة ستكون قانونية دستورية، وأن وزراء حركة أمل لن يقاطعوا أي من جلسات الحكومة، إنما سيناقشون بنود الاتفاق ويعرضون وجهة نظرهم. في المقلب الموازي يرفع نواب حزب الله من نبرة التهديد والوعيد لإسقاط اتفاق واشنطن، وقد يكون الشارع خير وسيلة لذلك. وفي ظل هذا الانقسام الداخلي الخطير، سعت إيران عبر رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف إلى استعادة الورقة اللبنانية للتفاوض عليها مع الأمريكيين في الدوحة غدا، ومواصلة ربط الملف اللبناني بالملف الإقليمي، وهو ما عملت السلطة اللبنانية جاهدة على استعادته والتفاوض عليه ضمن سيادة الدولة ومؤسساتها. وفي حين انتهت الضربات المتبادلة بين الجيشين الأمريكي والإيراني بسبب مضيق هرمز، يجمع المضيق في قطر غدا الفريقين التقنيين لواشنطن وطهران. أما ما يشغل اللبنانيين راهنا فهو الزيادات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة تحت عنوان ضرائب بيئية، الأمر الذي رفضته النقابات والروابط العمالية وطالبت بالعودة عنه، ويحضر اليوم بين الرئيس نواف سلام ورئيس الاتحاد العمالي العام، وتبقى البداية من التطورات ذات الصلة باتفاق واشنطن.
1: إلى بيروت يصل اليوم آتيا من تل أبيب قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر لعرض آلية تطبيق المناطق التجريبية بإشراف أمريكي ومواكبة الخطوات التنفيذية لاتفاق واشنطن. ويرافق كوبر فريق عسكري أمريكي يضم ضباطا معناصر للعمل على الأرض، على أن تكون مهمة هذه القوة منفصلة عن الميكانيزم، خصوصا أن هذا الاتفاق يشمل لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، خلافا للميكانيزم والتي كانت الأمم المتحدة شريكة فيها.
0: ويقول مصدر وزاري للشرق الأوسط إن وحدات من الجيش اللبناني ستنتشر في الساعات المقبلة بإشراف الأدميرال كوبر في المنطقتين النموذجيتين في بلدتي فرون قضاء بنت جبيل وزوطر الغربية قضاء النبطي، الواقعتين خارج الخط الأصفر. هذا وترجح المعلومات أن ينعقد في ساعات مقبلة أول اجتماع للميكانيزم الجديدة المنبثقة عن لقاء بيرجنشتوك بمشاركة لبنان، إيران، قطر، الولايات المتحدة وباكستان، وسط ترجيح أن تكون قطر وجهة اللقاء.
1: وكانت صحيفة جيروزاليم بوست قد كشفت عن أن كوبر التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير الخميس الماضي، وركز لقاؤهما بشكل أساسي على إيران وعلى اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي. وأوضحت الصحيفة أن زمير وكوبر كانا المسؤولين العسكريين الأساسيين في تحديد التفاصيل المتصلة بقواعد الاشتباك الإسرائيلية مع منتهكي وقف النار من حزب الله، وبالشروط التي تتيح للجيش اللبناني تسلم مناطق من الجيش الإسرائيلي، بحيث يتمكن الأخير من الانسحاب من أجزاء محددة من لبنان.
0: وقبيل وصول الأدميرال كوبر إلى لبنان، سجلت خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في مقابل الإعلان عن مقتل ضابط وإصابة جندي إسرائيليين في اشتباكات مع حزب الله في دير سريان. أحسين معنا.
2: لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى ساعات الفجر، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا بيت يحون وأطراف كونين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كذلك قامت قوات الاحتلال بعملية تفجير بعد الواحدة فجرا في منطقة الحجير دون معرفة طبيعة هذا التفجير. سبق ذلك تفجير كبير لنفق في بلدة مجدل زون أعلنت عنه القوات الإسرائيلية مسبقا، فاتخذ الجيش اللبناني إجراءات احترازية، منها طلب من سكان بلدة المنصور المجاورة لمجدل زون الإخلاء تحسبا لأي مخاطر قد تطال المدنيين. كما واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته ليلا، فشن طيرانه الحربي سلسلة غارات استهدفت منزلا في بلدة ميفدون واستهدفت حي المسلخ في النبطية، كما استهدفت غارة أخرى بلدة دير سريان. أما الطيران المسير فقد استهدف منطقة مفتوحة في بلدة فرون قضاء بنت جبيل، وهي بلدة غير محتلة وقد احتسبت ضمن المنطقة التجريبية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وفي بلدة برعشيت تعرضت عائلة كانت تتفقد منزلها لإطلاق قنابل صوتية بالقرب منها من دون تسجيل إصابات، كما تسللت قوة إسرائيلية إلى منطقة المحمية عند الأطراف الجنوبية لبرعشيت ورفعت ساترا ترابيا قبل أن تنسحب من المكان. أما في بلدة برج كالواي فقد سجل أمس إصابة مواطنين بعد إطلاق قنابل صوتية فوق البلدة. كذلك ألقت محلقات إسرائيلية قنابل على نبع إبل السقي بالقرب من مزارعين في المنطقة. وإلى بلدة شبعة حيث تعرضت تلالها لقصف مدفعي بالقذائف الفسفورية، كما نفذت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في الطيبة ودير سريان والقنطرة وأيضا في بلدة الخيام تزامنا مع إحراق عدد من المنازل في الخيام. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: نبقى في الجنوب حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش دمر بنية تحتية لحزب الله في مجدل زون عبارة عن ممر يزيد طوله عن 200 متر على عمق 25 مترا ويحتوي على مئات الوسائل القتالية وعدد من فتحات الإطلاق المخصصة لاستهداف الأراضي الإسرائيلية ومواطنيها. وأكد البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بعملية التدمير، مشددا على أن قادة الجيش الإسرائيلي ومقاتليه سيبقون في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وسيواصلون تدمير البنى التحتية وإزالة التهديدات عن مستوطنات الشمال.
1: في غضون ذلك أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيواصل عملياته داخل لبنان، مؤكدا أن بلاده تعتبر نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديدات على الحدود جزءا من متطلبات أمنها.
0: وقال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعان ساعر إن السلام مع لبنان يبقى من وجهة نظر إسرائيل مرتبطا بإزالة ما وصفه بالنفوذ الإيراني في البلاد، وإن تحقيق الأمن على الحدود الشمالية يتطلب نزع سلاح حزب الله.
1: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أكد أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة اللبنانية تاريخية وذات أهمية كبيرة، وأن تل أبيب ستحترمها وتعمل على إنجاحها، والقوة العملاتية والإنجازات العسكرية التي سجلها الجيش خلال الشهور الأخيرة هي التي أسست لهذه الاتفاقية.
0: وفي سياق الرد على ما تحدثت عنه وسائل إعلام عبرية عن تطهير المؤسسة العسكرية اللبنانية، أكد مصدر عسكري أن الجيش اللبناني لا يخضع للتقييم من أي جهة، والعسكريين كافة يدينون بالولاء للمؤسسة والوطن بأجمعه. قيادة الجيش دعت من جهة ثانية المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل دعوات إلى تظاهرات وتحركات في بيروت ومناطق أخرى، وشددت على أهمية الوحدة والتضامن.
1: في غضون ذلك أكد مصدر رسمي لنداء الوطن أن اتفاق واشنطن واضح وأن ما تم الاتفاق عليه أعلن ولا وجود لأي بنود أو ملاحق سرية، خلافا لما جرى تداوله بعد اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024 الذي فوض عليه الرئيس نبيه بري وأقر حرية العمل لإسرائيل، ثم أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كان يسيطر على قرارها الثنائي الشيعي.
0: وفيما ينقسم الداخل اللبناني بشكل عمودي خطير حول الاتفاق، يوضح مصدر دبلوماسي متابع للمفاوضات أن أهمية الاتفاق تكمن في أنه ينقل مركز الثقل من منطق إدارة الأزمة إلى منطق إدارة الحل، وتحويل النصوص الدولية لا سيما القرار 1701 إلى خطوات تنفيذية محددة زمنيا تبدأ بتوسيع انتشار الجيش اللبناني مرورا بإزالة أي مظاهر عسكرية خارج سلطة الدولة في مناطق التطبيق، وصولا إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي في الجنوب ضمن مراحل متفق عليها. وقال المصدر للجمهورية الاتفاق صيغ على أساس التزام متبادل ومتدرج، فتتقدم كل مرحلة بالتوازي مع تنفيذ المرحلة المقابلة لها، وبذلك يصبح أي تعطيل داخلي عاملا يؤخر استعادة الدولة سيطرتها الكاملة على الجنوب، لافتا إلى أن نجاح الاتفاق قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المساعدات والاستثمارات وإعادة الإعمار، فيما سيؤدي فشله إلى استمرار عزلة لبنان الاقتصادية وتراجع ثقة المستثمرين.
1: وفي الوقت عينه قالت مصادر دبلوماسية غربية إنه وإذا عجز لبنان عن تطبيق الاتفاق فسيناريو الجولة الثالثة من الحرب مطروح بشكل جدي خلال الأشهر المقبلة وربما أقل من بداية أيلول.
0: في المواقف وصف الرئيس نبيه بري اتفاق واشنطن بأنه إملاءات وأسوأ

0: يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والسياسية والوطنية، مشيرا إلى أن وزراء حركة أمل لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يطرح فيها الاتفاق، وهناك نواجه ويكون لنا موقفنا، مؤكدا أن هذا الاتفاق لن يمشي ولن ينفذ، هيك منه لحال لن ينفذ. ورأى بري أن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، لأنه الإطار الوحيد القادر على إنتاج توازنات تفرض على الاحتلال تنفيذ التزاماته، لافتا إلى أن الذهاب إلى تفاوض منفرد مع إسرائيل وفق الشروط الأمريكية والإسرائيلية لن يؤدي إلا إطالة أمد الاحتلال ومنح العدو الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض من دون أي ضمانات فعلية للبنان. وحول ما يتردد عن وجود توجه لإقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، قال بري: لا يمزحن أحد هذه المزحة ولا يلعبن أحد بالجيش، فالمؤسسة العسكرية خط أحمر وتشكل أحد أعمدة الاستقرار الوطني والضمان الأساسي لحماية السلم الأهلي. وختم بري: عندما أصف الاتفاق بأنه فتنة فماذا أقول أكثر من ذلك؟ هل المطلوب أن أشتم؟ موضحا أن وصف الاتفاق بالفتنة هو أقصى درجات التحذير السياسي، لأنها ليست مجرد خلاف سياسي بل خطر يهدد وحدة لبنان واللبنانيين.
1: وفي محاولة لاستعادة الورقة اللبنانية، اتصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بالرئيس نبيه بري، مؤكدا له حرص إيران على مواصلة مساعيها وتكثيف جهودها مع الجهات الإقليمية والدولية الضامنة لمذاكرة تفاهم لإلزام إسرائيل بإنهاء حربها على لبنان تنفيذا لما هو وارد في الاتفاق، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية المكلفة متابعة تنفيذ مذاكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يجب أن تباشر عملها لبحث ومتابعة التفاهمات المتصلة بالوضع الميداني وخاصة في لبنان. وقد شكر بري لقاليباف وإيران وسائر الدول الشقيقة والصديقة وقوفهم وسعيهم الحثيث لإنهاء الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان وتحرير أرضه وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم. إلى ذلك كان اتصال بين الرئيس بري ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي أكد بأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان، في حين جدد الرئيس بري تأكيده على تجنب الفتنة والحرص على بذل كل جهد من أجل صون وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي.
0: وليلا أجرى الرئيس نواف سلام اتصالا بالرئيس بري، أكد في خلاله على رفض أي فتنة بين اللبنانيين والعمل على التصدي لها ورفض تحويل أي خلاف سياسي إلى مادة للانقسام الوطني والتفرقة. في الغضون واصل حزب الله هجومه على اتفاق واشنطن، ورأى النائب حسن فضل الله أن ما أقدمت عليه السلطة هو الفتنة، مشددا على أن أي اتفاق أمريكي إيراني تسعى إليه الولايات المتحدة معبره البند الأول الذي هو لبنان، وإيران ملتزمة مع لبنان، وصار لدينا معادلة إقليمية تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب وصولا إلى علي الطاهر. ماذا قال أيضا النائب حسن فضل الله؟
2: لا تخافوا على المستقبل، المستقبل لنا ولكم، نحن لبنان، نحن الدولة، نحن الوطن، نحن أهل الأرض ونحن أهل الميدان، ولن يمر أي شيء لا نوافق عليه.
1: في المواقف أيضا رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على المهولين بالفتنة، لافتا إلى أن الفتنة الحقيقية بدأت يوم طبق اتفاق الطائف أمنيا وعسكريا على فريق من اللبنانيين واستثني منه فريق آخر، ويوم جرى العبث باتفاق الهدنة منذ العام 64 من دون أي اعتراض فعلي. وشدد على أن الاتفاق الحالي يستند إلى شرعيات كاملة تتكون من رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، داعيا اللبنانيين إلى الوقوف خلف سلطاتهم الشرعية واغتنام ما وصفه بأكبر فرصة لإخراج لبنان من مآس السنوات الخمسين الماضية بدل العودة إلى شعارات وبطولات تجاوزها الزمن.
0: وفي رد على جعجع قال المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، مشيرا إلى أن التحذير من الفتنة قوبل بمزيد من خطاب الانقسام، وشدد خليل على أن بري لم يحذر من وهم، منبها إلى أن نار الفتنة إذا اشتعلت لن تستثني أحدا. يلتقي الرئيس نواف سلام اليوم رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسد

0: الأسمر الذي يحمل معه إلى اللقاء ملف الزيادات الضريبية الجديدة. الأسمر الذي تحدث إلى صوت كل لبنان لوح بالشارع وبالإضراب في كل المناطق إن لم تصحح الحكومة هذا الواقع وتتراجع عن المرسوم 3214.
1: التراجع عن هذا المرسوم ضروري، ونحن بالنسبة لنا أخذنا قرارنا، وإنما بنفس الوقت الساعة 11 في لقاء بالسرايا الحكومي مع دولة الرئيس ومع الوزراء المعنيين، رح نتشاور مع الاتحاد العمالي العام من أجل تصحيح هذا الواقع والنظر بأمور أخرى دون أن تمس جيوب كل فئات الشعب اللبناني. الشعب اللبناني تعب من الضرائب والرسوم، ونحن إذا ما صار في حلول قبل نهار الخميس نتجه إلى الإضراب بكل مناطق اللبنانيين.
0: ضرائب بيئية تضيف الأعباء على اللبنانيين، ما هي أكلافها على الأسر اللبنانية؟ نسأل الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. أستاذ محمد صباح الخير.
2: صباح النور لإلي كل مستمعين إذاعة بهالنهار، إن شاء الله يكون خير علينا كلنا سوا
0: إن شاء الله. هل من دراسة عاجلة أو تصور ما أجريتموه يحدد الأعباء الإضافية على الأسرة اللبنانية من جراء الضرائب البيئية؟
2: طبيعي. أول شيء هذا الجدول الملحق بالمرسوم 3214 اللي نشر اللي هو بيحمل تاريخ 15 حزيران، يعني هو صاروا تقريبا 15 يوم طالع، لكن تطبيق الزيادات بلش الأسبوع الماضي، عشان هيك الناس بلشت تشعر بالأمر وبلش يصير تحركات. أول شيء هذا هو تطبيق هذا الرسوم، هيدي كان التطبيق للقانون 38 اللي أقر ببداية العام، اللي أقر ب 5/1/2026، يعني بيفرض هذا الرسم أو هاي الضريبة البيئية على البيوت والمؤسسات. يعني هن منطلقين من نظرية إنه الملوث يدفع، فحطوا مثلا على البيت هالمبلغ، على المصنع، على المستشفى، على السفارة، على المركز الحكومي، كانت المؤسسات اللي بتدفعوا البيوت، فلاقوا إن هناك صعوبة بتطبيقه، ورجعوا عدلوا هذا الجدول وعملوا جدول على السلع المستوردة، فبلشت بنسب تتراوح من 1% لـ3%، وهي الضريبة بيجيها كمان 11%، يعني 1% بتصير 1.11%، لأنه الضريبة نحن بلبنان عندنا ضريبة على الضريبة. فبالتالي اليوم إذا كل أسرة تصوري مثلا في ضريبة على الدواء، الدواء الملوث الكرتوني، البن والشاي ملوث، الكرتون ملوث، بقي البنزين والمزروت ملوث، فكل شيء بتشمل وبتتراوح مثل ما نحكي بين 1-3% بيرجع ل 11%. اليوم هذا الأمر مرتبط بحجم استهلاك الأسرة، بس بشكل عام فينا نقول لا يقل عن $50 شهريا بيصيب، ممكن يكون $20 إذا الأسرة قليلة تستهلك، إذا الأسرة أكثر يكون $200، بس كمتوسط فينا نقول لا يقل العبء الشهري عن $50. مثلا تانك البنزين 33,000 ليرة قررت فأي، يعني أن الأسرة بتشمل كل شيء، الألبسة، الأحذية، الدواء، اللحوم، الأشجار، الفواكه، الخضار، كل شيء كل شيء بكل شيء. وبالتالي هيدي عشوائية. اليوم موضوع المفريات لازم ينحل، ولكن منذ 30 سنة ما نحل. ليش؟ لأنه نحن عم نرضي الشركات، مش عم نحلها بشكل طبيعي. اليوم إذا نحن بلبنان عندنا اليوم 5000 طن من المفريات، طيب هيدي شو عم بيصير فيه؟ عم تروح تنكبس كلها سوا. أوكي الفرز من البيت ما رح يصير، لبنان منه هالقد شعب متقدم. أوكي عم نكبها الزبالة بالكونتينرات، عم تيجي كميونات الشركات عم تكبسها كلها سوا وتروح تكبها بالمطامر. في حين انه لا، يعني مثلا تنقول مثلا بديت لازم يكون في عنا 30 او 40 كميون لشمع الزبالة، عم يكون عنا 3-4 بيجوا بيكبسوا كل هالزبالة هاي، وبالتالي يستحيل فرزها. بينما إذا جمعناها مثل ما هي بكونتينرات الزبالة وحطيناها بمحلات وفرزناها، في عنا الخضار والفواكه وغير وغير، وهودي بيروحوا ليطلع منهم سماد عضوي. أوكي في عنا كمان الكرتون، الحديد، البلاستيك، كله هذا بيتدور حقه مصاري. أوكي بيبقى عنا، يعني نحنا لازم يروح كل يوم على المطامر، مثل ما يروح الـ5000 طن بيسوى يروح له 200-300 طن، وبالتالي المطمر بينتهي بعد 20 سنة، مش بعد سنة أو كم شهر.
0: أستاذ محمد،
2: عدم معالجة الموضوع بطريقة علمية عم تكبدنا خسائر، عم تحمل الدولة أعباء. ايش الدولة عم تقول انا هذا الصندوق البلدي المستقل اللي بيملي وبيمول هالجمع النفايات هو مكسور على 300-400 مليون دولار، انا بدي افرض على المواطن ضريبة لانه كل مواطن هو ملوث، فيقدر انه هيدي تأمن 300-350 مليون دولار يعني بيمولوا النفايات بس من جيوبنا، في حين انه في حلول اخرى اقل كلفة للمواطن بيدفع وللدولة بتدفع.
0: نعم استاذ محمد، من يضمن ان تذهب الاموال التي ستجنى من هذه الضريبة لمعالجة ملف النفايات فيما للمواطن تجربة سيئة مع هذه الحكومة عندما فرضت 300,000 ليرة على صفيحة البنزين لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام ولم تصل هذه الزيادة إلى الجيوب ولا نعرف أين ذهبت الأموال؟
2: هي لم تذهب صحيح لأنه صار في حرب وراحوا عم يقولوا عم نمول فيها نفايات الدولة لأنه تراجع الإيرادات كان كبير، فمن دون هاي الضريبة كنا يمكن مش قادرين ندفع معاشات. أنا بفهم هذا الشيء بس أنا عم أقول حتى ضريبة البنزين الفكرة أنه قبل ما نمس بجيبة الناس اللي هي أصلا منهكة اليوم، الموظف واللبناني اللي عم يشتغل هو عم يقبض 50% من الراتب اللي كان ياخده قبل 2019
0: أقل بكثير أقل بكثير أستاذ محمد،
2: هو عم ياخد نص معاش، هو عم ياخد نص معاش إذا بدي، في حين أنه الأسعار طلعت. فقبل ما نبلش نحمل المواطن ضريبة في خيارات كثيرة، في التهرب الضريبي، في الأملاك العامة، في الأملاك البحرية، في عشرات الإيرادات في نادي الجولف، في في في في عشرات الإيرادات ممكن الدولة تجيب منها أموال من دون ما تحمل هالمواطن اللبناني عبء الضريبة. امبارح حملناه 333 ألف ليرة على البنزين وطلع البنزين نتيجة الحرب، يوم جايين نحمله ضريبة سميناها ضريبة البيئية على على على السلع والمنتجات كلها سوا. يعني تصوري أنت الدواء ملوث بيعرف هيدي الحكومة،
0: يمكن صار لازم نشتري الاغراض بمرطبين ازاز البن والدواء ونحمل كيس من بيوتنا ونجيب اغراضنا فيهم.
2: قرار مرتجل، يعني كل شيء سكر ومصنوعات سكرية ملوث، كل شيء ملوث بهالبلد صار. يعني فهذا معيب، اللي عمل هذا المرسوم حقيقة يبدو لا يعيش بهذا الكوكب ولا يعيش على هذه الأرض.
0: على أمل أن تصبح الحكومة جريئة بما يكفي لتضع يدها على ملف الأملاك البحرية والنهرية ومصادر التمويل الأخرى التي لا تمس بجيوب
2: في
0: المواطنين.
2: فينا نسكرها في سفرات، يعني في محلات فينا نجيب منها ضريبة وفي محلات فينا نسكرها لنوقف صرف المصاري، السفرات المفتوحة بالخارج اللي ما عم تعمل ولا دور، يعني في عشرات الأمور اللي ممكن نعملها إذا نحن عايزين بدنا نروح على إصلاح، ولكن بنروح دغري على الشيء الأهون فرض ضريبة.
0: الأستاذ محمد شمس الدين شكرا جزيلا لك. أوضح مسؤول أمريكي كبير عبر موقع أكسيوس أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز.
3: توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عودة المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد استقرار الأوضاع مع إيران.
0: في سوريا استهدف الطيران الإسرائيلي المروحي قرية عبدين ومحيطها بالرشاشات بالتوازي مع قصف مدفعي. الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد إطلاق نار باتجاه قواته العاملة جنوبي سوريا وتعامل معه. في الموازاة أدانت سوريا الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات جنوبي البلاد ودعت المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته لوقف انتهاكات إسرائيل.
3: أعلنت باكستان تنفيذ ضربات جديدة ضد مسلحين في 3 ولايات أفغانية، وأشار وزير الإعلام الباكستاني إلى مقتل 25 مسلحا من جراء الغارات. بالتوازي قالت حكومة طالبان إن عشرات القتلى سقطوا بضربات باكستانية شرقي أفغانستان. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء قليلة الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لقية بدولار و90 سنت، مرتدل عزيتون لقية ب95 سنت.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: انت مليون جديد توني كيوان بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك بلوك نوت الدكتور سامي نادر
1: اتفاق الإطار الثلاثي اللي وقع من يومين بسبب 26 حزيران بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشكل فرصة حقيقية للبنان من أجل استرجاع سيادته ودوره كدولة مكتملة بكل معنى الكلمة. الاتفاق على عكس كل الاتفاقات اللي سبقت والقرارات بما فيها القرارات الأممية بيبني على النتائج مش فقط إعلان نوايا أو تأكيد على مبادئ، وهالشي وفق عملية متسلسلة متدرجة، الجيش أولاً بيسيطر على المناطق التجريبية، يليها الانسحاب الإسرائيلي بشكل متدرج حتى سيطرت الجيش اللبناني الكاملة على الأراضي اللبنانية. أهم فيها الاتفاق هو التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وعلى سيادتها على كامل أراضيها. اللي عم يرفض هالاتفاق واللي عم يهدد بالفتنة ما عنده بديل بالحقيقة إلا ربط مسار لبنان بمسار إيران، وما زال متمسك أنه هي إيران من يجب أن يفاوض باسم لبنان وعن الشعب اللبناني. للتذكير، اتفاق لوقع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية صحيح شدد على وقف إطلاق النار بلبنان، ولكن ما أتى أبدا على ذكر الانسحاب الإسرائيلي ولا على عودة النازحين ولا على إعادة الأعمار. أما اتفاق الإطار الثلاثي إذا نجح بحقق الانسحاب بحقق أكثر من وقف إطلاق النار، لأنه بينهي حالة العداء بشكل كامل، والأهم بأكد على سيادة الدولة اللبنانية. سر نجاح الاتفاق طبعا هو بحزم السلطة التنفيذية بالمضي قدما بقراراتها وتوجهاتها الأخيرة، وسر نجاحه أيضا هو بدعم الأصدقاء العرب والدوليين لدعم المؤسسات اللبنانية بتنفيذ بنود الاتفاق، لسيما لجهة حصرية السلاح بإيد السلطة اللبنانية.
0: بلوك نوت الدكتور سامي نادر من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين. كوبر في بيروت اليوم لإطلاق مسار المناطق التجريبية، وإسرائيل وصلت خلوقاتها ودمرت نفق فرون، والحزب يحتفظ بحق الرد. اتفاق واشنطن يعمق الانقسام الداخلي، بري هذا الاتفاق لن يمشي ولن ينفذ، وقاليباف يحاول استرجاع الورقة اللبنانية. حزب الله يتمسك بمسار إسلام أباد وبإيران مفوضا عن لبنان، وفضل الله يقول لدينا معادلة تمتد من هرمز إلى علي الطاهر. سلام اتصل ببري وأكد على رفض أي فتنة بين اللبنانيين والعمل على التصدي لها. الاتحاد العمالي العام يحمل ملف الضريبة البيئية إلى السرايا الحكومي اليوم طلبا للتراجع عنها وإلا فالإضراب. اللجنة التقنية الأمريكية الإيرانية تجتمع في الدوحة غدا بعد هدنة في هرمز، والتوتر يستفيق على الحدود الباكستانية الأفغانية. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

الدوخة والصداع عوارض أسبابها ممكن تكون بسيطة وممكن يكون وراها حالة صحية بتستدعي الانتباه. التفاصيل بكلينيك مع دكتور أسعد مقدسي وروني الخوري، الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: أخبار من اليونيفيل. منذ استئناف الأعمال العدائية في جنوب لبنان في 2 آذار، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل تهديدات خطيرة للمدنيين وتقيد الحركة في عدة مناطق. واستجابة لذلك، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ عمليات يومية تهدف إلى حماية الأرواح رغم التحديات والمخاطر الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية، وذلك للحد من هذه الأخطار والمساعدة في إتاحة وصول أكثر أماناً للمجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية. ويسلط الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل الضوء على هذه الأنشطة.
2: إحدى المهام الأساسية التي تسهم في إنقاذ الأرواح والتي ينفذها حفظة السلام التابعون لليونيفيل هي عمل فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة. فمنذ 2 آذار تمكنت هذه الفرق من تحديد مواقع ما يقارب 50 خطرا متفجرا والتخلص منها بأمان، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة والأجهزة المتفجرة المرتجلة والطائرات المسيرة المتحطمة. وتزداد هذه المهام خطورة مع زرع الألغام على الطرقات في مواقع مختلفة، وتسهم هذه العمليات في الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية وغيرها من التحركات المدنية الأساسية ضمن منطقة عملياتنا، كما تدعم تنقل حفظة السلام التابعين لليونيفيل والجيش اللبناني.
1: إلى جانب هذا العمل، ينفذ حفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضاً أنشطة لإعادة فتح الطرق وإصلاحها بهدف استعادة حرية الحركة في مختلف أنحاء جنوب لبنان. ويظل إصلاح الطرق والجسور أمراً أساسياً لضمان حركة حفظة السلام والوصول الإنساني إلى المناطق المتأثرة بالأعمال العدائية. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل مجدداً.
3: Peacekeepers continue to reopen and repair key roads across the south.
2: يواصل حفظة السلام إعادة فتح وإصلاح الطرق الرئيسية في مختلف أنحاء الجنوب، بما في ذلك في بلدات مثل شمع، مروحين، وعيت الشعب، ومرجعيون، وكفركلا، وحولة، وفي بعض المواقع التي يكون فيها الضرر بالغا إلى درجة يتعذر معها الإصلاح المباشر. يتم إنشاء طرق بديلة لاستعادة إمكانية الوصول. فعلى سبيل المثال، عمل حفظة السلام مؤخرا على إعادة فتح طريق بطول 2.5 كيلومتر يربط بين قرى الجنوب بالناقورة، مستخدمين آليات نقل الأتربة والحفارات والجرافات. وقد نفذ هذا العمل من قبل حفظة السلام بمن فيهم فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة وغيرهم من المتخصصين. وعلى الرغم من أن الوضع الأمني في جنوب لبنان لا يزال متقلبا، فإن حفظة السلام التابعين لليونيفيل الذين يعملون في ظروف صعبة وغالبا ما تكون خطرة يواصلون التزامهم بتنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
1: أطلقت مؤخراً في بيروت حملة ممولة من اليونيفيل وبقيادة اليونسكو لمكافحة الأخبار المضللة والمغلوطة، وذلك خلال حفل استضافته بشكل مشترك وزارة الإعلام اللبنانية ومنظمة اليونسكو. ومن خلال سلسلة من المقاطع المصورة القصيرة التي ستبث عبر تلفزيون لبنان، تشجع الحملة على التحقق من المعلومات والاستخدام المسؤول لحرية التعبير. وتهدف سلسلة الفيديوهات التي تحمل عنوان انشر بوعي، كن جزءا من الحقيقة مش من التضليل، إلى تشجيع الناس على التحقق من المعلومات قبل مشاركة المحتوى عبر الإنترنت وزيادة وعيهم حول المعلومات المضللة. وزير الإعلام بول مرقس قال إن هذه الفيديوهات ستوزع أيضاً على المدارس والجامعات اللبنانية للمساعدة في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بشأن مواجهة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة. ووفقاً لليونسكو، صممت هذه الفيديوهات التوعوية لتمكين الجمهور ولا سيما الشباب من اكتساب مهارات التحقق من المعلومات وتعزيز المشاركة المسؤولة في نشر المحتوى، بما يسهم في إيجاد بيئة إعلامية أكثر وعياً ومصداقية. في 17 حزيران نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل مبادرة للتبرع بالدم في قاعدته بجنوب لبنان دعماً لمستشفى مرجعيون. وقد جرى اختيار حفظة السلام المشاركين في حملة التبرع مسبقاً وفقاً لفصائل الدم المحددة التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي التبرعات الاحتياجات الطبية المحددة بشكل فعال. وقد أسهمت الحملة في تعزيز مخزون الدم المتوفر لدى مستشفى مرجعيون. يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن، بما في ذلك من خلال مبادرات التبرع بالدم في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط المتزايد على الخدمات الأساسية.

0: مباريات اليوم الاثنين 29 حزيران 2026. البرازيل بتواجه اليابان الساعة 8 المساء بهيوستن، وألمانيا بتواجه الباراغواي 11:30 ببوسطن.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: التراث نعر أن تلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام $4.40، 15 بيضة $1.40.
4: أنا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: الوحش
6: تح معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود
8: دوري السمراني.
7: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
10: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: أسعدتم صباحا نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

صباح الخير. عناوين النشرة: من زوتر الغربي وفرون يطلق الأدميرال كوبر اليوم مسار المناطق التجريبية. إسرائيل تواصل عدوانها، دمرت مباني سكنية في الطيب وحداثة ليلا ونفق فرون أمس، والحزب يحتفظ بحق الرد. اتفاق واشنطن يعمق الانقسام الداخلي، بري هذا الاتفاق لن يمشي ولن ينفذ، وقليباف يحاول استرجاع الورقة اللبنانية. حزب الله يتمسك بإيران مفاوضا عن لبنان، وفضل الله يقول لدينا معادلة تمتد من هرمز إلى باب المندب فعلي الطاهر. بري وسلام يؤكدان رفض أي فتنة بين اللبنانيين والعمل على التصدي لها. الاتحاد العمالي العام في السرايا الحكومية اليوم مطالبا بالعودة عن الضريبة البيئية وإلا فالإضراب. شمس الدين لإذاعتنا: الضريبة زادت الأعباء على الأسرة بين 30 و50 دولارا شهريا. اللجنة التقنية الأمريكية الإيرانية تجتمع في الدوحة غدا بعد هدنة في هرمز، والتوتر يستفيق على الحدود الباكستانية الأفغانية. عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع لقاء البرازيل اليابان وألمانيا الباراغواي.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بعد حربي إسناد خاضهما حزب الله ضد إسرائيل دعما لحماس ولإيران انتهتا إلى آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى واحتلال قرى وبلدات جنوبية وتدميرها، يجد لبنان نفسه في موقع صعب جدا بين دولة تريد استرجاع قرار الحرب والسلم وأبناء الجنوب إلى قراهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجا منها، في موازاة تقدم الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة بقواها الشرعية بعيدا عن أي سلاح آخر، وبين فريق لبناني يريد استرجاع الأرض بسلاحه الذي لن يتخلى عنه ويصر على أن تفاوض إيران باسم لبنان على طاولة جنيف أو الدوحة. هذا النزاع الداخلي يهدد بحرب أهلية جديدة أو أقله بعودة عقارب الساعة إلى الوراء، عندما أسقط الرئيس نبيه بري ومعه النائب السابق وليد جملاط اتفاق 17 من أيار العام 83، والذي يقول عنه بري اليوم 10 مرات 17 أيار ولا مرة هيدا الاتفاق. هذا الاتفاق أمام تحدي التنفيذ اليوم مع وصول قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر إلى بيروت للبدء بتنفيذ ما يعرف بالمناطق التجريبية في زوتر الغربي وفرون، على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي واحتفاظ حزب الله بحق الرد. إقليميا، هدنة على ضفاف مضيق هرمز واجتماع للجنة الفنية المنبثقة عن اتفاق بيرغنشتوك بين واشنطن وإيران في الدوحة غدا. وقبل التفاصيل، نشير إلى أن التحكم المروري طلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد الدورة باتجاه بيروت بسبب تسرب زيوت من سيارة معطلة، ويعمل دراج من مفرزة سير الجديدي على المعالجة.
1: إلى بيروت يصل اليوم آتيا من تل أبيب قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر لعرض آلية تطبيق المناطق التجريبية بإشراف أمريكي ومواكبة الخطوات التنفيذية لاتفاق واشنطن. ويرافق كوبر فريق عسكري أمريكي يضم ضباطا وعناصر للعمل على الأرض، على أن تكون مهمة هذه القوى منفصلة عن الميكانيزم، خصوصا أن هذا الاتفاق يشمل لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، خلافا للميكانيزم التي كانت الأمم المتحدة شريكة فيها.
0: ويقول مصدر وزاري للشرق الأوسط إن وحدات من الجيش ستنتشر في الساعات المقبلة بإشراف الأدميرال كوبر في المنطقتين النموذجيتين، أي بلدتي فرون قضاء بنت جبيل وزوتر الغربية قضاء النبطية الواقعتين خارج الخط الأصفر. هذا وترجح المعلومات أن ينعقد في ساعات مقبلة أول اجتماع للميكانيزم الجديد المنبثقة عن لقاء بيرغنشتوك بمشاركة لبنان، إيران، قطر، الولايات المتحدة وباكستان، وسط ترجيح أن تكون قطر وجهة اللقاء.
1: وكانت صحيفة جيروزالم بوست قد كشفت عن أن كوبر التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير الخميس الماضي، وركز لقاؤهما على إيران بشكل أساسي وعلى اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي. وأوضحت الصحيفة أن زمير وكوبر كانا المسؤولين العسكريين الأساسيين في تحديد التفاصيل المتصلة بقواعد الاشتباك الإسرائيلية مع منتهكي وقف النار من حزب الله، وبالشروط التي تتيح للجيش اللبناني تسلم مناطق من الجيش الإسرائيلي، بحيث يتمكن الأخير من الانسحاب من أجزاء محددة من لبنان.
0: وقبيل وصول الأدميرال كوبر إلى بيروت، سجلت خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في مقابل الإعلان عن مقتل ضابط وإصابة جندي إسرائيليين في اشتباكات مع حزب الله في دير سريان. وفجرت القوات الإسرائيلية ليلا مباني سكنية في بلدتي الطيب وحداثة، وألقت قنابل صوتية قرب مدنيين في برج قلوي وبرعشيت. أحسين معنا.
2: لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى ساعات الفجر، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا بيت يحون وأطراف كونين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كذلك قامت قوات الاحتلال بعملية تفجير بعد الواحدة فجرا في منطقة الحجير دون معرفة طبيعة هذا التفجير. سبق ذلك تفجير كبير لنفق في بلدة مجدل زون أعلنت عنه القوات الإسرائيلية مسبقا، فاتخذ الجيش اللبناني إجراءات احترازية منها طلب من سكان بلدة المنصور المجاورة لمجدل زون الإخلاء تحسبا لأي مخاطر قد تطال المدنيين. كما واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته ليلا، فشن طيرانه الحربي سلسلة غارات استهدفت منزلا في بلدة ميفدون واستهدفت حي المسلخ في النبطية، كما استهدفت غارة أخرى بلدة دير سريان. أما الطيران المسير فقد استهدف منطقة مفتوحة في بلدة فرون قضاء بنت جبيل، وهي بلدة غير محتلة وقد احتسبت ضمن المنطقة التجريبية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وفي بلدة برعشيت تعرضت عائلة كانت تتفقد منزلها لإطلاق قنابل صوتية بالقرب منها من دون تسجيل إصابات. كما تسللت قوة إسرائيلية إلى منطقة المحمية عند الأطراف الجنوبية لبرعشيت ورفعت ساترا ترابيا قبل أن تنسحب من المكان. أما في بلدة برج كالواي فقد سجل أمس إصابة مواطنين بعد إطلاق قنابل صوتية فوق البلدة. كذلك ألقت محلقات إسرائيلية قنابل على نبع إبل السقي بالقرب من مزارعين في المنطقة. وإلى بلدة شبعة حيث تعرضت تلالها لقصف مدفعي بالقذائف الفسفورية، كما نفذت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في الطيبة ودير سريان والقنطرة وأيضا في بلدة الخيام تزامنا مع إحراق عدد من المنازل في الخيام. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: نبقى في الجنوب حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي دمر بنية تحتية لحزب الله في مجدل زون، هي عبارة عن ممر يزيد طوله على 200 متر على عمق 25 مترا ويحتوي على مئات الوسائل القتالية وعدد من فتحات الإطلاق المخصصة لاستهداف الأراضي الإسرائيلية ومواطنيها. وأكد البيان المشترك أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بعملية التدمير، مشددا على أن قادة الجيش الإسرائيلي ومقاتليه سيبقون في المنطقة الأمنية جنوب لبنان وسيواصلون تدمير البنى التحتية وإزالة التهديدات عن مستوطنات الشمال.
1: في غضون ذلك أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيواصل عملياته داخل لبنان، مؤكدا أن بلاده تعتبر نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديدات على الحدود جزءا من متطلبات أمنها.
0: وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر قال إن السلام مع لبنان يبقى من وجهة نظر إسرائيل مرتبطا بإزالة ما وصفه بالنفوذ الإيراني في البلاد، وإن تحقيق الأمن على الحدود الشمالية يتطلب نزع سلاح حزب الله.
1: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أكد أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة اللبنانية تاريخية وذات أهمية كبيرة وأن تل أبيب ستحترمها وتعمل على إنجاحها، والقوة العملية والإنجازات العسكرية التي سجلها الجيش خلال الشهور الأخيرة هي التي أسست لهذه الاتفاقية.
0: وفي سياق الرد على ما تحدثت عنه وسائل إعلام عبرية عن تطهير المؤسسة العسكرية اللبنانية، أكد مصدر عسكري أن الجيش اللبناني لا يخضع للتقييم من أي جهة وأن العسكريين كافة يدينون بالولاء للمؤسسة والوطن بأجمعه. قيادة الجيش دعت من جهة ثانية المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى التظاهرات والتحركات في بيروت ومناطق أخرى، وشددت على أهمية الوحدة والتضامن.
1: في غضون ذلك أكد مصدر رسمي لنداء الوطن أن اتفاق واشنطن واضح وأن ما تم الاتفاق عليه أعلن ولا وجود لأي بنود أو ملاحق سرية، خلافا لما جرى تداوله بعد اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024 الذي فوض عليه الرئيس نبيه بري وأقر حرية العمل لإسرائيل، ثم أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كان يسيطر على قرارها الثنائي الشيعي.
0: وفيما ينقسم الداخل اللبناني بشكل عمودي خطير حول الاتفاق، يوضح مصدر دبلوماسي متابع للمفاوضات أن أهمية الاتفاق تكمن في أنه ينقل مركز الثقل من منطق إدارة الأزمة إلى منطق إدارة الحل وتحويل النصوص الدولية لا سيما القرار 1701 إلى خطوات تنفيذية محددة زمنيا تبدأ بتوسيع انتشار الجيش اللبناني مرورا بإزالة أي مظاهر عسكرية خارج سلطة الدولة في مناطق التطبيق وصولا إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي في الجنوب ضمن مراحل متفق عليها. وقال المصدر للجمهورية الاتفاق صيغة على أساس التزام متبادل ومتدرج، فتتقدم كل مرحلة بالتوازي مع تنفيذ المرحلة المقابلة لها، وبذلك يصبح أي تعطيل داخلي عاملاً يؤخر استعادة الدولة سيطرتها الكاملة على الجنوب. ولفت المصدر إلى أن نجاح الاتفاق قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المساعدات والاستثمارات وإعادة الإعمار، فيما سيؤدي فشله إلى استمرار عزلة لبنان الاقتصادية وتراجع ثقة المستثمرين.
1: وفي الوقت عينه قالت مصادر دبلوماسية غربية إنه وإذا عجز لبنان عن تطبيق الاتفاق فسيناريو الجولة الثالثة من الحرب مطروح بشكل جدي خلال الأشهر المقبلة وربما أقرب من بداية أيلول.
0: في المواقف وصف

0: احتلال الإسرائيلي قبل أي طرف آخر، وشدد بري على أن مواجهة هذا المسار يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والسياسية والوطنية، مشيرا إلى أن وزراء حركة أمل لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يطرح فيها الاتفاق، وهناك نواجه ويكون لنا موقفنا، مؤكدا أن هذا الاتفاق لن يمشي ولن ينفذ، هيك منه لحاله لن ينفذ. ورأى بري أن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، لأنه الإطار الوحيد القادر على إنتاج توازنات تفرض على الاحتلال تنفيذ التزاماته، لافتا إلى أن الذهاب إلى تفاوض منفرد مع إسرائيل وفق الشروط الأمريكية والإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الاحتلال ومنح العدو الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض من دون أي ضمانات فعلية للبنان. وحول ما يتردد عن وجود توجه لإقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، قال بري: لا يمزحن أحد هذه المزحة ولا يلعبن أحد بالجيش، فالمؤسسة العسكرية خط أحمر وتشكل أحد أعمدة الاستقرار الوطني والضمانة الأساسية لحماية السلم الأهلي. وختم بري: عندما أصف الاتفاق بأنه فتنة فماذا أقول أكثر من ذلك؟ هل المطلوب أن أشتم؟ موضحا أن وصف الاتفاق بالفتنة هو أقصى درجات التحذير السياسي، لأنها ليست مجرد خلاف سياسي بل خطر يهدد وحدة لبنان واللبنانيين.
1: وفي محاولة لاستعادة الورقة اللبنانية، اتصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بالرئيس نبيه بري، مؤكدا له حرص إيران على مواصلة مساعيها وتكثيف جهودها مع الجهات الإقليمية والدولية الضامنة لمذاكرة تفاهم لإلزام إسرائيل بإنهاء حربها على لبنان تنفيذا لما هو وارد في الاتفاق، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية المكلفة متابعة تنفيذ مذاكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يجب أن تباشر عملها لبحث ومتابعة التفاهمات المتصلة بالوضع الميداني وخاصة في لبنان. وقد شكر بري لقاليباف وإيران وسائر الدول الشقيقة والصديقة وقوفهم وسعيهم الحثيث لإنهاء الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان وتحرير أرضه وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم. إلى ذلك كان اتصال بين الرئيس بري ووزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي الذي أكد بأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان، في حين جدد الرئيس بري تأكيده على تجنب الفتنة والحرص على بذل كل جهد من أجل صون وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي.
0: وليلا أجرى الرئيس نواف سلام اتصالا بالرئيس بري، أكد في خلاله رفض أي فتنة بين اللبنانيين والعمل على التصدي لها، ورفض تحويل أي خلاف سياسي إلى مادة للانقسام الوطني والتفرقة. في المقابل، واصل حزب الله هجومه على اتفاق واشنطن، ورأى النائب حسن فضل الله أن ما أقدمت عليه السلطة هو الفتنة، مشددا على أن أي اتفاق أمريكي إيراني تسعى إليه الولايات المتحدة معبره الأول هو البند الأول المتصل بلبنان، مؤكدا أن إيران ملتزمة مع لبنان، وصار لدينا معادلة إقليمية تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب وصولا إلى علي الطاهر.
2: لا تخافوا على المستقبل، المستقبل لنا ولكم، نحن لبنان، نحن الدولة، نحن الوطن، نحن أهل الأرض ونحن أهل الميدان، ولن يمر أي شيء لا نوافق عليه.
1: وفي المواقف أيضا، رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على المهولين بالفتنة، لافتا إلى أن الفتنة الحقيقية بدأت يوم طبق اتفاق الطائف أمنيا وعسكريا على فريق من اللبنانيين واستثني منه فريق آخر، ويوم جرى العبث باتفاق الهدنة منذ العام 64 من دون أي اعتراض فعلي. وشدد على أن الاتفاق الحالي يستند إلى شرعية كاملة تتكون من رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، داعيا اللبنانيين إلى الوقوف خلف سلطاتهم الشرعية واغتنام ما وصفه بأكبر فرصة لإخراج لبنان من مآسي السنوات الخمسين الماضية، بدل العودة إلى شعارات وبطولات تجاوزها الزمن.
0: وفي رد على جعجع، أشار المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل إلى أن التحذير من الفتنة قوبل بمزيد من خطاب الانقسام، وشدد خليل على أن بري لم يحذر من وهم، منبها إلى أن نار الفتنة إذا اشتعلت لن

0: تستثني أحدا. يقف التيار الوطني الحر في منطقة وسطى بين الفريق المدافع عن اتفاق واشنطن وذاك الرافض له. هل سيسقط الاتفاق كما يتوعد حزب الله ويؤكد الرئيس بري؟ نسأل النائب سامر التوم. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور عليك ولكل المستمعين.
0: هل سيسقط اتفاق واشنطن من تلقاء نفسه لأنه لن ينفذ كما يقول الرئيس بري؟
1: خلينا نقول شغلتين. أول شيء أكيد في ملاحظات بالاتفاق مثل ما صار، وتحديدا الاتفاق ما بيحكي عن انسحاب كامل لإسرائيل من الجنوب، وبيحكي عن انسحاب جزئي، والاتفاق بيحكي كمان عن إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي، ما بجيب أبدا سيرة الانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي هذا مطرد لبناني أساسي، لأنه الشرط أساسي بالتفاوض هو تحقيق السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية، ومش سيادة مجتزأة أو سيادة يعني جزء منها، وبالتالي هذه شغلة منيحة. بالإضافة كمان أنه في كتير إشياء يعني بدأ عليها ملاحظات بهذا الاتفاق، ونحن كنا نتمنى شغلتين. أول شيء أنه يأخذ مساره الدستوري المضبوط هذا الاتفاق، وينعمل له كل اللازم كان من ناحية الحكومة، أو إذا كان لازم يكون في أي مراجعات أو ترتيبات لازم تنعمل من مجلس النيابة بهذه الشغلة. والشغلة الثانية اللي كتير مهمة، نحن على طول منطالب أنه كل اتفاق يكون يحظى بإجماع لبناني، يعني ما يكون قليل، ونحن هون على طول بنحمل الحكومة المسؤولية أنه خلال 15 شهر كان لازم تكون عملت كل المجهود لإنجاز استراتيجية أمن وطني، شو ما بدك تسميها، يعني موضوع اللي له دخل بموضوع حصر السلاح، مكونات الحكومة الموجودين اليوم بقلب الحكومة يلاقوا طريقة لحتى يلاقوا حل لهالموضوع.
0: نعم، ولكن هذا الاتفاق يأتي بعد حربين فتحهما حزب الله من دون أي إجماع وطني عليهما، لما على الاتفاق أن يكون هناك إجماع عليه؟
1: طبيعي، ما أنت اليوم إذا ما في إجماع وطني على الاتفاق، وبدك أنت تخلصي الحرب مع إسرائيل وتفتحي بديل حرب بالداخل، شو بتكوني عملتي؟ اليوم القصد أنه أنت تحلي المشكلة كان مع الخارج وكان مع الداخل.
0: نعم.
1: والسلطة السياسية هي اللي التزمت ببيان الوزارة باستراتيجية الأمن الوطني، نحن ما عم طلبها بشيء هي ما مش أنه مش حكي عنه، هذا الشيء هي حكيته الخطاب القاسم، حكي عن استراتيجية الأمن الوطني والبيان الحكومي حكي عن الموضوع. نحن عم نطالبهم ليش ما نعملوا؟ بالعكس، نحن من أول المطالبين بقرار بحصرية السلاح وبحصرية القرار، وهذا مطلبنا وهذا بدنا إياه يصير، بس هذا بده ينعمل ضمن منطق اللي هن حكوا عنه بالبيان الوزاري وبالخطاب القسم، وما في يكون هذا مادة من أجل الاقتتال الداخلي، يعني ما بنستفيد شيء إذا جربنا نروح بطريقة عملنا مشكل بالداخل لنحل هالموضوع.
0: ولكن هل لحل هذا الموضوع وتجنب أي مشكل داخلي يبقى حزب الله على سلاحه، يرفض تسليمه كما نسمع نوابه وقياداته يقولون؟
1: مدام نحن واضح موقفنا، وبرجع بكرر، نحن ما حصرية السلاح ونحن ما حصرية القرار، خلص.
0: ولكن كيف تقرؤون مواقف قيادات حزب الله؟ كيف تقرؤون مواقف نواب حزب الله وقياداته السياسية، من النائب السابق نواف الموسوي إلى المسؤول الوزير السابق محمود أماطي؟
1: واضح مدام جاكلين أنه هن يعني عم بيصعدوا بوجه السلطة السياسية. نحن منقول أنه حتى لو كان في أي ملاحظات على هذا الاتفاق، والأكيد أنه في ملاحظات، ما قلت لك عن الانسحاب الإسرائيلي لأنه جزئي مش كامل وما في له جدول زمني، وفي كمان عن الإشياء اللي إلها الداخل، يعني عن الإشياء اللي إلها بالمراجعات الدولية وبحق لبنان باحتفاظه بتقديم شكوى وتقديم طرده وتعويضات ضد إسرائيل، وعطول الاتفاق بيحكي عن حق إسرائيل بالدفاع عن حالها، مثل كأنه لبنان كل النهار بيعتدي على إسرائيل، وإسرائيل ولا بحياتها اعتديت على لبنان. حريت الحركة اللي عم طالب فيها إسرائيل، هيدا شيء يعني ما لازم يكون مقبول، هيدا خرق كبير للسيادة. بس كل هيدا منه سبب لحتى نوقف التفاوض. نحن مع مبدأ التفاوض، ما في حل بيننا وبين إسرائيل إلا بالتفاوض، طريقته وشكله هيدا بنحكى فيه. بعدين نحن مع حصرية السلاح وحصرية القرار.
0: نعم. هلا ماذا بخصوص
1: بس السنين؟ ليش حزب الله عم يقبل ولا في مشكل، لأنه كان واجبات السلطة اللبنانية كمان تكون عم تحاور حزب الله وتلتزم ببيان الوزاري اللي هي حطته.
0: نعم، البيان الوزاري دائما تقول السلطة أن البيان الوزاري وافق فيه حزب الله على مسألة حصرية السلاح
1: بس صحيح بس
0: وتطبيق القرارات الدولية.
1: صحيح، بس كيف الآلية؟ الآلية هي بدها تروح تحطها ضمن استراتيجية أمن وطني هن نحكوا عنها.
0: نعم، سؤال أخير. يعني
1: هي المبدأ أنه حصرية السلاح، ونحن هذا مطلبنا، ونحن كل وقت نطلع ونأكد أنه هذا مطلبنا، وما بقى في إمكانية للبنان يقدر يكمل بازدواجية السلاح. حصرية السلاح وحصرية القرار مطلب أساسي صار عند غالبية اللبنانيين، ما بقى في تخلي عنه، إنما الطريقة والآلية لتنفيذه ما بتكون بصراع داخلي نروح نعمل مشكل بالداخل لحتى نشيل السلاح. إذا في مثل ما قالت الحكومة تروح تعمل استراتيجية أمن وطني لحتى نلاقي حل لهالموضوع بيكون أفضل بكثير.
0: النائب سامر التوم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك، ميرسي.
2: يلتقي الرئيس نواف سلام اليوم رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر الذي يحمل معه إلى اللقاء ملف الزيادات الضريبية الجديدة. الأسمر الذي تحدث إلى صوت كل لبنان لوح بالشارع والإضراب في كل المناطق إن لم تصحح الحكومة هذا الواقع وتتراجع عن المرسوم 3214.
0: الباحث في الشؤون الاقتصادية محمد شمس الدين أوضح عبر إذاعتنا أن الضريبة البيئية زادت الأعباء على الأسر اللبنانية بنحو 50 دولارا في الشهر. شمس الدين تحدث إلى صوت كل لبنان.
3: اليوم هذا الأمر مرتبط بحجم استهلاك الأسرة. نعم. بس بشكل عام فينا نقول لا يقل عن 50 دولار شهريا بسيب. ممكن يكون 20 دولار إذا الأسرة قليلة تستهلك، إذا الأسرة أكثر يكون 200 دولار، بس كمتوسط فينا نقول لا يقل العبء الشهري عن 50 دولار. مثلا تانك البنزين 33 ألف ليرة أقرت. فأي يعني أن الأسرة بتشمل كل شيء، الألبسة، الأحذية، الدواء، اللحوم، الأشجار، الفواكه، الخضار، كل شيء كل شيء بكل شيء، وبالتالي هيدي عشوائية. اليوم موضوع النفايات لازم ينحل، ولكن منذ 30 سنة ما نحلاش لأنه نحن عم نرضي الشركات مش عم نحلها بشكل طبيعي. يعني عدم معالجة الموضوع بطريقة علمية عم تكبدنا خسائر، عم تحمل الدولة أعباء. إيش الدولة عم تقول؟ أنا هذا الصندوق البلدي المستقل اللي بمول هالجمع النفايات هو مكسور على 300-400 مليون دولار، أنا بدي أفرض على المواطن ضريبة لأنه كل مواطن هو ملوث، فيقدر أنه هيدي تأمن 300-350 مليون دولار يعني بمول النفايات بس من جيوبنا، في حين أنه في حلول أخرى أقل كلفة للمواطن بيدفع وللدولة بتدفع.
0: نعم، أستاذ محمد، من يضمن أن تذهب الأموال التي ستجنى من هذه الضريبة لمعالجة ملف النفايات، فيما للمواطن تجربة سيئة مع هذه الحكومة عندما فرضت 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام، ولم تصل هذه الزيادة إلى الجيوب ولا نعرف أين ذهبت الأموال؟
3: هي لم تذهب صحيح لأنه صار في حرب وراحوا عم يقولوا عم نمول فيها نفايات الدولة لأنه تراجع الإيرادات كان كبير، فمن دون هاي الضريبة كنا يمكن مش قادرين ندفع معاشات. أنا بفهم هذا الشيء، بس أنا عم أقول حتى ضريبة البنزين الفكرة أنه قبل ما نمس بجيبة الناس اللي هي أصلا منهكة اليوم، الموظف واللبناني اللي عم يشتغل هو عم يقبض 50% من الراتب اللي كان ياخده قبل 2019 في حين أنه الأسعار طلعت. فقبل ما نبلش نحمل المواطن ضريبة في خيارات كثيرة، في التحرب الضريبي، في الأملاك العامة، في الأملاك البحرية، في عشرات الإيرادات في نادي الجولف، في عشرات الإيرادات ممكن الدولة تجيب منها أموال.
0: أوضح مسؤول أمريكي كبير عبر موقع أكسيوس أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز.
2: توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عودة المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد استقرار الأوضاع مع إيران.
0: في سوريا استهدف الطيران الإسرائيلي المروحي قرية عبدين ومحيطها بالرشاشات بالتوازي مع قصف مدفعي، وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نار باتجاه قواته العاملة جنوب سوريا وتعامل معه. دمشق أدانت الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات جنوبي البلاد ودعت المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته ووقف انتهاكات إسرائيل.
2: أعلنت باكستان تنفيذ ضربات جديدة ضد مسلحين في 3 ولايات أفغانية، وأشار وزير الإعلام الباكستاني إلى مقتل 25 مسلحا من جراء الغارات. بالتوازي قالت حكومة طالبان إن عشرات القتلى سقطوا بضربات باكستانية شرقي أفغانستان.
0: يستعد عشاق كرة القدم اليوم لمتابعة 3 مواجهات نارية ضمن مباريات الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، تجمع الأولى منتخبي البرازيل واليابان، وتجمع الثانية منتخبي ألمانيا وباراغواي، أما المباراة الثالثة فتجمع منتخبي المغرب وهولندا. ومع انطلاق دور خروج المغلوب، حجز المنتخب الكندي أول بطاقة تأهل لدور 16 بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف في مباراة حبست الأنفاس حتى لحظاتها الأخيرة.
2: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. يشهد لبنان اليوم أجواء قليلة الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
0: ختاما تذكير بالعناوين. من زوطر الغربي وفرون يطلق الأدميرال كوبر اليوم مسار المناطق التجريبية. إسرائيل تواصل عدوانها، دمرت مباني سكنية في الطيب وحداثة ليلا ونفق فرون أمس، والحزب يحتفظ بحق الرد. اتفاق واشنطن يعمق الانقسام الداخلي. بري هذا الاتفاق لن يمشي ولن ينفذ، وقليباف يحاول استرجاع الورقة اللبنانية. حزب الله يتمسك بإيران مفاوضا عن لبنان، وفضل الله يقول لدينا معادلة تمتد من هرمز إلى باب المندب فعلي الطاهر. بري وسلام يؤكدان رفض أي فتنة بين اللبنانيين والعمل على التصدي لها. الاتحاد العمالي العام في السرايا الحكومية اليوم طلبا للعودة عن الضريبة البيئية وإلا فالإضراب. شمس الدين لإذاعتنا الضريبة زادت الأعباء على الأسرة بين 30 و50 دولارا في الشهر. اللجنة التقنية الأمريكية الإيرانية تجتمع في الدوحة غدا بعد هدنة في هرمز، والتوتر يستفيق على الحدود الباكستانية الأفغانية. عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع لقاء البرازيل اليابان وألمانيا الباراغواي.
2: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أريال 4 كيلو $9.40، رولو تواليت فاين 32 رول $3.80.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق ما صبتشي
3: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
4: إنه أنا بحسها كوميدية
3: لولو أكتر اجتماعية
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يوميا مع إلان على صوت كل لبنان. المحامية حنان جواد في وجوه البلد. نشأت في بيئة تعاكس الصورة الحالية النمطية، وخلف أولاد البلد طوائف لا دولة موحدة، من المحاماة إلى السياسة والإعلام وبرنامج القانون versus السياسة. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: المسؤول الإعلامي في حراس الأرز جوزيف أمين في كلام يوصل، ماذا يقول عن المحاولات الإيرانية المستميتة لمصادرة القرار اللبناني؟ وهل لبنان دولة مستقلة أم محتلة؟ ماذا عن الدولة العميقة والأحزاب المسيحية؟ ما لها وما عليها؟ كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد ظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: صوت كل لبنان.

مستمعينا صباح الخير. برحب فيكم بصباح جديد ويوم جديد واسبوع جديد. اليوم 29 حزيران. ما كنتوا وشو ما كنتوا عم تعملوا من رفقكم لساعة من الوقت بصباحكم اليوم، على أمل إنه نغير لكم أجواءكم ونحسن لكم مودكم. انتوا منطلقين بهالنهار الجديد. طبعا النشرة بعد النشرة 03-00-00-933 أو 04-54-53-52. وبما أنه بدنا نبلش بأول أغنية، حذروا حذروا حذروا مين شفت مبارح لأول مرة. هلا ما شفتها شخصيا، شفتها بالصورة من خلال حدا شايفها. بقى بدنا نوجه اليوم تحية لرين. بونجور يا رين، واخيرا شفناك بالصورة وطالعة مش رين، طالعة أمرة يا أمرة. والقمرة كانت طالعة مبارح عالشجرة بإهدن. وأندري قاعد بالأشرفية ومحمود مبورد بصوفر. أنا ورين وأندري ومحمود من رفقكم صباح اليوم، وبنتمنى لكم نهار حلو. كمان برفقنا اليوم هدى مرمر بخمس كتب رح تقترحها علينا. أيضا كارل رزق رح يحكي عن المونديال وجوانب ما بتعرفوها عن المونديال. وطبعا فقراتنا اليومية من موجز الفلك، مواليد اليوم، الأحوال الجوية، محمود غزي اللي بيرجع بعد غياب أسبوع، وموجز الصحف والمواقع.

0: ولك يسعد لي صباحك، صباح الخير بونجورين، ولك يلي لسانك بنقط عسل، شو بدي لك اكتر من هيك يا حبيب قلبي؟ لا تعرف انك دايما بقلبي بفكري وين ما روح،
1: بتعرف اني بتعرف بي، بتعرف كل اللي حوالي بس ما بتعرفني.
2: بتعرف والله بس انا بعرف
1: وانت معود على
2: بس والله ست
1: مخوفني. بتعرف اني بتعرف
2: ست يا رين ست
1: اللي حوالي بس ما بتعرفني.
2: منيح اللي مزبطة حالك انت يا رين.

0: شعار اليوم من مضيق هرمز إلى تلة علي الطاهر، نحنا وين؟
1: بحرية البرندة، بحرية البحرية،
0: والله شكلنا نحنا على البحرية والبرندة بحرية.

0: نعم موجود سمع الكرام. يا عمي كل الكلمة لفطة بالنسبة لران محلة 100% عم بحكي من صميم قلبي. أنا بسميها وردة البرنامج، عطر البرنامج، والله يخلي لنا كل الجنس اللطيف اللي عم يشارك بهالبرنامج الرائع، لأنه هني الحلا ورانا عم بتكون جزء لا يتجزأ من روعة ومن عمر هالبرنامج الجميل. كل كلمة قلتها هي حقيقية ومظبوطة. وأندري أنا بسميه البهارات الطيبة اللي بتطيب الأكل وبتعطي للبرنامج نكهة رائعة. طبعا مستمعين الكرام هني أنا بالنسبة لي آخر واحد بيناتهم، لأنه بعتبر حالي كلهم مهمين كلهم روعة، وبحكي مش دبلوماسية، ولكن حقيقة أعطيتنا حقنا وزيادة. ومبارح كان يوم صوفر، لأنه طلعنا عم نعزي البيت كرمال الصيفية، يمكن خلال بعد ما ينتهي المونديال بدي يكون بصوفر، وإن شاء الله بهالصيف لازم نعمل هيك جمعة من مستمعين اللي بيستمعوا لكم ومن بشكل دايم، من ضمنهم رين وأندري وحضرتك والأستاذ ندى وكل من لكم عليه خاطر. تكون سهرة بين هالشجرات بصوفر، بارح كاس العرق كان حاضر وبين هالشجرات وقعدة، وأجمل شيء بالدنيا بكون كاس العرق موجود ومعه الأطايب والهذا، وفي ناس عنا بيتقنون الأكل. بقى إن شاء الله بهالصيف هيدي الحطة براسنا عزيمة تكون مرتبة. ويعطيكم الألف عافية. محمود أحمدي
1: حبيبي يا نظر العيون، حبيبي يا حلو مجنون.
2: تسلم يا محمود تسلم.
3: صباح الخير يا خي زفان، يسعد لي صباحك الحلو. خي زفان وعينا هالويكند على موضوع العراق وعلى الاعتقالات اللي صارت على خلفية الفساد وسرقة المال العام، وكنا كل هالويكند عم نصلي يا رب تنتقل العدوى لعنا لهون على لبنان لحتى نشوف كيف بدنا نزبط هالوضع ونلقط هالحرامية بقى نحطهم بالحبس مثل ما عملوا العراقية، يعني ما حدا أحسن من حدا. حبيب قلبي ان شاء الله يا رب. بعدين في عندي اقتراح خي زفان لو سمحت لي، يعني خلينا نتعرف على بعضنا كلنا المستمعين تبعك، اذا كل نهار بتحط لنا صورة حدا من هالمستمعين الحلوين على الواتساب تبع البدال، يعني بدل الشعار حط لنا صورة مثلا اليوم رين لنتعرف على رين، بكرة أندري أفندي، كمان نتعرف على محمود الأحمدية لأن حابين نشوف هالوجهة الحلوة. حبيب قلبي أنت يسعد لي صباحك.
2: حلو يا أنطوان، حلو هالقطة، والله عجبتني كتير هالفكرة، خلص رح نعملها.
4: موجز الفلك.
2: هلا صار في كتير قصص نعملها وأنا عندي خبر يمكن يكون مش كتير حلو، بس يلا كله رح نعمله، إذا مش هلا بأيلول على أكيد. صرنا بموجز الفلك الأحسن والأسوأ بين الأبراج. سعيد الحظ لليوم هو برج الدلو، أما الأقل حظا فهو برج الأسد. لا برج الدلو اهتم بعائلتك، واليوم نهار مناسب لحل النزاعات. أما الأقل حظاً برج الأسد، ضيعت كتير فرص اليوم، شو ما كان ما تتردد بأي قرار.
4: موجز الفلك.
2: هابي بيرثدي لا هلا. ولا كيف مسيب اليوم عنا جوزيف وعنا جوزيفين. هابي بيرثدي. ثلاث أعياد ميلاد اليوم حبوا يتشاركوا فيها معنا، هلا جوزيف وجوزيفين لألكن ولكل مواليد 29 حزيران، إلكن منا هالأغنية وأجمل التمنيات والأمنيات.
5: قرب تصوبي عالخير ناوي، شميت جسمي عطره فرنساوي، دخلك مسموم.
6: صباحو استاذ زفان، معك جامل الأشرفية، عبال ما نشوفك أنا بدي وجه تحية لبطرك الراعي اللي عم بهجموه كتير على السوشيال ميديا. وين الدولة يا أستاذ زفان لنقوم أية السلام؟ يعطيك ألف عافية.

0: ولا امبارح عم قلب كانت هيك عندي قصص قديمة تسجيلات ويو اس بيات وسديات وكاسيتات، طلع لي سدي لزياد الرحباني، هو عبارة يعني بعتقد مطلعه اواخر الثمانينات، هو عبارة عن سكتشات اذاعية عملها لاصدار باسطوانة او بكاسيت وقتها، وهيك يعني في جانب كتير حلو او جانب كتير غريب من شخصية زياد اللي ضاعت يعني مع كل القصص التانية اللي ضاعت من الكولتشر تبع اواخر الثمانينات. هل جمعة كل يوم رح اتشارك معكم بشي دقيقة من زياد.
1: حياتي تعرف كتير اوقات بحسها كبيلة
2: والله
1: وحياتك، وبتهيأ لي مش بتهيأ لي انت اكيد هبيلة حياتي.
2: غريب انا ماني شاعر هالشي.
1: ايه ما يمكن مش قصدا، ما هون الموضوع
2: فهمت. ايه بس لا انا بالمرة ماني حاسس هيك شيء، انه بعيد عن الجو هذا.
1: ايه بعرف بعيد عن الجو، عمرك اطول من عمري، هبيلة وبعيد عن الجو رح تموتني.
3: شغلة حريموس.
2: كنت ناطر تليفون منك وما اجا، قلت بنط لحظة على الدكان دغري تحت البيت يعني بشتري بيرة على السريع وبرجع. ما معقول يجي التليفون بهاللحظة، ولو بده يجي اجا. نزلت جبت البيرة ودفعت له وناطره ليرد لي، دق التليفون حد الصندوق قدامه، رديت انا بدون انتباه، اتطلع فيه صاروا عيونه قد وجهه يعني. فعلقت اعتذر له طبعا مثلا يعني انه فشكله، عرفت كيف؟ شو انه طيب انه قدرين لنا اياها الادسنس واللخبطه والاحراج والهبل قدام الاخرين، هذا كله بسبب شو؟ بسبب الهوس. الهوس فيكي ولا لا؟
0: يا من زياد يوميا هذا الأسبوع من شريط ضايع يعني من أعمال زياد، كل يوم دقيقة كل هالأسبوع مثل هالوقت.
4: لعلقني بحب وعلق هاوي وبيحب الفرقة.
5: بونجورين وبونجورين زفان، هذا أسبوع جديد عم يبلش هلأ، بس صار بده واحد يحط حد لكل شي فيه بيطلع من حزب الله. بكفي بقى انه كل شيء بالقوة بدون، انه حزب الله بسبعة ايار وحزب الله بده يوقف محاكمة الدولية تبع رفيق الحريري، وحزب الله بده ينزل على البور يوقف العدلية والعدل. وهلا
0: قلت لي يا محمود بهارات البرنامج،
5: حزب الله بده يوقف كمان اتفاق يلي صار بواشنطن. بكفي بقى حزب الله، بكفي كله بالقوة، كله بالقوة معه لحزب الله.
4: لو يوم تلين ويفرح بنهار
0: هو عندري مكفى، طيرنا الطقس بسبب عندري.
4: صلي سنين ويفرح بنهار.
0: يلا رح اقدمها شوي للمسج هيك ليثبت نهاري، لازم اسمع من اندري يسعد صباحك زمان. لنشوف اذا ايه لليوم.
5: خي خي عيشوا لحالو فدرالي عمين القوي عشو القوي على مين؟ انا خيك؟ لا ماني خي بالطريقة هاي، منو خي ابدا ابدا، منو خي. يسعد صباحك زمان.
0: ها ما نسيها.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: صباح الخير موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان إلى بيروت يصل اليوم آتياً من تل أبيب قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر لعرض آلية تطبيق المناطق التجريبية بإشراف أمريكي ومواكبة الخطوات التنفيذية لاتفاق واشنطن ويرافق كوبر فريق عسكري أمريكي يضم ضباطاً وعناصر للعمل على الأرض على أن تكون مهمة هذه القوة منفصلة عن الميكانيزم خصوصاً أن هذا الاتفاق يشمل لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية خلافاً للميكانيزم التي كانت الأمم المتحدة شريكة فيها هذا وترجح المعلومات أن ينعقد في الساعات المقبلة أول اجتماع للميكانيزم الجديد المنبثقة عن اللقاء بيرغنشتوك بمشاركة لبنان إيران قطر الولايات المتحدة وباكستان وسط ترجيح أن تكون قطر وجهة اللقاء أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ولد ميتا ويستحيل أن يطبق والحزب لن يسمح بتطبيقه وفي حديث إلى العربي الجديد قال لن نقوم بتحرك شعبي ضخم ولا نريد أبدا أن نخلق أي مشكلة في الداخل اللبناني كما أن حزب الله ليس بوارد الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي مشيرا إلى استمرار الحزب في التعاطي مع المرحلة من داخل المؤسسات شدد النائب سامر التوم في حديث إلى صوت كل لبنان على أن أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يحقق السيادة اللبنانية الكاملة لا سيادة مجتزأة وأن يحظى بإجماع وطني واسع قبل إقراره وسجل التوم اعتراضه على مضمون اتفاق الإطار معتبرا أنه لا ينص على انسحاب إسرائيلي كامل بل يتحدث عن انسحاب جزئي وإعادة انتشار للقوات الإسرائيلية وهو ما يثير بحسب قوله علامات استفهام حول مدى تحقيقه للسيادة الكاملة أضاف أن الاتفاق كان يفترض أن يسلك مساره الدستوري سواء عبر مجلس الوزراء أو من خلال مناقشته وإجراء المراجعات اللازمة في مجلس النواب كما حملت توم الحكومة مسؤولية عدم استثمار الأشهر 15 الماضية لإنجاز استراتيجية أمن وطني ولا سيما فيما يتعلق بحصر سلاح بيد الدولة وختم محذرا من أن غياب الإجماع الوطني قد يؤدي إلى انتقال البلاد من مواجهة مع إسرائيل إلى انقسام داخلي قائلا إذا أنهينا الحرب مع إسرائيل وفتحنا حربا في الداخل فماذا نكون قد حققنا استمرت الخروقات الإسرائيلية حتى الفجر، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية بيت حانون وأطراف كونين مع تمشيط من الأسلحة الرشاشة. وفجرت القوات الإسرائيلية ليلا مباني سكنية في بلدتي الطيب وحديثة، وألقت قنابل صوتية قرب مدنيين في برج قلوي وبرعشيت. يلتقي الرئيس نواف سلام اليوم رئيس الاتحاد العماني العام بشارة الأسمر الذي يحمل معه إلى اللقاء ملف الزيادات الضريبية الجديدة ليطالب بإلغائها، وإلا فالإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين. أكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لصوت كل لبنان أن الأعباء الإضافية الناتجة عن الضرائب البيئية ستختلف بحسب حجم استهلاك كل أسرة، إلا أن متوسط العبء الشهري لن يقل عن $50 وقد يصل إلى $200 لدى بعض الأسر. وأوضح أن نسبة الرسوم ستصبح 1.11% نتيجة احتساب الضريبة على الضريبة في لبنان. وشدد شمس الدين على أن أزمة النفايات يجب أن تحل، وتخصيص الأموال لمعالجة هذا الملف هو أمر مطلوب، ولكن لدى الدولة البدائل لزيادات الإيرادات من بينها الأملاك العامة والنهرية والبحرية ونادي الجولف مثلا، قبل فرض أعباء جديدة على المواطنين الذين يعانون أصلا من ضغوط اقتصادية. وأوضح شمس الدين أن الرسوم تطبق تنفيذا للقانون رقم 38 والذي أقر في الخامس من كانون الثاني 2026، وينص على فرض رسوم على المنازل والمؤسسات، لافتا إلى أن جدول الملحق بالمرسوم رقم 3214 نشر في 15 حزيران، إلا أن المواطنين بدأوا يلمسون أثره مع بدء تطبيق الزيادات الأسبوع الماضي.
7: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت مصادر رئاسية لبنانية لتلفزيون سوريا أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور لبنان في إطار مسار إعادة تنظيم العلاقات الرسمية بين دمشق وبيروت، وبحث ملفات الحدود والتعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقات الثنائية. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 حالة، توفيت منها 360 حالة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: وطمني بعد ما كنت دايما عبر صوت كل لبنان. ما لحقنا الطقس وبورصة الأخبار الكاذبة قبل البريك، رح نسلسلهم سريعا، والبداية مع بوب كساب.
1: الأحوال الجوية.
2: بونجورين للجميع. أسبوع مرعب وعصيب عشته أوروبا من وراء الموجة اللهبة يلي ضربتها الأسبوع الماضي ويلي استمرت لانهار السبت والأحد مع تخطي درجات الحرارة عتبت 42 و43 درجة بمعظم المناطق الفرنسية والألمانية والبلجيكية وبمعظم المناطق بإسبانيا وإيطاليا وبولندا والمجر، وصولا إلى أوروبا الشرقية. كمان ببريطانيا تخطي درجات الحرارة عتبت 37 درجة. ففعلا أوروبا تحولت لفرن بكل يعني بكل معنى للكلمة. أوروبا صارت فرن، صار في دوابين لإشارات السير على الطرقات، في حالات إغماء، صار في كتير حالات إغماء وحالات عزلة المستشفى، الوفيات تخطت

0: هي بين التنين ونهار الأربعاء أو الخميس، وكمان بالمناطق الساحلية بتسجل بين 30 و 31 درجة. الطقس بيكون مشمس بالمناطق البعية، كمان بيكون مشمس بالمناطق الساحلية، ولكن بيصير في ظهور لبعض السحب. أما بالمناطق الساحلية فبتسجل درجات الحرارة أقصاها مثل ما ذكرت 31 درجة. بحب ذكركم أنه كمان الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عم بيتحضروا لكتل لهبة وأجواء كتير حارة مع بداية شهر تموز. هيدا كان كل شيء لليوم، نرجع منتلقى بكرة.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.
2: شكرا يا بوب. خلينا ننتقل لمحمود غزي اللي بيرجع لنا بعد عطلة أسبوع بالأخبار الكاذبة. كاذب مش كاذب،
1: كاذب مش كاذب.
3: العرب اتفقوا على انه يكرهوا اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي. فيديوهات عم نلاقيها على السوشيال ميديا لجماهير عم تنادي بصوت واحد ميسي عدو الله، خصوصا بعد الفوز الكبير اللي حققه المنتخب الارجنتيني بوجه منتخب الاردن. بس الغريب انه الكل عم ينقل فيديو واحد من زاوية واحدة وبصوت واحد بس، مع انه المدرجات مليانة وفي عشرات الناس عم بيعطوا تليفوناتهم عم يصوروا. بس ليش نحن عم نسمع طريقة وزاوية واحدة من لا إله إلا الله ميسي عدو الله؟ فتشت على أصل هذا الفيديو، قصصت مشاهده مع كامل تفاصيله، وليت أنه الفيديو الأصلي منشور على تيك توك، ولكن من دون هيدي الصرخة والهتاف ضد ميسي. يلي لقيته هو أصلا أنه هيدي الصرخة ميسي عدو الله ما كانت لبنجم ليونيل ميسي، ولكن كانت ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. دخلت الصوت على منصات متخصصة وتبين أنه نفس الهتاف والصرخة السيسي عدو الله منشورة بتشرين الأول 2019 من حوالي 7 سنين من إعلام مصري معارض. بتل الحكي أنه ميسي صار مكروه لهذه الدرجة بعد الفوز الكبير بوجه الجزائر 3-0 والأردن 3-1، فهذا هو الخبر الكاذب. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب،
1: كاذب مش كاذب.

0: جولة الصحف والمواقع لليوم منبلشها مع عناوين الصحف الورقية.
1: موجز الصحف.
0: بنداء الوطن، التصعيد الأمريكي الإيراني يعرقل مسار سويسرا. الأخبار، لا تلعبوا بالجيش ولا تمزحوا بإقالة قائده. بري أسوأ من 17 أيار ولن ينفذ. وبالنهار، الدولة أمام الأخطار، حماية خيار الاتفاق.
1: كواليس الصحف.

0: أسرار خلف الأخبار.
1: بالأسرار، اللواء تساءل مرجع أمني عن جدوى إظهار معارضة مجموعة لبنانية للمفاوضات المباشرة في الشارع رغم تأييد الشركاء الآخرين في الوطن لكل ما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي وتكريس حق لبنان بالتفاوض عن نفسه. بالنهار، توقف أبناء بيروت عند اقتصار المشاركة النيابية في تشييع الوزير السابق بهيج طبارة على النائبين محمد خواجة ممثلا الرئيس نبيه بري وملحم خلف. هذه مناسبة لأتقدم بالتعازي من كل يعني محبي ومن عائلة الوزير السابق بهيج طبارة. بالجمهورية، كشف تقرير أن قرارين بإلغاء استحقاقين تربويين تسببا بعملية تزوير هائلة وعابرة للمؤسسات التربوية الخاصة لقاء أموال إضافية.
0: أسرار الموقع من موقع لموقع.
1: خبرين على السريع من موقع لموقع، ولعنا أكثر من خبرين اليوم. أساس ميديا يقول مصدر مطلع إن حزب الله لن يسقط اتفاق الإطار في الشارع بل من خلال اعتباره أنه غير موجود. هيدي بتكون تعتو مثل على الدينايل. الكلمة أونلاين، يدور الحديث في أوساط رسمية عن أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لا يزال متمسك بموقفه فيما يتعلق بإنهاء ملف القرض الحسن. طلع موقف سعيد هيدا آخر شيء. الكلمة أونلاين، يخرج زوار النائب ميشيل معوض بملاحظة مفادها أن الرجل يتجنب الكلام عن العقوبات الأمريكية الأخيرة على سليمان فرنجية منعا لأي اجتهاد في تفسير موقفه حرصا على أبناء جميع أهالي صغرته. بحسب لبنان فايل، زعمم الرئيس بري على عناصر حركة أمل والمناصرين بضرورة الالتزام بالتوجيهات القيادية حول أي تحرك في الشارع، مع التأكيد على رفع الغطاء عن أي شخص يخالف توجيهات القيادة. لبنان 24، تحدث مصدر أمني عن أن الجيش كان حاسما جدا خلال التحركات الأخيرة التي حصلت في بيروت في منع أي جهة من الاقتراب إلى محيط مطار رفيق الحريري الدولي. لبنان 24 كمان يقول نازحون إن التقديمات المالية من حزب الله توقفت بشكل تام بعد وقف إطلاق النار منتصف الشهر الجاري، وأنهم لم يتلقوا أي أموال خلال الشهرين الماضيين، بينما الذين تقاضوا الأموال حصلوا على مبالغ تتراوح بين 150 و200 دولار ولمرة واحدة فقط منذ بدء الحرب.

0: بونجور زفان. يعني يا زفان والله شيء بضحك. من يومين قال عم بيحرقوا اليافطات على طريق المطار يلي حطتها الدولة لبنان اولا وعليها علم لبنان. هي شعب عم بيحرق شعار لبنان اولا وفي علم لبنان. هي هذا كيف بدك تعتبره شعب لبناني عايش معك بالبلد؟ ثاني شيء لا، عم بصروا يربطوا حالهم بمفاوضات اسلام اباد وسويسرا. يخي هونيك انتو شو يعني انه انت عم تيجي تقول انه انت مرتهن انه ايران تحكي عنك؟ خيبك تربط حالك هونيك. ليه نحن ما منعطي فرصة للمفاوضات اللبنانية الاسرائيلية اللي هي تجيب الانسحاب؟ ثاني شيء ايران شو عملت لكم؟ يعني هلا قال شهر جمعة اسرائيل جمعتين بتقصف وبتدمر وبتجزر وبتقتل العالم، وايران بتقول لهم اذا قصفتي بدي اضرب اسرائيل. طب ليه ما عم تضرب اسرائيل؟ ما تضرب اسرائيل، ما هذا انت هيك لواقف اطلاق النار. ما بعرف كيف بعضهم هون لاحقين ايران ومسدين ايران وبيحكوا عن قصة انه لا نحن كان معنا هونيك اتفاق الدولة ما قبلت فيه اتفاق باسلام اباد حق على الدولة. ما يا خي بيخيلوك. يعني انت بتقعد تسمعهم لجماعة المحور الصحفية والمحللين تبعهم دول، هيدول شعب مريض، هيدا شعب خي
1: بلغني انشغالك علي وسؤالك عشان غبت عنك فخدت انت بالك.
2: رح نحط السياسة عشان بنروع على الذكاء الاصطناعي لما اقول غير شيء. ضيفت اليوم الدكتورة سالي حمود يلي رح توقع وتناقش، هي وقعت بس رح تستمر بأنها تناقش كتابها الجديد وعنوانه الذكاء الاصطناعي في تكوين السمعة الرقمية. التوقيع كان مبارح والنقاش مستمر. دكتورة سالي حمود صباح الخير.
3: صباح النور زمان.
2: ولا سوري أنا مبارح ما قدرت روح بس حاسس شقفة مني كانت معك.
3: معلش يلا معلش الكتاب الجاي.
2: كيف كان كيف كان الجو؟
3: والله انا ما توقعت، يعني الحمد لله اللي محبين كتار، بس كان في حضور كتير، يعني كان في تقريبا يمكن اكتر من 100 شخص.
2: حلو.
3: وكان يعني هذا دليل قديش العالم مهتم بهذا الموضوع وعبالها تفهمه زمان هيك بشكل بسيط. هذا اللي انا عم حاول اقدمه ان كانت بالكتاب او بشغلي او بدراستي او حتى بال يعني التواصل مع الطلاب ومع المؤسسات يلي بشتغل معها، وطبعا مع عامه يعني كل الناس اليوم. من هيك الحضور كان يمكن من انتربرينورز لتقنيين لسياسيين لحتى اهل، يعني سيمبلي عالم اللي عبالهم يفهموا عالم الاي اي شو بيعمل وشو بيساوي والأسئلة كلها.
2: نعم يعني. دكتورة سالي حمود، أول شيء خبرينا عن خلفيتك أنت الأكاديمية وكيف فتي على عالم الـ AI، وشو أهم شيء يعني بهمك العالم يعرفوه اليوم عن الذكاء الاصطناعي بالمرحلة اللي نحن فيها اليوم كاستخدامنا للـ AI؟
3: زفين أنا بلشت بصدفة بحث بموضوع الذكاء الاصطناعي، لأنه أنا خلفيتي الأساسية هي إعلام، ولكن لأني أنا إنسان بهتم باللغات وبحب يعني بتعني لي المحافظة على اللغات، مع أنه ايرونيكلي مثل ما بيقولوا أنا لغتي العربية ما كانت جيدة، ما كانت حتى تسمح لي أني أكتب الكتاب لحد ما اشتغلت على حالي جدا جدا. وعم نحكي نحن من قبل، يعني نحن من البحث بلش من قبل تشات جي بي تي. أنا ماجستيري كمان بالذكاء الاصطناعي خلصته تقريبا بال 2012. يعني هي بس حشرية وفضول بأنه في شيء عم بيصير بالكواليس يلي يمكن أنا كان عندي الحظ أني أتعرف عليه بالصدفة أو لأني حدا فضولي. وفعلا كان عم ينشغل في الأمم المتحدة على مشروع بيشبه يلي نحن عم نعيشه هلأ، اللي هو تحويل اللغات بدل ما نحن نترجمها، اللي هي معالجة اللغات الطبيعية اللي بتسمعوا فيه كتير هلأ، اللي هو Natural Language Processing. الفكرة أنه نحن الذكاء الاصطناعي اليوم يلي أنا مدخلني فيه هو تأثير الإعلام عليه وتأثيره على الإعلام. يعني قبل لما بلشت بالبحث أنا بداية كنت عم شوف قديش الإعلام بيأثر على الذكاء الاصطناعي. ليه؟ لأنه خصوصي لما حاولت أنا أعمل الدكتوراه أول شيء رفض موضوعي من قبل الجامعة لأنه كان موضوع منه مش مقبول، يعني كان
2: مش مطروح، يعني
3: تحصل الذكاء الاصطناعي بالإعلام. وهذا اللي أنا برهنته أنه الإعلام عم بيطعمي إذا بدك الذكاء الاصطناعي. هلا العلاقه تبدلت، صار الذكاء الاصطناعي عم بيأثر على الاعلام، وهذا اللي لازم العالم توعاله. لانه انا لما بقول اعلام يعني حتى التليفون اللي بين ايدينا يلي عليه ابلكيشنز ولا عليه واتساب ولا عليه أي شيء. هذا إعلام، هذا وسيلة إعلامية. هي الإعلام هو ميديم تنقل المساج من حدا لحدا من محل لمحل. إذا نحن على خط تماس دائما مع الذكاء الاصطناعي في كل يوم. طبعا. من هيك لازم العالم تفهم طبيعته، لأنه هو صار عايز بيناتهم وما عند العالم كتير خيار.
2: نعم. والكتاب موجود صار بالمكتبات أو هو بيطلبوه أونلاين أو كيف؟
3: الكتاب موجود بكل المكتبات، أنطوان، فيرجن، حلبي، كل المؤسسات الميجور بلبنان، برا بذات السلاف الجرير، وكمان كل المكتبات الكبيرة. واللي بحب يطلبوه أونلاين موجود على أمازون، وموجود على النيل والفرات. موجود يعني موجود بكافة.
2: هلا انت محدد بالعنوان في تكوين السمعة الرقمية. يعني هيدا التويست او هيدا الانجل، شو قصدك بالضبط بالسمعة الرقمية؟
3: السمعة الرقمية هي تحديدا اليوم زفان، اليوم اذا انت بدك تبحث عن شخص او تبحث عن محل او اي شيء، انت اليوم بتروح على، وعم نحكي نحنا كمان قبل ChatGPT، بتروح انت كنت يجوجل إنك أنت you look for someone على السوشيال ميديا، بتفتش أحدا على هذا المحل. فنحن اليوم تحولت هذا الفضاء يلي متواصل فيه نحن مع بعضنا، مجتمعاتنا صارت فعلا مجتمعات افتراضية virtual ولكن حقيقية، ما بتختلف، ما بتقل حقيقة عن نحن physically كيف بنعيش. فهيدي السمعة يلي أنت كل تصرف أنت بتتصرف، وكل خليني أقول الديجيتال footprint تبعك والبلوبرينت تبعك هي موجودة أونلاين، موجودة أونلاين يلي هي بتأثر، يعني تفصيل صغير بيأثر على سمعتك. فهيدي ما بتشتغل لحالة، بتشتغل بمكونين أساسيين، بتشتغل بمكون اللغة نفسها. أنت كيف العالم عم تحكي، البرسبشن كان أنت أو المؤسسات أو أي أي أي منتج حتى، بس خلينا نحكي على الأفراد لأنه هيدا بخص الكتاب أكثر، بيحكي على الأفراد. إنه أنا اليوم تحول عمل، إحنا كنا من زمان نسمع بالبي آر، شو معناتها بي ار اليوم؟ ما بقى في شيء اسمه بي ار، معزول عن الانديفيدجوال نفسه. انت اليوم اذا بتروح بدك تفتش على وظيفه بنبشوا عليك اونلاين.
2: نعم. فاليوم مش هيك اليوم يعني انت عم بتقول السمعه الرقميه تبع اي شخص عم يتحكم فيها الالجوريثم والاي اي.
3: مظبوط.
2: وبالكتاب معالجه شو كيف واحد يسيطر على هذا الموضوع او
3: لا؟ هو كيف ما فيك تسيطر عليه، فيك تفهمه وتتعايش معه.
2: نعم. تعرفي لأنه هلأ في من قصص حقوق الإنسان، يعني بعد شوي بعتقد رح نوصل لهونيك، أو من قصص الحريات الشخصية، صار في اليوم مادة جديدة عم بتفوت وعم بتصير يعني ضمن القصص البديهية اللي هي حق النسيان. يعني حق يعني إذا أنا شو بعرفنا شي مرة انسرقت من 10 سنين أو أنا سرقت شي وتحكمت وعملت المحكومية تبعي وطلعت براءة، حقي إنه بعد 10 سنين إنه هيدا الشي ينسوا العالم، مش يضل كل ما يعملوا علي سيرتش يبين. So the right to be forgotten هو من القصص اللي صارت ممكن واحد يطالب فيها لأنه يمحي مادة أو معلومات موجودة عنه أونلاين.
3: 100%. وتصديقا على كلامك اللي تفضلت فيه زمان، بقلب هذا الكتاب انا بحكي عن نظريه، يعني نموذج، خليني اقول مش نظريه، هو نموذج اعاده تدوير، سميته نموذج سالي حمود لاعاده تدوير، اللي هو بمعنى
2: حلو.
3: انت كل العناصر العمليه الاتصاليه، يعني انت الريسندر، الريسيفر، الريسيل، الشانل، الفيدباك، النويز، كلهم صاروا عناصر عم بتفوت عم تعمل ريسايكل، إعادة تدوير. يعني اليوم اللي انت عم تقوله موضوع النسيان، اليوم مش انت بقى قادر بس تكون الوحيد يلي you are sending a message عن حالك، لا، في عندك انت ناس بالباكراون يلي هي ممكن مثل ما انت قلت تنبش وتنكش وتطلع، فانت مش لحالك بقى عم تبني هيدي السمعة الرقمية.
2: نعم.
3: في إعادة تكوين العلاقة بين العناصر الاتصالية كلياتها اليوم. نعم. انا إذا برجع بعمل ريشير أو ريبوست لشيء، ما أنا هيدي المثال يلي هي موز بالصابت عم برجع أعمل لها ريبوست.
2: نعم.
3: مجرد ما أنا عاي ريبوست بعد شانل تبعي، معناتها أنا فلتت العملية الاتصالية لأنه أنا عندي شانل، بس.
2: نعم.
3: أنا كمان كشخص بصير مرسل، وأنا كمان فنيت لأنه أنا. نعم. كمان عم بنقل هذه المعلومة.
2: دكتورة سالي حمود، شكرا لك، ألف مبروك كتابك كمان مرة، الذكاء الاصطناعي في تكوين السمعة الرقمية، اللي صار موجود بالمكتبات. التوقيع كان مبارح بكافيه 33 بمونو.

0: كيف الصحة؟ يعطيكم العافية. يا خي صلن 50 سنة بيقولولنا سويسرا الشرق ومستشفى الشرق والعيش المشترك. ما بزمانه كان البلد سويسرا الشرق، كل عمره ثورات واختيالات ومظاهرات وخلافات طائفية وزبالة على الطرقات وتاكسيات بلا عداد ومطايات ليلا نهارا ومستشفيات فلتاني عراسة وما حدا طايق التاني. الله وكيلك.
1: تاني شيء انه حزب الله بخوفوك من حرب اهلية. هي ما حدا بده يعمل حرب اهلية معك، عمال حرب مع حالك، ما حدا بده.
2: احس قلبي بيرتجب، اسمك احلى الاسامي زي سكر.
3: صباح الخير صب لبنان، صباح وزبان. لازم الواحد ما يكون عنده حقد، بس يعني يكون عنده شوية موضوعية ورؤية. مثلا هلا بكتير ناس مع الاتفاق ومع انه الدولة تتفاوض وتجيب اتفاق للبنان وتفل اسرائيل، بس هذا الاتفاق زفان سيء. يعني مين ما بيقرأ بيطلع فيه سيء.
4: والله قد ما كان سيء منه اسوأ من الوضع اللي نحن فيه. والله شو بدي اعمل لك يا محمود، يا ريت فيي اسمع كل المسج تبعك، بس بوعدك بكره الصبح رح نحطه كله. هلا رح ننتقل للمونديال. اليوم بالليل في لعب برازيل وفي لعب المانيا، بقى الناس كلها عم بتحضر حالها وجايبه البزورات والشيبس. وبهذا الوقت كارل رزق جايب الكتاب المعلومات والذكريات والمسابقات ليخبرنا اليوم عن جانب من بطولة كأس العالم.
5: بونجورين بونجورين مع زفان.
6: انت إلك مع كريستيان حجر.
4: معنا كريستيان حجر اليوم، معنا كارل. صباح الخير.
7: صباح النور استاذ زفان.
4: اليوم ماسك السنتيمتر وماشي.
7: نعم،
4: فرص ضاعت وولعت الملاعب، خبرنا.
7: صح، وان شاء الله اليوم يكون كمان نهار يمرق اخر. يعني مباراة مثل ما قلت هلا قبل، يعني برازيل والمانيا اليوم رح يلعبوا، يعني اكيد حماسية ان شاء الله اليوم تكون. هلا بالنسبة لموضوعنا كأس العالم بالمليمات، الفرص ضاعت ولا الدول مثل ما قلت. بدي اقول شغلة، بكل القطاعات بالعالم اكيد من اصغر تفصيل يومي لاكبر قرار، عفو صغيرة اوقات مش مقصودة بتكون، او تردد لجزء من الثانية كفيل انه يدمر سيستم بكامله ويقلب الطاولة رأسا على عقب. لما نقول انه عنوان الفقرة هو كأس العالم بالمليمات، للحقيقة ما عم نبالغ، رح احكي عن حقائق صدمت الملايين. يمكن المليمتر بالمسافة عن خط المرمى او اللمس الخاطئ بالملعب، هيدا منه مجرد تفصيل عادي، هيدا خط فاصل بين الربح والخسارة. مثلا المهاجم يلي بيوقف وجه بوجه مع حارس المرمى المنافس بيكون عن جد عامل على كتافه أحلام ملايين البشر ويمكن ميزانيات دول وفرح شعب هربان من همومه. بهالثواني القليلة إذا الطابة زاحت سنتيمتر واحد عن القائم أو إذا اللاعب تردد ثانية واحدة وضاعت منه الفرصة، الانفجار ما بيبقى بالملعب بس، هذا الانفجار يمكن بيمتد للمدرجات، بيروح على البيوت وبهز حتى عواصم. هلأ بتشوفوا كيف بالنسبة للفوتبول. رح بلش بهونغاريا 1954، هي صارت البطولة كأس العالم بسويسرا. بالمباراة النهائية هنغاريا تقدمت على منتخب ألمانيا الغربية بنتيجة 2-0. رجعوا الألمان سجلوا 3 أهداف، وبالثواني الأخيرة فرانك بوشكاش سجل هدف، وبعده لهلأ هيدا الهدف هو ما لم يحتسب الهدف، إلا أنه بعده لهلأ قرار الحكم مشكوك فيه، الحكم ألغي بداعي تسلل، وهيك طير بلحظة واحدة حلم جيل من اللاعبين الأهم بالتاريخ. بنهاية 1966 كمان مباراة ألمانيا الغربية وإنجلترا، المباراة النهائية، تسديدة لجيف هيرست يلي سجل هاتريك بهالمباراة، ضربت بالعارضة ونزلت على خط مرمى. ولليوم تصور العلم مش قادر يثبت إذا هالطابة تجاوزت خط المرمى أو لا، بس احتسابها لهالطابة كهدف منح اللقب الوحيد بالمونديال للإنجليز وحرم الألمان من لقب تاني بوقتها. كمان مباراة نهائية لمونديال 1978 هولندا ضد الأرجنتين، نتيجة كانت 1-1 بآخر ثواني المباراة بدقيقة 90. سدد الهولندي رانسن برينك طابع على القائم اجت على العارضة وكاد أن يحسم النتيجة للهولنديين ويعطيهم اللقب ويكسر عقدتهم تاريخية، لأنه بتمديد الوقت تمكنت الأرجنتين من تسجيل هدفين وتربح الكأس على أرضها. بروح على مونديال 1982، كمان فرنسا كانت عم تحلم توصل للمباراة النهائية. بمباراة نصف نهائية مع ألمانيا الغربية كانت متقدمة بالوقت الإضافي، لأنه هن تعادلوا 1-1 بعد 90 دقيقة. بالوقت الإضافي تقدمت فرنسا بنتيجة 3-1، كمان كل العالم اعتقدت أنه فرنسا رح توصل للمباراة النهائية، إلا أنه بعض الهفوات من المدافعين الفرنسيين خلت الألمان يعدلوا النتيجة ويربحوا بالضربات الترجيحية وهن يوصلوا على الفينال. برازيل بربع نهائي كأس العالم 1986 بمكسيكو. الأسطورة زيكو رقم 10 ضيع ضربة جزاء بعدنا لهلأ بنحكي فيها، وقتها قدام الحارس الفرنسي اللي بدلوا إياها جويل بات، يمكن لو سجلها كان الفريق البرازيلي صار بالفاينل فور. وبنتقل لمونديال 2006 والمباراة النهائية بين إيطاليا وفرنسا. أشهر شيء صار بهالمباراة هو أنه كيف زيدان نطح المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي، نعطى زيدان بطاقة حمراء خرج من الملعب وخسرت فرنسا اللقب. يمكن لو زيدان ضل لو ما نطح النطحة يمكن كانت فرنسا ربحت البطولة. مونديال 2010 كمان بين إسبانيا وهولندا، آخر دقائق المباراة انفرد أرين روبن المهاجم الهولندي بحارس إسبانيا كاسياس، ولو سجل روبن من هالطابة كانت كتير سهلة لقاله، يعني روبن ما بيضيع هيك طابة، كانت هولندا هي بطلة كأس العالم مش إسبانيا. ونفس السيناريو صار بال2014 بالمباراة النهائية بين الأرجنتين وألمانيا، انفراد لغونزالو هيغوين المهاجم الأرجنتيني بيضيعها، كمان كانت الأرجنتين هي بطلة كأس العالم بدلا من ألمانيا. ومعلش بدي أرجع لكمان مونديال 2010 مع اللاعب الغاني أساموا جيان بمباراة غانا ضد الأوروغواي. بالدقيقة 120 لمس لويس سواريز رد الطاقة بإيد المهاجم الأوروغواياني، أصبت ضربة جزاء بآخر لحظات المباراة سددها أساموا جيان، إلا أنه إجت بالعارضة وهيك حرم بهاللحظة، حرم قارة بكاملة يلي القارة الأفريقية من أول مقعد لإلها بنصف النهائي. أمتين هالقارة الأفريقية وصلت لنصف النهائي، وصلت بال 2022 مع منتخب المغرب. ضل بذات الجو، هيدي مش من زمان، المباراة النهائية بقطر بال 2022 انفرادة للمهاجم الفرنسي راندال كولو مواني وانقاذ القرن من اميليانو مارتينيز باللحظات الاخيره من المباراه. كمان لو سجلها كانت فرنسا هي بطلة 2022 مش الارجنتين. الا انه هون بدي احكي شيء اخطر بكتير، مش قصه خساره لقب او شيء تاني، بدنا نحكي لما أنه الفرص الضائعة والأخطاء بتتحول لمأساة حقيقية، مأساة فعلا مأساة. مثلا ضربة صغيرة أو تسديد صغيرة بمرمي للمدافع الكولومبي أندريس إسكوبار بال1994 ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، سجل بمرمى فريقه أون جول، خرجت بلاده من البطولة، خرجت كولومبيا بسببه. وبعد كم يوم من عودته إلى كولومبيا حصلت عملية اغتياله بست رصاصات بالرأس عقابا على هيدا الهدف. منتخب العراق بالتسعينيات كان الفشل بالتأهل للمونديال أو خسارة مباراة حاسمة للعراق تعني للاعبين رعب حقيقي. اللاعبين كانوا بظل النظام السابق يتعرضوا للضرب تصور وللسجن بمعسكرات خاصة بأمر مباشر من المسؤولين عن اتحاد كرة القدم. وكمان بنفس السياق تصور انه مباراة بين السلفادور والهندوراس بتصفيات كأس العالم 1970 لشو أدت لحرب حرب بين البلدين، حرب عسكرية بين البلدين استمرت لمدة 100 ساعة.
4: نعم كان نحن مع الأسف خلص وقتنا، بس هالمعلومات إذا الناس بدون يتابعوها أو يرجعوا يشوفوها على رواق وين فيهم يعني يتابعوها أكتر؟
7: هلا أنا بقدر طلع، أنا عندي بيج على الإنستغرام وبيج على تيك توك، بيقدروا يتابعوني اسمع البيج شوت ويتكارل، بيقدروا يتابعوا كل شيء من خلال
4: إذن شوت ويتكارل على الإنستغرام. نعم. وعلى تيك توك.
7: نعم.
4: وعلى فيسبوك،
7: حتى على فيسبوك كمان. صحيح. نعم.
4: شكرا لك كارل رزق. بونجور بونجور مع زفان.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو $9.40، فخادة دجاج الكيلو $1.20.
8: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
9: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
9: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
10: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
9: طب خبرونا شو بصير ايه
8: ما لك ركب كيف الفيجن
11: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
9: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: اثنين الكتاب مع هدى مرمر.
1: ختاما لليوم هدى مرمر، وخمس كتب بتنصح بقراءتها خلال الصيفية، بما أنه هيدي آخر حلقة لهدى قبل استراحة فصل الصيف وقبل ما ترجع لنا بأيلول. بقى من هلا لأيلول، شو هي الخمس كتب اللي بتنصح هدى مرمر بأنكن تقروها؟
2: اليوم بدي أخبركن عن خمس كتب بنصحكن أنه ضروري تقروها بهذه الصيفية. هن مش بس لأنه موجودين بالعربي، ومش بس لأنه كتب حلوة، كمان لأنه كتب مفيدة وبتجبرنا أنه نفكر أبعد من الكتاب. يعني منخلص الكتاب ومنضل بيعيش معنا فترة طويلة، ومنقدر نفهم الأمور من زاوية جديدة. أول كتاب هو Black Butterflies لبريسيلا موريس، ترجم للغة العربية بعنوان الفراشات السود. الفراشات السود أو Black Butterflies بيحكي عن البوسنة، عن الحرب الأهلية اللي صارت بالبوسنة بين الصرب والبوسنيين بمنطقة سراييفو تحديداً. هيدا الكتاب بيساعدنا أنه نحن نقدر نشوف تاريخنا وتاريخ الحرب الأهلية اللبنانية بس من موقع موضوعي أكتر، من موقع بعيد، لأنه بالنهاية هولي منو اللبنانية، بس كمان قطعوا بهذا السيناريو الأسود. فكتير مهم أنه نقرأ عن هيك تجارب، ممكن نقدر نفهم حالنا أكتر، نفهم أهلنا أكتر، ونفهم هيدا البلد أكتر. تاني كتاب بدي لكم عنه لإليف شفق الكاتبة التركية، There are rivers in the sky، أو بالعربي مترجم هناك أنهار في السماء. هيدا الكتاب بيحكي عن منطقتنا والحضارة يلي صارت عنا بمهد الحضارات ما يسمى بهيدا المنطقة، وتحديدا بالعراق. بنحكي هون عن نقطة مي من أول التاريخ، بنرجع منلاقيها بنهر بالوقت الحالي، يعني بالأيام الحالية هلأ. فبتقطع هيدي نقطة المي كذا ألف سنة، وبتحمل معاها تاريخ، وبتربط أيامنا الحاضرة هلأ بمدينة أوروبية تحديداً بلندن، بتربطها بشو صار قبل كذا سنة. كتير هيدا الكتاب مش بس ممتع، فيه معلومات بيخلينا نشوف أكتر أثارنا وتاريخنا كيف عم بيروح، ومين عم بيغير فيه للتاريخ، وكيف أصلاً وصلنا لهون. تالت كتاب هو الأعمال غير المكتملة لكيفور كاساريان، كاتبه فادي توفيق. هيدا الكتاب بيحكي عن سينمائي لبناني، هي مستوحية من قصة كريستيان غازي يلي هو بالفعل كان سينمائي لبناني بأول طلعته، بأول إنتاجاته، وهو كتير موهوب كان، واجت الحرب وحرقت له كل أرشيفه. فهو أخذ من هيدا الحادثة الحقيقية، اخترع كاركتر اسمه كيفور كاساريان، وكيفورك منتابع معه أفكاره وشغله، وكيف عم يتعاطى مع الحرب قبل وبعد ما انضرب بيته وراح أرشيفه وهيك، وأفكاره بالنسبة للحرب الأهلية. هلأ ليه مهم نحكي أو نقرأ هيدا الكتاب؟ لأنه بيطلع بالمجتمع كمجتمع وكأفراد، يعني ما قاعدين نحن عم نحكي سياسة هيك عن بعيد ونصنف العالم، لا، نحن عم نفوت على قصص شخصية، وهيدا الشيء بخلينا أنه نقشع أكتر بوضوح أكتر كيف الأمور كانت عم بتصير، وخاصة الخسارات يلي بتجر الحرب علينا. رابع كتاب هو كتاب كلاسيكي كتير مشهور، Animal Farm لجورج أورويل، مترجم لكل لغات العالم ومن بينات العربي طبعا، مزرعة الحيوان. هيدا الكتاب بيحكي بطريقة الفابل، كيف الفابل دولا فونتان كان يخلي الحيوانات هن اللي يحكوا لحتى يقدر يلطش السياسيين. نفس الشيء عامل هون جورج أورويل. وبهيدا الرواية، هي كتير صغيرة بس كتير قوية فكرتها، بخلينا نشوف كيف بقلب مزرعة الحيوانات ممكن يتصرفوا مع بعض بعد ما هن يتخلصوا من القيم على الفارم، الإنسان يلي كان هو مسؤول عنهم، بس استقلوا عنه، هني كيف معقول يتصرفوا؟ هل ممكن أنه يصيروا مثله ولا أسوأ منه كمان للبني آدم؟ جنون السلطة، جنون العظمة، الإنكواليتي، لا عدالة، كله منلاقيهم بهذا الكتاب. بيساعدنا نفهم العلاقات الأوسع اللي هي بين الدول والأوردر تبع العالم، وكيف الأشياء بتتغير والتجاذبات بالسلطة كيف بتصير. خامس كتاب كمان بدي أحكيكم عنه ولازم تقروه، حيوانة الإنسان لممدوح عدوان. سبق وخبرتكم عنه بفقرة سابقة. حيوانة الإنسان بيحكي عن شو يلي بيوصل الإنسان إنه هو يحط من قدر ومن إنسانية شخص تاني لدرجة أنه يتعامل معه كأنه حيوان أو كأنه أقل، بمعنى أنه ما بيستاهل الحياة أو بيستاهل التعذيب أو ما عليه يباد، ما عليه أنه تنسرق أرضه، ما عليه ينقتل وغيره. ممدوح عدوان هو مفكر كتير مهم، وهذا الكتاب من أشهر الكتب اللي لقله. قريته وكتير حبيته، بحس أنه كل فترة ممكن أرجع له لأنه منه مكتوب بطريقة عادية، بيستعمل شوي من الأدب وشوي من الأشياء اللي صارت، المجازر اللي صارت والحروب اللي صارت والتعذيب بالسجون وغيرها، بيستعملهم لحتى يحكي عن فكرته أكتر وأكتر. فإذا الخمس كتب برجع بعد الكنيهون: Black Butterflies أو الفراشات السود لبريسيلا موريس، There are rivers in the sky أو هناك أنهار في السماء لإليف شفق، الأعمال غير المكتملة لكيفور كاساريان للكاتب فادي توفيق، Animal Farm أو مزرعة الحيوان لجورج أورويل، وأخيرا حيوانة الإنسان لممدوح عدوان. وقراءة صيفية ممتعة، وإن شاء الله تكون صيفية حلوة عليكم، وقروا قد ما فيكم تحت الشمس ولا بالجبل ولا وين ما كان، خلوا معكم كتاب دايما.
3: بونجورين بونجورين مع زفان مع زفان.
0: اثنين الكتاب مع هدى مرمر.
1: وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا سوا لليوم، برجع بلتقى معكم بكرة بعد نشرة 8:15. إلى اللقاء.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: وحش وحش وحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
7: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
9: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: من خلف القناع قرر أن يبوح بسره ويشارك قصته كما لم تروى من قبل في جعفر توك. هذا سري، الإدمان دمرني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: انت مليون جديد توني كيوان
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة. حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب 4 دولار و 40 سنت، 15 بيضة ب 1.40 دولار.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: صباح الخير موجز للأخبار من صوت كل لبنان. استمرت الخروقات الإسرائيلية حتى الفجر حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية بيت يحون وأطراف كونيين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وفجرت القوات الإسرائيلية ليلا مباني سكنية في بلدتي طيب وحديثة وألقت قنابل صوتية قرب مدنيين في برج قالوي وبرعشيت الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمته مساء أمس 3 مقرات لحزب الله في النبطي وميفدون إلى بيروت يصل اليوم آتيا من تل أبيب قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر لعرض آلية تطبيق المناطق التجريبية بإشراف أمريكي ومواكبة الخطوات التنفيذية لاتفاق واشنطن ويرافق كوبر فريق عسكري أمريكي يضم ضباطا وعناصر للعمل على الأرض على أن تكون مهمة هذه القوة منفصلة عن الميكانيزم خصوصا أن هذا الاتفاق يشمل لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية خلافا للمكانيزم التي كانت الأمم المتحدة شريكة فيه. أحبطت القوى الأمنية فجر اليوم محاولة فرار داخل نظارة قصر عدل زحلي بعدما أقدم سجين لبناني وآخر سوري على خلع قفل زنزانتهما والاعتداء على عنصرين من القوى الأمنية قبل أن يعمدا إلى فتح أبواب 10 زنزانات أخرى وبحسب المعلومات لم يتجاوب بقية السجناء مع محاولة الفرار وسارعت القوى الأمنية إلى السيطرة على الوضع خلال أقل من ساعة وأعادت الأمور إلى طبيعتها فيما حضر إلى المكان قائد منطقة البقاع والنائب العام الاستئنافي القاضي مرسل حداد حيث جرى تشديد الإجراءات الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. اعتبارا من 8 من صباح اليوم وحتى الانتهاء ستقوم شركة متعهدة بأعمال تعبيد حفر وحفريات في شوارع ضناوي سليم اسلام أمام بنك عودي مارليس مقابل سكنة الحلو وطلبت قوى الأمن من المواطنين تجنب سلوك الشوارع المذكورة إلا عند الضرورة.
8: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت المعلومات الواردة بسقوط عدد من الإصابات من جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أعلنت طالبان عن مقتل 38 شخصا وإصابة 163 من جراء غارات جوية باكستانية. تراجع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% إلى 4049.58 دولارا للأوقية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: في وقت المدرسة
2: كنا
3: متأمل.
4: أنا لبنان تلقف بيه.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: المحامية حنان جواد في وجوه البلد. نشأت في بيئة تعاكس الصورة الحالية النمطية، وخلف أولاد البلد طوائف لا دولة موحدة، من المحاماة إلى السياسة والإعلام. وبرنامج القانون versus السياسة، وجوه البلد، الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد، عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
7: المسؤول الإعلامي في حراس الأرز جوزيف أمين في كلام يوصل، ماذا يقول عن المحاولات الإيرانية المستميتة لمصادرة القرار اللبناني؟ وهل لبنان دولة مستقلة أم محتلة؟ ماذا عن الدولة العميقة والأحزاب المسيحية، ما لها وما عليها؟ كلام يوصل، الاثنين 4:45 بعد ظهر مع أنطوان السعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. الدوخة والصداع عوارض أسبابها ممكن تكون بسيطة وممكن يكون وراها حالة صحية بتستدعي الانتباه. التفاصيل بكلينيك مع دكتور أسعد مقدسي وروني الخوري، التلاتة 10:30 صباحا على صوت كل لبنان.
8: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
7: وجوه البلد مع كريستال عيد، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
9: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا بحلقة جديدة من وجوه البلد مع ضيفة استثنائية. رح بلش بالإنترودكشن لحتى بس أعرفكم مين ضيفتي اليوم. بيقولوا إنه القانون بحط قواعد والسياسة هي بتصنع الاستثناءات، بس الإعلام هو المنبر اللي بيكشف اللعبة كلها. ضيفتنا اليوم ما اكتفت بقوس المحكمة ولا بكواليس سياسة، بل قررت أنه تنقل المعركة للراديو والتيفي ببرنامجها الجديد القانون VS السياسة. المحامية والناشطة السياسية الأستاذة حنان جواد، أهلا وسهلا فيك أستاذة حنان.
10: شكرا لك على الدعوة وتحية لك كل اللي عم بيتابعونا.
9: هلا اليوم رح نحكي شوي عن رحلتك المهنية.
10: نعم.
9: وعن مسيرتك، ونرجع اكيد نحكي عن البروجرام يلي من هلا فترة قصيرة كتير حنسمعه ونشاهده. خبرينا كيف بدأت رحلتك المهنية بعالم الحقوق والمحاماة وكيف درجت خطوة بخطوة هالمسيرة؟
10: بداية المحاماة مش بس مهنة، هي رسالة وشخصية وتوجه، يعني هي مش وظيفة بتعمليها وبتبطليها. فبدايتها كانت بناء الهوية الحقوقية عبر الدراسة وعمليا عبر العمل. طبعا المحامي بيمرق بفترة اسمها فترة التدرج، بيكتسب خبرة من الماتر تبعه ومن العمل على الأرض. بلشت البداية بشغف، بلشت بحماس، لأنه المحاماة مهنة كتير حلوة، صح صعبة بس مهنة كتير حلوة، لأنه بتخليك تعرفي على الوجه الآخر للمجتمع للناس، حتى بتفوتي بدواخل الأشخاص لتقدر تحكمي، لأنه الملف اللي بدك تاخديه بده يكون عندك قرار، حتى لو كان في إدانة للموكل، ولكن حق الدفاع مقدس.

0: بيفوت السياسي بتفوت بكل شيء يعني، حتى بالقانون وبالقضاء، وهذا الشيء مش مخفي على أحد يعني. في السياسي إلى بصمتها بكل القطاعات، خاصة بالقطاع أو مش بالقطاع، بالسلطة القضائية للأسف الشديد. وهذا الشيء نحن منعاني منه أولا بالإجراءات القانونية، ثانيا بالأحكام اللي بتصدر. لا شك أن هناك كم كبير أو كثير من القضاة اللي ترفع لهم القبعة، ومثال بالنزاهة والنظافة الكف، ولكن في عنا جزء كتير كبير معاكس لهذه النظرة الإيجابية أو الكاركتير الإيجابي بالقضاء للأسف. فما تقدرنا نفصل شوي، أو لازم مش شوي، نفصل السياسي عن القانون، بعتقد لبنان بيكون بموقع آخر، لأنه العدالة بأي مجتمع وبأي دولة هي من أساسيات قيامة هذا المجتمع، وما تنتفت العدالة بهيدا المجتمع كلهم بيصير يغني على ليلى، ونبطل نحنا بنظام، بنصير نحنا بشريعة غاب للأسف.
1: بس حضرتك هلأ البروغرام الجديد هو الميكس بين هدول الاثنين، وين برأيك بيلتقي؟ هلأ كنا عم نحكي انه هن لازم نفرقهم نحنا السياسة عن القانون، بس وين برأيك بيلتقي القانون بالسياسة بمسيرتك؟ انه ليه لحتى اضفتي هالسياسة وهالحياة السياسية والمسؤوليات الزيادة عن اللي بيكون عنده اياها المحامي العادي، ولجأت لحتى توصل الصوت.
0: هاي هي النقطة، وصل الصوت. مثل ما كنت عم قلك انه المحاماة رسالة، ولكن السياسي بتخلي هيدا الرسالة تكون applicable، عملية اكتر. يعني لما انت بيكون عندك رأي معين ونشاط معين، كان اجتماعي او سياسي، بالنسبة لي هو تكملي لمشروع الحقوقي، لانه المحاماة هي مهنة، ولكن الانتراج ككل هو الحقوق، والحقوق فينا بالممارسة السياسية او نضوع عليها او نطالب فيها او نحسن منها. فبالتالي حسيت او مش حسيت، كان توجهي نابع من رؤية مختلفة للأمور، للواقع، حتى داخل بيئتي الصغيرة أو مجتمعي الصغير. فبعتقد أنه توجهي نحو السياسة كان تكامل مع مبدأ اللي أنا مقتنعة فيه، اللي هو أنه القانون والحقوق هي التي يجب أن تكون المدمار الأخير، مدماك الأخير بأي عملية تغيير بهيدا البلد. كيف بدي أنا أكون مقتنعة بالتغيير وأنا ما عم شارك بآلية أو بعملية، مش بديش أقول صنع القرار، ولكن بعملية أتليست توعية المستمع، توعية المشاهد، تقريبه أكتر من حقوقه. بعتقد اللي دارس قانون، مع احترامي للجميع أكيد وكل حدا بمجاله هو مبدع، ولكن اللي دارس حقوق أكتر بيفهم شو يعني مطالب شعبية، بيفهم شو يعني ضرورات اجتماعية، بيفهم شو يعني مخاطر سياسية. ممكن الحدث السياسي الناس تقرأ بطريقة، ولكن ترجمته وأبعاده القانونية والحقوقية مختلفة جدا، وبترجع هيدي الأبعاد بتنعكس على حياة المواطن اليومية. يعني نحنا ما فينا يعني ما فينا نفصل القانون عن حياة الفرد اليومية. هذا الشيء أنا اللي أغراني أنه فوت بمجال السياسي، خلفية الحقوقية أولا وقناعاتي ثانيا.
1: ليه برأيك كل مواطن لازم يكون عنده هالنوليدج، إذا بدك الإدوكيشن عن القوانين؟ لأنه ثلاث ارباع المواطنين بيقولوا انه ما في محامين موجودين، انه ليه الواحد بيدرس محاماة؟ لانه لحتى to hire them او to work with them لشيء معين، اذا عندهم مشكلة عندهم وراء قانونية، تيكونوا هن صلة الوصل بين الدولة وحقوقهم. ليه برأيك المواطن لازم يكون عنده هالاكسترا مايل؟
0: اوكي، سؤال كتير حلو. هاي الاكسترا مايل هي الفارق بقراره لما بيروح بده ينتخب. يعني أنا لما بدي روح وصل ممثل عني لمركز السلطة، بتكون عندي خلفية العادية. أنا ما عم طالب المواطن العادي أنه يعرف بالقانون مثلي، لأنه هيدي عملية فيها تعب، فيها علم، فيها

0: فيها درس ومش ملزم، هو مواطن عنده حياته ومش ملزم يعرف اللي أنا بعرفه. ولكن متى قدرت وصل له أنه أنت هيدا الفعل هون هو حق لك أو ليس حق لك؟ هون هو بيقدر يعرف. طب أنا لما بدي روح انتخب على أي أساس أنا عم بنتخب؟ ليه أنا أصلا عم مارس حق الانتخاب؟ هونيك بيصير عنا التغيير متى كان في ثقافة حقوقية. وبعيدا عن العبارات الجامدة، شو يعني ثقافة حقوقية؟ مثلا في إحدى المعاملات نحن من أولى أو قانونا تسمى بمراجعات إدارية، مش معظم، الغالبية الصاحقة من الناس ما بتعرف إنه إذا صار في مشكل عندهم بالبلدة بيقدروا يتقدموا للبلدية أو لمجلس الشورى الدولي بمراجعات بتقدر تحصل لهم حقهم. طب إذا هو مش عارف كيف بده يروح يوكل محامي؟
1: صحيح.
0: فهي مرحلة ما قبل توكيل المحامي هي مرحلة الثقافة اللي هو بحاجة إلى هذا المواطن، حتى بأمور خاصة بالعلاقات الشخصية، علاقات الزوجين ببعضهم. كمان في حقوق قانونية، لما الرجل أو الإمرأة بدهم يختاروا طريق الانفصال لازم يكونوا عندهم معرفة ليعرفوا عند المحامي ليه رايحين أصلا. فهاي الفترة ما قبل تعيين المحامي هي اللي بحاجة ل يعني تسليط الضوء عليها ومساعدة المواطن يعرف الطرق. أنا ما بدي يعرف النظرية القانونية، أنا بدي يفهم أنه في طريق قانوني ليوصلوا للهدف اللي هو بده إياه أو لحقه.
1: حلو، هذا شيء كتير مهم. طب. وكتير بينقصنا كمان هيك إذا بدك مع هيك دولة، مع هيك بلد، كفيه different hats و backgrounds. كمحامية مسؤولة وبارعة بدومين شغلك
0: إن شاء الله
1: بوقت يعني بتحس انه كتير من العالم اذا بدك قرفوا من انه على القوانين اللي بعدها قديمة والقوانين اللي ما عم يعرفوا لا يحد سوا مزبوط، ولا عم بيكون في علم وخبر للاشخاص اللي لازم يعرفوا انه تحدث القانون او صار شيء. في كتير عالم عم تقول خلص شو بدنا بهالشغلة، انه ليش بدنا نرجع راسنا بهالديلام كلها، ورئاس بغير بلد كل شيء هين يمكن تعميم واحد بيوصل للصغير قبل الكبير. صح. عن قانون شو المسج اللي بتوصليها للمواطنين بظل يعني بين الهجرة وانه بلد افضل من بلدنا؟ شو تعليقك على هالموضوع؟
0: على الاكيد ما في لبناني، خاصة بالآونة الاخيرة من 2019 لهلا، ما في لبناني ما فكر يهاجر يعني مني وبالطالع. ولكن في رسالة معينة بهيدا البلد بتحملي مسؤوليتها وبتختاريها. هيدي المسؤولية تقع علي كمواطنة لبنانية وكإنسانة ناشطة سياسيا وبمهنيتي. المواطن العادي أنا ما بدي أقول له خليك بالبلد، وما بدي أقول له فل، ما في أقول له خليك بالبلد وأنا ما عم بقدر غير فيه. ولكن في أقول له إذا أنت ضليت بالبلد أو تغيرت طريقة تعاطيك مع مشاكل البلد ومشاكلك الصغيرة بتبلش من انتخاب المختار من هالقد ضيقة، أنت بتقدر تغير. أنا قد ما أطلع أحكي وأقول له أنت حقك هون هيك، أنت حقك هون هيك، إذا هو ما اقتنع وأخذ المبادرة الشخصية صعب كتير أنه أنت تقنعي، خاصة بظل هذه الظروف القاهرة اللي كلنا عم نمرق فيها، ما في حدا متضرر. ليش بده يبقى المواطن اللبناني ببلده؟ أنا شخصيا ما عندي جواب على هذا السؤال غير أنه قدرته أنه يغير. بتقليلي هلأ طيب انه شو تغير من 30 سنة لهلأ، وحتى القوانين اللي ذكرتيها اللي هي بحاجة لتحديث، بدي لك اكتر هي مش بحاجة لتحديث، في عنا كتير قوانين جديدة مهمة وتتطابق مع المعايير الدولية، ولكن مشكلتنا دائما بتكون بآلية التنفيذ. وفي عنا سلطات رقابة، كل سلطة بالدولة ان كانت قضائية او سياسية، وزراء، نواب، دايما في وراهم بحكم القانون وبقوة القانون سلطات رقابة، مجلس دستوري، المجلس القضاء الأعلى، المجلس الدستوري، مجلس النواب بيراقب عمل مجلس الوزراء، مجلس الوزراء بيتعاون مع مجلس النواب كمان بيشيل الثقة وبيحط ويعيد الثقة بمجلس، عفوا العكس، النواب بيعيدوا الثقة أو بيعطوا الثقة. فبالتالي آلية تطبيق هيدي القوانين هي المشكلة أكتر من القانون بحد ذاته، لأنه لما نحنا بنحكي عن آلية يعني نحنا بنحكي عن تنفيذ. الدولة أو المشرع أعطى قانون، ولكن تنفيذ هيدا القانون هو المشكلة. ونرجع للب المشكلة الأكبر اللي هو التعطيل السياسي. يعني مجالس الرقابة وسلطات الرقابة بلبنان معطلة بسبب السياسي، وكلنا سمعنا لما تم تعيين القضاة، لما تم تعيين المسؤولين بمراكزهم، كان مراكز فئة وظائف فئة أولى أو فئة ثانية. فبالتالي كلنا شفنا هيدا التدخل، وكلنا ممكن بس ما بيعرفوا الناس انه هالسلطات رقابة على القضاء. مثلا نحكي اكتر بموضوع القضاء، الناس بتفكر انه نحنا ما عنا قوانين. لا، نحنا عنا قوانين، بس نحنا السلطة السياسي تكبل يد الرقابة على تنفيذ هذه القوانين. بدي اعطي مثل صغير، كنت ذكرت انه ما عم يوصل التعميم للناس، ببلدان اخرى بيوصل التعميم. ما كمان المواطن اللبناني ما قاله خلاق، ما قاله يعني مثلا قانون الايجارات الجديد، هي الخبرية بس بتعوزه انه يفتح الجوجل بس انه شو صار اذا هو معني بهذه الازمة. مثلا هلا صار في عنا تحديث يتعلق بموضوع قانون الايجارات. هذا التحديث كتير ايجابي، بس وين مشكلته؟ سوري يمكن عم فوت كتير بالتفاصيل القانونية، بس وين مشكلته؟ مشكلته انه مثلا قانون الايجارات جرب يعمل توازن بين حق المالك وحق المستأجر. اوكي، قام القانون اقر المشرع انشاء صندوق مساهمين. هذا الصندوق لم يمول من الدولة، مع انه هذا الصندوق هو اللي بيشيل الفجوة بين المستأجر والمؤجر. ليه؟ لأنه الدولة بتتدخل على فارق العدل بين المؤجر والمستأجر. طب ما تم إنشاء هذا الصندوق، ما استفاد حدا منه. طب عنا قانون، وين آلية التنفيذ؟ فمشكلتنا بآلية التنفيذ وكف يد السلطة السياسية عن أنظمة وسلطات الرقابة بالدولة.
1: هي في مشكلتين بالبريف. أول مشكلة أنه ما في knowledge و education عند المواطن، وتاني واحدة هي كمان ما عم بينفذه. يعني في حدا عم بيحط القانون بس لا عم يعرفوا شو خلفيته أو شو سبب أنه لازم يتحدث أو في شيء جديد لازم يكون موجود.
0: وحتى القانون لما المشرع اللي هو النائب، لما المشرع أو سلطة المجلس الوزراء بشكل استثنائي لما بيصدر مراسيم عنا، ولكن المشرع عندما يقوم بنص أي قاعدة قانونية لازم يكون ملم بجوانبها الاجتماعية، لازم يكون ملم بجوانبها النفسية، على نفسية مش نفسية، على نفسيته للشخص، على اللاوعي الجمعي لهيدا المجتمع. في كتير تفاصيل لازم يكون المشرع ملم بها، لأنه القانون لما بيصدر هو أصلا عملية تغيير بنيوي بهيدا المجتمع. فبالتالي طب كيف أنا بدي غير ببنية هذا المجتمع إذا كان المشرع بحد ذاته مش ملم بكل أبعاد القاعدة القانونية التي يتم النص عليها؟ مثلا أعطيك مثال، قانون إعطاء الجنسية للأم. الأم عندها حق بحكم هذا القانون، أو هو مشروع بعده مثلا، يعني في كتير جدل عليه، إنه الأم تعطي حق إعطاء الأم الجنسية لأولادها. طيب هيدا شو اللي عطله؟ الشيء الوحيد اللي معطله بلبنان انه التدخل السياسي. يعني نحن منخاف على تعداد السكان الديموغرافي وباب الى اخره الى اخره. يعني ممكن
1: سبب نابع عن جهل.
0: هذا بدلي كي انه المشرع هون هو مشرع جاهل، حتى لو انا حقوقية، ولكن يجب انه هون غلط نحن ندور عليه. في جهل عند المشرع، لانه فعليا هذه الازمة اللي هني حطينا كغطاء لعدم تمرير هذا القانون هو بكل بساطة بدراسة اجتماعية. لا مش بساطة، يعني دراسة الاجتماعية منا بسيطة، ولكن الحل أبسط من ما نحن متخيلينه. إنه هل هذا يسبب تغيير ديموغرافي؟ كيف ممكن يسبب تغيير ديموغرافي إذا كانت أصلا الإمرأة عم تعطي جنسية لبنانية وهو متربي بلبنان؟ شو الشيء الديموغرافي الذي يمكن أن يصيب الذعر أصلا بالسلطة السياسية؟ بس بدك تشوفي شو حساباتهم. مثل لما بيصدروا القانون، مثلا قانون الانتخاب قدين احنا عنا ثغرات فيه. فعليا قانون الانتخاب هو مفصل على قياس السلطة السياسية لإعادة انتاج نفسها. فهون المشرع عم بيكون متورط، اللي عم بيفوت يشرع بالسلطة أو عفوا بمجلس النواب هو مرهون لحزب سياسي، ما هيك؟ وهذا الحزب السياسي بنيته طائفية، خلفية اللي قاله بنية طائفية، وبالتالي بعدنا هلأ بأي إصدار للقانون بلبنان منحط المعيار الأقوى توازن الطائفي، بعدين منحط المعايير التانية، وهذا الذي جعل من لبنان دولة فوضى، لأنه لو كان المعيار الأساسي ببناء هذا المجتمع وبإصدار قوانين هذا المجتمع، لو كان المعيار الأساسي هو رفاهية الإنسان وقدرة الإنسان على يكون مواطن فاعل بهذا البلد، كنا شفنا نتائج مختلفة. وبدي أعطي مثلا هذا الشيء دولة الإمارات. دولة الإمارات هي دولة حديثة نسبيا مقارنة بالدول البقوي بمنطقتنا يعني الشرق الأوسط، ولكن قدرت بسبب الرؤية اللي تحلى فيها خاصة حاكم دبي، بسبب الرؤية التي تحلى فيها اجت القوانين لرفاهية هيدا المواطن، مش لإثقاله بالأعباء مثل ما عم بيصير عنا. ومثلا عندهم وزارة اسمها وزارة السعادة، يعني هل قد في رفاهية للمواطن الإماراتي أو للمواطن الإماراتي؟ هذه الرفاهية نحن عنا بلبنان منسية، يعني نحن الحقوق الأساسية مش محاصلين عليها، فبالتالي لما أنا بدي أطلع أحكي عن حقوقنا هاي مش رفاهية، الرفاهية بعد أبعد من هون. خلينا نحن نبلش بأول ستيب. المعيار الأساسي بلبنان هو معيار طائفي، معيار عشائري، معيار جماعات مغلقة على أنفسها. وكرمال هيك نحن عم نرجع نشوف النائب بالبرلمان اللي جابوا الصوت الطائفي أو الانتخاب الطائفي بعده بس عم بيدور بفلك الطائفي تعولته، ليس ممثل للأمة بالمعنى الصحيح. وأصلاً يعني إذا ما نحكي بمشكلة بنيوية بلبنان منبلش بمفهوم الأمة، هل نحن أصلاً بلبنان نعتبر أمة موحدة؟ نحن أمم تحت غطاء شركة محاصصة للأسف الشديد.
1: أستاذي حنان، أنا بدي أسألك أنه ليش حضرتك قررت تبقى بلبنان رغم كل هيدي الأشياء اللي عم بتصير؟ وأكيد أنه كل واحد منا لما تخرج من الجامعة أجي هيدا نحط هيدا القرار قدامه أنه بسافر أو بضل بلبنان، شو اللي خلى حضرتك تبقى بلبنان؟
0: لكي ما أحكيك كتير عواطف ومثاليات وقلك أنه أنا
1: بحب لبنان
0: أكيد بحب لبنان، هيدا الشيء محسوم بحبه كتير، ولكن ما هقلك يعني ما بدي أطلع أنا أنه أنا اللي كتير، لا أنا حطيت تحت ضغط وهيدا الضغط عشته
1: وأنتج.
0: أولا بناء مهنة، قديش صعب بلبنان تبني مهنة، بتبلشي بعدنا عم نحكي العوائق الطائفية ومعنا معايير كفاءة مظبوط بالبلد، وبعدين الأزمات المتلاحقة. خيار السفر هو عبارة عن بناء وتكوين هوية مهنية وهوية شخصية مختلفة. الشخصية اللي أنا فيها أو الهوية اللي أنا فيها اللي تبنيتها بترتبط بشكل أساسي بهدف، وهذا الهدف منه موجود برا. يعني أنا هون لما عم مارس نشاط سياسي مش بس مهني، هيدا سببه أنه أنا في عندي خلفية إيمان بفكرة ما، هذه الفكرة هي ما يعطي التحفيز، يعني هذا الشيء اللي بخليك كل يوم برغم المصاعب والتحديات أنك تقومي من تختك وتقولي لا بدي أرجع أجرب اليوم كمان. فكرة البرسيويشن يعني برسيوينج سوري أو ملاحقة هيدا الهدف هو بحد ذاته متعة. يعني إذا أنا بتخيل إذا أنا كنت ببلد، يعني هاي نقطة كتير مهمة، أنه بالدول الأخرى القضايا اللي قلهم تختلف عن قضايانا، قضايانا في لبنان ترتبط بهويتنا وشخصيتنا. كيف؟ يعني كنا حكينا عن الرفاهية، بدي روح لك أبعد عن الحقوق. مثلا بالدول الأوروبية تخطوا فكرة الحقوق الفردية للإنسان، عالجوا أكتر، نحن عم نحكي أوروبا أكتر مش ولايات متحدة لأنه عندهم مشاكل فيها، ولكن بأوروبا تخطوا فكرة حاجات الإنسان اليومية والحقوق الأساسية، صاروا بدورة حقوق الحيوان. فعملية الإنسانية بوجود هدف كان بأوروبا بلبنان أي بلد بالعالم بتخليك هو المحرك، فهذا المحرك موجود بلبنان قد ما بدك، لأنه كل يوم عندك قضية تابعية، كل يوم عندك تحدي تخوضي. فيمكن هذا السبب من دون ما حس أنا اللي شدني للبنان، بالإضافة لحبه، لأنه إذا ما بتحبي لبنان مستحيل تقدري تتحملي أي شيء بلبنان.
1: وحضرتك كمان نشأت ببيئة يعني شوي إلى طبع الخاص، صحيح. يعني بس مواقفك وشخصيتك كانوا يعني اليوم هني إذا بدنا نقول out of the box. وبالنسبة للبيئة اللي ربيتي فيها يعني شوي خارجة عن الصورة النمطية السائدين، حضرتك طلعت شخص شوي معاكس،
0: صحيح،
1: للبيئة اللي تربيتي فيها. قدي كانت صعبة عليك أنه تفتحي خط لحالك؟
0: كثير كانت صعبة، وكانت صعبة قبل ما واجه أي مشكلة خارجية، كانت صعبة بيني وبين حالي، هل أنا عم بعمل القرار الصحيح؟ هل هيدا القناعة الفكرية هل هي قناعة مزبوطة؟ طيب هل خروجي من القطيع، بديش أقول قطيع لما يفهموها غلط، ولكن هي كلمة بتنقال بكل الأطر، الخروج من الجموع أو المجموعة اللي إلي هل هو صحيح؟ حتى أخلاقيا يعني ما فيك تشوفي أولاد ربيت ناس ربيتي معهم، الناس ربيتي بيناتهم عم يتعرضوا للموت، عم يتعرضوا للدمار، ما فيك تطلع برأي دون ما أقلها إلي، أنا ما عم بحكي عن غيري، ما تعملي هيدي المساءلة الأخلاقية، هل قراري أخلاقي وقراري صحيح؟ هون بتعملي مساومة، هل أنا مع فكرة لبنان ولا أنا مع فكرة طائفتي؟ بدك تنقي يعني، بدك تعرفي، لأنه توجه الطائفي والصورة النمطية اللي موجودة حاليا تعطي سلطة القرار لثنائي معين، فبالتالي بدك تفاضلي، هل أنا مع فكرة لبنان الدولة ولبنان الوطن، ولا أنا مع فكرة الطائفة المغلقة والمجموعة الصغيرة؟ فهون أنا بلشت هيدا الانسلاخ أو هيدا الانشقاق يبين. البيئة اللي ربيت فيها إلى حين اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري، كانت نورمال، بعتقد كلنا بالبلد ما كنا سامعين هالقد خطاب طائفي لحد هيدا الواقع. فكمان هون بلشت يتكون الوعي الجمعي، لما بطلع بسمع انه قائد جماعة او قائد الشيعي يطلع يقول شكرا لسوريا مثلا، فهون لا بتستوقفي عندها، هاي اول شغلة، لما بيطلع بيقول لن نوقف جبهة الاسناد لغزة وافعلوا بلبنان ما شئتم، فهون انا حطيت بين أنا مع لبنان ولا أنا مع طائفتي، لا لبنان عندي أهم من طائفتي. هلأ يمكن يطلعوا ناس يعلقوا أنه الطائفي وأنت ضد الطائفي، ما أنت إذا طائفتك بدها تحميك هدل عندك عدو مرعب من الآخر، ما نحن ما نعيش مع بعض بهذا البلد، ما نبني بلد. إذا بكتبقى مقوقع بطائفتك ما هتشوف الصورة الأجمل للبنان. لبنان بلد رائع برسالته، لبنان بلد رائع بتنوعه، يعني ببلاد العربية الأخرى حتى لو في نوع من التنوع بس مش مثل لبنان. واحد اثنين، لبنان الدولة الوحيدة اللي بتلاقي مثلا عين الرمانة حد الشياح بتلاقيهم عايشين مع بعض وبيتأثروا بعادات بعض. في أحد الأصدقاء العرب لما نزل على لبنان أو صديقة ذكرت لي أنه كان عندها فوبيا، لأنه ما بتعرف الآخر، خلينا نسمي، ما بتعرف هي مسلمة وما بتعرف الآخر المسيحي. عنا بلبنان ما عنا هاي المشكلة، لأنه يعني إحنا كتير متداخلين. فأي هيدا الشيء اللي أعادني أو مش أعادني، أعاد رسم ملامح شخصيتي إذا بدنا نقول.
1: دعم الأساسي مين كان لإلك أستاذ حنان؟
0: الأساسي والأهم هو كان الوالد الله يرحمه. يعني بدك تقولي هو عطاني البيز، أسس لي إياه، عطاني إياه متين قوي، وبعدين أنا طلعت على المجتمع من هيدا الرجل بسبب هيدا الإنسان. أنا ما أنا عليه اليوم، حتى آرائي، مش آرائي اللي تبنيتها بس طريقة تبني آرائي، الشق اللي فيها القد حرية لأقدر أتبنى آراء مختلفة، كانت بسببه، كانت موجودة بسببه.
1: هل هالشي كان من يعني من أساسه هو دافع اللي خليك تلجأ لتعملي هيدا البرنامج القانون في السياسة؟
0: ايه ممكن، لانه اراءه السياسيه بعدها طابعه بذاكرتي، واراءه السياسيه اللي هي مرافضه. يعني لما انت ترفضي واقع الحال هذا شيء منه سهل، ولكن اذا ما في حدا بالتربيه ضوالك قال لك في اعطيكي خيارين وانت نقي، مجرد ما اعطاكي هيدول الخيارين قدرتك على الاختيار هي حريه بحد ذاتها بغض النظر شو كان خيارك. هو كان الداعم الاساسي، كان المحفز الاساسي، وكان اول الاطر لفكري كان هو بنيها، والادوات. ما انت لا تتبني فكر، بدك ادوات فيها. من هذه الادوات النقد، التحليل، الرفض، عدم الاقتناع بما هو متاح فقط. فاكيد كله هو.
1: هل هولي رح يكونوا هني من ركائز البرنامج اللي رح حضرتك تقدميه؟
0: البرنامج اللي رح أقدمه هو نتيجة لكل هالمراحل. يعني ما بدي أقولك هو البرنامج هو السبب، النتيجة الأساسية، لا، في مراحل كتير قبل مرقت فيها حتى شخصيتي السياسية أو نشاطي السياسي لقدرت بلور لقدر أنا أكون محاورة مش كون ضيفة، وبتفرق كتير. وأنت أدرى بالإعلام، أنت بتعلمينا. هي نتيجة لمراحل سابقة. فكرة البرنامج إذا بدنا نحكي شوي عنها،
1: أكيد بدنا نحكي هلأ عن هيدا الفقرة يلي هي سوري عن هيدا البرنامج يلي هو إنه كيف تولد. يعني قررت إنه مش إناف إنه أنا أكون عم بعمل يمكن تويت أو عم بحكي على السوشيال ميديا، لازم التجئ لراديو، لتي في، لشاشة. يعني النصيحة مليانة بعالم بتحاور بهيدا الموضوع، والمستشارين كتار يعني، وحضرتك أدرى فيهم يعني everywhere. شو اللي رح يميز برنامج الأستاذة حنان جواد ويخلي عن جد فريد؟
0: فكرة البرنامج ولدت هيك، كانت بحديث عفوي مع سيكرت بيبول، مع أشخاص خفيين يعني بيكونوا ورا الستيج. ليه؟ أولا الفكرة ولدت لأنه عنا بلبنان قليل ما يتقاطع السياسي والقانون مع بعض. يعني في عنا
1: نشوف يمكن أكتر قانون عم يحكوا على الحل أو سياسة على الحل
0: 100%، والسياسي أكتر مجال يتأثر بالقانون، والقانون ذكرنا وبرجع بعيدة أكتر سلطة تتأثر بالسياسي. في تخصص برامج قانونية متخصصة، وأكيد في برامج سياسية متخصصة، ولكن لأنه أنا عندي خلفية حقوقية وعندي نشاط سياسي طلعت فكرة الجمع بين هيدول الطرفين اللي كتير بيتأثروا ببعضهم وكتير بيتداخلوا مع بعضهم، وهيدي الفكرة الباس تبعها أنه أنا أوصل لهيدا المواطن بطريقة أسهل. يعني أنا بدي أعطيك فكرة السياسية، ولكن بدي أعطيك الباز القانوني اللي انت قرر من بعده
1: بطريقة كمان بالنيقة ونابعة عن دراسة للقوانين،
0: وعن طريقة مبسطة. أينشتاين بيقول العبقرية انك تقدر توصل الفكرة لكتير complicated كأنك عم تحكيها لولد عمره 10 سنين. ففكرة البرنامج انه انا القانون له هيبته، ولكن بمجال قربي من المواطن عارفه حقوقه بدي مساحة متخصصة، ولأنه هالقد السياسي مرتبطة بالقانون بلبنان خاصة، فبالتالي كل حدث سياسي له خلفية قانونية. يعني هلأ حديث الساعة هو الاتفاق اللبناني الإسرائيلي أو الإطار اللي صار. طيب سياسيا لتعطي فيدباك سياسي بدك تعرفي شو هو مضمونه، طب لا تعرفي شو مضمونه بدك لغة بسيطة. فهذا البرنامج هيجمع اثنين، هيكون في ناس متخصصين بالقانون، هيكون في مستشارين متخصصين بالسياسي ومحللين، ورح يكون في أشخاص مثلي بتعطوا المجال السياسي بخلفية حقوقية يساعدونا أنه نوصل لهذا المشاهد أو هذا المواطن. إذا قرر بكرة ياخد قرار سياسي رح يكون عنده على القليل ثقافة ينطلق منها، وهذه رسالة البرنامج وهدف إن شاء الله أقدر أنا أحققه وأنجح فيه.
1: حلو كتير، يعني عم بتأسسه لحتى نوصل على الانتخابات إذا الله راد وانعملت بالقريب العاجل تكون بالنقة، يعني على مواقف مش انه ابن عن جد او بلا ولا اي معلومات او ولا بيز.
0: صح.
1: حتى
0: صح ان شاء الله. ولكن هي عملية التغيير منا عملية لحظية، يعني بتصير بلحظتها، هي تراكم، هي تراكم خطوات، تراكم جهود، تراكم نشاط. فبعتقد فكرة البرنامج رح تأسس لهيدا الشيء. نحن ما هنكون قطعا ما رح نكون قطعا الوحيدين، ولكن الأكيد الأكيد أنه رح يكون في لمسة خاصة من هيدا البرنامج، وهيدا الشيء خليه للمتابعين بعدين يكتشفوه بنفسهم. يعني أنا عندي الهدف، عندي الرؤية، عندي التصور، ولكن النتيجة خليه هو اللي يختبره، اللي بعدين رح يتابع أو يشاهد أو يسمع.
1: بأي طريقة رح تجربوا أنه تكونوا هالقد قراب من المواطنين كمان؟ يعني بأي طريقة رح تعملوا إذا بدك محاور الحلقة لحتى شوي يعني ننطلق من فكرة بالناقة مثلا بالأخص عن القانون أو شيء معين أو شيء نولج عن شيء قانون ما حدا معه خبره أو ما ناسينه العالم.
0: صح. أو حتى مش عارفين أنه في قانون خاصة بهالحالة أساسا.
1: مزبوط. صحيح. يعني كيف رح يساعد هالبرنامج هالأشخاص هالمواطنين؟ رح تكون عم تستعمل بلغة يعني مش لغة القانون طبعا، لغة قريبة للمواطن
0: أبسط
1: للعالم كله تفهمها.
0: صح، يعني لغة أبسط. يعني أنا ما بدي إجي أعطي نظريات قانونية مش إلك ومش لتعب، يعني ما في تعب وأنا كمان لهيدا المواطن أو هيدا الشخص
1: اللي أنا تلهم مثلاً زيادة
0: 100%. لا، أنا ما بدي إجي خوفك، أنا بدي ساعدك بالقانون تعرف تختار سياسيا. إذا قدرت حقق هذا الهدف بيكون البرنامج عطى الرسالة اللي هو حاملة. هاي نقطة. نقطة تانية، أنا بهيدا البرنامج رح كون محاورة ولست طرف، وبالتالي كمان يفسح المجال أمامي أنا مارس دوري الحيادي كحقوقية. يعني أنا لما بدي أطرح موضوع ملزم قانونا، مثل ما بمارس حق الدفاع عن المتهم وحق الدفاع عن صاحب الحق، كمان أنا لازم حق المواطن علي أنه أنا أكون حيادية بطرح هذه الأفكار.
1: أكيد ما فيك تكوني ريليتد ل يعني
0: لصف واحد
1: أكيد
0: ولا ما في أعمل تغيير
1: أصلا، يعني مثل غيرة، يعني ما فينا نكون أكيد عم نستعمل هيدي الطريقة لتقنعي ماس.
0: صح.
1: يعني كمان من كل الطوائف،
0: حتى أنا بدي كمان فوت على طريقة تفكير هذه الجموعة. الماس هيدي في عندها طريقة تفكير جماعية ومش بس فردية. يمكن الفرد يقلك أنا ضد فلان، ولكن لما بيتحول الحدث معين بيتوجه لمجموعة، بيصير لوعي جمعي. يعني ببطل الدكتور دكتور والمهندس مهندس والإعلامي
1: موحدين، لأنه هن هو مواطن بالنهاية.
0: يعني 100%. أهم شيء الحيادية، قدرتي أنه أنا وصل الفكرة، وقدرتي كمان أنه أنا أتبنى أفكار أنا مش مقتنعة فيها. يعني أنا ممكن أطرح موضوع أنا كحنان مش مقتنعة فيها، ولكن حق المشاهد علي أنه أنا غص فيها وفرجي وجهة نظره ومخاوفه لأقدر عالجها ضمن أي حلقة أنا يعني ضمن أي عنوان بيكون لأي حلقة.
1: موفقة استاذة حنان بالبروغرام القانون في السياسي، وناطرين نسمع امتى اول حلقة.
0: شكرا. قريبا
1: ان شاء الله يا رب. وهيك سؤال اخير، بتحبي هيك نصيحة مثلا او شيء تقدري تحكي عبر هيدي الاذاعة صوت كل لبنان، انه تمعيها لحدا عن جد بحاجة يسمعها، يعني شي نصيحة أو ممكن حدا هلأ عم يسمعنا هو وبسيارته، شو بتقولي لهم؟ ممكن بالأخص students هلأ.
0: students بحب قلن أنه نحنا معكم بنقدر نغير. لكن الجيل الانضج او الجيل اللي عاصر الحروق الحرب الاهليه، الجيل اللي عاصر الخلاف الطائفي، بيعرف هيدا الوجع اكثر من جيلنا وجيل يعني جيل الشباب. فان شاء الله ان شاء الله نقدر عبر هيدا البرنامج نوصل هالرساله. وش مضمون هذه الرسالة إذا أنا بدي أحكي شوي عنها؟
1: نحكي عن المواطنين كمان شو بتحب
0: تواجههم؟ ما بدي أقول لهم تفائلوا خير، يعني أنا دائما متفائلة، ولكن ما في أقول لهم تفائلوا خير مع الكم الهائل من المصايب اللي وقعت على رؤوسنا جميعا، ولكن بدي أقول لهم كون فاعل بهيدا الحدث اللي عم يصنع حياتك ومستقبلك ومستقبل أولادك. أنت بتقدر تغير لحالك، وانت بتقدر تربي ولادك على الحلم اللي انت انتزع منك بسبب الصراعات والازمات. اذا انت ما اخذت هيدا القرار، ما في ولا سلطة ولا صاحب سلطة ولا قائد ولا زعيم يقدر يساعدك، وهذا الشيء جدا واضح. وفي نقطة كتير مهمة بدي اقول له اياها للي عم بيسمعني او اللي عم تسمعني، السياسة ليست مجال بعيد عنا. في ناس بيطلعوا بيقولوا أنا ما بحب السياسة، ما بدي وجع راسي بالسياسة، بس هي السياسة داخلة بحياتك من دقيقة اللي بتفتح عيونك مع المنبه لدقيقة اللي بتسكر تليفونك وبتنام، بكل تفاصيل حياتك، إن كان شغلك خاص السياسة، إن كان علمك خاص السياسة، علمك بقرار وزارة سياسي، شغلك بقرار وزارة سياسي،
1: يعني مش بس بالانتخابات.
0: فأنت ما فيك تقول السياسة بعيدة عني، بدي إياك تعرف إنه أنت صانع أساسي بتوجه السياسي، والسياسي داخلي بيومنا بيومك ويومي تباعا. بالتالي كون فاعل، وخلي حتى لو رأيك مش من رأيي، بس على الأقل نوحد هيدا الإرادة، بركي بنوصل لمحل أفضل.
1: بدي أتشكرك أستاذة حنان على وقتك وجود لك لك بالبرنامج. بتشكر المستمعين والمشاهدين، انتونا بحلقة جديدة مع ضيف جديد من وجوه البلد.
0: شكرا لك.
2: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.

0: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق. ما صبت شي
0: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
1: إنه أنا بحسها كوميدية،
0: لولو أكتر اجتماعية
1: سياسية اجتماعية.
2: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أريال 4 كيلو ب 9 دولار و 40 سنت، رولو تواليت فاين 32 رول ب 3 دولار و 80 سنت.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: إنها 11:15 في صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم اليوم 3214 الخاص بالضرائب والرسوم الجديدة المعروفة باسم ضرائب بيئية على ما أعلن الوزير بول مرقس وبانتظار البحث عن موارد أخرى.
8: نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب وبعد المداولة قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026 لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.
7: علمت صوت كل لبنان أنه حتى الساعة ليس هناك من توجه لطرح اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل على مجلس النواب باعتباره اتفاق إطار وليس معاهدة دولية، وهذا ما حصل في اتفاق وقف إطلاق النار في 20/2/2024 وردا على ما تم التداول به عن إرفاق الاتفاق بملحق أمني سري، وأن الحكومة اللبنانية هي من طلبت أن يبقى سريا. نفت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات هذا الكلام مؤكدة أن الاتفاق لا يتضمن أي ملحق، وإذ أشارت المصادر إلى أن الاتصال الأخير بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب عبر عن الموقف الأمريكي الإيجابي والداعم للخطوات التي يتخذها الرئيس عون. أوضحت أنه لم يحدد بعد رسميا موعد زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، وفي إطار الجهود الأمريكية لترجمة وتطبيق اتفاق الإطار يلتقي رئيس الجمهورية في قصر عبد بعد الظهر قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر على رأس وفد عسكري أمريكي للبحث في التفاصيل الميدانية للاتفاق. ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا تنسيقيا خصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتصال في الجنوب وتسريع تنفيذها، وأشاد سلام بالجهود التي بذلتها فرق وزارة الاتصالات وأجيرو وألفا وتاتش، مؤكدا أن قطاع الاتصالات يشكل ركنا أساسيا في خطة التعافي الوطني، وأن إعادة الخدمات بسرعة تسهم في تسهيل عودة المواطنين ودعم المؤسسات الرسمية وتحريك عجلة إعادة الأعمار والحفاظ على ترابط اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة. وفي الاجتماع عرض وزير الاتصالات الخطة التنفيذية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع أجيرو وألفا وتاتش، وأكد أن هذه الخطة تم الإعداد لها والبدء بها طوال فترة الحرب من خلال مواصلة فرق الوزارة وأجيرو وأيضا أعمال الصيانة والتشغيل للحفاظ على استمرارية خدمات الاتصالات بدعم وتنسيق من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وفي بعض المناطق بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لتأمين الوصول الآمن إلى المواقع. في النبطية تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني عملياتها الميدانية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض وسط ظروف ميدانية صعبة، وأكد الدفاع المدني مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية واضعا جاهزيته وإمكاناته في خدمة المواطنين ودائما إلى جانبهم. هذا وتضرر عدد من المنازل في بلدتي مجد الزون والمنصوري نتيجة التفجيرات التي نفذها الجيش الإسرائيلي مساء أمس. هذا ونفى رئيس بلدية فرون حسن عادل بزي في بيان وجود قوات إسرائيلية داخل البلدة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني ينتشر في البلدة إلى جانب قوات اليونيفيل. أضاف أن عددا لا بأس به من الأهالي عادوا إلى البلدة بعد نزوح قسري. تمكنت عناصر الدفاع المدني من إخماد حريق شاب في مخيم للنازحين السوريين في سهل بلدة إبلياس، وأدى إلى احتراق خيمتين.
9: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة يائير لابيد ظهرا لتحديث أمني هو الأول منذ شهرين، وعلى الطاولة ملفا لبنان وإيران بحسب ما أوردت وسائل أعلام إسرائيلية. حذرت وزارة الخارجية القطرية من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تفاقم التوتر في المنطقة وتقوض جهود الأمن والاستقرار. كشفت وزارة الخارجية الصينية النقابة عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية السعودي إلى بكين غدا وتستمر يوما واحدا. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى نحو 1500 قتيل مع تواصل جهود الإنقاذ. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
1: صوت كل لبنان.
7: بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان مع خلدون زين الدين.
8: مستمعينا في كل مكان أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام وهذه العناوين. الذاكرة المهددة. تراث لبنان تحت النار، ذاكرة تمحى ببطء. ما هو دور مجلس الجنوب خلال الحرب؟ نافذة دولية على الصراع الإسرائيلي التركي في الشرق الأوسط مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. ونحو دولة القانون يتناول هذا الأسبوع ملف وهب الأعضاء البشرية مع المحامي منير الشدياق. أهلا بكم من جديد. الذاكرة المهددة، مقال في مجلة الأمن العام. لا تقتصر الحروب الحديثة على ساحات القتال والدمار المادي فقط، بل تمتد لتأخذ شكلا أخطر وأعمق يعرف بالحروب الثقافية. هي حروب تستهدف ذاكرة الشعوب وتسعى إلى إضعاف هويتها عبر طمس تراثها وتشويه تاريخها وإضعاف ارتباطها بأرضها وموروثها. وفي حالات كثيرة تأتي هذه الحروب مرافقة للحروب الميدانية فتكمل الدمار المادي بدمار رمزي طويل الأمد. هذا ما تستهل به ميرنا الشدياق مقالها في الأمن العام تحت عنوان الذاكرة المهددة. الحروب الثقافية تتمثل في استهداف المواقع الأثرية، تدمير المعالم التاريخية، حرق المكتبات وتهجير السكان من أماكنهم الأصلية، إضافة إلى تغيير الطابع العمراني للمدن بشكل يفقدها الهوية الأصلية. وعندما يدمر موقع أثري أو يهمل عمدا، فإن الخسارة لا تكون في الحجر فقط، بل في القصة التي يحملها هذا الحجر وفي الذاكرة التي تربط الناس بتاريخهم. في لبنان تبرز خطورة هذا النوع من الحروب بشكل واضح، حيث تتعرض مواقع تراثية لضغوط دائمة بين الإهمال، الحروب وعدم الاستقرار، مما يهدد استمرارية حضورها كرموز للهوية الوطنية. هذه المواقع ليست مجرد أثار سياحية، بل شواهد على تعاقب حضارات ساهمت في تشكيل هوية المنطقة. أما الهدف الأساسي من الحروب الثقافية فهو إضعاف الرابط بين الإنسان وأرضه عبر خلق فراغ في الذاكرة التاريخية، بحيث يصبح المجتمع أكثر قابلية لفقدان انتمائه. وعندما تمحى المعالم وتضعف الرواية التاريخية، يسهل استبدال الهوية الأصلية بهويات مشوهة أو مستوردة لمواجهة هذه التحديات.

يمكنهم المشاركة في الأنشطة الميدانية مثل الزيارات التراثية، المهرجانات الثقافية وورش الحرف التقليدية، مما يعزز ارتباطهم المباشر بالموروث الثقافي ويحول المعرفة النظرية إلى تجربة حية. كذلك ينبغي دعم توثيق التراث ماديا بطريقة غير مادية أيضا عبر الأرشفة الرقمية، التصوير وتسجيل الروايات الشفهية لضمان عدم ضياعها حتى في حال تضرر المواقع أو اندثارها. إضافة إلى ذلك يجب تفعيل القوانين الدولية التي تحمي التراث في أوقات النزاع وتعزيز دور المنظمات مثل اليونسكو في مراقبة الانتهاكات وتقديم الدعم الفني والمالي لإعادة الترميم. إن مواجهة الحروب الثقافية لا تكون فقط بحماية الحجر بل بحماية الوعي نفسه، فالشعوب التي تدرك قيمة تراثها قادرة على الصمود أمام محاولات الطمس، بينما الشعوب التي تفقد ذاكرتها تصبح أكثر عرضة للتلاشي التدريجي حتى وإن بقيت على الأرض. التوقيع من الشدياق، الذاكرة المهددة، مجلة الأمن العام.

0: أمنك بأمان.
1: تراث لبنان تحت النار، ذاكرة تمحى ببطء، حماية الآثار مسؤولية وطنية، والإهمال يسرع اندثارها. هذا عنوان في الصفحات الخاصة بالثقافة في مجلة الأمن العام التي تستهل. بين الحروب المتلاحقة والإهمال المزمن، يقف التراث اللبناني اليوم أمام تحديات تهدد ذاكرته وهويته الثقافية. من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية إلى الحرف والعادات الشعبية، تتعرض مكونات هذا الإرث لخطر التدمير والاندثار. فكيف يمكن حماية ما تبقى، وعلى من تقع مسؤولية إنقاذ التراث اللبناني قبل فوات الأوان؟ تقول الأمن العام: برز خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان ملف حماية الآثار والتراث كواحد من أكثر الملفات إلحاحا، في ظل الأضرار الكبيرة التي طالت مواقع تاريخية ودينية وأسواق تراثية خصوصا في الجنوب. وقد سارعت الدولة اللبنانية بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى الحد من اندثار هذا الإرث وحمايته من التدمير. في مقدمة هذه الخطوات، عملت وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار على توثيق الأضرار التي أصابت المواقع التراثية التي شملت معالم تاريخية ومساجد وكنائس قديمة، إضافة إلى مباني تراثية وأسواق شعبية تضررت بفعل القصف. ومن أبرز المعالم التي تضررت قلعة شمع في قضاء سور، وهي من القلاع التاريخية التي تشرف على منطقة غنية بالآثار والمعالم القديمة، وقد أدى القصف إلى إلحاق أضرار بأجزاء من القلعة ومحيطها. في مجلة الأمن العام تتابعون إضاءة على هذه الأضرار التي لحقت بتراث لبنان في صفحات خاصة ضمن عدد الأمن العام.

0: أمنت بأمان.
1: بين إسرائيل وتركيا تحالف وتعارض، تعارض مصالح عززه أكثر فأكثر ما يجري في الشرق الأوسط. هذه الانقسامات وهذه الحروب أبرزت تعارض المصالح بين الجانبين. دعونا نتابع معا هذه النافذة الدولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي حول الصراع التركي الإسرائيلي. دعونا نتابع
0: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: منذ بداية الحرب على إيران تتصرف تركيا على أن التغول الإسرائيلي في المنطقة، والذي بدأ في غزة وانتقل إلى لبنان وسوريا ثم انتهى في إيران، اعتبرت أن هذا التغول يمثل تهديدا دائما لأمنها القومي. عبر عن ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة، أخرها قبل أيام حين قال أن أمن تركيا لا يبدأ من هاتاي وإنما من دمشق وغزة وبيروت. ولذا لم يكن الموقف التركي ملتبسا في أن أنقرة لا تريد بأي شكل خروج طهران مهزوماً من الحرب، وإن سعت إلى التمييز بين واشنطن وتل أبيب اللتين خضتا الحرب مستمعتين. هو تمييز مفهوماً إذا ما أخذ بالاعتبار أن الولايات المتحدة حليفة تركيا إنما جرت إلى الحرب جرا من قبل إسرائيل. لذلك جاء الموقف التركي مرحما بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك بالنتيجة التي انتهت إليها الحرب والتي تمثل خسارة كبرى لإسرائيل وتحديدا لحكومة نتنياهو. وكان وزير الخارجية التركي حكام فيجان أول من نبه إلى أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق في لبنان تمثل محاولة تخريب إسرائيلية للتفاهم بين واشنطن وطهران. وبالتزامن مع هذا التحذير أطلق الرئيس أردوغان في اجتماع لكتلته حزب العدالة والتنمية انتقادات حادة ضد إسرائيل، متهماً إياها بأنها تهدد السلام والهدوء والازدهار والأمن في المنطقة وأنها ارتكبت أبشع إبادة جماعية في التاريخ في غزة، واعتبر أن إسرائيل منخرطة في مسعى خبيث لزعزعة الاستقرار في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، فيما لوحظ استخدامه مصطلح الكيان الصهيوني الذي وصفه بأنه جرح متقيح ومصنع الفتنة يشيل الاضطراب باستمرار في رقعة جغرافية واسعة. اعتبر أردوغان أن إسرائيل تمثل تهديدا ليس للمنطقة فحسب وإنما للبشرية جمعاء، مشيرا إلى أن هجمات نتنياهو على سوريا ولبنان بلغت حدا بات يهدد ليس فقط أمن هذين البلدين وإنما تركيا أيضا. تأتي تصريحات أردوغان تعبيرا عن تصور تركيا لمشروعها في المنطقة، هي التي تسعى إلى التقارب مع دول إقليمية وعربية بهدف تشكيل تحالفات تتصدى للمشروع الإسرائيلي وتبحث عن شراكات اقتصادية واستثمارية جديدة، علما أن هذه التصريحات تأتي بعد توقيع تركيا والسعودية على اتفاق لإعادة أحياء خط الحجاز الذي تشكل سوريا عمقه استراتيجي. منذ سنوات تنظر تركيا لنفسها بأنها الهدف الإسرائيلي التالي بعد إيران. قبل أشهر صرح نتنياهو بوضوح أنه عمل على ضرب المحور الشيعي الإيراني وسيعمل على مواجهة المحور الراديكالي السني، هو كان يقصد تركيا بالتحديد. وقد سعت إسرائيل إلى مشروع تقسيمي للمنطقة وسعت إلى تسجيل اختراقات في سوريا من خلال دعم مفهوم الإدارات الذاتية على أساس طائفي أو مذهبي أو قومي أو عرقي. باختصار يمكن ملاحظة أن صراع القوى الإقليمية والدولية في الساحة السورية يحتدم، حيث تسابق هذه القوى لبسط نفوذها وأبرزها تركيا التي تسعى إلى استغلال التغييرات الحاصلة في سوريا لتعزيز حضورها العسكري والاقتصادي والسياسي هناك، وستباعا فرض وجودها ونفوذها على هذا البلد وإلحاق بحر نفوذها ما يضعها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، لا سيما أن إسرائيل ترى في سياسة أنقرة تهديدا مباشرا لأمنها ومصالحها وخططها في الجنوب السوري. وكانت إسرائيل رأت في التحركات التركية في سوريا تهديدا لأمنها، واعتبرت أن تعزيز أنقرة حضورها العسكري والسياسي في الشمال السوري يهدف إلى ترسيخ نفوذها بشكل دائم، ما يؤدي إلى نشوء واقع جديد على الأرض يهدد المصالح الإسرائيلية. وأن السياسات التركية لا تقتصر فحسب على بسط النفوذ وإنما تهدف إلى تقويض الاستراتيجيات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وسمت هدف آخر غير معلن وهو قطع الطريق على خطة تركية لإقامة قواعد عسكرية في سوريا وتوجيه رسالة بالنار إلى أنقرة لوقف عملية سيطرتها العسكرية مباشرة على سوريا. يبدو الصراع الدائر حاليا بين تركيا وإسرائيل على الأرض السورية يبدو صراعا مفتوحا، وكأنه صراع على وراسة النفوذ الإيراني الذي عملت إيران على تثبيته منذ أكثر من 40 سنة. وقد نجحت طهران بتثبيت نفوذها وفتح طريقها إلى البحر المتوسط مرورا بالعراق وسوريا ولبنان. اليوم تبحث هذه الدول وراسة المشروع الإيراني، ولكن في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لضرب إيران بالكامل مع كل حلفائها، إلا أن تركيا تعمل على استيعاب إيران والتفاهم معها والشراكة في البحث عن اتفاق بينه وبين أمريكا، إضافة إلى احتواء حلفاء طهران سواء في العراق أو سوريا ولبنان. من هنا يرد الكثير من الكلام على أن تركيا لا تريد لسوريا أي انخراط بالحرب ضد حزب الله، فيما توجه اتهامات إسرائيلية لأنقرة بأنها لا تزال تعمل على تمرير السلاح لحزب الله وتوفير خطة الدعم المالي له، خصوصا أن هناك قناعة تركية بأنه في حال نجحت إسرائيل بهزيمة إيران وحزب الله فهي فورا ستنتقل لتوسيع نفوذها وضرب تركيا أو تقويضها. في الواقع السؤال يتجه هنا إلى الولايات المتحدة، إدارة الرئيس ترامب ماذا تفعل إزاء هذا الصراع المتمادي بين إسرائيل وتركيا؟ نرى أن واشنطن تسعى، وتحديدا عبر توم باراك المبعوث الشخصي للرئيس ترامب، تسعى للحصول إلى خلق تفاهمات تركية إسرائيلية على تقاسم النفوذ في المنطقة، ولكن ذلك لا يزال بعيدا حتى الآن. تنظر الولايات المتحدة إلى التصعيد التركي الإسرائيلي بوصفه أزمة يجب حلها، انطلاقا من كون الطرفين حليفين أساسيين لواشنطن في حساباتها الإقليمية. ومع ذلك يقتصر الدور الأمريكي على التهدئة خلف الكواليس، على ضبط الخطاب ومنع الانزلاق إلى مواجهة مباشرة دون توغل في معالجة جذور الخلاف، وهو ما يترك الأزمة مفتوحة على احتمالات صعبة عند كل منعطف جديد. فيما يكمن الخطر الحقيقي في تراجع قدرة واشنطن على لعب دور ما يمكن تسميته دور الكابح الفاعل، وفي وقت لم يعد التصعيد التركي الإسرائيلي خلافا سياسيا أو صراعا إيديولوجيا سريع المعالجة، بل هو صدام مصالح ونفوذ تغذيه الطموحات الإقليمية وتحدده الجغرافيا والحسابات الاستراتيجية. وفي ظل هشاشة أدوات الضبط يبقى هذا المسار مفتوحا على احتمالات غير محسوبة.
1: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نافذة دولية.

0: أمنت بأمان.
1: نحو دولة القانون مع المحامي منير الشدياق.
2: في لحظة قد يفقد فيها إنسان الأمل بالحياة، قد يتحول قرار إنساني واحد إلى بداية عمر جديد. وهب الأعضاء والأنسجة ليس مجرد إجراء طبي، بل رسالة تضامن ورحمة تعيد البصر لمحروم والقلب لمريض والأمل لعائلة بأكملها. فما أهمية هذا الموضوع؟ ما هي كافة التفاصيل القانونية ذات الصلة بموضوع وهب الأعضاء؟ هذا ما سنناقشه مع مسؤول الشؤون القانونية وشؤون الأمن العام في مجلة الأمن العام، المحامي منير الشدياق. أستاذ منير الشدياق، أهلا وسهلا بك.
3: تحياتي لك استاذ خلدون زين الدين ولأسرة إذاعة صوت كل لبنان ولكل المستمعين.
2: بداية، أي قوانين تنظم وترعى موضوع وهب الأعضاء في لبنان؟
3: بهالسياق هيدا بقول لك انه بلبنان في عده قوانين بترعى وبتنظم مختلف جوانب موضوع وهب الاعضاء والانسجه البشريه، ومن ابرز هالقوانين بنذكر اول شيء قانون اسمه قانون اخذ الانسجه والاعضاء البشريه لحاجات طبيه وعلميه، وهالقانون صادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 109 بسنه 1983، وكمان في عندنا المرسوم رقم 1442 يلي هو مرسوم تطبيقي لاحكام هالقانون رقم 109 يلي ذكرناه. واضافه لهالشيء في أيضا عدة قوانين عامة بترعى وبتنظم العديد من الأمور ذات الصلة بموضوع وهب الأنسجة والأعضاء البشرية، كمثلا قانون الأداب الطبية الصادر تحت الرقم 288 بعام 1994، وقانون الموجبات والعقود، وقانون العقوبات يلي كل واحد منهم بيحكي عن بعض الأمور يلي بتتعلق بموضوع وهب الأنسجة والأعضاء البشرية، كمثلا أنه قانون العقوبات بيحدد مثلا العقوبات يلي بتطال أي شخص بيتاجر بالأعضاء البشرية، ومثلا قانون الموجبات والعقود بيمنع التعاقد على أو بيع وشراء أي شيء خاص بأعضاء جسم الإنسان، ومثلا قانون الأداب الطبية بينظم وبيحدد واجبات الأطباء والطاقم الطبي فيما خص موضوع وشروط وهب الأنسجة والأعضاء البشرية وغيرها وغيرها من التفاصيل. وبهالسياق من المهم نذكر أيضا أنه على الصعيد العالمي في العديد من القوانين الدولية يلي بتحدد أهم المعايير الطبية والمعايير الأخلاقية والإنسانية يلي يجب مراعاتها واحترامها وتطبيقها عند وهب أو زرع أي من الأنسجة والأعضاء البشرية. ومن أبرز هالتشريعات الدولية بنذكر على سبيل المثال مبادئ منظمة الصحة العالمية لزرع الأعضاء، وما يسمى بإعلان اسطنبول بشأن الإتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء، إضافة لغيرها وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة. هيدي بشكل عام أبرز الأطر القانونية اللي بتنظم وبترعى موضوع وهب وزرع الأنسجة والأعضاء البشرية بلبنان وبالعالم.
2: قبل أن نبدأ بالتفاصيل القانونية، نسأل، هل الديانات المسيحية والمسلمة تشجع أو لا تشجع موضوع وهب الأعضاء؟
3: بهالإطار هيدا بقول لك إنه كل من الديانتين، أي الديانة المسيحية الكريمة والديانة الإسلامية الكريمة، هن بيسمحوا وبيشجعوا على وهب الأعضاء أكيد ضمن شروط العمل الإنساني يلي هدفه مساعدة الآخرين. وبهالسياق هيدا منشوف على سبيل المثال للحصر إنه إحدى آيات الإنجيل المقدس بتقول ما معناه إنه ليس لأحد حب أعظم من أن يضع الإنسان نفسه لأجل أحبائه، كما منشوف إنه إحدى آيات القرآن الكريم بتقول ما معناه إنه من أحيا نفسا وكأنما أحيا الناس جميعا. بالتالي الديانتين المسيحية والإسلامية بيشجعوا على وهب الأعضاء أكيد بشرط أنه هالوهب يتم بشكل مجاني وبدافع المساعدة. واستطرادا نقول أيضا أنه بكافة دول العالم المسيحية والإسلامية ويلي بتضم غيرها من الديانات أيضا صار في قوانين بتنظم وبترعى موضوع وهب الأنسجة والأعضاء البشرية يلي هو موضوع له أبعاد إنسانية ودينية ثانية جدا. هيدا بشكل عام ومختصر رأي مختلف الديانات ومختلف الشعوب بموضوع وهب الأنسجة والأعضاء البشرية.
2: أستاذ منير الشدياق، ما هي الشروط القانونية لوهب الأعضاء البشرية؟
3: بهالسياق هيدا ولما بدنا نحكي عن شروط وهب الأعضاء لازم نميز بين حالتين اثنين، وهن أول حالة هي حالة وهب الأعضاء من شخص حي، أي شخص بعده عايش، وتاني حالة هي حالة وهب الأعضاء من شخص متوفي أي مات، لأنه لكل حالة من هالحالتين في شروط قانونية خاصة فيها، وهلأ بنحكي عنهم إذا بدك.
2: فلنبدأ بوهب الأعضاء من شخص حي، ما هي الشروط القانونية لوهب الأعضاء من قبل شخص لا يزال على قيد الحياة؟
3: بهالإطار هيدا بقول أنه القانون بيسمح بأخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسم أحد الأشخاص الأحياء بهدف معالجة مرض أو جروح لدى شخص آخر إذا توفرت 5 شروط مع بعضهم. يعني 5 شروط لازم يكونوا متوفرين مع بعضهم وما يكون ناقص منهم أي شرط. وهال5 شروط هن: أول شرط أنه يكون الواهب أتم 18 سنة من عمره، أي عمره 18 سنة وما فوق. تاني شرط أنه تتم معاينة هالشخص الواهب من قبل الطبيب المكلف بإجراء العملية، وأنه هالطبيب يشرح له بأدق التفاصيل كل نتائج العملية وينبهه على كل أخطارة وعلى كل محاذيرة، وأنه الطبيب يتأكد أنه هالشخص فهم كل شيء بشكل واضح. واستطرادا هون بدي أوضح نقطة كتير مهمة، وهي أنه إذا كانت الحالة الصحية لهالشخص يلي بده يوهب أحد أعضائه ما بتسمح صحيا أنه يوهب، أو ممكن الوهب يشكل خطر على حياته، فهون القانون بيمنع أنه تتم عملية وهب الأعضاء، وبالتالي الطبيب ممنوع عليه يعمل هالعملية. يعني صحة وحياة أهم من أنه يوهب أحد أعضاؤه لشخص آخر. ثالث شرط، وهو أنه لازم الشخص يلي بده يوهب أحد أعضاؤه يوافق بشكل خطي على الوهب بملء إرادته وحريته. يعني ما لازم يكون في عليه أي ضغط معنوي أو مادي تيعمل هالعملية الوهب، ولازم يوافق بشكل خطي ومش مجرد كلام شفهي. رابع شرط، وهيدا هو العمود الفقري بموضوع وهب الأعضاء، وهو أنه لازم هالوهب الأعضاء يتم بشكل مجاني بالكامل وبدون أي شرط من أي نوع كان. يعني الواهب ممنوع يقبض مصاري مثلا أو ياخد أي منفعة مادية أخرى مقابل الوهب. يعني الوهب لازم يكون مجاني بشكل كامل وبدون أي شرط من أي نوع كان. خامس شرط، وهو أنه الشخص يلي بده ينوهب لإله يكون أيضا موافق على إجراء عملية الزرع لإله، وأنه تكون موافقته خطية ومش مجرد موافقة شفهية. هيدي بشكل عام الشروط القانونية لوهب الأعضاء من قبل شخص حي أي بعده عايش.
2: أستاذ منير الشدياق، أيضا سؤال، ماذا عن شروط وهب الأعضاء من جسد شخص بعد وفاته؟
3: بهالإطار هيدا بقولك أنه القانون اللبناني بيسمح بأخذ الأنسجة والأعضاء من شخص متوفى، وذلك ضمن شروط واضحة ومحددة. وهالشروط هي كالتالي: أولا، إذا كان الشخص المتوفى عامل وصية أو عامل وثيقة قانونية ثابتة بيسمح بموجبها أنه يتم وهب أحد أو بعض أو كل أعضائه بعد الموت. ثانيا، إذا ما كان في وصية أو وثيقة قانونية ثابتة فساعتها بينتقل القرار بالوهب أو عدم الوهب لعائلة الشخص المتوفى، وذلك وفق ترتيب محدد بالقانون، وهالترتيب هو كالتالي: أول شخص بحق له يقبل أو يرفض الوهب هو الزوج، أي زوج المرأة اللي بتكون توفت أو زوجة الرجل اللي بيكون توفى. وإذا الزوج مش موجود فبيصير القرار لابنه الأكبر لهالشخص المتوفى، وإذا الابن الأكبر مش موجود بينتقل القرار للابن اللي أصغر منه، وهكذا دواليك بالنسبة لبقية أولاد الشخص المتوفى. وإذا كل أولاده مش موجودين فساعتها بينتقل القرار لبي لهالشخص المتوفى، وإذا البي مش موجود فبينتقل القرار لأمه لهالشخص المتوفى. ثالثا، لو افترضنا أنه هالشخص المتوفى لا تارك وصية أو وثيقة قانونية بتسمح بالوهب، وأنه ما حدا من أفراد عائلته أو أهله كان موجود بعد الوفاة، فساعتها بهالحالة بيصير الطبيب يلي بيكون هو رئيس القسم بالمستشفى بيصير هو صاحب القرار بوهب أو عدم وهب أعضاء من جسد هالشخص المتوفى. بالتالي من بعد ما استعرضنا هالشروط منشوف ومنستنتج انه اي شخص غير الاشخاص يلي سبق وعددناهم، كمثلا اخواته او ولاد عمه او ولاد خاله او اصهرته للمتوفى او غيرهم وغيرهم، ما بيكون لهم اي رأي بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. يعني لا بيقدروا يقرروا لا الوهب ولا بيقدروا يعارضوا. هيدي بشكل عام الشروط القانونية لوهب او لعدم وهب الاعضاء والانسجة من جسد شخص بعد وفاته.
2: يبقى لدي سؤالان، ما هي العقوبات التي تطال من يخالف القوانين التي تنظم موضوع وهب وزرع الأعضاء؟
3: بهالسياق هيدا بقول وبوضح انه بموضوع وهب وزراعة الانسجة والاعضاء البشرية ممكن تصادفنا العديد من الافعال الجرمية المتنوعة ويلي لكل منا عقوبات خاصة فيها. فعلى سبيل المثال، كل شخص بخالف الشروط القانونية لوهب الاعضاء من شخص حي او من شخص ميت، اي بخالف الشروط يلي سبق وعددناها، كمثلا انه يوهب اعضائه مقابل مبلغ مالي ومش بشكل مجاني مثل ما بيفرض القانون، فهو بيتعرض لعقوبة الحبس من شهر لحد السنة إضافة للغرامة. وكمان مثلا منشوف أنه أغلب أفعال الإتجار بالأعضاء البشرية القانون بيعتبرها جرائم إتجار بالبشر، وبهالحالات بتكون العقوبة بشكل عام هي الأشغال الشائعة لعدة سنوات، بتختلف مدتها بحسب كل حالة إضافة للغرامة. وأكيد أنه وهب الأعضاء ما ممكن يتم إلا من خلال أطباء وممرضين، وبالتالي هن إذا أي منهم خالف القانون بيتعرض إضافة للعقوبات الجزائية كالحبس والغرامة، بيتعرض أيضا إلى عقوبات تأديبية من قبل النقابة المهنية اللي بينتمي لها. وهالعقوبات التأديبية ممكن توصل لحد منع هالشخص من ممارسة المهنة بشكل مؤقت أو دائم أو غيره وغيره من العقوبات. بالتالي وباختصار فينا نقول أنه كل فعل بخالف القانون بموضوع وهب وزراعة الأنسجة والأعضاء البشرية بيعرض صاحبه لعقوبة الحبس إضافة للغرامة وإضافة لإمكانية منعه من ممارسة مهنة معينة. هيدا بشكل عام فيما خص العقوبات.
2: في الختام سؤال يهم كل المستمعين لابد من طرحه، وهو من هي في لبنان الجهة التي يمكن اللجوء إليها من أجل إنجاز بطاقة لوهب الأعضاء لمن يرغب بذلك، أو من خلال طلب أعضاء معينة لمن عندهم وضع صحي يستدعي ذلك؟ وهل من كلمة أخيرة لكم في هذا السياق؟
3: بهالإطار هيدا بقلك أنه بلبنان في هيئة رسمية ومتخصصة بكل تفاصيل وهب وزرع الأنسجة والأعضاء البشرية على كافة الأراضي اللبنانية، وهالهيئة اسمها الهيئة الوطنية لزرع ووهب الأعضاء، وهي تابعة لوزارة الصحة العامة. وهالهيئة هيدي قانون الأداب الطبية حددها كمرجع رسمي وحصري لمراقبة ومتابعة عمليات وهب وزرع الأعضاء والأنسجة على كافة الأراضي اللبنانية. وبالتالي هالهيئة الوطنية لزرع وهب الأعضاء هي يلي بتتولى إدارة لائحة الانتظار الوطنية للأعضاء والأنسجة، كما إدارة السجل الوطني للواهبين والإشراف ووضع الشروط ومراقبة كل عمليات زراعة الأعضاء بلبنان. بالتالي أي شخص بهمه يعمل بطاقة وهب أعضاء أو بهمه يسجل اسمه على لائحة الانتظار لطلب عضو معين لحالة مرضية معينة وغيره وغيره من التفاصيل ذات الصلة بهالموضوع، بيقدر يتواصل مع الهيئة الوطنية لزراعة ووهب الأعضاء. وبالختام وبسياق هالموضوع الإنساني هيدا بدي أقول وأكد على حقيقتين أساسيتين، وهن أول شيء أنه وهب الأعضاء هو من أسمى أنواع العطاء الإنساني، لأنه عطاء من الذات تماما تماما كعطاء الأم لأولادها بشكل غير محدود وبدون مقابل، وكعطاء المسعف بالصليب الأحمر أو بالهلال الأحمر يلي بخاطر بحياته لأجل أنقاذ الآخرين، وكعطاء الجندي والعسكري يلي بيفدي بلاده وشعبه بدمه. بالتالي نحن بقدر ما منوصل لقناعة فكرية ووجدانية بأنه لازم نوهب أعضائنا، بقدر ما منكون وصلنا بأعماق ذاتنا لأرقى مستوى من الإنسانية. وهالأرقى مستوى من الإنسانية يلي ما حدا بيقدر يشتري بالمال ويلي ما حدا بيقدر يوصله بالواسطة، هو أكتر موضوع بيقدروا من خلاله الناس يعرفوا قديش هالإنسان هو فعلا إنسان. تاني شيء، وطالما نحن أكيدين أنه أجسادنا بعد الموت رح يأكلها الدود وتنتهي بالتراب، فمن أبسط قواعد المنطق السليم ومن أبسط قواعد اللا أنانية وقواعد اللا تقوقع وقواعد اللا محدودية بالتفكير، أنه إذا منقدر نساعد مريض أو إذا منقدر نساعد بإنقاذ حياة إنسان رح يموت من خلال أعضائنا يلي رح يأكلها الدود، لازم نساعده. وبكل تأكيد أنه من خلال مساعدتنا لإله منكون عم نساعد نفسنا بأنه الله يرحمنا أكتر وأكتر من خلال هالعمل الإنساني يلي منكون عم نختم حياتنا على الأرض فيه.
2: مسؤول الشؤون القانونية وشؤون الأمن العام في مجلة الأمن العام المحامي منير الشدياق، شكرا جزيلا لك.
1: أمنك بأمان.
2: بهذا مستمعينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.

أمنك بأمان كل تنين بعد موجز أخبار لحداش وربع عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع لها الحلقة من خلال موقع فيديو الي نيوز وتطبيق فيديو الي نيوز.com.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: مباراة اليوم الاثنين 29 حزيران 2026، البرازيل بتواجه اليابان الساعة 8 المساء بهيوستن، وألمانيا بتواجه الباراغواي 11:30 ببوسطن.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: ده شو؟
1: للحب.
3: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
0: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3.90 دولار.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من 95 دولار اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
1: طابت أوقاتكم عرض للأخبار من صوت كل لبنان علمت صوت كل لبنان أنه حتى الساعة ليس هناك من توجه لطرح اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل على مجلس النواب باعتباره اتفاق إطار وليس معاهدة دولية وهذا ما حصل في اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024 وردا على ما تم التداول به عن أن اتفاق الإطار مرفق بملحق أمني سري وأن الحكومة اللبنانية هي من طلبت أن يبقى سريا أوضحت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات أن اتفاق الإطار مرفق بملحق أمني يضم الترتيبات الأمنية والعسكرية التي سيتم الاتفاق عليها لتطبيقها ميدانيا بعد الانسحاب الإسرائيلي أضافت المصادر بما أن هذا الملحق عسكري أخذ طابعا سريا وإذ أشارت المصادر إلى أن الاتصال الأخير بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب عبر عن الموقف الأمريكي الإيجابي والداعم للخطوات التي يتخذها رئيس عون أوضحت المصادر أنه لم يحدد بعد رسميا موعد زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن وفي إطار الجهود الأمريكية لترجمة تطبيق اتفاق الإطار يلتقي رئيس الجمهورية في قصر بعبدة بعد الظهر قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر على رأس وفد عسكري أمريكي للبحث في التفاصيل الميدانية للاتفاق وفي نشاط بعبدة أطلعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الرئيس عون على الاستعدادات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما خص الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2025-2026 والتحضيرات الجارية لانطلاق العام الدراسي المقبل والترتيبات الخاصة بالمدارس المتضررة من جراء الحرب الإسرائيلية في القرى الحدودية كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط عبر اكس على سبيل التذكير فان اتفاق الهدنة اساس في العلاقات بين الدولة اللبنانية واسرائيل كما هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف وقد ذكره خطاب القسم واكد عليه البيان الوزاري الا ان كبار المفاوضين مع نخبة المستشارين في بعبدة وسلة الاختصاصيين في السراي ارتأت اغفاله ان لم نقل حذفه قرر مجلس الوزراء إثر جلسة استثنائية اليوم تعليق العمل بالمرسوم 3214 الخاص بالضرائب والرسوم الجديدة المعروفة باسم ضرائب بيئية، بانتظار البحث عن موارد أخرى على ما أعلن الوزير بول مورقوس من السرايا الحكومية.
8: نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026 لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.
1: أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الرغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية من دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ومن دون إصدار بلاغات منع للدخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمناً للمرة الأخيرة. وبعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. أعلنت وزارة الأشغال البدء بتنفيذ أعمال التأهيل في مرفأي المنارة عين المريسي والبربارة دعما لقطاع الصيد البحري.
9: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. ستجتمع الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية المكلفة بالعمل على تنفيذ مذاكرة التفاهم في الدوحة خلال أيام. بدأ وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين زيارة رسمية إلى دمشق للبحث في تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك، ويلتقي وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في قصر تشرين في دمشق الوفد العراقي برئاسة حسين. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق ما صبتشي.
4: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
5: أنا بحسها كوميدية،
4: لولو أكتر اجتماعية،
5: سياسية اجتماعية.
6: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

المسؤول الإعلامي في حراس الأرز جوزيف أمين في كلام يوصل، ماذا يقول عن المحاولات الإيرانية المستميتة لمصادرة القرار اللبناني؟ وهل لبنان دولة مستقلة أم محتلة؟ ماذا عن الدولة العميقة والأحزاب المسيحية؟ ما لها وما عليها؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد ظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من التنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: مباراة اليوم الاثنين 29 حزيران 2026، البرازيل بتواجه اليابان الساعة 8 المساء بهيوستن، وألمانيا بتواجه الباراغواي 11:30 ببوسطن.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الوحش
3: ده معي على البيت.
4: ده شو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و 40 سنت، فخادة دجاج الكيلو ب 1.20 دولار.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: إنها 1:15 في صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار ألقت طائرة إسرائيلية قنبلة صوتية على مجبل غسان ظاهر على طريق إبل السقي رحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك باتفاق الإطار الذي تم توقيعه مع لبنان في إطار زيارة إلى الكويت أكد وزير الداخلية أحمد الحجار لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن لبنان يثمن عاليا مواقف دولة الكويت الداعمة له في مختلف الظروف والمحطات ويقدر وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني مشددا على حرص لبنان على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات ونقل الوزير الحجار إلى الأمير الصباح تحيات وتقدير رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمير الكويت من جهته حمل الوزير الحجار تحياته إلى الرئيس عون متمنيا له دوام الصحة والعافية وللبنان وشعبه المزيد من التقدم والرخاء شهدت مدينة الميناء منطقة الحارة الجديدة حالة من التوتر والغضب الشعبي على خلفية محاولة القوى الأمنية تنفيذ قرار قضائي يقضي بإخلاء منازل مقامة على إحدى الأراضي بعد صدور حكم لمصلحة مالك الأرض وأفادت المعلومات بأن عددا من الأهالي اعترضوا على تنفيذ القرار ما أدى إلى صدمات مع القوى الأمنية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وقد سجلت إصابات في صفوف الطرفين وحالات اختناق مددت وزارة العمل مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين حتى 30 من أيلول المقبل
5: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: نفى نائب وزير الخارجية الإيراني أن تكون هناك اجتماعات مقررة هذا الأسبوع لفريق العمل التقني، وأعلنت وكالة فارس أن التجارة عبر مضيق هرمز مستمرة لكنها محدودة، وذلك عقب هجمات تعرضت لها ناقلتان قرب المضيق في الأيام الماضية. ختام موجز الأخبار، وفينكم به من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، منسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من 2 للخميس 9:45 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم عبر صوت كل لبنان.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ترفض مقترحات نظام كييف حصر العمليات القتالية في المناطق الروسية الأربع الجديدة، مضيفا أن هدفها هو إعادة تموضع قواتها. وأكد بوتين أن روسيا على وعي تام بخطط الغرب لبث الشقاق في البلاد عبر إجراء عمليات إعلامية، لافتا إلى أن موسكو ستكون لها بالمرصاد. هذا وأضاف الرئيس بوتين خلال مؤتمر لحزب روسيا الموحدة أن هزائم نظام كييف على الجبهة دفعته للاستعانة بالأساليب الإرهابية كالهجمات على المدنيين والمرافق المدنية وتجنيد الخونة علنية بقصد ارتكاب أعمال تخريبية وهجمات إرهابية. وأشار إلى أن الغرب يتجاهل تصرفات نظام كييف ويفرض مزيدا من العقوبات غير القانونية ضد روسيا، ويحاول زعزعة الوضع الداخلي الروسي بعد فشله في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. وأكد بوتين أن روسيا تقاوم بكل ثقة المحاولات الغربية لعرقلة تنميتها، ولديها ما يكفي من القوة والإرادة السياسية لتحقيق ذلك. بالتفاصيل نقرأ رسائل بوتين التحذيرية لأوكرانيا والغرب. ولمناقشة هذا الموضوع مشاهدين الكرام أرحب بضيوفي، معي من موسكو نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الروس أندري باكلانوف، ومعي من مدريد الخبير العسكري والباحث في العلاقات الدولية الدكتور صلاح قيراطة، ومعي أيضا من واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط بواشنطن الدكتورة هبة القدسي. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. لو أبدأ معك أستاذ أندري باكلانوف في موسكو، الرئيس بوتين أعلن رفض موسكو مقترحات نظام كييف حصر العمليات القتالية في المناطق الروسية الأربع الجديدة، وأضاف أن هدف هذا المطلب الأوكراني هو إعادة تموضع للقوات الأوكرانية. ما دلالات وأهمية هذه التصريحات في هذا التوقيت الحساس؟
1: طاب مساءكم، أرحب بالزميلين الأعزيزين وكل الأعزاء المشاهدين. الإعلان أو تصريح اليوم كان جادا للغاية. أساسا كان جرى تحليل أمرين موضوعين، أول ما يتعلق بأوكرانيا أي الوضع في أراضي العملية العسكرية الخاصة بالتماس القتالي، والوضع العام من حيث المواجهة بما فيها السياسية بين روسيا وأوكرانيا والغرب ككل.

0: أن تقدم القوات الروسية سيستمر في كل المناطق 1500 كيلومتر من خط التماس القتالي، وسنقوم بالضغط وطرد القوات الأوكرانية من أجل تشكيل منطقة عازلة أمنية واسعة، وتتوقف الضربات على أراضينا من هذه المناطق التي تحلق منها المسيرات. بالنسبة للمسألة الثانية، جرى الحديث عن فكرة، تحدث الرئيس الروسي عن فكرة أنه يزداد الصدام بين روسيا والبلدان الغربية وتصل إلى مرحلة حرجة حيث ستضطر روسيا للقرار بشأن سير أو خط سير العمليات القتالية، لأن الغرب يشارك بهجمات المسيرات في ضد العمق الروسي.
1: طيب، كانت هناك أيضا تحذيرات موجهة للجانب الأوروبي الذي كما قال الرئيس الروسي يصمت على ممارسة نظام كييف. دكتور صلاح قراطة في مدريد، محللون يرون بأنه هناك وعي لدى القادة الأوروبيين باستحالة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، لكن مع ذلك تستمر مثل هذه الممارسات في محاولة الضغط على روسيا من خلال استخدام الأوكرانيين. إلى أي مدى ستمضي أوروبا في هذه السياسة، وهل يمكن أن تصل إلى نقطة لمراجعة الذات؟
2: صباح الخير لحضرتك وأنتم الضيوف وكذلك المشاهدون الكرام. أريد أن أعقب بنقطة صغيرة جدا في البداية لو تكرمت وسمحت لي. أنا أعتقد أن المقترح الأوكراني له أبعاد كثيرة، منها أن تكون الضربات المتبادلة في هذه الجغرافيا التي تتحدث عنها وهي الأقاليم الأربعة، بمعنى أن لا تستطيع روسيا أن توسع عملياتها العسكرية أو تتمدد خارجها، وهذا ما يتنافى تماما إلى حد بعيد مع العملية أو مع أهداف العملية العسكرية الروسية. أضف لذلك ربما أوكرانيا تريد أن تقول أو توهم العالم أنها عندما تستهدف أحياء مدنية ومدارس أطفال وبنى تعليمية إلى ما هنالك، حتى ضمن محطات النفط والطاقة إلى ما هنالك، لا تقوم بأعمال إرهابية كما حاول الرئيس الروسي أو كما قال الرئيس الروسي بشكل أدق اليوم. هي تريد أن تقول أنها إذا كان القتال في هذه الأقاليم إنما هي تدافع عما تعتقد أنها أرضها. هذه نقطة أريد أن أقف عندها. أما بالنسبة للموقف الأوروبي، الموقف الأوروبي للأمانة ووفق ما أتابعه ليس موقفا موحدا في الإطار العام، له رؤية، لكن هناك الدول مختلفة متباينة وجهات نظرها. يعني مثلا هناك الصقور ومنهم فرنسا وبولندا الذين يحاولون دائما وأبدا تقديم المساعدات، حتى أن فرنسا لم تعد تشعر بأي رضاضة أنها يمكن أن تنشر قواتها فيما لو توصل الطرفان المتقاتلان إلى تسوية تؤدي إلى سلام أو توقف إطلاق نار.
1: لكن روسيا ترى في هذا الجانب شيئا مهما، ترى أن الغرب وخاصة الأوروبيين يزودون كييف بتقنيات متطورة ومسيرات متطورة من أجل استخدامها في استهداف روسيا، وهي تستخدم ليس في الحرب العسكرية وإنما لضرب أهداف مدنية لا علاقة لها بالحرب، مثل ربما المقر الجامعي أو مثل حافلة الطلبة الذين كانوا فريق كرة القدم الذين كانوا ذاهبين لقضاء عطلتهم الصيفية.
2: هذه حقيقة وكنت قد مررت عليها منذ لحظات السيد الكريم، وكنت أتابع لأصل إلى تعميق هذه الرؤية. المساعدات الغربية من الدول الأوروبية لأوكرانيا أدت إلى ما أدت إليه من خلال القيام بعمليات إرهابية، وقد تحدث الرئيس بوتين اليوم في مؤتمر حزب روسيا الموحدة صراحة وتفصيلا حول هذا الموضوع، وسماه باسمه الحقيقي الذي لا يحتمل التورية أنه أعمال إرهابية. الدول الأوروبية كل ضمن الاتحاد له رؤيته. مثلا ألمانيا هي ربما الدافع الأكبر من يقدم المال والعدل،

0: أكثر من غيره، لكن عندها عقدة تاريخية من أن الصراع مع روسيا إن حدث وتطورت الأمور. هذه نقطة، لذلك نراها ترفض رفضاً مطلقاً أن يستخدم عتادها العسكري المتطور في الأمن الروسي، بينما فرنسا على عكس ذلك. بولونيا ودول البلطيق ترى أن الحرب هي وجودية، وبالتالي تدفع تعد نفسها وتدفع بالأوروبيين لمكان أن يكون الكل في مواجهة الروس. بريطانيا تتفاخر بأنها تقدم معلومات استخباراتية وتقدم أسلحة ذات أبعاد وأندية مزية بعيدة. بكل هذه السياقات نجد أن الأوروبي ليس دائما متفقا، لكن الهاجس الروسي يسكن ألمانيا أكثر.
1: عموما أوروبا دفعت الفاتورة الأكبر في هذه الحرب بعد أوكرانيا، وما زالت لحد الآن تعاني من التراجع الاقتصادي ومن اضطرابات مختلفة في وعدم اليقين بالنسبة للأمن الأوروبي حتى الآن، وحالة الخوف كما هو واضح. لكن دعني أسأل دكتورة هبة القدسي في واشنطن، يبدو أن هناك رأي لدى كل من يتابع بأن القادة الأوروبيين تمكنوا من إقناع ترامب بتغيير موقفه أو طريقة تعامله مع الأزمة الأوكرانية خلال قمة مجموعة السبع، لكن الرئيس بوتين يقول بأنه يعتقد بأن الرئيس ترامب رئيس أو سياسي ناضج ويعي ويعرف جيدا ما يفعله. في تقديرك كيف يبدو الموقف الأمريكي من الأزمة الأوكرانية، وهل هناك تحول في الموقف؟
2: أهلا بك أستاذ كمال وبضيوفك الكرام. أتفق معك بالفعل أن هناك نوع من التذبذب، إذا لم نستطع أن نسميه تحولا في الموقف الأمريكي، لأن بالفعل شهدنا الرئيس ترامب في لقائه مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع، وقد أبدى بعض الإعجاب بما تقوم به المسيرات الأوكرانية من هجمات داخل الأراضي الروسية ومحاولة لرفع تكلفة الحرب على الجانب الروسي، كما أن هناك بعض الاتصالات التي قام بها وزير الخارجية الروسي لافروف مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، وبدأ أن هناك فجوة في التفاهمات التي جرت في قمة ألاسكا وتراجعت عنها إلى حد ما واشنطن، لأن في قمة ألاسكا كان هناك واضحا ميلا أمريكيا إلى الشروط الروسية، بينما عبر روبيو لنظيره الروسي أن هذه مجرد مقترحات وليست اتفاقا. وبالتالي بعض الضغوط الأوكرانية والتحركات العسكرية الأوكرانية عبر هذه المسيرات وعبر محاولة إرسال رسالة لتحسين موقف أوكرانيا التفاوضي وإرسال رسالة للداخل الروسي أن التأثيرات للعمليات العسكرية أصبحت قريبة من المواطن الروسي بشكل عام وليس المواطن الروسي بعيدا عن ميدان المعركة، بل أصبحت كما قلت تؤثر على المدارس، تؤثر على السياحة، تؤثر على كثير من المجالات المدنية. لكن في نهاية الأمر تذبذب الموقف الأمريكي يشي بأن الرئيس ترامب لديه بعض الملل، خاصة أنه أعلن منذ البداية أنه يستطيع إنهاء هذه الحرب، لكن كل المحادثات مع الجانب الروسي لم تسفر عن تقدم بما يطمح به الرئيس ترامب. وبالتالي رغم أنه كان هناك الكثير من التوترات بين ترامب والرئيس زيلينسكي، إلا أن الموقف يسير بضغوط أوروبية إلى نوع من التأييد لهذه التحركات الأوكرانية إلى حد ما.
1: طيب سيد أندري باكلانوف في موسكو، الرئيس بوتين اليوم أشار إلى محاولات غربية لشن هجمات والتأثير على المواطنين الروس، وأيضا محاولة شن عمليات إعلامية للتأثير على الداخل الروسي خصوصا مع فترة الانتخابات. ما هي الرسائل التي أراد الرئيس بوتين إرسالها في هذا السياق؟
3: Путин, я думаю, أعتقد أن بوتين كان يريد بذلك أن ينذر الغرب والرأي العام الغربي حول أن أوروبا تلعب لعبة خطرة، تلعب بالنار، والسودان، البلدان الأوروبية وقبل كل شيء ألمانيا وفنلندا وفرنسا ينطلقون من أن روسيا ليس وليس في أي ضمن أي ظروف لن تستخدم ضد بلدانها السلاح النووي. الأمر ليس كذلك. في حال وصل الوضع إلى مراحل حرجة فإن روسيا ستوجه ضربة بعدها باعتقادي كالكثير من الخبراء الذين يتحدثون بما في ذلك على شاشة التلفزيون، لن يبقى أي شيء من هذه البلدان الأوروبية. وبالتالي يجب أن ننذر ونحذر من تدهور الأوضاع إلى هذه الخط، هذا الخط الحرج. يتحدث كثيرون في موسكو عن أن أساس الأوروبيين الحاليين ليس لديهم شعور الحفاظ على الذات الغريزي، ويمارسون سياسة غير مسؤولة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة بما في ذلك لتلك البلدان التي تمثل أو تقود هذه السياسة. القائد الروسي قام اليوم بمحاولة أخرى لتحذير أوروبا وبلدان الغرب عن الخطر الجسيم لهذا النوع من السياسة. صبرنا ليس بلا حدود ويجب الاختبار، عدم اختباره.
1: دكتور صلاح قراطة في مدريد، هل تفهم أو كيف تفهم كل هذه الرسائل الروسية؟ كيف تقرأ في الجانب الأوروبي الذي لحد الآن رغم أنه بدأ يفكر ولو قليلا في فتح نافذة، حتى لا أقول بابا، للحوار مع روسيا، ولكن بطريقة لا يبدو أنه يبتعد كثيرا عن سياسة محاولة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا سواء عسكريا أو من خلال محاولات التدخل والضغط على الجبهة الداخلية؟
0: ربما الأوروبي ويدعمه الأمريكي إلى حد بعيد لا يراني في المواجهة الحالية، لا يريدون إن كنت دقيقا أي انتصار واضح المعالم للاتحاد الروسي. لكن في المقابل ربما الدعم الذي يمد أوكرانيا بلا حدود حتى الآن لم يستطع إلى حد بعيد أيضا أن يحقق الغايات. لا زالت أوكرانيا لجهة الإمكانيات، ولا زال الأطلسي الذي يظهر على الساحة الأوكرانية من خلال المقاتل الأوكراني لا تزال كل جهود التي بذلت لم تستطع أن تمنع الروسي من أن يحقق أو يتقدم. ودعني أكون واضحا صريحا حتى لا أكاد عن من يراني، التقدم الروسي هنا أو هناك ضمن الجغرافيا الموجودة أمامه أو أمام مقاتليه ربما تكون بالأمتار. أحيانا هناك مقاومة كبيرة جدا من الطرف الآخر لأننا أمام إمكانيات استثنائية. إضافة دعني أقول ربما هذا القول لم يقله غيري سابقا، الروسي والأوكراني في يوم أيام كانوا شعب واحد ضمن الاتحاد السوفيتي، وبالتالي العقيدة القتالية هي القتال والثبات حتى آخر حد مع اختلاف النظم السياسية. يعني النظام السياسي الأوكراني مضى في إطار المرفوض سياسيا ووفق القانون الدولي، وبالتالي كان يضطهد المواطنين الروس الذين هم عندما انفرط عقد الاتحاد السوفيتي كان قدرهم ان يكونوا ضمن اوكرانيا. لكن في كل الحالات والمعروض ان اقول ان التقدم الروسي ربما يكون بالامتار وربما يكون له تكلفه باهظه، لكن مع ذلك هذا التقدم لم يتراجع للحظاتنا هذه. والرئيس الروسي عندما تحدث اليوم قدم رسائل واضحه للداخل الروسي، وقدم وسائل واضحه وصريحه للاوروبي، وربما خاطب الامريكي. لكن دعني اقف امام نقطه ثابته، ان فرنسا على وجه التحديد ربما تحاول ان تتصرف بمعنى الغموض الاستراتيجي، لا تريد ان تمنح فرصه للاتحاد الروسي ان يرسم خطوطا حمراء واضحه امام الاوروبيون او امام الاوروبيين بشكل ادق. في كل السياقات الأوروبي يتمنى أن تنتهي هذه الحرب، لكن لا يتمناها أبدا ولا يرهب، وبناء عليه يدعم الأوكراني بأن تكون انتصارا بينا واضحا صريحا، لا يحتمل التأويل، لا يريد الروسي في حال الأحوال أن يملي شروطه على مائدة المفاوضات التي سيكون الأوكراني في مقابله.
1: أنت تشير إلى نقطة مهمة الآن، وهي أنه وهي السبب الأساسي لكل هذه الحرب منذ البداية، وهي أنه هناك عدم رغبة في غربية للاستماع للمطالب الروسية والتحذيرات الروسية منذ بداية أزمة الدنباس واتفاق مينسك والحل الذي لم ينفذ. بالنهاية عدم الاستماع للمطالب الروسية أوصل الوضع إلى ما هو عليه الآن. دعني أسأل الدكتورة هبة القدسي في واشنطن، هل تعتقدين أن رغم كل الجهود التي بادر بها الرئيس ترامب والمعارضة الأوروبية الواضحة وما يقال الآن بأنه تمت عملية إقناعه بتغيير موقفه لصالح دعم تحالف الراغبين في الحرب، إلى أي مدى في تقديرك يمكن القول بأن الغرب لحد الآن ما زال غير قادر على الاستماع للمطالب الروسية، غير قادر على الجلوس على طاولة مع موسكو ومحاولة التفاهم حول ضمان المصالح المشتركة؟
2: يعني أتفق معك بالفعل أن محاولات الدول الأوروبية وفي مجموعة قمة السبعة ظهرت محاولات كثيرة لاستمالة الرئيس ترامب، حتى أنه في حديثه إلى الرئيس زيلينسكي قال أن أوكرانيا قامت بعمل جيد. وبالتالي ما يعني هذه التقارير الميدانية التي تشير إلى إقدام أوكرانيا على استخدام المسيرات واستهداف لمصافي النفط ومحاولة فرض تكلفة عسكرية واقتصادية على موارد روسيا لتمويل هذه الحرب، إلا أنه في نهاية المطاف حينما ننظر إلى أرض المعركة وإلى كفتي الصراع سنجد أن روسيا ما زالت تحتفظ ب 20% من الأراضي الأوكرانية وتملك قدرات في برنامجها للصواريخ الباليستية أكبر كثيرا. وبالتالي ما نتحدث عنه الآن هو ما يشكل حرب استنزاف طويلة لا تمنح أي طرف حسما سريعا، وهذه الضغوط الأوروبية على إدارة الرئيس ترامب في محاولة لاستمالته لتأييد الموقف الأوروبي والأوكراني وفي مناقشة إمداد أوكرانيا بصواريخ باتريوت أو غيرها من الصواريخ لاستخدامها لاستخدامات دفاعية، في نهاية الأمر كل هذه يعني المحاولات فشلت في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. ربما بعض التصريحات الإعلامية في فرض سردية جديدة، لكن هذا الأسلوب لم يؤدي إلى يعني تغيير جذري في الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي يبدو الآن أكثر تعقيدا من وجهة نظري، لأنه يحاول أن يجمع بين الضغط على روسيا والرئيس الروسي له علاقة جيدة بالرئيس ترامب وبين الإصرار على أن كييف تحتاج إلى رؤية واقعية لما يحدث على أرض الواقع. والرئيس ترامب قال مرارا وتكرارا أن على روسيا إنهاء الحرب وعقد اتفاق، لكنه في نفس الوقت اعتبر أن أوكرانيا ليست دائما الطرف السهل في الوصول إلى الصفقة، ووصف كثيرا أن الصراع هو صراع كراهية بين الطرفين أكثر من الحسابات الاستراتيجية.
1: طيب على كل على روسيا، لكن بالنهاية جهود ترامب لم تنجح في قيادة مسار تفاوضي بين موسكو وكييف يصل إلى حل مأمول، أو على الأقل يقود إلى أمل بالوصول إلى حل مقبول للطرفين. بالنهاية هناك عرقلة لجهود الرئيس دونالد ترامب. لو سمحت لي بأن أتوجه بسؤال إلى ضيفي سيد أندري باكلانوف في موسكو، يعني لحد الآن ما الذي عرقل الجهود الأمريكية؟ لماذا فشل ترامب حتى الآن في قيادة مسار تفاوضي ناجح بين موسكو وكييف؟
3: أولا أريد أن أذكر هنا بأن ترامب ورئيس الولايات المتحدة، البلد الذي طوال 10 أعوام كانت تحضر هذه الدراما والمأساة التي حاليا نراها في أوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية في 40s, 50s, 60s, 70s, 80s القرن الماضي في الإطار السياسي وبعمل استخباراتها كانت تسعى لتخرج أوكرانيا من قوام الاتحاد السوفيتي وأن تثر الخلافة وما يجري اليوم بين بين الأوكران والروس. وأنا أقول عن ترامب عن السياسة التي كانت تمسك بها الولايات المتحدة طوال عقود من الزمن أو لا. يبدو لي أن هناك بعض التغييرات ولكنها ليست رئيسية وجوهرية. الولايات المتحدة تنظر إلينا رسميا كعدو، وقلما في هذا الإطار فإن الولايات المتحدة ستتمكن بالفعل من التصرف كوسيط حيادي وإيجابي يسعى لتحقيق السلام. شخصيا لا أصدق في ذلك، كما هو الأمر بالنسبة لكثير من الخبراء الروس الذين في هذه الأيام يتحدثون كثيرا عن هذا الموضوع في وسائل الإعلام الروسية، وأريد أن يعرف الجميع عن ذلك. عدم الثقة بترامب تصاعد جدا.
1: شكرا لك من موسكو نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الروس أندري باكلانوف، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفي من مدريد الخبير العسكري والباحث في العلاقات الدولية الدكتور صلاح قراطة، وضيفتي من واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط بواشنطن الدكتورة هبة القدسي. شكرا جزيلا لكم جميعا على المشاركة معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
4: الفترة المقبلية من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا دايما عبر أثير صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. اسمعون ع صوت كل لبنان. المسؤول الإعلامي في حراس الأرز جوزيف أمين في كلام يوصل، ماذا يقول عن المحاولات الإيرانية المستميتة لمصادرة القرار اللبناني؟ وهل لبنان دولة مستقلة أم محتلة؟ ماذا عن الدولة العميقة والأحزاب المسيحية؟ ما لها وما عليها؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: مباريات اليوم الاثنين 29 حزيران 2026، البرازيل بتواجه اليابان الساعة 8 المساء بهيوستن، وألمانيا بتواجه الباراغواي 11:30 ببوسطن.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: من خلف القناع قرر أن يبوح بسره ويشارك قصته كما لم تروى من قبل في جعفر توك. هذا سري، الإدمان دمرني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت، مرتديلا عزيتون لقيه ب95 سنت.

0: بلد أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكي انزو عم يعرف.
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: مهنينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 29 من حزيران 2026 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات روني جابي سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

أهلا بكم في العناوين. اتفاق الإطار تحت المجهر الأمريكي والاختبار اللبناني. من تل أبيب إلى بيروت، كوبر يحمل آلية المناطق التجريبية. معلومات إذاعتنا، لا إحالة للاتفاق إلى مجلس النواب، وملحق أمني سري يواكبه. حزب الله يتمسك برفضه، قماطي ينعى الاتفاق ويرفض التطبيق. الخروقات الإسرائيلية تلاحق الجنوب وعمليات البحث والإنقاذ تتواصل. تعليق الضرائب البيئية والحكومة تفتح باب البحث عن موارد بديلة. إحباط محاولة فرار داخل قصر عدل زحلة، والأمن يعيد السيطرة سريعا. بين النفي والتأكيد، تضارب بشأن لقاء فني أمريكي إيراني في الدوحة. وفي النشر أيضا، ليلة كروية نارية في المونديال، ثلاث مواجهات من العيار الثقيل.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. يتقدم اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في مسار بالغ التعقيد، يحاول عبور سلسلة اختبارات سياسية وميدانية تقف في وجه انتقاله إلى التنفيذ. الملف بات في قلب المجهر الأمريكي مع وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى بيروت ليواكب عن كثب تفاصيل التطبيق وليعرض الخطوات التنفيذية في لحظة تتقاطع فيها الضغوط الخارجية مع تباينات داخلية حادة بلغت سقفا مرتفعا مع موقف حزب الله الذي ذهب إلى حد نعي الاتفاق ورفض مسار الدولة. اقتصاديا، جاء قرار التراجع عن الضريبة البيئية التي كانت تنذر بضغط إضافي على الأسواق وارتفاع في الأسعار ليشكل خطوة تهدئة مرحلية، غير أن التحدي الفعلي يبقى فيما بعد القرار لجهة ضبط التسعير ومنع أي استغلال. إقليميا، يخيم الغموض على الاجتماع الفني الإيراني الأمريكي في الدوحة وسط تضارب واضح في الأنباء حول موعده وغياب أي إعلان رسمي يحسم توقيته أو يثبت جدول الأعمال. وبعيدا من السياسة والتجاذبات، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ليلة كروية عالمية مشتعلة مع اليوم الثاني لدور الإقصاء في كأس العالم. ثلاث مواجهات من العيار الثقيل تعد بجرعة عالية من الإثارة والتشويق. ماذا الآن في التفاصيل؟
5: دخل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة التدقيق العملي مع انتقاله من حيز التفاهمات إلى اختبار آلية التنفيذ، وبين رقابة واشنطن على مسار التطبيق وتبين المقاربات اللبنانية حيال تفاصيله، وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إلى بيروت اليوم آتيا من تل أبيب لعرض آلية تطبيق المناطق التجريبية بإشراف أمريكي ومواكبة الخطوات التنفيذية لاتفاق واشنطن. ويرافق كوبر فريق عسكري أمريكي يضم ضباطا وعناصر للعمل على الأرض، على أن تكون مهمة هذه القوة منفصلة عن الميكانيزم، خصوصا أن هذا الاتفاق يشمل لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، خلافا للميكانيزم التي كانت الأمم المتحدة شريكة فيها.
4: خلف الكواليس تتبلور قواعد المرحلة المقبلة. معلومات خاصة لصوت كل لبنان تكشف ما ينتظر اتفاق الإطار ولماذا يبقى الملحق الأمني بعيدا من الأضواء. الزميلة جويل جابي والتفاصيل مباشرة من قصر بعبدة. تفضل جويل، يعطيك العافية.
6: يعطيك ألف عافية روني. لا تزال مسألة اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل تتصدر المشهد الداخلي، وفي السياق علم صوت كل لبنان أنه حتى الساعة ليس هناك من توجه لطرح اتفاق الإطار على مجلس النواب باعتباره اتفاق إطار وليس معاهدة دولية. وهذا ما حصل في اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024. وردا عما تم التداول به عن أن اتفاق الإطار مرفق بملحق أمني سري وأن الحكومة اللبنانية هي من طلبت أن يبقى سريا، أوضحت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات لإذاعتنا أن اتفاق الإطار مرفق بملحق أمني يضم الترتيبات الأمنية والعسكرية التي سيتم الاتفاق عليها لتطبيقها ميدانيا بعد الانسحاب الإسرائيلي. وأضافت المصادر بما أن هذا الملحق عسكري لذا أخذ طابعا سريا وذلك بطلب أمريكي. وإذ أشارت المصادر إلى أن الاتصال الأخير بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب عبر عن الموقف الأمريكي الإيجابي والداعم للخطوات التي يتخذها الرئيس عون، أوضحت المصادر أنه لم يحدد بعد رسميا موعد زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. وفي إطار الجهود الأمريكية لترجمة وتطبيق اتفاق الإطار، يلتقي رئيس الجمهورية في قصر بعبدة في هذه الأثناء قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأميرال براد كوفر على رأس وفد عسكري أمريكي للبحث في التفاصيل الميدانية للاتفاق. واليوم أكد رئيس الجمهورية العمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم. وأمام وفد من بلديات منطقة عسكر، اعتبر الرئيس عون أن انطلاقة المسيرة الإنمائية الشاملة في كل لبنان عرقلتها الحرب، لكننا ثابتون على تحقيق الماء المتوازن وفق ما جاء في اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري. وأضاف الرئيس عون أنه لم تكن يوما عكار خارج الدولة، لكن الدولة كانت بعيدة عنها، وأنا التزمت في أن تكون مؤسسات وإدارات الدولة إلى جانب أهل عكار، والبداية كانت إعادة تشغيل مطار روني معوض الدولي في القليعات في رحلات التجارية. روني، وفي نشاط بعبدة أيضا سريعا، التقى رئيس عون رئيس الطائفة الإنجيلية القس جوزيف قصاب الذي أكد دعم أبناء الطائفة لمواقفه الوطنية وللخيارات التي اتخذها حفاظا على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. تربويا، اطلع رئيس عون من وزيرة التربية ريما كرامي على الاستعدادات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في مخصص الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2025-2026 والتحضيرات الجارية انطلاق العام الدراسي المقبل والترتيبات الخاصة بالمدارس المتضررة من جراء الحرب الإسرائيلية في القرى الحدودية. إذن هذا كان كل شيء من القصر الجمهوري. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
4: شكرا للزميلة جوال جابي، كانت معنا مباشرة من قصر بعبدة.
5: وسط هذه الأجواء، حزب الله يبقى على رفضه لاتفاق الإطار، فقد أكد نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ولد ميتا ويستحيل أن يطبق، والحزب لن يسمح بتطبيقه. وفي حديث إلى العربي الجديد قال: لن نقوم بتحرك شعبي ضخم، ولا نريد أبدا أن نخلق أي مشكلة في الداخل اللبناني. كما أن حزب الله ليس بوارد الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي، مشيرا إلى استمرار الحزب في التعاطي مع المرحلة من داخل المؤسسات.
4: وفي المواقف أيضا، شدد النائب سامر التون في حديث عبر صوت كل لبنان على أن أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يحقق السيادة اللبنانية الكاملة لا سيادة مجتزئة، محذرا من أن غياب الإجماع الوطني قد يؤدي إلى انتقال البلاد من مواجهة مع إسرائيل إلى انقسام داخلي.
7: إذا نتمنى شغلتين، أول شيء أنه يأخذ مساره الدستوري المضبوط هذا الاتفاق، وينعمل له كل اللازم إن كان من ناحية الحكومة أو إذا كان لازم يكون في أي مراجعات أو ترتيبات لازم تنعمل بمجلس النيابة بهذه الشغلة. والشغلة الثانية اللي كتير مهمة، نحن على طول منطالب إنه كل اتفاق يكون يحظى بإجماع لبناني، يعني ما يكون قليل. ونحن هون على طول منحمل الحكومة المسؤولية إنه خلال 15 شهر كان لازم تكون عملت كل المجهود لإنجاز استراتيجية أمن وطني، شو ما بدك تسميها، يعني موضوع اللي له دخل بموضوع حصر السلاح، مكونات الحكومة الموجودين اليوم بقلب الحكومة يلاقوا طريقة لحتى يلاقوا حل لهالموضوع. نحن مع مبدأ التفاوض، ما في حل بيننا وبين إسرائيل إلا بالتفاوض، طريقته وشكله هيدا بينحكى فيه. بعدين نحن مع حصرية السلاح وحصرية القرار. ليش حزب الله ما عم يقبل ولا في مشكلة؟ لأنه كان واجبات السلطة اللبنانية كمان تكون عم تحاول حزب الله وتلتزم ببيانة الوزارة اللي هي حطته.
5: توازيا كتب رئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط عبر اكس: على سبيل التذكير فان اتفاق الهدنة اساس في العلاقات بين الدولة اللبنانية واسرائيل، كما هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف، وقد ذكره خطاب القسم واكد عليه البيان الوزاري، الا ان كبار المفاوضين مع نخبة المستشارين في بعبدة وسلة الاختصاصيين في السراي ارتأت اغفاله وان لم نقل حذفه.
4: جنوبا الخروقات الإسرائيلية تتواصل ولو تراجعت وتيراتها. المشهد الجنوبي الكامل مع الزميل حسين معنا.
8: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وتستهدف عددا من القرى والبلدات بالقصف المدفعي الذي طال محيط دير سريان القنطرة ويحمل شكيف وأطراف كفر تبنيت، بعد أن كان استهدف فجرا بيت يحون ومحيط بلدتي كونين برعشيت مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وفي بلدة إبل السقي ألقت محلقة إسرائيلية قنابل صوتية فوق أحد المنازل وفي محيط مجبل باطون، كما قامت قوات الاحتلال فجر اليوم بعملية تفجير في منطقة الحجير، هذا في وقت لم يغب الطيران المسير عن الأجواء الجنوبية وقد واصل تحليقه على مستوى منخفض لا سيما فوق عدد من قرى قضاء سور وفوق الخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى مدينة صيدا. إلى ذلك تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني اللبناني المركز الإقليمي في النبطية بمؤازرة من المراكز العضوية عملياتها الميدانية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وتتركز الأعمال في منطقة النبطية وسط ظروف ميدانية صعبة بهدف استكمال عمليات البحث والانتشال وإنجاز أعمال المسح الشامل للمواقع المتضررة، بحسب بيان الدفاع المدني الذي أكد مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية واضعا جهوزيته وإمكاناته في خدمة المواطنين. من جهة ثانية جدد رئيس بلدية فرون حسن بزي في بيان التأكيد أن لا وجود لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل بلدة فرون، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني ينتشر في البلدة إلى جانب قوات اليونيفيل، وأضاف أن عددا لا بأس به من الأهالي عادوا إلى البلدة بعد نزوحهم القصري. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
5: الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمته مساء أمس 3 مقرات لحزب الله في النبطي وميفدون.
4: قرر مجلس الوزراء إثر جلسة استثنائية اليوم تعليق العمل بالمرسوم الخاص بالضرائب والرسوم الجديدة المعروفة باسم ضرائب بيئية، بانتظار البحث عن موارد أخرى، على ما أعلن الوزير بول مرقس من السرايا الحكومية.
9: نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026 لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.
5: وتعقيبا أوضح نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس أن عودة أسعار المحروقات إلى مسار الانخفاض في خلال الأسابيع المقبلة تبقى مرتبطة بإلغاء الرسم المضاف إلى جدول الأسعار من قبل وزارة الطاقة، معتبرا أن تجميد الحكومة العمل بالمرسوم المتعلق بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من السلع يخفف أيضا العبء عن القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.
4: ومن ساحة النجمة أعلن النائب إبراهيم كنعان عقب جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يقضي بتسوية أوضاع الرتباء وأفراد الضابطة الجمركية، مشيرا إلى مواقف موافقة اللجان على اقتراح إنشاء صندوق تقاعد للتوبوغرافيين المجازين في لبنان.
10: بالنسبة للضابطة الجمركية جينا بهذا القانون اللي أقر اليوم مع بعض التعديلات من بعد ما استطلعنا رأي والجميع وافق، أخذنا قرار اليوم بإقرار هذا القانون لإنصاف هؤلاء الرتباء والأفراد. اليوم حتى ما نتجاوز المجلس الدستوري وحتى السلطة التنفيذية ما تشعر، قررنا أن نخاطب وفقا لموافقة الأمن العام اليوم، ولكن بدنا حتى ما يصير في طعن مرة تانية ناخد رأي الحكومة بناء على رأي الأمن العام. حندرج هذا القانون مرة تانية بجلسة مقبلة من بعد ما نكون حصلنا على رأي الحكومة مجتمعة.
5: في في السرايا الحكومية ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا تنسيقيا خصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب وتسريع تنفيذها. وأشاد سلام بالجهود التي بذلتها فرق وزارة الاتصالات وأوجيرو وألفا وتاتش، مؤكدا أن قطاع الاتصالات يشكل ركنا أساسيا في خطة التعافي الوطني، وأن إعادة الخدمات بسرعة تسهم في تسهيل عودة المواطنين ودعم المؤسسات الرسمية وتحريك عجلة إعادة الأعمار والحفاظ على ترابط اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة. وفي الاجتماع عرض وزير الاتصالات الخطة التنفيذية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع أوجيرو وألفا وتاتش، وأكد أن هذه الخطة تم الإعداد لها والبدء بها طوال فترة الحرب من خلال مواصلة فرق الوزارة وأوجيرو وألفا وتاتش كلما سمحت الظروف الأمنية أعمال الصيانة والتشغيل للحفاظ على استمرارية خدمات الاتصالات بدعم وتنسيق من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وفي بعض المناطق بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لتأمين الوصول الآمن إلى المواقع.
4: في إطار زيارته إلى الكويت، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن لبنان يثمن عاليا مواقف دولة الكويت الداعمة له في مختلف الظروف والمحطات، ويقدر وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني، مشددا على حرص لبنان على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات. ونقل الوزير الحجار إلى الأمير الصباح تحيات وتقدير رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. أمير الكويت من جهته حمل الوزير الحجار تحياته إلى الرئيس عون، متمنيا له دوام الصحة والعافية، وللبنان وشعبه المزيد من التقدير.

0: واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
1: تمكنت عناصر الدفاع المدني من إخماد حريق شب في مخيم للنازحين السوريين في سهل بلدة قبلياس، وأدى إلى احتراق خيمتين.
0: أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية من دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ومن دون إصدار بلاغات منع الدخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمن للمرة الأخيرة. وبعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
1: أعلنت وزارة الأشغال البدء بتنفيذ أعمال تأهيل في مرفأي المنارة عين المريسي والبربارة، وذلك دعما لقطاع الصيد البحري.
0: مددت وزارة العمل مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب المخلفين حتى 30 أيلول المقبل.
1: من المتوقع أن تجتمع الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية المكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم في الدوحة في خلال أيام. نائب وزير الخارجية الإيراني نفى الأنباء الواردة وقال لا اجتماعات مقررة هذا الأسبوع لفريق العمل التقني.
0: يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة يائير لابيد لتحديث أمني، هو الأول منذ شهرين، وعلى الطاولة ملف لبنان وإيران بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.
1: حذرت وزارة الخارجية القطرية من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تفاقم التوتر في المنطقة وتقوض جهود الأمن والاستقرار.
0: بدأ وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين زيارة رسمية إلى دمشق لبحث تعزيز العلاقات وتوسيع أفاق التعاون المشترك، ويلتقي وزير الخارجية والمقتربين أسعد الشيباني في قصر تشرين في دمشق الوفد العراقي برئاسة حسين.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفيد بسقوط عدد من الإصابات من جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع.
0: كشفت وزارة الخارجية الصينية النقابة عن زيارة سيقوم بها وزير خارجية السعودية إلى بكين غدا وتستمر يوما واحدا. أعلنت طالبان عن مقتل 38 شخصا وإصابة 163 من جراء غارات جوية باكستانية.
1: إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والأوبئة، حيث أعلنت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 وتوفيت منها 360 حالة.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى نحو 1500 قتيل مع توصل جهود الإنقاذ. تراجع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% إلى 4049.58 دولارا للأوقية.
1: إلى الرياضة، حيث يستعد عشاق كرة القدم اليوم لمتابعة 3 مواجهات نارية ضمن مباريات الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، تجمع الأولى بين منتخبي البرازيل واليابان، فيما تجمع الثانية منتخبي ألمانيا وباراغواي، أما المباراة الثالثة فتجمع منتخبي المغرب وهولندا.
0: من الأجواء الحماسية الرياضية إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. يكون الجو غدا قليل الغيوم، ارتفاعا بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.
1: في الختام تذكير بالعناوين: اتفاق الإطار تحت المجهر الأمريكي والاختبار اللبناني. من تل أبيب إلى بيروت، كوبر يحمل آلية المناطق التجريبية. معلومات إذاعتنا: لا إحالة للاتفاق إلى مجلس النواب، وملحق أمني سري يواكبه. حزب الله يتمسك برفضه، قماطي ينعى الاتفاق ويرفض التطبيق. الخروقات الإسرائيلية تلاحق الجنوب وعمليات البحث والإنقاذ تتواصل. تعليق الضرائب البيئية والحكومة تفتح باب البحث عن موارد أخرى. إحباط محاولة فرار داخل قصر عادل زحلة، والأمن يعيد السيطرة سريعا. بين النفي والتأكيد، تضارب بشأن لقاء فني أمريكي إيراني في

0: الدوحة. ليلة كروية نارية في المونديال، ثلاث مواجهات من العيار الثقيل.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: انتي مليون جديد توني كيوان.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق. ما صبت شي
1: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: صوت كل لبنان.
5: نشاطات.
6: نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على مسرحية الدب لأنطوان تشيكوف، شخصية العمل، أبعاد الكوميدي الساخرة ومواعيد العروض المرتقبة بمسرح شغل بيت مع الممثل والمخرج والمسؤول الإعلامي لمسرح شغل بيت كريس غفري. أهلا وسهلا فيك كريس عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامجنا.
7: مرحبا سلام. مرحبا،
6: أهلا وسهلا كريس. بداية، مسرحية الدب هل قد عم تاخد صدى؟ هل قد في تجديد للعروض لإلها؟ منحب نعرف منك تفاصيل إضافية أكثر، المواعيد المرتقبة، وخلينا كمان نحكي شوي عن دورك أنت كريس بهالمسرحية.
7: نعم، مسرحية الدب هي مسرحية لأنطوان تشيخوف، يعني من المسرح الكلاسيكي. حبينا نعرضها شوي بطريقة لبنانية، يعني لا تشبه شوي المجتمع، يعني حفظنا طبعا على النص مثل ما هو من النص الفرنسي، ودميتري ملكي من وجه له تحية كمان ساعدنا بلبنانة هيدا النص لنقدر نحافظ على الهيكلية الأساسية لهيدا النص، وبنفس الوقت نكون قريبين للمجتمع. لأن تعرف المسرح الكلاسيكي كله بالفصحى، فالعالم لا تقدر تكون مرتاحة وعم تضحك، وهيك بدنا نقربها أكثر للواقع ونحكي باللهجة اللبنانية.
6: نعم.
7: يعني القصص القريبة اللي لنا للمجتمع تبعنا. فمسرحية الدب هي عن جد مسرحية كثير حلوة، كوميدية بنفس الوقت، فينا نعتبرها من المضحك المبكي.
6: نعم.
7: تحمل الكوميديا السوداء،
6: بتحمل أبعاد شخص. يعني أبعاد كمان هيك نفسية للإنسان بحالاته، يعني
7: صح.
6: غضبان، حزين، زعلان، فرحان، كل هاللحظات يمكن البشرية الحساسة اللي منقطع فيها، يعني كائن من يكون بهالحياة قديش بده يقطع بمراحل صعبة وحلوة بنفس الوقت بحياته.
7: صحيح سلام. بدي انطلق من هون من حديثك، وخاصة أن نحكي عن مراحل الإنسان، دائما أنطوان تشيخوف هو بيكتب للإنسان.
6: نعم.
7: يعني من زمان وجر، وهون بفرجي قدي هو الإنسان بيقطع بهالمراحل، من مراحل الغضب، مراحل الحزن، مراحل الفرح، بنفس الوقت بشخصية الدب أو بشخصية الست لور يلي هي المدام يلي بروح لعندها، قدي يعني بيقدر من خلال هودول المشاعر يلي عم بقدمها يقدر يحولها، يعني القصص تتحول كليا.
6: نعم.
7: يعني من مرحلة الحزن لمرحلة الفرح، من مرحلة الخلف الغيرة لمرحلة الحب. فهون بيلعب هيدي الأدوار المتناقضة والشعور المتناقض بالإنسان بحد ذاته. يعني كلنا بنقطع بهالمراحل.
6: نعم.
7: بس في شيء بيصير معنا يلي هو بحول هيدي المزاجية أو بحول هذا الشعور لشعور تاني.
6: نعم.
7: يعني دايما الإنسان بده يقطع بمراحل كتيرة، بس بهيدا بالتفصيل بكون عم يقطع بمراحل، وبنفس الوقت بتتحول هالمراحل لتصير مراحل الفرح، من الغضب للفرح ومن الحزن للحب.
6: يعني بتصير نظرة أكتر واعية لإنسانيتنا، بيصير في تعمق.
7: صح.
6: نحو الذات، يعني نتوجه إلى الذات البشرية وفي تعمق.
7: نعم.
6: بهذا الموضوع. طيب خليني أسألك كريس، يعني حضرتك أنت كمان مخرج وممثل شاب ومسؤول إعلامي بمسرح.
7: نعم.
6: شغل بيت، هون رح خليني أسأل أكتر عن كريس الممثل، يعني قديش.
7: نعم.
6: بيقدر يعني يلبس هيدي الشخصية أو قديش بيقدر عن جد يطلع هالقد طاقات وقدرات تشبه يعني دورك بيها المسرحية، يعني قديش عبتعطي أفور، وخاصة إذا كان في انسجام، لأن أوقات نحن بنلاحظ أنه المسرح بده انسجام، بده كاركتير، بده شخصية، بده حضور، بده يمكن تفهموا أنتو كممثلين على بعضكم على الطاير مثل ما منقوله، وفي إخراج. وهون ما نوجه التحية كمان للمخرج شاد الهبر.
7: طبعا أول شيء بدي وجه تحية لسادي المخرج يلي هو عارف كيف دمج هالإكيب العمل، كان أنا أو ميسا أو باولا ثلاث أشخاص على المسرح، لقى في هذا التشابه والانسجام بين ثلاثتنا. أنا مع شادي صلي من 2016 وخضعت لكثير تدريبات، كذلك الأمر ميسا وباولا بمسرح شغل بيت. ولما لقى يعني رؤية المخرج لقى هول ثلاث أشخاص قدام من سجنين لهيدا العمل، وطبعا من خلال التدريبات اللي عم بتصير بالمسرح انتبه انه كريس وميسا انه ليش ما بيعملوا شيء سوا، وباولا اذا يعني شخص يعني هي دور الخادمة طبعا، لانه ليش؟ لانه رح نحكي بشغلة انه بمسرحية الدب الأساسية هي كان يعني الكلاسيكي كان في خادم، بس لما لبنناها قربناها أكثر طبعا بالمجتمع تبعنا ما في خادم، في خادم
6: خادمة.
7: كان دور باولا إضافة رائعة لأنه لتزيد هيدا النكهة أو هيدا الطبخة للعمل بحد ذاته. ولما نكون عم نمثل سوا أنا وميسا أو باولا ثلاثتنا مع بعضنا فيها الديناميك القوية يلي هي نصير نزت لبعضنا، وبالمسرح يتطلب انه يكون عم نزت لبعضنا بيمبون مثل ما بقلنا شاهد المخرج، انتو كممثلين لازم نزتوا لبعضكم بيمبون، وهيدا اللعب بين بعضنا نحنا كتير عم بخلي العمل جوهر، وخاصة من خلال التمارين انه قد ايه تكون عم نستمتع يعني بين بعضنا كل مرة، يوم مثلا عنا تمرين وكل يوم عنا تمرين، كرمال نكون جاهزين وحاضرين ويكون هيدي البينبون عم تلعب يعني عم تبلى بعضنا انرجي قوية لنقدر نكون عم نقدم أفضل ما يمكن على المسرح.
6: نعم، واسمح لي إلا كون
7: أنا كممثل يعني يعني كتير عم بستمتع بهيدي، لأنه عكس شخصيتي ككريس بس بنفس الوقت لما فوت بهذا الكاركتر بكون كتير عم كب انرجي، وبكون مجهز حالي من خلف الكواليس لبس فوت كون عم تكبلهم هالطاقة لميسا وباولا. وأكيد طبعا للجمهور ليقدر يستقبلوا
6: أكيد
7: كرمال يكون عم هيك بحس بالأنرجي القوية والشخصية اللي هي عم بلعبها.
6: نعم كريس، يعني كنت بدي أقولك أنه هون يعني أهمية نجاحة، لأن في إلى عروض متتالية عم بتكون هالمسرحية وعم بيكون في إقبال يعني من قبل الجمهور. هون لأي مدى أنت وعلى المسرح كريس تتأثر بردة فعل الجمهور؟ بتقدر تضبط حالك، بتقدر تضبط إيقاعك، يمكن أوقات يفاجئك حدا من الجمهور يزت كلمة أو يكون في ردة فعل مؤثر كثيرة. صادفتك هيك يعني شي مرة؟
7: لقلك شو أنا خلال العمل المسرحي أو التمثيلي في من أكثر المشاهد من خلال التمثيليات في مشاهد الصامتة، واللي هو المشاهد الصامت ما بيحكي بالعكس بيكون كثير صعب، وكنا مسرحية وقتها قبل ما فل وكان العرض كثير ضيق، يعني في جمهور حوالينا، فحطنا ساتي تحت هذا الاختبار. تخيلي كل نفس، كل حكي، كل شيء كنت عم بسمعه بدون ما يأثر علي، فهذا الشيء صار خلص من خلال التقنيات اللي احنا بنخضع لها كممثلين او بنحضرها قبل بوقت. هذا الشيء كتير بيساعدنا لنحنا ما نكون نحن المشاهد، يعني دايما بقلنا ساتي انتو ما نكون المشاهدين، انتو على المسرح وما في شيء حواليكم لازم تتأثروا فيه. عرفتي؟ فهذا الشيء لما نحن شغلتنا كمثلين نكون عم نكب لجمهور، مش ناخد يعني هو حلو ناخد ومنعطي، بس بنفس الوقت الجمهور بيلعب دوره لما يصير يضحك، وخاصة مسرحية الدب بالتمرينات يعني كان عم يجيب حدا كذا حدا شادي ليحضرنا، ونحن يعني أنا ككريس يقطع مواقف كثير مضحكة هيدا الشيء ساعدني ما اضحك ما بضحك خلص بتكون مركز
6: خلص في تركيز
7: على النص مركز على التمثيل
6: نعم.
7: مركز على الحركه
6: نعم.
7: بنفس الوقت بيبسطني ككريس من جوا داخليا يعني
6: نعم.
7: بدون ما افرجيه للشخص للمشاهد انه انا تاثرت بضحكتك
6: نعم.
7: بالعكس كون انا من جوا بكون عم كمان عم كب طاقه اكثر
6: نعم.
7: هذا الشيء كثير حلو هاي ردود الفعل لما نسمعها من الجمهور وبالعكس بيعطي هالطاقة
6: نعم.
7: أمرات بالجمهور بيكون صامت بس إنه ما لازم نتأثر
6: نعم. كريس سؤال أخير نعم سؤال أخير بدي أطلب منك
7: نعم.
6: هيك تشجع هالشباب وهالصبايا بما أنه عن جد نحن بنلاحظ أنه هالطاقات وهالقدرات الشبابية بمسرح شغل بيت أدي عم بتقدموا أعمال رائعة وحلوة وقديش هذا بكون كمان متنفس للجيل الشاب يعني خلينا ندعي أنا وياك سوا كل متابعي نشاطات وكل متابعي صوت كل لبنان أنه عن جد يروحوا ويحضروا ويشاهدوا هالمسرحية خاصة الأجيال الشابة وخاصة الأشخاص اللي عندهم هالقد قدرات وطاقات إنهم كمان يمكن هيك هالقد يبرزوا مواهبهم وعن جد يدخلوا إلى عالم التمثيل اللي هو حلو وصعب وحقيقي ودقيق بنفس الوقت
7: نعم سلام أنا بأكد معك هيدا الشيء إنه عن جد لازم هالأجيال الصاعدة خاصة الأشخاص هل عم بفوتوا كمان على الجامعة اللبنانية
6: نعم.
7: الشباب اللي عم بفوتوا على الجامعة اللبنانية شجع عن جد كل الشباب لأنه عن جد المسرح هو
6: حياة
7: نعم. حياة هي لازم يكونوا عم بيحضروا مسرح مثل ما بروحوا بيحضروا السينما مثل ما بيحضروا نتفليكس مثل ما بيحضروا كذا مواقع تواصل بالعكس أنا بدعي كل الشباب أنه المسرح هو شغلة كتير أساسية للكل ليجي يحضر وبنفس الوقت لأنه يتعلم وبنفس الوقت لما يكون عم بيحضر بصير هو منه لحاله عم بتمنى يكون أنا بدي يكون على خشبة المسرح
6: نعم.
7: فهون دورنا نحن كفنانين كممثلين نكون عم نشجع هالأشخاص إنه لا إنه عن جد الخشبة تلبق لكم لازم تروحوا تحضروا لازم يعني يكون في خاصة الأجيال هلأ الجديد لأنه جمهور المسرح اختلف جمهور القديم بطل بقى موجود يعني بينزل بي بي بي هيك بي بي بي بي شو بيقولوا بعدد قليل كتير وكل من هيك نحن الهدف طبعا انه هيدا الجيل الجديد ندعي يروح ينزل يفتش ويشوف انه بنزل على هيدا المسرح شو في عنده اعمال مسرحيه نزل يعني ينقيهم مثل ما بروح على السينما لنقي هيدا الموفي وهيدا الموفي وهيدا الموفي كمان روحوا على المسرح ونقوا هالمسرحية وهالمسرحية ضروري الجمهور يحضر كل شيء في أنواع مسرح ليتعلم ويأخذ يعني يمكن تكون حلوة يمكن تكون مش حلوة بس إنه بضمنه إنه المسرح هو بحد ذاته ثقافة لعقلنا لأفكارنا يعني غذاء روحي
6: بعد نعم وخلينا نذكر المستمعين بالعروض المسرحية
7: نعم.
6: آه نقال راد رح تكون ب 2 و 3 و 4 و 5 تموز نقال راد
7: نعم.
6: وخلينا نعم. ندعيهم على طريقتك تفضل كريس
7: طبعا انا بدعيك عن جد رح بدعي كل الجمهور ينزل يحضر مسرحية الدب لانه انا اكيد انه رح تضحكوا رح تقضوا 50 دقيقة من الوقت من الضحك من الفرح وبنفس الوقت رح تاخذوا مسجز من هالمسرحية مسجز كتير حلوة وبتطلنا كلنا وبدي أقول كمان أنه المسرحية بمسرح المونو على الساعة 7:30 ما حدا يتأخر وناطركم الدب ناطركم
6: حلوة
7: وبنفس الوقت البطاقات موجودة مكتبة أنطوان وعلى باب المسرح
6: نحن ما نتشكرك الممثل والمسؤول الإعلامي لمسرح شغل بيت كريس غفاري أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات أهلا وسهلا
7: شكرا.
6: نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار لتنين وربع أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي كريستيان ديب نشاطات يمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة من برنامج النشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 25/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خالي من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,281,000 ليرة، بنزين خالي من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,300,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,900,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,174,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق. ما صبت شي
2: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
3: إنه أنا بحسها كوميدية،
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام $4.40، 15 بيضة $1.40.
6: يا دار السلام،
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انسو عم يعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار أهلا بكم تلقى وزير الخارجية يوسف ريش اتصالا من نظيره القبرصي هنأه فيه على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق بداية لمسار يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها موجها دعوة رسمية إلى الوزير رجي لزيارة قبرص رجي في المقابل أعرب عن شكره على الموقف الداعم الذي تبديه قبرص مؤكدا أن أولوية الحكومة اللبنانية تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة واعدا إياه بتلبية الدعوة رأى النائب حسن عز الدين أن السلطة تتجاوز القانون وتنقض الدستور من خلال اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن والذي يقر بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل موضحا أن رئيس الجمهورية يحق له التفاوض مع دول التي يقيم لبنان علاقات دبلوماسية معها وليس مع العدو وأي اتفاق أو معاهدة بحاجة لموافقة مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب عز الدين لفت إلى أن حزب الله مع حركة أمل سيقف عند تقييم المرحلة الراهنة وعندها سيحدد الآليات المطلوبة والطرق التي يمكن العمل بها مؤكدا أنه في حال استمرت الدولة على هذا النهج ستتحمل المسؤولية الكاملة ولكل حادث حديث ردا على تصريحات الرئيس نبيه بري بتفضيل العودة إلى 17 من أيار أشار النائب غسان حصباني إلى أنه حذر منذ زمن بعيد من أن كل تأجيل لحصر السلاح بيد الدولة رهانا على الميدان أو على استخدام دولة أخرى الحرب كورقة التفاوض سيقود لبنان إلى أثمان أكبر معتبرا أن الواقع يتعارض مع رهانات الثنائي السياسي في المواقف من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل اعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذا الاتفاق يشكل خطوة ضرورية لخفض التصعيد وأن الحل الدائم يكمن في انسحاب إسرائيل من لبنان ونزع سلاح حزب الله معلنا تدريبه لقوات الأمن والجيش اللبناني ومنح موازنة ب100 مليون يورو للتدريب والتجهيز تعليقا على القرار الصادر عن الحكومة بتعليق العمل بالمرسوم المتعلق بالرسوم على المواد المنتجة للنفايات رأى وزير الطاقة جوز صدي أن هذا القرار يشكل خطوة مسؤولة نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية موضحا أن هذه الخطوة التي عمل عليها مع عدد من الوزراء ستجعل المواطنين يلمسون أكثر حجم تراجع أسعار المحروقات
7: حرية الطريق هو أمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد الاجتماع مع إيران غدا في الدوحة بناء على طلبها، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. هذا وأكد ترامب أن أسعار النفط الآن أقل مما كانت عليه قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران. في الخبر الأخير، أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات البحرية حذرت السفن بأن عليها العبور فقط من جنوب جزيرة لارك. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف
2: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كي وين؟
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: من خلف القناع قرر أن يبوح بسره ويشارك قصته كما لم تروى من قبل في جعفر توك. هذا سري، الإدمان دمرني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
6: صوت كل لبنان.

0: فوق كل ما يعانيه اللبنانيون من تداعيات الحرب والانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي والنزوح وغير ذلك الكثير، أتى نشر مرسوم فرض رسوم جديدة على نحو 100 سلعة استهلاكية، مواد أولية كمان ولها علاقة بالزراعة والصناعة، لينزل على الشعب اللبناني كالصاعقة، خصوصا أن هذا التدبير يأتي في وقت لا يزال البلد في قلب حرب لن تنتهي فصولها، واقتصاد شبه متوقف، ومؤسسات تصارع من أجل البقاء، وشعب يعاني من ضائقة معيشية غير مسبوقة. أما أن تتخذ سلطة مثل هذا التدبير في مثل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة فهذا أمر مؤسف ويفتق للحكمة والدراية. وإذا ما علمنا أن رسوم جديدة فرضت من أجل غايات بيئية، يعني عن جد قصة صعبة كتير، أنه هلأ الدنيا والعاني وخرباني وفقر وجوع ومشاكل ومؤسسات وشركات منا عم تشتغل نهائيا، ما تعملوا هلأ ما تفكروا بالبيئة، فكروا بالإنسان، فكروا بالحجر المدمر، يعني بيئة هلأ عراس وعين بيئة، كلنا مطالبين البيئة، ولكن هلأ أحساب مين؟ أحساب لقمة عيش اللبنانيين. أمر مؤسف جدا، يعني يلي بيشوف هيك هالوضع وهالقرار، يعني كأنه البلد شايفين أنه الشعب عايش بنعيم والمؤسسات مريشة وكل الأوضاع على أحسن ما يرام، حتى يكون في فرض رسوم جديدة على اللبنانيين. عن جد أن هذا موضوع معيب وما في يعني مسير لقله بأي دولة على القرى الأرضية أنه هيك بيتاخد هيك تدبير، يعني مع احترامي للجميع، يعني أي تفكير هذا منين؟ يعني كيف عم يفكروا؟ أو الأفضل يعني والأفضل هو التراجع عن هذا التدبير والتراجع عن الخطأ فضيلة. يعني اليوم حلقة اليوم من الاقتصاد، أولا شوفكم منطلقين نحن في موضوع اقتصادي معيشي بحت، يعني صعب كثير على اللبنانيين اللي سمعوه مبارح، يعني بلبلة طويلة عريضة لدى العالم لدى الناس وحتى لدى المؤسسات والشركات. على كل حال هذا موضوع رح ندخل بأول حلقة ناقشه مع ضيفي، وكمان في اليوم نحن فايتين من باب العريض، فايتين من باب الشمال الانمائي، الانماء دايما في عنا صديق للبرنامج وهو قيادي اقتصادي كان يقول طرابلس والشمال هني العاصمة الاقتصادية للبنان، وهلا فايتين حانا وياه لأنه أنا شمالي وعكيري، فايتين بهالحلقة من باب العريض بهالموضوع هذا. أنا بسرني أني استضيف الصديق العزيز التاريخي رئيس غرفة طرابلس واللبنان الشمالي القيادي في الهيئات الاقتصادية رئيس توفيق دبوسي. صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ الفونس، وصباح الخير لكل اللبنانيين من صوت كل لبنان.
0: رئيس توفيق، يعني اول شيء خلينا نبلش انا وياك قبل، لانه عندنا ملفات بدنا نحكي بالاقتصاد وبدنا نحكي بالانماء الشمالي، وفي احداث كتير ايجابيه لاول مره من تاريخ بنشوف في تسارع بهذا الموضوع، كل شيء ممكن كنا عم نحلم فيه بلش يتنفذ وحط على السكه صح. تبلش انا وياك رئيس توفيق، هذا موضوع الرسوم يلي فارضين بين 1 و3%، ما مخليين من سلعة، مخليين شيء لهم على الدواجن والاعلاف والابقار والسلع واللحمه والنيه والمشويه، قال كمان ما بعرف قال طلع دخنه.
1: هلا الحقيقه مقاربه الملف المالي والاقتصادي وجبايه الاموال عم بتكون ارتجاليه وعم يستسهلوا. يعني نحن اليوم علينا انه نحضر ملفات استثماريه تدخل اموال للماليه العامه، ولكن بهالشكل اليوم عم نكربج الاقتصاد، يعني وعم اذا بدك نكون قاسيين بحق الشعب اللبناني. يعني الشعب اللبناني اليوم عم بيعاني من اذا بدك من اصعب الظروف، يعني حرب والاقتصاد مكربج. يعني براينا انه كان مفروض يكون في دراسه اعمق من هيك، ما يستسهلوا من وقت لاخر يضيفوا ضرائب واعباء على المواطن وعلى الاقتصاد. يعني عم يعملوا مثل عدم المؤاخذه مع احترامنا لالون، عم يعملوا مثل مثل التاجر الفاشل اللي بيزيد اسعاره وبيبطل يبيع.
0: 100%.
1: نتمنى انه هالملف بالذات يعاد النظر فيه ويعاد النظر حتى بمقاربتنا للمداخيل، مداخيل الخزينة يعاد النظر فيها بشكل أنه كيف فينا نعمل نحن استثمارات جديدة في مجالات كتير للاستثمار. يعني لحد هلأ مثلا ملف الكهرباء نحن إسا ما قاربنا، مفروض أنه يتقارب هذا الملف وينعمل فيه شراكة مع القطاع الخاص. القطاع الخاص يعني ناجح بهالمجال، يعني اليوم مثلا مين ناجح بموقع متقدم عالميا؟ لنقول مثلا على سبيل المثال الحصر الألمان، فينا نتشارك نحن والألمان بالطاقة، مشروع الطاقة، فينا مثلا كمان نتشارك نحن ولنقول موانئ دبي بالمرافق، فينا نتشارك نحن والقطريين بالمطارات، في يعني فينا نعمل شراكات نحضر، حتى ما نقول انه فينا بوقت الحاضر نعمل، لانه لما بيكون البلد بحرب وبصراع داخلي، يعني استا اللبنانيين ما اتفقوا شو كيف بدنا نطلق لبنان جديد بعيد عن الصراعات الأقليمية والدولية، ويكون لبنان أولا. يعني نحن اليوم أي مقاربة أنه نوقف مع هالطرف أو مع هالطرف برأينا أنه هيدي كانت أغلاط ارتكبها اللبناني عبر التاريخ.
0: نعم.
1: علينا أن يكون لبنان أولا ونوصل للأمن والاستقرار، ومن ثم نكون عم نحضر لشو الدور اللي بده يلعب لبنان على مستوى اقتصادات العالم بشرق المتوسط.
0: نعم. رئيس توفيق دبوسي، يعني اليوم حضرتك حكيت، بس فينا يمكن نبلش سريعا في موضوع تحسين الجيبي والمداخيل في عنا. نحن نص الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد منقول عنه منه غير شرعي بس أسود، يعني هو عم يضرب المؤسسات الشرعية يلي بتدفع رسوم وضرائب، وكمان عم يضرب مداخيل الدولة. فينا نبلش هون حتى كمان موضوع الجيبي يكون في رقابة على الجيبي.
1: أكيد أكيد أنه يعني اللي عم بيصير أنه عم نستسهل، ما عم نفوت بالملفات إذا بدنا الملفات بعمق. بصراحة أكيد أنه اليوم إن كان بالنسبة للجيبية أو بالنسبة للخدمات أو بالنسبة لأموال الدولة بشتى المؤسسات، يعني أكيد قادرين نحن إذا بدك ندخل التكنولوجيا وتصير مكننة بشكل أنه يتطبق، ما يقدر الإنسان يلعب بهالملفات هي ويكون هالملفات هي، لأنه هيدي ملفات سيادية، ملفات وطنية، مفروض أنه تكون الجباية ما يقاربها حدا يقدر يغير ويبدل فيها.
0: نعم.
1: وبصراحة كل كل كل ملفاتنا مفروض نحن يعني بهالمرحلة اللي شايفين أنه في زخم من رئيس جمهورية ومن رئيس حكومة ومن حكومة،

0: اللبنانيين عنه هيدي عاصمة الاقتصاد اللبناني او الاقتصاد اللبناني من الشمال من طرابلس الكبرى، بدنا نحكي عن اهمية هيدا وكيف حتى على السكة صح. ولكن اليوم يعني وقت بياخدوا قرار العالم هلأ متخيلة انه بكرة بدها تنضف النفايات، الطرقات بدها تنضف، بقى في وركبت الامور، يعني مش معقول.
1: هلأ الحقيقة ملف النفايات، ملف النفايات وملف الطاقة وملف، أكيد أنه هدول ملفات أساسية، ولكن هدول يعني ما مفروض أنه يكونوا ثقل على المواطن اللبناني. نعم. هدول مفروض نحنا يكون إجراءات أو ملفات نعالجها بعمق أكثر وبدون ما نوضع عباء على المواطن، وبصورة خاصة بالوضع اللي نحن فيه. يعني اليوم معظم المؤسسات قسم كبير من الموظفين تركوا أعمالهم نتيجة أنه وقفت المؤسسات عن العمل، إن كانت المطاعم ولا الأوتيلات ولا كل المؤسسات السياحية وغير السياحية
0: والتجارية،
1: يعني والتجارية. يعني نحن كمان هون أكيد أنه بالزراعة ظروفنا صعبة، بالصناعة ظروفنا صعبة، بالرغم من أنه الحقيقة البادرة يلي قام فيها ولي العهد قادم الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، نحن أكيد منشكرهم على هالمبادرة، فتح الأسواق الخليجية أمام السلع اللبنانية إن كانت الزراعة أو الصناعة أو، ولكن نتمنى أنه إن كان ملف البيئة أو ملف الطاقة نتعامل معه بعمق أكثر.
0: ولكن الأولوية هلأ للمواطن ودعم المؤسسات. كل دول العالم ريس في ظروف مماسة، الدولة بتروح تشوف كيف بدعم المواطن والمؤسسات الشركات.
1: هلأ هون في أستاذ ألفونس بدنا نكون واقعيين. نعم. هلأ فينا نحن نقول أنه الدولة بدها تدعم، ولكن للأسف أنه الدولة ظروفها كتير صعبة. نعم. وفي سوء إدارة من 50 سنة، وسوء إدارة استلمت هالحكومة ورئيس الجمهورية استلموا ملفات الحقيقة كتير طويلة، وبدها يعني مشان نقول انه بدها تدعم منها قادرة تدعم، ولكن فيها تاخد إجراءات، فيها تعمل تسهيلات. يعني يمكن أموال المالية العامة أو الخزينة ما عندها أموال، ولكن عندها حق التوقيع، يعني قادرة هي تحفز الاقتصاد بقرارات تشجع المستثمرين وتخفف الأعباء عن المؤسسات الرسمية، مثل ما تفضلت وقلت المؤسسات الرسمية والشرعية، وتشد على ضبط الـ الـ الـ الـ الـ إذا بدك الفلتان يلي حاصل بالنسبة للاقتصاد الأسود.
0: رئيس توفيق دبوسي، أكيد الدولة ما مطلوب لنا تدعم هلا، من قادرة فلسي وبنعرف الموازنة شبه أنه منه ما يعرفوا كيف يدبروا الأموال، خصوصي بعد الحرب هلا صارنا 3 شهور، ولكن على قليل ما ياخدوا إجراءات موسيقى على كل. بدي روح أنا وياك شوي تنطلع اليوم نتيجة من أدار لحد هلا الحرب والمشاكل والآخري، نطلع على الوضع الاقتصادي كان بشكل عام كيف بتوصفوا للعالم، وبهمنا نحن نعطي صورة عن الشمال. هل مع بداية الصيف عم تشعر رئيس أنه في حركة كان على مستوى لبنان أو مستوى طرابلس، يعني ممكن تعطي أمل في شي جرعة أكسجين للبنانية وللمؤسسات؟
1: هلأ بدنا نكون واقعيين نحن. نعم. اليوم يعني عم نعيش هلأ هاليومين على أساس أنه في وقف إطلاق نار، لا شك أنه هذا كتير بيلعب دور. يعني إذا كان هالقرار هذا ثبتناه بوقف إطلاق النار، نحن اللبنانيين بالانتشار كل بيت في إلو بالانتشار يعني موجود إلو صبايا وشباب، والمعظم
0: خصوصي بالمحيطان لقراب أوروبا والخليج
1: والخليج يعني. وصحيح أنه الخليج يعني كمان عانى من مشاكل الحرب، ولكن لا يزال الوضع مقبول.
0: نعم.
1: وعندهم قدرة قدروا تخطوا الأزمة بأقل خسائر ممكنة، والشعب اللبناني منتشر بالخليج العربي وبأوروبا وبالعالم، حتى اللي موجودين بأمريكا، اللي موجودين

0: أمريكيتين يعني اللي موجودين بكل أقطار العالم بأفريقيا، الكل عنده رغبة أنه يجي يقضي الصيف بلبنان. هيدا يعني إذا توفقنا بتثبيت إطلاق النار
1: هلأ هالفترة
0: بهالمرحلة هي، أكيد أنه يعني ممكن أنه يكون في إنعاش للاقتصاد، لأنه الحقيقة اللبناني بطبعه بيحب يعيش. نعم. وكريم، فوقت اللي عم يجي على لبنان أكيد بيلعب دور كتير كبير بالحركة، ولو كانت تأخرنا شوي، ولكن
1: يعني صار بالأربع وعشرين السنة الماضي بالخمسة وعشرين شيء مماثل وقت الحرب الإسرائيلية والإيرانية من بحزيران، وانتهت يمكن بعشرين أو تنين وعشرين حزيران، رحنا درنا شوي لبنان استفاد من موسم الصيف.
0: أكيد إنه يعني هلأ أنا بصراحة بعرف من لنقول من عنا من البيت.
1: نعم.
0: من عنا من البيت، نحنا عنا ثلاث عيال من بيتنا موجودين برات لبنان بأمريكا وببريطانيا بلندن وبدبي. ثلاث عيال عندهم رغبة إنه يجوا على لبنان، ومبدئيا حيجوا على لبنان. فإذا بكل يعني كل اللبنانيين عايشين الأمل إنهم دائما يتواصلوا مع لبنان، وفي الحمد لله إمكانيات كويسة،
1: وهي قوة لبنان. لولا هالانتشار الموجود نحن عنا يمكن غير كل بلاد العالم، نحن عنا شعبنا حوالي 5.5 مليون 6 مليون، عنا شي 1.5 مليون برا، وهول برا بدهم يجوا وبيحاولوا على هي النقطة القوة الأساسية اللي
0: أكيد لبنان. إنه نحن الانتشار اللبناني قيمة كتير كبيرة، قيمة على كل الصعد، يعني قيمة إنه عاملين شراكة مع المجتمعات، مع المجتمع الدولي. يعني وجودهم اليوم يلي وجوده بأمريكا هو أمريكان، نحن أكتر شعب أممي، نحن لبنانيين أمريكيين، لبنانيين أوروبيين، لبنانيين أفارقة، لبنانيين، يعني نحن بصراحة شعب شريك بناء على مستوى المجتمع الدولي. يلي ناقصنا انه نحن هالبلد يكون ادارته ناجحه، وبالوقت نفسه
1: نشبك دينا بعض نحن اللبنانيين هون،
0: ويكون كمان حتى يكون في تعامل مع الـ يعني عبر المطار، يكون في معاملات اسهل وفي احترام أكثر للزوار اللبنانيين المنتشرين.
1: على كل حال منيح هلا حكينا بهذا الموضوع أنا وياك رئيس توفيق دبوسي، رئيس غرفة طرابلس واللبنان الشمالي، عن السفر والمقتربين. هات أنا وياك تروح باتصال مباشر مع رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان، صديقك صديقي جون عبوس. صباح الخير.
2: صباح النور، تحياتنا للبريزيدان.
0: كل الاحترام والتقدير لحضرتك الزميل العزيز جون، ودائما نحن منتابعك، وكل الشكر والتقدير لكل الجهود اللي عم تقوم فيها بالرغم من كل الظروف الصعبة.
1: رئيس جون، خبرنا نحن اليوم، نحن ورئيس توفيق بدنا نسمع منك تعطينا خريطة أو يعني حقائق ما يجري على موضوع حجزات السفر. نحن قال رئيس نحن ننتظر، واللبنانيين بالانتشار ينتظرون تحسن ظروف المجيء إلى لبنان. هل في تطور على هذا الملف؟
2: يعني الحقيقة نحن كنا نتخيل أنه المفروض يكون أفضل. اليوم سمعت أنه في ضرب بجنوب وفي غارات، يعني كل هذه ما تسعفنا، يعني بالعكس نتراجع بشكل كبير عليها. هيا نحن بكل أسف توقعاتنا السنة انه راح يكون في تراجع اذا ما نقارن السنة بالسنة الماضية او السنة اللي قبلها، رغم انه السنة الماضية كان في احداث وكان في ضرب. لحديت هلا يعني المؤشرات يعني كانت خجولة، اتحركت شوي بس مش واعدة، يعني عرفت هيدا هي الصورة.
1: دي حد معدل المجيء الى لبنان يوميا القدوم
2: بعده متراجع، يعني نحن بهالفترة كان المفروض يكون في عنا 75-80 طيارة بتجي اليوم بنسبة 13-14 ألف راكب، 15 ألف راكب. وين بعدنا تحت العشرة، بعدنا بالسبعة ثمانية يعني بعدنا نعم. في بعدين نحن من المؤشر الثاني عندنا هني مكانات الحجز، يعني نحن بنشوف على الحجوزات
1: نعم.
2: العرض الطيارات اللي جاية بعدها بملأ نسبة ملائتها ما يعني ما تحدد 60-70%. الخوف على في عدة عوامل، أول شيء الخوف وعدم الاستقرار، وثاني شيء في عامل زاد عنا السنة هو قصة غلاء التذاكر. غلاء التذاكر يعني التذاكر زادت بنسبة 40-45%.
1: نعم. هلا بسألك عن تذاكر، هلا بسألك عن تذاكر وده يعني، ولكن رئيس جو عبود إذا كنت بتحكي هلا من هلا لا يعني خلص حزيران، حتى الحجوزات المقبله اللي كان تموز او اب ما في شيء واضح لحد هلا، ما كله الامور ضبيه
2: بعده في تردد، في تردد تام يعني نعم. كان بال بال بال بالطلعه او بال كان بالاوت جوينج او بالانكمينج يعني
1: العالم حتى اللبنانيين ما بدهم يسافروا،
2: حتى اللبنانيين بتلفن بتسال بس ما بتحجز. هيدي ظاهرة جديدة عنا السنة صغيرة. بعدين أنا برأيي إنه هيدي الحرب السنة مش بس أثرت على لبنان، أثرت على المنطقة كلها أو على الخليج بنوع خاص وعلينا نحن. هيدي خلقت ثغرات بالقوة الشرائية عند اللبنانيين. يعني في عندها 500,000 لبناني، 600,000 لبناني اللي بيشتغلوا بين الخليج وبين السعودية. لما كل هالمنطقة تأثرت هايدي أنا وعدين إحنا شو عم نلاحظ، يعني اللبناني اللي كان عم يجي بيشتغل برا ووضعه منيح وبيجي 4-5 مرات على لبنان بالسنة صار بده يجي مرتين ومرة، يعني كل هالأمور أثرت. هايدي العوامل ما كان عندنا إياها هذيك السنة أو بالسنة الماضية
1: للأسف.
2: للأسف
1: سؤال أخير رئيس ما بيطول عليك، اليوم كنا عم نحكي عن غلاء تذاكر الطيران، نحن شفنا تراجعة النفط هلأ اليوم حتى 73 دولار يعني أربع مستوياته السابقة. طيب التذاكر ده اليوم في فرق بين قبل بعد غالي بعد ما ارتفع، وأنت متوقع عن قبل شيء للمواطن شيء حلو متوقع تنزل؟
2: أنا برأيي أنه وقت غلية الأسعار كان برميل النفط بيساوي بحدود 110-112 دولار، هلا صار بحدود 80 دولار.
1: لا أنا 73
2: أسعار وين ما كانت بتطلع بنهار بس وقت بدها تنزل بدها وقت. أنا بعتقد أنه من هلا بالصيف ما راح يكون فيه
1: بدي عوض الخسائر يمكن.
2: هلا لا هو الحقيقه شركات طيران خسائرها كبيره لانه السيول الوقود بتشكل 35% من الاوبريتنج كوست تبعها من الكلفه التشغيليه. اغلى كلفه بالاوبريتنج كوست عن شركات طيران هي الفيول، واضف الى ذلك هي التامين. يعني
1: والله اليوم ما اخذنا ولا خبريه حلوه، على كل حال بشكرك بشكرك رئيس عبود رئيس نقابه مكتب السياحه والسفر لبنان. شكرا.
3: الاقتصاد اولا.
1: وكمان عم نتابع حلقة يوم برنامج اقتصاد اولا، يعني اكيد ضيفي رئيس غرفة طرابلس لبنان الشمالي القيادة في رئات اقتصادية رئيس وفي دبوسي. رئيس يعني شو معتم القصة يعني لا مجوة ولا مبررة؟
0: هلا الحقيقة يعني نحن عم نسمع زميلنا جون، عم فكر انا كمان انه نحن يعني عايشين، شعبنا عايش مأساة، يعني اليوم جزء كبير من الوطن اللبناني محتل، وكل يوم في عنا يعني استشهاد لعدد كبير من الناس. لا شك انه يعني بتطلع بتقول انه الاقتصاد، ولكن بتقول كمان انه امن الناس وامن الوطن وارواح الناس. يعني في ألم نحن عم نعيشه بغض النظر مين الصح ومين الغلط، وبغض النظر عن قضيتنا اللبنانية والعربية إذا بدك والدولية، اللي عم بتطلع قديش في عنفية وقديش في دموية وقديش في يعني انتهاك لا لا لا للإنسان ولحريته ولأمنه ولاستقراره. لا شك انه نحن منتألم كتير يعني هلا صحيح انه نحن منا بمواقع سياسيه ولا بنقدر ناخذ يعني من دورنا هالدور، وان الثقه بدولتنا واساسا يعني ما بيصير الا ما يكون لنا ثقه بدولتنا، وما بيصير الا ما يكون يعني عم نفكر بأمن الناس وأمن الوطن اللبناني، وبالوقت نفسه عم نفكر بمعيشة الناس بمعيشتهم وبمداخيلهم وبالأعباء يلي بتكون عليهم. لا شك أنه مقاربة الملف اللبناني والمجتمع اللبناني بهالظروف الصعبة منها شغلة سهلة، ولكن نتمنى نحن على حكومتنا اللي لنا ثقة كتير كبير فيها وعلى رأس الدكتور القاضي نواف سلام وبرئيس الجمهورية، نتمنى أنه يكون في عمق أكثر بدرس أي ملف أو أي مشروع ممكن يقاربوه أو ياخدوا قرار فيه. نحن ظروفنا صعبة أكيد أنه بدنا نعالج كل مشاكلنا، ولكن بصراحة نحن من موقعنا كرئيس لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وشمال بنقول انه في مجالات كتير كبيرة للاستثمارات، ومساقبة انه طرابلس وشمال موقع الجغرافي بالنسبة للوطن اللبناني موقع استراتيجي، ودائما لما بدنا نحن ندرس الاستثمارات نطلع على الموقع الجغرافي اللي موجود في لبنان. الموقع الجغرافي بأهلنا أن نكون منصة لخدمة اقتصادات العالم بشرق المتوسط. نحن مفروض أنه نسوق مع المجتمع الدولي ككل يعني عربي وأجنبي وعلى رأسهم أمريكا، نسوق أنه نحن قادرين نكون منصة تخدم اقتصادات العالم بشرق المتوسط، وهيدي شيء بيخلق وحتى نسوقها ونعمل تسهيلات لها، لانه اجمالا هيدي بتخلق فرص عمل كتير كبيره وفرص العمل حتكون للبنانيين وبصوره خاصه. يعني مثل ما بتعرف استاذ الفونس يعني منطقه الشمال الحقيقه لحد هلا ما قدرنا حتى ما نقول نحن ما اخذت حقها، حنقول غير شيء، حنقول ما قدر الوطن اللبناني يستثمرها لصالح شعبه ولصالح الوطن ككل. يعني اليوم هلا يمكن بالمرحلة الماضية نحن صرنا 50 سنة بوضع غير آمن ومستقر، وبالتالي ما كان فينا قبل نطلق مطار الرئيس الشهيد رينام عوض لأنه كان في سوري، وسوري يعني عكار، يعني سوريا كانت بتشكل خطر على لبنان ككل، فكيف عكار هلا؟ كمان بالوقت نفسه نحن ما استثمرنا مرفق طرابلس بالشكل اللي يلي بتحتاجه حركة الملاحة الدولية بشرق المتوسط. نحن ما استثمرنا معرض رشيد كرام الدولي يلي هو معرض لبنان الدولي، نحن ما استثمرنا بالقطار، نحن اطلقنا ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ولكن كمان ما عملنا استثمار فيها.
1: رئيس نعم تفضل.
0: نحن بصراحة أنا اللي بدي أقوله بهالمجال أستاذ ألفونس لأنه عوج ذاكرة المسؤولين واللبنانيين أنه نحن قادرين بعد إقرار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام قادرين نعمل شراكة بدون ما نحتاج للخزينة اللبنانية، بما أنه خزينتنا اللبنانية حتى ولو كان الخزينة اللبنانية فيها أموال ولو كان وضعها سليم علما أنه هو منه سليم، نحن ما بصير أنه نستثمر من أموال الخزينة اللبنانية، نحن بنستثمر من أموال القطاع الخاص، القطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص المنتشر بالعالم والشركات العالمية.
3: الاقتصاد اولا.
1: وصلنا للمحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد اولا، اكيد ضيفي رئيس غرفة طرابلس والشمال القيادي في الهيئات الاقتصادية الرئيس توفيق دبوسي. رئيس توفيق يعني قبل ما فوت انا وياك على المشاريع بدنا نستفيد من الوقت، بدنا نحكي من شيء موضوع التصدير على السعودية، عملتوا شو شهادات منشأ مشان تصدير شي دفعة من عندكم على السعودية؟ الرئيس منير عمل شهادات وبعت من عنده.
0: اكيد اول ما بتبلش الحياة بتبلش من طرابلس.
1: هذا هو. أنا بدي أحفظ حصتك مزارعين
0: نحن. لا طبعا أول ما ببلش من طرابلس وشمال وأكيد أنه يعني ولكن طبعا بالبدايات بتبلش خجولة شوي.
1: المهم عملته أنت شيء وتجربة كتير منيح. خليني بلش أنا وياك رئيس توفيق من موضوع مطار رني معوض رئيس رني معوض وال في عكار. كيف كان هذا الحدث بالنسبة لكم؟
0: هلا لا شك هذا بصراحة يعني مشروع وطني. يعني مشروع وطني استراتيجي. كل الأكبار والتقدير يعني لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس ولا وزير الأشغال العامة والنقل وللحكومة مجتمعة. الحقيقة هيدا يعني حضرتك بتعرف انه نحنا كغرفة تجارة بأصعب الظروف كنا عم ندرس شو الدور اللي ممكن يلعبه لبنان من طرابلس او من طرابلس الكبرى. طرابلس الكبرى طلعناها بغرفة طرابلس والشمال لتدويب المناطقية والطائفية والمذهبية. وبالوقت نفسه طلعنا طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية. فكان الحقيقة طبعا في شيء انت بتشوفه قبل غيرك وفي شيء بتخطط له. يعني واجباتنا نحن كغرفة تجارة انه نخطط للمستقبل. بهذيك الوقت خططنا للمستقبل. ما خططنا على موجود عندك يعني اساسا انت موجود
1: المطار,
0: المطار موجود. هلا صحيح هو مبنى المطار بذاك الوقت من بنى على اساس يكون مطار مدني ولكن تغير. يعني اليوم لبنان الكبير وقت اطلق لبنان الكبير 1920 كان عدد سكان لبنان 400,000. ما كنت بتحتاج لاكثر من مطار بلبنان وشو طبيعي انه يكون بالعاصمه. بس اليوم انه يكون عندك مطار بالعاصمه الاداريه والسياسيه ويكون عندك مطار بالعاصمه الاقتصاديه فهذا شيء طبيعي. يعني
1: هلا رئيس منير بده مطار عند رئيس منير
0: ما بيمنع ما بيمنع ابدا
1: يعني يا رئيس منير اذا عم تسمعنا نحن مسامحين يعني وداعمينك.
0: الرئيس منير ومنطقه الزحله والبقاع نحن جنبه ومع كل متر من ارض لبنان وكل مواطن بلبنان نحن معه بالقضايا يلي اذا بدك بتصب بمصلحة الإنسان والمجتمع والوطن.
1: نعم رئيس توفيق أنا عندي 4 دقائق بدي استفيد منك للآخر بهذا الموضوع. هيدا المطار مثل ما عرفنا امبارح كان موجود مع الهيئات عرفنا أنه موضوع أمتى نبلش بأكتوبر نبلش ينطلق. المنطقة الاقتصادية شو مطلوب منها؟ كان مطروح أنه خيي تتلزم القطاع الخاص. هي الاقتصادية وين صارت شو مطلوب منها؟
0: بصراحة نحن المنطقة الاقتصادية بالماضي أيام معالي ريا الحسن نحن دعمنا بالمطلق. ما كان عندهم إمكانيات دعمنا بالمطلق كل مراحل التأسيس واليوم بالمرحلة الجديدة باركنا للمجلس الجديد برئاسة الدكتور حسان ضناوي ودعمنا بالمطلق يلي انطلب منا المبلغ يلي انطلب لدراسات وضعناه كغرفة بتصرف.
1: طيب برأيك رئيس أنه هل يكفي أنه هنعمل مجالس إدارة ونعمل دراسات؟ بدنا تنفيذ بدنا بنى تحتية بدنا نجيب مشاريع بدنا نشغل العالم. يعني أنت مع فكرة أنه اليوم تنعمل من خلال تستثمر من خلال الشراكة بين القطاع
0: بالنسبة
1: للمطار الاقتصادي؟
0: أكيد أكيد. أنا بصراحة أنا بروح أنا بشوف مين الشركات الكبيرة عالمية اللي عندها إذا بدك. يعني أنا شخصيا منحاز إذا بدك لموانئ دبي العالمية.
1: نعم
0: اليوم بديروا 88 مرفق بالعالم. أنا
1: وعنده مناطق اقتصادية هائلة
0: وعنده واليوم يعني إحدى الشركات أخذة بجبل علي 625,000 متر. إحدى الشركات نحن المنطقة الاقتصادية كلها 500,000 متر
1: وما بدل تمشي بقى
0: وإساها تحت مستوى الأرض. إساها هي
1: ودراسات
0: إساها تحت مستوى الأرض. أكيد نحن اجتمعنا نحن وسفيرنا السابق سيد فؤاد دندن بغرفة تجارة طرابلس ونحن هو كان مواكب تواصلنا القديم مع موانئ دبي واجتمعنا فيه وأبدى رغبة أنه موانئ دبي ما عندها مانع تاخذ هالمشروع الصغير مثل ما هو
1: كثير حلو مثل ما هو. طيب رئيس توفيق كمان في ملف آخر يلي أنا يعني شمالي وبطرابلس وكنت دائما بتعرف واكبكن ومكتبي بطرابلس سابقا قبل 2000 بس من كبير كثير. المهم معرض رشيد كرامي الدولي معرض طرابلس في مجلس إدارة كثير منيح وكانوا يتعين رؤساء مجلس إدارة يكون عندهم بدهم الهمة ويحكوا عنه بدهم شغله. اليوم في وجهة لألو يعني عينا وأهلا وسهلا ومبروك هل في وجهة أنت بتتأمل أن يكون في تشغيل وماذا يتطلب ذلك؟
0: هلا الحقيقة يعني في ناحية المراحل الماضية كانت كل الأمور عائق بوجه إقامة استثمارات كبيرة نتيجة الوضع يلي كان سائد بذاك الوقت. ولكن اليوم نحن بمرحلة جديدة. هلا صحيح إنه نحن ما وصلنا للأمن والاستقرار وهذا شيء مرتبط أي استثمار كبير قبل شوي حكينا مرتبط أي استثمار كبير بالأمن والاستقرار. ولكن فيني أقول لك أنه كان مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي وعلى رأسه الدكتور هاني شعراني أو مجلس المنطقة الاقتصادية الخاصة وعلى رأسه الدكتور حسان ضناوي الدكتور هاني شعراني والدكتور حسان ضناوي والمهندس اسكندر بندلي ومجلس إدارته وهيئة الطيران المدني كلهم الحقيقة مجالس ورؤساء مجالس رائعين. ولكن بقدر نكون كمان واقعيين أولا مرة صدلهم أي مبلغ واثنين وقت الحاضر عم بيقوموا بجهد ولكن ما عم يقدروا يجذبوا المستثمرين يعني كل ما بيعملوا خطوة للأمام بيصير شيء بلبنان
1: بالسكة الحديد. سألك سؤالين وجاوبنا عليها أنهي معك كلمة واحدة. سكة الحديد قريبا في دراسات هلأ امتى بتوقع نبلش نشوف هذا القطار ينطلق من طرابلس باتجاه الحدود السورية؟
0: هلأ لا يصير في مزايدة أو مناقصة حسب يعني يلي نحن عايشينه أنه من شهرين لثلاثة لتكتمل
1: حلو.
0: يكتمل الملف
1: نعم.
0: هلا ساعتها بصير مزايدة أو مناقصة وبرأيي أنا أنه في جهات دولية
1: مهتمة. هلا ما رحني خلصت الحلقة أصبح
0: وحتى خلص. بالنسبة لمصفات طرابلس مصفات طرابلس قادرة تكون منصة للنفط والغاز وفي جهات كثيرة
1: أكيد
0: عربية ودولية مهتمة
1: والعراق مهتم يرد يدخل
0: النفط.
1: كلمة أخيرة بهالمشاريع هذيك اللي سوا وين شايف أعطينا شيء أمل حلو بآخر الحلقة وين شايفين نحن رايحين بطرابلس بشمال؟
0: أنا من الناس المتفائلين
1: نعم
0: ولكن أنا متفائل على ضوء
1: المعطيات نعم.
0: بقدر اقول لك استاذ الفونس وبقدر اقول للبنانيين
1: نعم.
0: انه طرابلس الكبرى من البترون لاقاصي عكار هي رافعه على الاقتصاد الوطني ومحوريه الاستثمارات الكبيره والشراكات العربيه والدوليه في طرابلس الكبرى.
1: انا بشكرك رئيس توفيق دبوسي رئيس غرفه طرابلس والشبان القيد في الاقتصادي على كل هذا الكلام. بشكر دائما حضورك معي. يعني بدي اقول شغله وحده اليوم حلقه مميزه كانت من بوابة طرابلس والشمال الإنمائية إلى كل لبنان والأمل كثير كبير مع انطلاق هالمشاريع وجود رجالات مثل رئيس توفيق دبوسي وأكيد بدعم من كل القطاع الخاص لبنان والهيئات الاقتصادية. شكرا لك. حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا انتهت. أطيب تحيات مني الفونزي ومن زميل هادي الهاشم. شكرا لكم.

0: الاقتصاد أولا من صوت كل لبنان.
1: الاقتصاد أولا الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: المسؤول الإعلامي في حراس الأرز جوزيف أمين في كلام يوصل، ماذا يقول عن المحاولات الإيرانية المستميتة لمصادرة القرار اللبناني؟ وهل لبنان دولة مستقلة أم محتلة؟ ماذا عن الدولة العميقة والأحزاب المسيحية؟ ما لها وما عليها؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق ما صبتشي.
0: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
1: وأنا بحسها كوميدية.
0: لولو أكتر اجتماعية،
1: سياسية اجتماعية.
2: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
3: الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة، وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولاً، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: انتي مليون جديد توني كيوان،
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أريال 4 كيلو ب9 دولار و40 سنت، رولو تواليت فاين 32 رول ب3 دولار و80 سنت.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في خلال لقائه مع قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أدميرال براد كوبر لآخر تطورات في لبنان والمنطقة وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني في اتفاق الإطار إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل وقد أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم الأمريكي مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره أوضح وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل هو تحقيق السلام والتطبيع مع لبنان واصفا هذا المسعى بالممكن شرط ضمان أمن الحدود والمواطنين الإسرائيليين وإنهاء الاحتلال الإيراني للبنان عبر حزب الله ورأى ساعر أن الاتفاق الأخير يعكس تطلعاً مشتركاً بين البلدين معتبراً أن لبنان يقع تحت احتلال إيراني فعلي تنفذه حركة حزب الله بصفتها وكيلاً لطهران زاعماً أن هذا النفوذ هو ما دفع الحزب لشن هجومه على إسرائيل في الثاني من آذار الماضي تلبية لتعليمات مباشرة من إيران وبما يتعارض مع رغبات ومصالح الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بمضامين الاتفاق الإطاري والجهود اللبنانية والأمريكية الرامية مؤكدا دعم مجلس التعاون في استعادة لبنان لسيادته وانسحاب إسرائيل من أراضيه وحصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية وتمكين الشعب اللبناني من العيش في أمن واستقرار كما أشار البديوي إلى أن دول المجلس تدعم لغة الحوار والطرق السلمية والدبلوماسية لحل النزاعات كافة مشيدا بدور الولايات المتحدة الأمريكية في مسار هذا الاتفاق في الكويت شدد وزير الداخلية أحمد الحجار في خلال اللقاءات التي عقدها أثناء جولته مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين الحكومتين اللبنانية والكويتية وتفعيل قنوات التنسيق والتواصل في مختلف المجالات لا سيما في الشؤون الأمنية سجل جدول أسعار المحروقات انخفاضاً بحيث انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 43 ألف ليرة لبنانية، وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 44 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 66 ألف ليرة، وسعر قارورة الغاز 47 ألف ليرة. طمأن وزير الاقتصاد عامر لبساط اللبنانيين عقب اجتماعه بالمستوردين والتجار وأصحاب السوبر ماركات بأن انخفاض أسعار النفط العالمية سوف ينعكس على أسعار السلع في لبنان، وبصورة خاصة في ظل انخفاض كلفة الانتاج، معلنا تفعيل الأدوات الرقابية كما والمتابعة القضائية للمخالفات. في خبرنا الدولي والأخير، كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف واتكوف وجاريد كوشنير سيحضرون الاجتماع مع إيران في الدوحة غدا، وعليه ستعقد أيضا محادثات تقنية، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان. قبل الوقف الإعلاني منذكر بندائنا الإنسان العاجل، مستشفى الروم الأشرفية بحاجة ماسة لدم من فئة A بوزيتيف. منذكر مستشفى الروم بالأشرفية بحاجة ماسة لدم من فئة A بوزيتيف. وشكرا لجميع المتجاوبين والمستمعين.
8: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
9: الوحش
10: وحش وحش
9: وحش
10: تعال معي على البيت.
11: لشو؟
10: للحب.
11: مسرحية الوحش.
10: خلينا نروح من هون.
12: أنا لازم روح على البيت.
10: أنت ما عندك بيت.
11: كارول عبود
13: دوري السمراني.
11: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
14: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قالك هو دفك انسو ابي يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: مهنينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أهلا وسهلا سيد جوزيف أمين.
2: أهلا فيك
1: سيد جوزيف أمين، المسؤول الإعلامي لحراس الأرز. رح نكون سوا على صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في. حراس الأرز كلمة هيك بتنقز بعدها، مش هيك؟
2: بتوعي
1: ولا بتنقز؟
2: بتوعي
1: أو بتخلي الواحد يخاف يدعو عليه؟
2: بفتكر الادعاءات اللي ممكن تصير أو ممكن تنعمل إذا ماني غلطان المفروض يكون ولا الزمن عليها.
1: أكيد
2: إذا في ناس بلشت تفهم لبنان لوين رايح وبتتذكر اللي قالوا اتيان صقر من 50 سنة عم بيصير هلا، وبالتالي لازم يبلشوا يعيدوا النظر باللي صار قبل.
1: هن بيتذكروا ولا ما بيتذكروا برأيك؟
2: يمكن دينين دايرة الطرشة هلا ما بدن يسمعوا.
1: هلا ايه. ولا عطول؟
2: لا هلا لأنه السلطة هلا مختلفة عن قبل، بطل في احتلالات إلى آخره، وبالتالي برأيي الشخصي
1: ما عنا احتلال هلا. أستاذ جوزيف،
2: الاحتلال الحالي للأسف عم بيصير نفوذ إيراني بأشخاص على الهوية مكتوب لبناني، إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار هل كم ألف من الحرس الثوري فاتوا.
1: ما بيتسمى احتلال إيراني طالما في نفوذ إيراني بلبنان لو من خلال أشخاص لبنانية؟
2: أنا بأكتر من احتلال، هيدا
1: أكتر من احتلال.
2: طبعا بالاحتلال كنت عم بتصارع واحد مكشوف قدامك، هلأ بالاحتلال الحاضر
1: نعم
2: عم بتحارب الإيراني مع أشخاص لبنانية،
1: أو عم بتحارب الإيراني بوجه لبناني.
2: اللي قاله رئيس مجلس النواب قليباف من فترة إنه عم بيعزينا الله يرضى عليه ب4000 شهيد لبناني ماتوا دفاعا عن إيران بلبنان، أنا بتقديري الشخصي أخطأ بكلمة لبناني، مش 4000 شهيد لبناني، 4000 بالنسبة له قتيل من حزب الله ما كانوا، لأنه أنا بقدر سميهم شهداء لبنانيين في حال كانوا عم بيدافعوا عن الأراضي اللبنانية، ولكن هو قال هيك ومن فمك أدينك يا إسرائيل، هو اللي قرر مش نحن مش اللبنانيين.
1: هيدا عم نحكي فيه بوصلنا على نقطة كتير حساسة وفاضحة كمان، مش بس حساسة، المحاولات الإيرانية المستميتة للاستيلاء على القرار اللبناني. جوزيف
2: أوكي،
1: يعني اللي عم تتفضل فيه ما عم ينتهي هون، انه في مقاتلين إيرانيين او لبنانيين إيرانيين بوجه لبناني او اللي بدك إياه، هو هالاستماتة من المسؤولين الإيرانيين إن كان كاليباف وإن كان ما بعرف مين، يعني أسامع كتيرة وعجيبة غريبة نسمع فيها، كلها بصدد هي الحكي اللي بيحكوه كرمال السيطرة على القرار بلبنان.
2: ليك إذا بدنا نرجع شوي للتاريخ، في تصريح قاله الأمين العام الأسبق السيد حسن نصر الله، قال نحن النظام اللي بدنا إياه مش لبنان يكون جمهورية إسلامية، بدنا لبنان هو جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى الذي يحكمها الإمام ونائبه في الأرض الولي الفقيه، كان بوقتها الخميني حاليا هو الخامنئي، بما معناه أنه بالنسبة لهم لبنان هو أرض جمهورية إسلامية بالنسبة لإيران وبالنسبة لحزب الله، وبالتالي بالنسبة لهم هني عم بيتبعوا الحروب خارج منطقتهم الجغرافية من خلال حزب الله. يعني إذا أنا بدي بسط الأمر تقدر أعرف أنا شو عم بيعملوا اليوم، حزب الله كفصيل موجود على الأرض ما بينفذ أجندة لبنانية، ما نضحك حالنا، لأنه وقت اللي بينقال أنه
1: مش عم يدافع عن الجنوب، هو
2: لا ما بزعم عم يدافع عن الجنوب،
1: شو عم يعمل لك
2: يعني إذا بدنا نرجع للحدث اللي صار
1: برأيه؟
2: لا بالنسبة له هو الزراعة الطويلة للحرس الثوري الإيراني عم بيكون موجود فيها، عم بيحارب إسرائيل من خلالنا نحن، خلال أرضنا نحن.
1: يعني
2: وبالتالي
1: يعني عم يزعج إسرائيل لصالح إيران، يزعج مش يحارب.
2: ما حرب هيدا، لأنه اليوم وقت بده يشن حرب على إسرائيل ما بيشن بست صواريخ. وهذه الخبرية أنه حرب استباقية وإلى آخره بفتكر مرق الزمن عليها، ما بقى تقطع على اللبنانية يعني
1: ذات الشيء مثل بياخد حكم 40 سنة أو مقبض على نيته أنه يعمل شيء، كان عم بفكر أنه يقتل فلان.
2: بس شو عمل؟ شو كانت النتيجة؟
1: هيتا نشوف.
2: طيب نحن بالنسبة لنا إذا متذكر بال2025 إذا لم أخطئ، في نائب من حزب الله فضل الله بيقول فيه، وهذا تصريح خطير سياسيا، بيقول السلاح باق باق باق إلى ظهور المهدي.
1: إيه؟
2: طيب السؤال اللي بيطرح حاله بعد هيك تصريح من نائب في البرلمان اللبناني تابع لحزب الله، بقدر أنا أفهم من هذا التصريح أنه السلاح موجود للدفاع عن الجنوب أو للدفاع عن لبنان، أو هذا السلاح موجود لعقيدة ما؟ وبالتالي من خلال تصاريحهم اللي نحن ممكن نفهمه أنه السلاح موجود سلاح عقائدي وليس سلاح سياسي أو أمني. وبالتالي لازم بقى نعرف بالداخل اللبناني أنه السلاح اللي موجود مع حزب الله بتقدير الشخصي لا يشكل أكثر من 20% خطر على لبنان. الخطر الأكبر هو العقيدة اللي عم يطبقوها، أخدوها عقيدة دينية لبسوها لباس سياسي، وهذه خطرتها. هذه خطرتها. يعني اليوم المدارس اللي تابعة لحزب الله عم بتعلم اللي هي بتلاقيه، ما عم بتعلم المنهج التربوي تبع وزارة التربية،
1: ما عم بتعلمه.
2: ما عم بتعلم. شو السبب؟
1: احنا اول من اثار من خلال هذا البرنامج مع دكتور علي خليفة موضوع المناهج المدرسية بمدارس حزب الله، وقامت القيامة وقعدت خلصت، وهلأ الكل مكملين ولازم يكملوا، لانه شيء كتير خطير انه ولد بالمدرسة عمره 8-9 سنين بيسألوا شو بدك تعمل، بيقولون شهيد. ما فهمت هيدا ليش خلفوا أهله تيعمل شهيد يعني، ولا حتى يعمل مستقبل لإله ولا ويفتح بيت.
2: هيدي سقفة الدم. نحن علينا العمل مع المجتمعات الإفرادية اللي موجودة بالبلد إن نحول سقفة الدم لسقفة حياة، سقفة الموت لسقفة حياة.
1: كيف بدك تحولها؟
2: ما بخفي عنك إنه في صعوبة. ليش في صعوبة؟ للأسف وقت اللي نحن منيجي منقول نحن ضد سياسة حزب الله أو نحن لا نؤيد سياسة الثنائي الشيعي، بيتهمونا أنه أنتوا ضد الشعب لبنان. لا، نحن ضد هذا الخط. نحن إخواننا الشيعة بلبنان حتى بصفوف الحزب عندنا كتار من إخواننا الشيعة موجودين معنا بحراس الأرز،
1: وهنا بصفوف الحزب؟
2: لا بصفوفنا نحن، بصفوفنا نحن كحراس أرز، حزب حراس أرز من حزب الله. فإذا اللي نحن عم نشوفه إنه القرار اللي متبعينه الشبيبة مسيطرين فيه على المجتمعات الشيعية إلى حد ما، يعني عم نقرأ ونشوف ونسمع إنه في أصوات عم تطلع. هالأصوات اللي عم تطلع عم بيكموها، ما عم بيخلوها تنفس، ما عم بيخلوها تحكي، وكلياتهم ببلشوا يطلعوا لك بفتوى دينية وإلى آخره لإسكات هذا الناس، هذا الكم من العالم اللي عم بيحكي حرية. اليوم أنا بالنسبة لي إذا أنا كنت إنسان لبناني، ليش بدي يكون حطب على حيلة مائدة غير لبنانية؟ لا بدي يكون حطب على مائدة غزة، لا بدي يكون حطب على مائدة سوريا السابقة بالنظام البائد تبع بشار الأسد، لا بدي يكون حطب على الموأدة الإيرانية. شو السبب؟ ليه
1: مطلوب منه هيك؟
2: ف... فإذا مطلوب منه هيك يعني مفروض الناس اللبنانيين يبلشوا يشوفوا أنه القرار ليس لبنانيا وبالتالي ما ممكن أيضا ما ممكن نسوق فيه ولازم نلاقي له حل.
1: يا أستاذ جوزيف كيف بدك هودي الناس يشوفوا بالوقت يلي بيسمعوا فيه نايب من حزب الله

0: بوجود السلاح استاذ انطوان لحدل في صعوبة على الكم الشيعي واللبناني يقدر يوصل لحرية بإبداء الرأي.
1: المشكلة انه السني والمسيحي والدرزي يلي مقتنع وما عم بيصدق السردية الامين العام وسردية نواب الحزب هيدا منه كرمال سلاح حزب الله. هذا هو مقتنع ما رح سمي لك عم نشوفهم كل يوم
0: مبينين معروفين صاروا من سياسيين وفنانين.
1: يخي ما رح سمي لك انه مبينين.
0: اللي ما بده يصدق هو حر، ولكن الحقيقة ما بتفرض حالها على حدا. الحقيقة انت بدك تتعلق لها. اذا انت شايف حالك بمجتمع تحكمه عقيدة دينية وبتقلي انا انسان علماني ما نريك بيع مع بعض.
1: الحقيقة اذا ما كانت موجودة قدامك، يعني هيدا اباري تليفون ابيض صح. هي قدامنا، هيدي حقيقة
0: صح.
1: صح. بس الحقيقة بالمطلق بدها اتنين تصدقوها تتصير حقيقة. طب لما عم يطلع حدا من قلب الناس يلي هن مصدقينهم عم بيقول يلي عم بيقوله، عم بيقول الوضع كيف هو وما عم بيصدقوا، يعني بطلت حقيقة. يعني صرت انا عم شك بالامين العام وبنواب الحزب انه مش عم يحكوا الحقيقة.
0: ما عم بيحكوا الحقيقة اللي نحن بدنا اياها تنقال. الاناء ينضح بما فيه. حقيقة هن مختلفة عن الحقيقة البيضة اللي هي اللبنانية. نحن حقيقتنا شو هي؟ عنا بلبنان حقيقة واحدة. لبنان عبر مساره التاريخي كلياته كان لبنان الحضاري، لبنان الثقافة، لبنان التطور، لبنان الأدب، لبنان الشعر. أي متى صار لبنان هيك؟ لبنان صار هيك يعني بشكل واضح وفاضح بعد 1969 بعد دفاع القاهرة. اجت لعنا مجموعة خربطت كل الموازين، وللأسف لقيت بالشارع اللبناني وبالصالونات السياسية اللبنانية لقيت رجال سياسي أيدوا مواقفها لاستفادات شخصية.
1: في صحح لك
0: أكيد
1: ما أجت لعنا مجموعة، نحن رحنا على القاهرة جبناها وجينا معنا. هذه المجموعة جبناها لما مضى اتفاق القاهرة، كان أكبر مزلة بتاريخ لبنان هو اتفاق صحيح. القاهرة صحيح. لو شو ما بدنا نقول، لو شو ما بدنا يصير، أنا بتذكر بي كان بالجيش، كان على أبو الأسود بجنوب حاجز بيقولوا له على جسر أبو الأسود، بيوقف سيارة ما سيارات المرأة بيتبين أنه في أسلح فبيوقفها على اليمين، من وراء توقفته لهذه السيارة بيتعاقب وبيبقى مدري قدي منه قدران يترقى الزلم لأنه وقف السيارة، لأنه اتفاق القاهرة كان يجيز أنه هالسيارة تمرق على الحاجز مثل ما بتمرق السيارة العسكرية اللبنانية.
0: صحيح. بس أنا وقت اللي بقول إجا لعنا، يعني بعد ما صار اللي صار بالأردن كم هائل من الفلسطينيين فاتوا على لبنان،
1: فلسطيني 67
0: فاتوا بس تشرع العمل العسكري والأمني تبعهم بعد اتفاق القاهرة.
1: أكيد
0: حكمة. وهونيك بلشت السيادة بالانهيار وبلشنا نحن نعاني من الحالة اللي نحن موجودين.
1: صارت سيادة أبو عمار،
0: للأسف انتقلت من سيادة أبو عمار لسيادة الأسد، رجعنا لسياسة إيران وإلى آخره.
1: كنا عم نحكي هداك اليوم عن الاستقلال، بتذكر؟
0: بتذكر.
1: قلت لك أنه أنا للأسف للأسف ما مقتنع بهيدا الاستقلال، يعني ما يعني حتى عيد الاستقلال ما لازم يكون موجود، حتى استعراض العسكري بيعملوه بالاستقلال عيب انه يكون موجود ببلد بحياته ما اخذ استقلاله، ببلد الاستقلال عنده هو خبرية حلوة بخبروها للولاد قبل ما يناموا حتى يناموا مرتاحين ما يكونوا قلقين، بوقت يلي لبنان ما بيقدر ياخد استقلاله لأنه الناس بيستجلبوا الوصاية وبيستجلبوا الاحتلالات. اللي قامت ناخد استقلاله نحن فات السوري رشوا بالرز لما شال ما بعرف شو، لما فات السوريين الحركة الوطنية وهو رشوا بالرز على أساس أنه خلصنا. فات الإسرائيلي كمان بجنوب رشوا بالرز على أساس شلنا. فال بشار الأسد قلنا واو مدري شو صار، وما خلصنا ما بتخلص. أنا عم بحكي كده التاريخ الجديد.

0: بس التاريخ اللي قبل كمان ذات الشيء مماثل
1: لأ أسوأ يمكن.
0: لا لا لا ذات الشيء إذا منخبر من هلا ل 1800 سنة لورا ذات الخبرية هي ذاتها بلبنان ما تغيرت أبدا.
1: استاذ طوني
0: كل استقلال وانت بخير جوزيف.
1: نحن مستقلين بس بيعمل من بعض
0: مسئلين عن بعض؟
1: عن بعض.
0: منيح منيح نوعية الاستقلال هذا.
1: مسئلين عن بعض.
0: شو قال؟
1: بس
0: مو في استقلال.
1: إذا بتسمح لي بدي أوضح شغلة.
0: الوقت كله لك.
1: عنا بلبنان منضيع بين الاستقلال وبين السيادة. شو هو الاستقلال وشو هي السيادة؟
0: إيش في استقلال بلا سيادة وسيادة بلا طبعًا. استقلال؟
1: طبعا.
0: فيك يكون عندك سيادة وما يكون عندك استقلال؟
1: طبعا.
0: كيف هيدا؟
1: حلو. اليوم انا وقت اللي بكون عندي سياده يعني انا حر قراري بغض النظر مين معي ومين ضدي.
0: طب اذا انت محتل كيف بدك تكون حر قرارك؟
1: انا كحزب حراس ارز انا حر قراري وعندي استقلالي.
0: ما انت برات لبنان حطينك.
1: لا جوات لبنان.
0: لانه لا
1: جوات لبنان.
0: انه رئيسكم في فوت على لبنان؟
1: مين قال؟ لا
0: ما بعرف.
1: اكيد في فوت قريبا اذا الله.
0: من سنة ونص قلنا قريبا كمان
1: طبعا
0: بس كنا بحلقة سوا.
1: اليوم برأيك الوضع الحالي بلبنان هو ذاته من سنة أو من سنة ونص أو من سنتين؟ أنا بدي
0: لا لا يعني مش هو ذاته يعني تغير شيء 15-20% لا أكتر ولا لا.
1: خليني يكون واضح بهذه الشغلة. نحن بلبنان حاليا اللي قالوا أبو أرز من 50 سنة عم بيعمل هلا
0: عظيم.
1: فإذا من 50 سنة وقت أبو أرز هدا قال هالكلام كان معه حق وكان عنده رؤية لقدام عم بيقدر يستنبط فيها شو بده يصير. طيب ما حدا سمع أو بالأحرى ما حدا بده يسمع.
0: ليش هلأ بدهن يسمعوا؟
1: وبالتالي هلأ اللي ما بده يسمع هلأ بدك تقله أنت هالاتفاق اللي أنت كنت عم بتفوض فيه بأمريكا ليه إذا كان كلام أبو أرز غلط؟ لو من هديك الايام نحن مشينا باللي لازم نمشي فيه وصلنا لحديت هون ما وصلنا.
0: هو للاسف جوزيف انه نحن دائما بنرفض الشغلات دائما اول شغله بتصير قدامنا بنرفضها مثل اتفاق 17 ايار عادوا ناموا الا ما لغيوا هذا الاتفاق. الرئيس بري شو عم بيقول كان امبارح انه بما معناه حتى ما نقولها حرفيا انه 100 مرة اتفاق 17 ايار ولا اتفاق الايطاليا اللي انمضى من يومين بواشنطن. ما هي طب ليش تلغوه هيك مدام وهلا اذا رح يعملوا حركات ويلغوا لهيدا الاتفاق الايطار وين رايحين على اي اتفاق؟
1: السؤال يعني متخوفين من اتفاق الايطار شو فيه؟ ليش شو هالبعبع باتفاق الايطار؟ ما في شيء.
0: هلا متخوفين او مش متخوفين؟
1: لا
0: هذا العقل
1: اتفاق الاطار اللي نقدر نحن نفهم منه انه حط التران على السكه تنبلش نشتغل.
0: ايه
1: بس انه بعد لحظه هلا ما في ولا اتفاقيه معقوده بين لبنان وبين اسرائيل موقع خطية.
0: ما في كونترا
1: ما في بعد شيء. بس اجى اليوم فخامه الرئيس حتى هالترين على السكه خلينا نبلش نقرب لقدام ستيب باي ستيب.
0: هن بيقولوا انه عاطي كل شيء لاسرائيل.
1: بفتكر بترسيم الحدود عطيوا اكثر بكثير لاسرائيل هن.
0: ايه لانه ايام اتفاق 17 ايار كان لبنان عنده كريش وكل الدنيا وكان يا لطيف يعني كان كان كان كل شيء يعني كأنه كان اتفاق يومتها لصالح لبنان 250% مش 100% ورفضوا.
1: ليش انرفض؟
0: ما بعرف ما تسألني.
1: انرفض لأنه ما في عنا سيادة على القرار. كنا تابعين بعدنا
0: ما كان أمين جمية
1: بغض النظر ليش هو وقت اللي انلغى اتفاق
0: وشفيق الوزان قتل حاله تعمله للاتفاق لأنه كان فهمان أنه هذا اتفاق لن يكرر.
1: مظبوط
0: بس
1: مين لغيه؟
0: الأمر كان يومته معلش إذا بدك المظبوط لأن الأمر كان ما كان بدهن بوقتها أنه يصير هذا الاتفاق.
1: ليه؟
0: ما بعرف.
1: أوكي إذا الأمر كان ما بدهن
0: روما من فوق مش مثل روما من تحت. أنا ما في أعرف ليش
1: مظبوط
0: ويمكن ما يكون الأمر كان كمان
1: لا لا في
0: عم هلو يصن
1: إلا لا إلا إيد بس السؤال اللي بيطرح حاله إذا إلا إيد كان أمريكا أو غير أمريكا أنت لا بدك تقبل أنت وين مصلحتك؟ انت كلبني هو مصلحتك.
0: ما كان رئيس جمعية الإدران يمشي فيه؟
1: والله يعني انا اللي
0: من شو كان خيفان الرئيس جمعية اليومتها؟ كان خيفان من حرب أهلية؟ ما نحن قلنا بحرب أهلية، خيفان ينقسم الجيش، ما كان الجيش مقسوم، خيفان ينقسم البلد، ما كان البلد مقسوم.
1: هديك الفترة ما كان الوضع مثل هلا. أول شيء كلنا لازم نعرف، لأنه كان في السوري بعده موجود بلبنان، الفلسطينيين كانوا بعد شيء إنه طالعين من هون، السقافة اللي كانت موجودة، سقافة العداء المطلق لإسرائيل من الجماعات اليسارية كانت بعدها منتشرة بالبلد. لبنان أولا بعد ما كان نبت مزبوط هذا الشعار، والناس بلشت تفهم إنه الحقيقة اللي بدنا إياه هو لبنان بالأساس. يعني أنا بالنسبة لإلي ما عم بقدر استوعب صراحة، إذا بدنا نكون قاعدين عم نحكي عاقل، ليش أنا بدي يكون ضد السلام؟
0: إيه؟ حدا بيكون ضد سلام؟
1: شو السلام شو هو؟ اليوم إجا البعض من هيدي المجموعات قال لك أنا مع المفاوضات بس ماني مع المفاوضات المباشرة. إيه شو الفرق؟ يعني أنت مع المفاوضات أصلا بس أنت مالك تكون مباشرة، تكون غير مباشرة. ليه بدي أنا حط وسيط بيني وبين اللي أنا عم فاوضه يوصل على ذوقه وياخد على ذوقه؟ اليوم في رئيس جمهورية انتخب بمجلس النواب وانتو ساهمتوا بانتخابه، ليش ما بدك تعطيه الحرية انه يعمل مفاوضات مباشرة؟ اليوم اذا بدي اجي انا اقول اذا مفاوضات مباشرة او غير مباشرة، انا مفاوضات مباشرة طبعا، بس السؤال اللي بيطرح حاله ليش هني بدي المفاوضات غير مباشرة؟ بدي مفاوضات غير مباشرة لأنه أول شيء قدام جماهيرهم بدهم يضلن واضحين، ما بدهم يفوتوا بخبرية العداء وعدم الاعتراف بإسرائيل. يا حبيبي إذا أنت مانك معترف بإسرائيل، طيب القرارات اللي عم تطلع بالأمم المتحدة اللي بالزمان اللي كانت عم تدعي إسرائيل تعمل واحد اثنين ثلاثة، يعني أنت مانك معه؟
0: يعني مسحيين من ناسهم هني برأيك؟
1: ليك خلينا نحكي وطنيات شوي صغيرة أكتر ما نحكي إسلاميات أو غير مسيحيات.
0: أنا عم بحكي لبنان.
1: أي نو. إذا بدنا نحكي لبنان، اللي مع السلام، في عندك مسيحية مع السلام ومسيحيين ضد السلام، عندك سنة مع
0: وسنة مع ولا
1: موجودين كلهم أكيد. اليوم إذا نحنا بدنا نعطي نظرة لقدام، أنا برأيي الشخصي لازم نروح على السلام. ما في مهرب. ليش ما في مهرب؟ يعني معلش خلينا شوي كرمال المستمعين والمشاهدين، ايمتى اسرائيل تعدت على لبنان؟
0: بيعطوا كذا مثل،
1: مثل
0: ما بعرف هن بيعطوا.
1: انا لحل خلينا نبلش بالاربعينات،
0: ماني اساس تاريخ انا
1: ولا انا، خلينا بس نقرا شوي التاريخ نتسلى. بالاربعينات ب 48 بالحرب العربيه اسرائيل تعدت علينا، ولا احنا طحشنا مع اخواننا فتنا عليها؟
0: ما هني تعدت على فلسطين.
1: انا شو خصني؟
0: خصك
1: كيف؟
0: لانه انت من ضمن المجموعه العربيه
1: ومن ضمن مجموعه الامم المتحده.
0: طيب خصك بدك تقول هي او لا؟ خصك
1: خصني، بس انا خصني روح انا احمل سلاح وعسكر، ولا خصني بالموقف؟ انا فيني يكون ايد بالموقف او ارفض بالموقف، لا بدي روح انا قد هيك حرب. خلصنا من هيدي الحرب، جينا بعد 69 تشرع العمل الفلسطيني والفدائي من أرض لبنان، إجا ردة الفعل. بعد منا بلشوا إخواننا الإيرانيين بالضغوطات ويشتغلوا من خلال حزب الله على الأرض هون، ولا مرة تعدوا وكان طالع إلا اللبناني أو من أرض لبنان التعدي عم بيصير.
0: نعم.
1: فإذا لازم نلاقي إطار مثل الاتفاق للعمل، نقدر نقول انه الجيش اللبناني بده يحط ايده على الاراضي ويحميها ويكون هو القوي النافذ فيها من دون سلاح. ليش انا بدي يكون ضده؟
0: انا في لك شغلي حتى ننتقل على محور تاني، ان شاء الله الجيش اللبناني يحط ايده على بقع اراضي لبنانية ويسيطر عليها، قول انا ان شاء الله جد.
1: لازم
0: اكيد ان شاء الله لازم. الأحزاب المسيحية
1: شو
0: عندك عتب عليها؟ أو أنتو كحراس أرز عندكم عتب؟
1: مش قصة العتب عقد المحبة. الأحزاب المسيحية
0: بتحبون للأحزاب المسيحية؟
1: نحن بنحب كل الناس. اليوم على المستوى الشخصي منحب، على المستوى السياسي أوقات منكون مأيدين، أوقات بيكون عنا تمني، أوقات منكون رافضين. ولكن أنا اللي بلاقيه صراحة وعذرا من الكل، نحنا نتفق بالتكتيك بس استراتيجيا شو عم نعمل؟ الخطاب الاستراتيجي للأحزاب المسيحية شو هي اليوم؟ إذا بدنا نكون عم نسمي، عندك الكتائب اللبنانية حزب مسيحي، عندك القوات اللبنانية حزب مسيحي، عندك الوطنيين الأحرار حزب مسيحي، المرضى حزب مسيحي. أنا أعطيت مثل هول أربعة مع أنه في تجمعات أكتر بكتير من هول.
0: أوكي.
1: طيب عندك البعض بيشتغل حسب الخط السيادة، وعندك البعض الآخر خط السيادة عليه علامات استفهام. اليوم أنا بتفق مع كل الأحزاب السيادية.
0: سيت التيار الوطني ولو
1: هو بيقول
0: منك منك عامل حسابه أبدا؟
1: لا، هو بيقول عن حاله منه مسيح،
0: منه مسيح
1: بيشتغل مع الكل يعني، بصفوفه في عندك إسلام وفي عندك
0: ايه.
1: إلا إذا هني غيروا خطابهم بدهم يعملوا بس حزب مسيحي يعني،
0: ما بعرف. بس أنت عم تعدد الأحزاب المسيحية، أنا قلت في الأستاذ جبران ومجموعته.
1: لا يعني حسب خطابا قبل ما يرجع الجنرال لهوني ما كان خطاب مسيحي، كان خطاب وطن.
0: خلينا نكمل على الأحزاب المسيحية.
1: أوكي.
0: ونستثني من التيار، نعتبره حزب علماني.
1: يا ريت.
0: كمان لا.
1: يا ريت.
0: احترت أنا هلا.
1: يا ريت حزب علماني. هلا استاذ أنطوان فينا نسمي اللي بدنا إياه، بس وقت اللي بتجي على التفصيل.
0: طب أقول لك مثلا إنه بالقوات اللبنانية قديش في بطاقات حزبية غير مسيحية؟
1: في.
0: تعرف قديش في؟
1: لا بالعدد ما بعرف صراحة.
0: بتتفاجأ، أنا ما راح أقول عدد، بركي غلطان. بركي غلط لي بشي 100 طالع 100 نازل. عم تنتبه قديش يعني؟ أنا بقول لك غلطت ب 100 طالع 100 نازل. كمان.
1: يعني نحن هلا فينا نقول إنه القوات اللبنانية منا حزب مسيحي بقى؟
0: لا، هي حزب مسيحي بس حزب مسيحي منفتح.
1: منفتح كل الأحزاب.
0: والكتائب كمان كل الأحزاب. حزب مسيحي منفتح، الأحرار كل عمره حزب مسيحي وكانوا الشيعة نواب الرئيس.
1: صحيح.
0: مزبوط
1: صحيح.
0: ولا لا؟
1: صحيح. أنا المرحوم كمين شمعون فخامة الرئيس. أنا وقت عم أقول الأحزاب.
0: بس ما يزايد الواحد أكتر من اللزوم.
1: ما في بدها مزايدة، بدها توصيف.
0: توصيف.
1: هي مش توصيف مش مزايدة.
0: عم أقول لك الأحزاب هي ما تزايد.
1: هن بيحبوا المزايدات حسب حسب القصة اللي مارقة بالبلد.
0: أوكي.
1: بس أنا بالنسبة لي برجع بعد لك أستاذ أنطوان، الأحزاب المسيحية بلبنان برأيي أنا المفروض تكون مصلدة أكتر من هيك بالخط السيادة. يعني بعطيك مثل بالانتخابات البلدية، إذا نحن كل هالقد عنا علامة استفهام على حزب الله، أنا برأيي الشخصي ويأخذها كل حزب الله بيروت، لا بدين تحالفوا معه.
0: من هالمنطلق عم تقول هيك؟
1: ليه؟
0: أوكي.
1: انه تاكسب مقعد بلديه بيروت انا بدي غير خط السياده وتحالف مع حزب الله هون، انه ما بتاخذ على القطعه.
0: هاي وجهه نظر،
1: بس انا اللي عم فكر فيه مع حضرتك على صوت عالي، هذه الاحزاب وحضرتك قلت عن القوات اللبنانيه صار فيها 100 بتطلع 100 بالنازل عن العدد
0: الاشخاص. لا كمان انا
1: انا
0: لانه اتمنى هن الاكبر،
1: اتمنى أن نوصل لوقت تصير الأحزاب كلها بطل طائفية، تصير الأحزاب بتلم كل فئات المكونة للبنان. وقت اللي بتصير غير الفئات مكونة غير من المسيحيين، برأيي أنا التواصل بيصير أفضل، الخط السيادي بيصير أحسن، القوة تبعنا
0: أشمل، بتصير
1: أفضل لنا نحن. وقت بتقول خط سيادي ما بقى فيهم بيقولوا هودي المسيحيين، هودي السنة، هودي الشيعة. لا، خلينا نبلش نحن نتوسع هيدي المروحة تصير هودي اللبنانية،
0: هودي اللبنانية،
1: هودي اللبنانية. اليوم مثلا على فايقة يعني حزب حراس الأرز منه حزب مسيحي، مع أنه صفوفه عن ايام المقاومة كان 3/4 مسيحيين، بس كان فيه غير مسيحيين.
0: حدد اي مقاومة؟
1: المقاومة اللبنانية.
0: اوكي.
1: مهم لبنانية أكيد.
0: أوكي. بس حتى ما يصير في لغط.
1: نحن وقت منقول المقاومة يعني المقاومة اللبنانية اللي كانت عم تمشي بالسبعينات لأنه اللي موجودة حاليا أنا ما بقول عنها مقاومة.
0: المقاومة الحالية وصلتنا على شيء يسمى الدولة العميقة. يعني خلال 40 سنة من تتابع الاحتلالات بلبنان صار عنا دولة عميقة، وكل مرة هالدولة العميقة بتكون تابعة على احتلال من الاحتلالات. انت ما بتسميها الدولة العميقة، شو قلت لي بتسميها؟
1: لا انا بشاركك الرأي بالدولة.
0: بتشاركني؟ بس شو قلت لي الاسم تاني؟
1: خلينا بالدولة العميقة.
0: منضل بالدولة العميقة.
1: منضل بالدولة العميقة.
0: ما منروح على مطرح تاني.
1: بس للأسف الدولة العميقة لها إيجابيات بس مش في لبنان.
0: الدولة العميقة إيجابياتها هي استمرارية الحكم.
1: صح.
0: لما بتكون الدولة العميقة هي الحرس تبع المؤسسات. هي الحرس تبع المؤسسات، مش هي الخنجر يلي بيضرب المؤسسات. في فرق كتير كبير. لما بتحكي دولة عميقة بأمريكا، بأوروبا، حتى بالدول العربية المتطورة،
1: المسؤولة عن استمرارية الحكم،
0: هي المسؤولة عن استمرارية
1: تحت الطاولة. تضل كله استاتيك
0: وزارة، هي معروفة يعني من مدير عام ونازل كله اسمه الدولة.
1: بس بلبنان مش هيك الدولة العميقة.
0: لا بلبنان دولة عميقة محسوبيات.
1: أول شيء تنعرف شو الدولة، هذا المصطلح استاذ أنطوان إذا أنا مني غلطان بلش بالسبعينات يبين. سبعينات أول ما بين بلش بتركيا إذا أنا غلطان. الدولة العميقة مؤلفة من كذا.
0: كان الجيش بتركيا هو الدولة العميقة.
1: صحيح. أنا ما حبيت أقولها هيك أحسن ما يفكروني عم بتهم الجيش.
0: لا لا ما خص الجيش بتركيا غير لبنان.
1: ولكن القضاء جزء من الدولة العميقة. الأمن جزء من الدولة العميقة.
0: صح كله جزء.
1: الساسة جزء من الدولة العميقة. السؤال اللي بيطرح حاله الدولة العميقة بلبنان شو عم تعمل؟ يعني بآخر فترة سمعنا كتير عن الدولة العميقة.
0: انت شو بيعرفك شو عم تعمل؟ كل شيء عم تعمل.
1: لا في شغلات ما بتعملها.
0: كل شيء.
1: لا تسمح لي اقول لك مثلا ما عم تعمل مصلحة لبنان. ما عم تعمل.
0: طب خليني اقول لك تعمل كل شيء الا مصلحة لبنان.
1: هيك بفاتك الرأي. لانه بالدولة العميقة عنا وقت اللي بتيجي شخصيات معينة استاذ انطوان بتحكم اكتر من 30 سنة او 40 سنة حواليها بده يصير في خلايا عم تشتغل بكل شيء.
0: صح.
1: هالخلايا اللي عم تشتغل بكل شيء عم تاخد التلزيمات، عم تاخد التجارة، عم تاخد الوكالات، وعم
0: كله كله كله كله كله.
1: طيب هودي كلياتهم بده يكون في عندهم غطاء امني وغطاء قضائي، مشان هيك هودي التلاتة بيشتركوا. والاسوأ من هودي كلياتهم وقت الهيدي الدولة العميقة ازرعها بيكون عندها إعلام خاص فيها. وبالتالي هذا الإعلام ببلش يظهر لك الأمور، والأجيال اللي عم تطلع بتبلش ينزرع بوعيها هيدي الأمور اللي هي مش مزبوطة، بتصير تاخدها فاكت إنه هيدي الحقيقة.
0: هذا اللي عم بيصير بلبنان،
1: لأنه عنا جيل ربي 40 سنة على ألفاظ وعلى تعبير معينة كانت من أسوأ ما يمكن على لبنان.
0: 100%. آخر سؤال بعد عنا يمكن شي 3 دقايق. سلاح الحزب، احتواء، نزع، حصر. ديك تلت ألفاظ كل دولة بتلفظوا شي. فرنسا ومصر احتواء، غيرهم بعض الدول حصر، وبعض الدول نزع. بس نحنا كلبنانية شو بدنا؟
1: أول شيء يعني ما بعرف، خلينا نفوت على ثلاثة بس نعطي هيك تعريف مبسط لألا. تسليم يعني صارت عنا بالزمانات قلنا يعني إنه
0: لازم. ما قلت تسليم، قلت احتواء، نزع، حصر.
1: لازم أقول تسليم السلاح، يسلم. وهذه بتصير إذا أصحاب السلاح عندن الوعي الوطني الكامل وبإرادتهم الشخصية يجوا قدموا هالسلاح.
0: تسليم السلاح وبالتالي مكتسبات،
1: وبالتالي بطل اسمه تسليم السلاح وبطل اسمه مقاومة. كنت عم بشتري أنا موقع من خلال السلاح.
0: أوكي.
1: إذا بيقبلوا يقولوا بالعلن. فإذا تسليم السلاح وبإرادة شخصية. احتواء السلاح أو حصر السلاح بدل السلاح موجود وإدارته بتكون من ضمن المؤسسات تبع الدولة، وهيدا ما لازم يكون هيك، لازم يكون في شيء اسمه نزع السلاح. ليش بدنا نزع السلاح نحن؟ أول شغلة لازم يكون المجتمعات تبعنا نحن اللبنانية المختلفة، وقت لما نيجي منطالب بنزع السلاح، نزع السلاح منه موجه ضد الطائفة الشيعية الكريمة، نزع السلاح هو لبناء الدولة مش ضد. انتو ايها الثنائي السلاح معكم من اجل مكتسبات ولا من اجل بناء الدولة؟ شو اللي بدكن اياه؟ اذا بناء الدولة تعوا بنو الدولة. يعني وقت اللي بيجي بيقول لي السلاح باقي باقي باقي الى ظهور المهدي، واليد اللي بدها تمتد على السلاح بدنا نقبعها.
0: خيب. بس هيدي الكلمة سلاح باقي باقي باقي لظهور المهدي بتدغدغ شعور كتير ناس غير حتى الشيعة.
1: يعني هلأ نحن لازم المجتمعات المسيحية اللي عنا نحن لازم تبلش تجمع السلاح وتبلش تنادي انت ناطر المهدي وناطر المسيح المنتظر؟
0: ما كله ناطر.
1: العلمنة هي اساس بالبلد. نحن مشكلتنا بلبنان استاذ انطوان العلمني فاهمينه غلط. العلمني بعمره ما توجهت ضد الدين. العلمني الحقيقيه
0: هي فصل الدين عن الدوله.
1: ابدا مش بس هيك، هيدا
0: مش بس
1: هيدا
0: جزء
1: بسيط.
0: طيب
1: العلمني بتعني اطلاق الفكر بمداه بالمجتمعات.
0: اوكي
1: مش بس هيك انه فصل الدين عن الدولة. ونقول فصل الدين عن الدولة نحن عم نفصل انه الدولة عم نحكي عن مؤسساتها. نحن اليوم بحراس الارز في مشروع تحضير كتاب لقلنا نحن لبنان الجديد كيف بيشوفوا حراس الارز. العمل ماشي عليه وحيظهر قريبا اذا الله رد. نحن منقول فصل الدين عن الدولة مع تحكيم العقل. تفصل هيك عشوائيا بفوضى ما لنا بتوصل لنتيجة مزبوطة. بدك تكون ماشي بسيستم. اليوم إذا ما مشينا بالعلمنة بطريقة واعية مع تحكيم العقل رح نفوت بمشاكل طائفية إلى أول ما إلى آخر.
0: صح 100%. نتنياهو قال إنه التبعية للأمريكان صارت تقيلة عليهم. عم بحكي أنا الفحوى اللي قاله، أنا عارف عيد حكيه مزبوط مثل ما هو. فبدون يحاولوا أنه يبطل عندهم تبعية للأمريكان يستقل قرارهم وخاصة العسكري. هل تعتقد هذه مناورة حتى يريح الجيش الإسرائيلي من الحركة تبعيته ما يعود مرتبط بإسرائيل وإسرائيل وما يعود مرتبط بأمريكا ويشكل عبء للأمريكان؟ ولا عم يعنيها عن جد؟
1: لا استاذ انطوان اللي بيعرف العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بيعرف تماما من أيام أيزنهاور حتى الآن مرقت أوقات تطلع أوقات تنزل أوقات يصير في صدامات إلى آخره. بس التصريح الأخير اللي عمله نتنياهو برأي الشخصي موجه لثلاث مطارح. أول مطرح موجه للداخل الإسرائيلي أنه نحن السيد قرارنا ونحن نعرف شو نعمل.
0: أوكي.
1: المطرح الثاني عم بيوجهه لقلنا نحن بلبنان وخاصة لحزب الله تيقل له حيلا قرار حيلا اتفاق بده يصير بين أمريكا وبين إيران نحن غير ملزمين فيه بالداخل اللبناني. كل ما أنت عم تعمل هيك نحن بده يكون جوابنا بهالطريقة. هذه الرسالة الثانية. والرسالة الثالثة من حقه لأنه هو قال نحن دولة عنا سيادتنا وعنا استقلالنا وعنا وعنا إلى آخره بسياق الأحاديث اللي عملها هو كلياتها. وبالتالي اللي عم بيصير عم بيفصل شوي بالتكتيك. يعني هن بيختلفوا أوقات بالتنفيذ الأجندة بس عندن أجندة اتنيناتهم متفقين عليها لأنه قد يعمل الأكبر من الأربعينات أو من الخمسينات حتى الآن لإسرائيل كانت الولايات المتحدة
0: أمريكا.
1: وبالتالي ما بفتكر أنا كرمال مرحلة بسيطة أو كرمال عنوان محدد بالنسبة لألون اللي هو الحفاظ على الأمن بشمال إسرائيل رح يأثر على العلاقة التاريخية اللي موجودة بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة. يعني أنا برجع للي قلته حضرتك، يمكن يكون تكتيك بسيط لتقطيع مرحلة.
0: هذا كل ال ما بعرف. تنشوف تنشوف لوين منروح، لأنه نحن هلا بوضع مش طبيعي أبدا نهائيا، مش عارفين حالنا على الأنين بين اتفاقيتين، اتفاق الإطار واتفاق إيران وأمريكا يلي صار بباكستان إسلام أباد، فما مفهومي أبدا. سي جوزيف أنا بشكر حضورك، دائما حضورك محبب ومرحب فيه، صوت كل لبنان، أخبار البلد والفي تي في. أهلا وسهلا.
1: أنا بشكرك وبشكر كل وسائلكم، وإن شاء الله نتلاقى قريبا إذا الله رضى.
0: Thank you.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
2: القانون انحكى عن جرمي إساءة الأمانة والاحتيال مع المحامي إلي قليموس، ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. الدوخة والصداع عوارض أسبابها ممكن تكون بسيطة وممكن يكون وراها حالة صحية بتستدعي الانتباه. التفاصيل بكلينيك مع دكتور أسعد مقدسي وروني الخوري، 3:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: مباراة اليوم الاثنين 29 حزيران 2026، البرازيل بتواجه اليابان الساعة 8 المساء بهيوستن، وألمانيا بتواجه الباراغواي 11:30 ببوسطن.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شربي الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: حاسنا على أن تلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دافك انزو عم يعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل تحت المجهر الأمريكي والاختبار الداخلي
7: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات روني جابي بودي كنعان ووسام قنواتي

0: العناوين.
1: يا سياديين يا مسؤولين يلي اقسمتوا على حماية الدستور عم تهددوا اللبنانيين بالفتنة.
2: عم ننقر ان احنا بحرب خابط هنضل خسر فيها هذه الحرب ولم ينتصر، فبالتالي ما في يفرض شروط، والاتفاق اللي جاء حقق مصلحة استراتيجية للدولة اللبنانية.
3: قرر المجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026.
4: وفي عناوين راديو راما أيضا، من تل أبيب إلى بيروت كوبر يحمل آلية المناطق التجريبية، عون للموفد الأمريكي مصممون على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية الدولية، حزب الله يتمسك برفضه ماطيا على الاتفاق وتل أبيب السلام ممكن، إحباط محاولة فرار داخل قصر عادل زحلة، بعد نفي طهران ترامب اجتماعات أمريكية إيرانية في الدوحة غدا. وفي العناوين أيضا، ليلة كروية نارية في المونديال، ثلاث مواجهات من العيار الثقيل.
0: وفي راديو راما أيضا، خاص راديو راما مع الكاتب والمحلل السياسي توني بولوس والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. يتقدم اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في مسار بالغ التعقيد، يحاول عبور سلسلة اختبارات سياسية وميدانية تقف في وجه انتقاله إلى التنفيذ. الملف بات في قلب المشهد الأمريكي مع وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى بيروت ليواكب عن كثب تفاصيل التطبيق وليعرض الخطوات التنفيذية، في لحظة تتقاطع فيها الضغوط الخارجية مع تباينات داخلية بلغت سقفا مرتفعا مع موقف حزب الله الذي ذهب إلى حد نعي الاتفاق ورفض مسار الدولة. اقتصاديا، جاء قرار التراجع عن الضريبة البيئية التي كانت تنذر بضغط إضافي على الأسواق وارتفاع في الأسعار ليشكل خطوة تهدئة مرحلية، غير أن التحدي الفعلي يبقى فيما بعد القرار لجهة ضبط التسعير ومنع أي استغلال. إقليميا، يخيم الغموض على الاجتماع الفني الإيراني الأمريكي في الدوحة وسط تضارب واضح في الأنباء. وبعيدا من السياسة والتجاذبات، تتجه الأنظار إلى ليلة كروية عالمية مشتعلة مع اليوم الثاني لدور الإقصاء في كأس العالم. ثلاث مواجهات من العيار الثقيل تعد بجرعة عالية من الإثارة والتشويق. ماذا الآن في التفاصيل؟
4: دخل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة التدقيق العملي مع انتقاله من حيز التفاهمات إلى اختبار آليات التنفيذ، وبين رقابة واشنطن على مسار التطبيق وتباين المقاربات اللبنانية حيال تفاصيله، وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر إلى بيروت اليوم آتيا من تل أبيب، والتقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل لعرض آلية تطبيق المناطق التجريبية بإشراف أمريكي ومواكبة الخطوات التنفيذية لاتفاق واشنطن. ويرافق كوبر فريق عسكري أمريكي يضم ضباطا وعناصر للعمل على الأرض، على أن تكون مهمة هذه القوة منفصلة عن الميكانيزم، خصوصا أن هذا الاتفاق يشمل لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية خلافا للميكانيزم التي كانت الأمم المتحدة شريكة فيها.
3: الرئيس عون شكر كوبر على الاهتمام الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه، مؤكدا على تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. أما العماد رودولف هيكل وفي خلال اللقاء فأعرب عن شكره للدعم الأمريكي، مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.
4: خلف الكواليس تتبلور قواعد المرحلة الجديدة، معلومات خاصة لصوت كل لبنان تكشف ما ينتظر اتفاق الإطار ولماذا يبقى ملحقه الأمني بعيدا من الأضواء. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
5: لا تزال مسألة اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل تتصدر المشهد الداخلي، وفي السياق علمت صوت كل لبنان أنه حتى الساعة ليس هناك من توجه لطرح اتفاق الإطار على مجلس النواب باعتباره اتفاق إطار وليس معاهدة دولية، وهذا ما حصل في اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024. وردا عما تم التداول به عن أن اتفاق الإطار مرفق بملحق أمني سري وأن الحكومة اللبنانية هي من طلبت أن يبقى سريا، أوضحت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات لإذاعتنا أن اتفاق الإطار مرفق بملحق أمني يضم الترتيبات الأمنية والعسكرية التي سيتم الاتفاق عليها لتطبيقها ميدانيا بعد الانسحاب الإسرائيلي. وأضافت المصادر بما أن هذا الملحق عسكري لذا أخذ طابعا سريا بطلب أمريكي. وإذ أشارت المصادر إلى أن الاتصال الأخير بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب عبر عن الموقف الأمريكي الإيجابي والداعم للخطوات التي يتخذها الرئيس عون، أوضحت المصادر أنه لم يحدد بعد رسميا موعد زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. وفي إطار الجهود الأمريكية لترجمة وتطبيق اتفاق الإطار، كانت زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر على رأس وفد عسكري أمريكي إلى بيروت اليوم للبحث في التفاصيل الميدانية للاتفاق. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
3: واليوم أكد وزير خارجية يوسف رجي لنظيره القبرصي أن أولوية الحكومة اللبنانية تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. ووعد رجي الوزير القبرصي بتلبية الدعوة الرسمية وزيارة الجزيرة في أقرب فرصة ممكنة.
4: في المقابل، حزب الله يبقى على رفضه لاتفاق الإطار، فقد أكد نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ولد ميتا ويستحيل أن يطبق، والحزب لن يسمح بتطبيقه. وفي حديث إلى العربي الجديد قال: لن نقوم بتحرك شعبي ضخم، ولا نريد أبدا أن نخلق أي مشكلة في الداخل اللبناني. كما أن حزب الله ليس بوارد الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي، مشيرا إلى استمرار الحزب في التعاطي مع المرحلة من داخل المؤسسات.
3: النائب حسين الحاش حسن وصف بدوره اتفاق الإطار بأنه استسلام وعار، وقال إن ما أقدمت عليه السلطة اللبنانية هو مشروع فتنة، فلا تتوهموا أنكم ستستطيعون تطبيق البنود.
6: ربطوا الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة، وربطوا عودة النازحين بنزع سلاح المقاومة، وربطوا إعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة. عن جد فهم خالص، يعني انتوا ربطتوا تحرير الارض وعودة النازحين والاعمار بشيء ما رح فيكم تعملوه، الا اذا كان بدكم تروحوا على الفقرة من فقرات هذا الاتفاق تستعينوا بقوات اجنبية. يا سياديين، يا مسؤولين، يا اللي اقسمتوا على حماية الدستور، يعني شو عم تهددوا اللبنانيين يا مسؤولين بالفتنة؟
4: وفي المواقف أيضا انتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط إغفال اتفاق الهدنة في اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن هذا الاتفاق يشكل أساسا في العلاقات بين الدولتين وجزءا لا يتجزأ من اتفاق الطائف.
7: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي توني بولوس، أهلا بك.
8: مساء الخير.
7: هل يمكن اعتبار جولة كوبر خطوة أولى لانطلاق مسار الاتفاق إلى التنفيذ أم هي تمهيدية؟ وماذا حمل في جعبته من تل أبيب؟
8: كوبر والقيادة الوسطى الأمريكية هي جزء من الاتفاق، وهي المشرف على الاتفاق، وبالبيان نص الإطار أحد بنوده بنص صراحة على دور الجيش الأمريكي بمؤازرة الجيش اللبناني بدعمه بتحقيق أو تنفيذ الأهداف اللي نعمل من أجل الاتفاق. وبالتالي بكل تأكيد الجيش الأمريكي رح يكون له دور، وزيارة كوبر على لبنان تهدف لتنسيق الدور الأمريكي.
7: مواقف الحزب تؤكد الرفض، لا سيما وأنه نعى هذا الاتفاق، فبرأيك كيف يمكن تجاوز العقبات الداخلية أمام هذا الاتفاق؟
8: عمليا واضح أن صار في اصطفاف ضد هذا الاتفاق. تحالف الممانعة بقيادة حزب الله مع نبيه بري ووليد جملاط، هن ضد الاتفاق، عم بيصرحوا بهذا الموضوع، وصار معروف أنه هن عم يجربوا يعيدوا عقارب الساعة للوراء. ولكن برأيي الموضوع خلص انطلق ومشي، في موازين قوى جديدة بالمنطقة، في متغيرات. الحديث وليد جملاط متكرر عن هدة 1949 يعني بغير زمان وبغير مكان، وبالتالي نحن ننقر ان احنا بحرب انخاضت، حزب الله خسر فيها هذه الحرب ولم ينتصر، وبالتالي ما في يفرض شروط اكثر من اللي نقدر نعمله. والاتفاق اللي جاء حقق مصلحه استراتيجيه للدوله اللبنانيه، وحط كل الاراضي اللبنانيه تحت تصرفها، وفصل لبنان عن كل المسارات الاقليميه. لذلك مهم جدا التمسك بهذا الاتفاق. هلا عمليا هن محاولات العرقلة عندها عده ابعاد. البعد الاول اذا ما نروح على اسقاط الحكومه، من الصعب إسقاط الحكومة، هن 6 نواب أو 7 نواب ما عنا الثالث. وإذا ما نروح على الشارع، عملية الفوضى في الشارع، من الواضح أنه الجيش اللبناني عنده ضوء أخضر بمنع أي قطع للطرقات أو أي محاصرة للمراكز الأمنية أو حتى للمراكز الاستراتيجية بالبلد مثل الحكومة أو القصر الرئاسي أو الوزارات. فعمليا ما رح يقدروا يغيروا شيء بالشارع. اما التعرقل بالسياسي وغيره، هذا يمكن بس بهذا الاطار. هلا التحدي الاكبر هو كيف سينفذ في الجنوب. اذا كانوا جد صادقين الامريكيين بتامين دعم لازم للجيش، بالتالي هذا بيزيل كل المعوقات، لانه ممكن حتى الجيش اللبناني مع الجيش الامريكي يفرض الامور بالجنوب بالقوه، مش ضروري بالمسيره في حال حزب الله قرر التمرد على قرارات الحكومه.
7: الكاتب والمحلل السياسي توني بولس، شكرا جزيلا لك.
3: وفي المواقف من الجانب الإسرائيلي، اعتبر وزير الخارجية جدعون ساعر أن السلام مع لبنان ممكن شرط إنهاء الاحتلال الإيراني للبنان عبر حزب الله. وزير الدفاع إسرائيل كاتس قال بدوره: ليست لدينا أطماع إقليمية في لبنان، لكن لن ننسحب قبل نزع سلاح الحزب. ولفت إلى أن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويل الأمد، وأضاف: الجيش اللبناني لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم الحزب. واعتبر أن حزب الله عزز وجوده في الجنوب بسبب ضغط الرئيس ترامب على نتنياهو، مشيرا إلى أن الرابط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية كان مصلحة أمريكية. أما الرئيس الإسرائيلي فرحب بمذكرة التفاهم، واصفا إياها بأنها قد تشكل حجر الزاوية لتحقيق سلام مستدام بين البلدين.
4: وفي الميدان جنوبا، الخروقات الإسرائيلية تتواصل ولو تراجعت وتيرتها. المشهد الجنوبي مع الزميل حسين معنا.
9: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وتستهدف عددا من القرى والبلدات بالقصف المدفعي الذي طال محيط دير سريان القنطرة ويحمر شكيف وأطراف كفر تبنيت، بعد أن كان استهدف فجرا بيت يحون ومحيط بلدتي كونين برعشيت مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وفي بلدة إبل السقي ألقت محلقة إسرائيلية قنابل صوتية فوق أحد المنازل وفي محيط مجبل باطون. كما قامت قوات الاحتلال فجر اليوم بعملية تفجير في منطقة الحجير، هذا في وقت لم يغب الطيران المسير عن الأجواء الجنوبية، وقد واصل تحليقه على مستوى منخفض لا سيما فوق عدد من قرى قضاء سور وفوق الخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى مدينة صيدا. إلى ذلك تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني اللبناني المركز الإقليمي في النبطية بمؤازرة من المراكز العضوية عملياتها الميدانية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. وتتركز الأعمال في منطقة النبطية وسط ظروف ميدانية صعبة بهدف استكمال عمليات البحث والانتشال وإنجاز أعمال المسح الشامل للمواقع المتضررة، بحسب بيان الدفاع المدني الذي أكد مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية واضعا جهوزيته وإمكاناته في خدمة المواطنين. من جهة ثانية، جدد رئيس بلدية فرون حسن بزي في بيان التأكيد أن لا وجود لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل بلدة فرون، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني ينتشر في البلدة إلى جانب قوات اليونيفيل، وأضاف أن عددا لا بأس به من الأهالي عادوا إلى البلدة بعد نزوحهم القصري. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: في قصر بعبدة أكد الرئيس جوزيف عون أمام وفد من بلديات منطقة عكار أن عكار لم تكن يوما خارج الدولة، لكن الدولة كانت بعيدة عنها، وهو التزم في أن تكون مؤسسات الدولة إلى جانب أهل عكار، وتجلى ذلك من خلال إعادة تشغيل مطار رنا معوض الدولي في القليعات. ولفت الرئيس عون إلى أن انطلاقة المسيرة الإنمائية الشاملة في كل لبنان عرقلتها الحرب، لكنه ثابت على تحقيق الإنماء المتوازن.
4: في نشاط بعبدة أطلعت وزيرة التربية ريما كرامي الرئيس عون على الاستعدادات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما خص الامتحانات الرسمية والتحضيرات الجارية لانطلاق العام الدراسي المقبل والترتيبات الخاصة بالمدارس المتضررة من جراء الحرب الإسرائيلية في القرى الحدودية.
3: وفي السرايا الحكومية ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا تنسيقيا خصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب.
4: حياتيا قرر مجلس الوزراء إثر جلسة استثنائية اليوم تعليق العمل بالمرسوم الخاص بالضرائب والرسوم الجديدة المعروفة باسم ضرائب بيئية بانتظار البحث عن موارد أخرى، على ما أعلن الوزير بول مرقص من السرايا الحكومية.
10: نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026 لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.
3: وتعقيبا كتب وزير الطاقة جو الصد عبر أكس: قرار مجلس الوزراء خطوة مسؤولة نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب. التيار الوطني الحر وصف تعليق الحكومة لقرار فرض الرسوم بالخطوة الإيجابية، مشيرا إلى أن استكمال المسار التصحيحي يستوجب تخليها عن حالة التخبط والفشل.
4: طمأن وزير الاقتصاد عامر لبساط اللبنانيين عقب اجتماعه بالمستوردين والتجار وأصحاب السوبر ماركات بأن انخفاض أسعار النفط عالميا سوف ينعكس على أسعار السلع في لبنان وبصورة خاصة في ظل انخفاض كلفة الإنتاج.

0: سجلت أسعار المحروقات تراجعاً بلغ 43 ألف ليرة لصفيحة 95 أكتان و 44 ألف ليرة ل 98 أكتان، كما تراجع سعر المازوت 66 ألف ليرة وقارورة الغاز 47 ألف ليرة.
1: في ساحة النجمة أقرت لجنة المال والموازنة اقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية على أن تعيد اللجنة طرح اقتراح الأمن العام في الجلسة المقبلة، وفق ما كشف رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
2: بالنسبة للضابطة الجمركية أخذنا قرار اليوم بإقرار هذا القانون مع بعض التعديلات لإنصاف هؤلاء الرتباء والأفراد، حتى ما نتجاوز المجلس الدستوري قررنا أن نخاطب وفقا لموافقة الأمن العام اليوم، ولكن بدنا حتى ما يصير في طعن مرة تانية ناخذ رأي الحكومة بناء على رأي الأمن العام. حندرج هذا القانون مرة تانية بجلسة مقبلة من بعد ما نكون حصلنا على رأي الحكومة مجتمعة.
0: في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت، أكد الوزير أحمد الحجار لأمير الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أن لبنان يثمن عاليا مواقف دولة الكويت الداعمة له في مختلف الظروف والمحطات، ويقدر وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني، مشددا على حرص لبنان على تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.
1: في الأمن، أحبطت القوى الأمنية فجر اليوم محاولة فرار داخل نظارة قصر عدل زحلة، بعدما أقدم سجين لبناني وآخر سوري على خلع قفل زنزانتهما والاعتداء على عنصرين من القوى الأمنية قبل أن يعمدا إلى فتح أبواب 10 زنزانات أخرى.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعات بشأن إيران ستعقد يوم غد الثلاثاء في الدوحة من دون ذكر المزيد من التفاصيل. المتحدثة باسم البيت الأبيض كشفت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران الاجتماع مع إيران في الدوحة غدا، وعليه ستعقد أيضا محادثات تقنية، مؤكدة أن الرئيس ترامب يريد المضي قدما في عملية السلام إلى نهايتها. تأتي هذه المواقف الأمريكية بعد نفي إيراني رسمي للأنباء التي وردت بشأن انعقاد اجتماعات لفريق العمل التقني.
1: بدأ وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين زيارة رسمية إلى دمشق لبحث تعزيز العلاقات وتوسيع أفاق التعاون المشترك، ويلتقي وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في قصر تشرين بدمشق الوفد العراقي برئاسة حسين. وزارة الخارجية الصينية كشفت النقاب عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية السعودي إلى بكين غدا وتستمر يوما واحدا.
0: صحيا، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا وصل إلى 1274 حالة، توفيت منها 360 حالة.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى نحو 1500 قتيل مع تواصل جهود الإنقاذ. تراجع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% إلى 4049.58 دولارا للأوقية.
0: إلى الرياضة، يستعد عشاق كرة القدم اليوم لمتابعة 3 مواجهات نارية ضمن مباريات الدور 32 من بطولة كأس العالم، تجمع الأولى منتخبي البرازيل واليابان، فيما تجمع الثانية منتخبي ألمانيا والباراغواي، أما المباراة الثالثة فتجمع منتخبي المغرب وهولندا. ومن الرياضة إلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.
1: في ختام راديو راما، تذكير بالعناوين: اتفاق الإطار تحت المجهر الأمريكي والاختبار اللبناني. من تل أبيب إلى بيروت، كوبر يحمل آلية المناطق التجريبية. عون للموفد الأمريكي، مصممون على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية الدولية. حزب الله يتمسك برفضه، قماطي ينعل اتفاق وتل

أبيب السلام ممكن. تعليق الضرائب البيئية بجلسة حكومية طارئة. أحباط محاولة فرار داخل قصر عادل زحلة. بعد نفي طهران ترامب اجتماعات أمريكية إيرانية في الدوحة غدا. ليلة كروية نارية في المونديال، ثلاث مواجهات من العيار الثقيل. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي توني بولوس والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: عبر صوت كل لبنان، وقبل ما نترافق مع فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك من موسكو، منذكر بنداءنا الإنسان العاجل. مستشفى الروم الأشرفي بحاجة ماسة للدم من فئة A بوزيتيف. منذكر مستشفى الروم الأشرفي بحاجة ماسة للدم من فئة A بوزيتيف. وشكرا لجميع المستمعين والمتجاوبين.
0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
3: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: بلا قيود،
5: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
4: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
6: تحية طيبة لكم من سبوتنيك في موسكو، مستمعين الأكارم في كل مكان. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود نكون معكم فيها لهذا اليوم، أنا نغم كباس
7: وأنا عماد الطفيلي. والبداية بأبرز العناوين.
6: بوتين يؤكد أن الهجمات الإرهابية من قبل نظام كييف لا تؤثر على الوضع في الميدان.
7: انهيار تاريخي في التعاطف الغربي مع إسرائيل.
6: بعد 14 عاما من التوقف، تحركات لإعادة القطار بين سوريا والعراق.
7: وزارة الإعلام السورية تحدد الممنوعات في النشر.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: نبدأ من العملية العسكرية الخاصة وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد خلالها على ضرورة تحقيق التنسيق بين جميع المستويات والجهات المشاركة في التصدي للهجمات التي تستهدف البنية التحتية الروسية، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية التي تقوم بها كييف لا تؤثر على خط التماس القتالي.
8: لا تقتصر أهداف الضربات التي تستهدف بنيتنا التحتية المدنية على إلحاق الضرر بنا، مع أنني أعتقد أن ذلك مهم للعدو، بل تهدف أيضا إلى تأجيج حملة إعلامية أو بالأحرى عملية إعلامية كجزء من المواجهة مع روسيا. تهدف هذه الحملة لبث الشك في قدرات روسيا ولغرس شعور بعدم الثقة في إمكانياتها وإثارة الانشقاق والانقسام في المجتمع الروسي، لكن موسكو على علم تام بتلك الخطط وستكون لها بالمرصاد.
6: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث بالشأن السياسي الدكتور الحسن ملوك. أهلا بك دكتور الحسن في برنامج بلا قيود. يعني أبدأ من تصريحات الرئيس بوتين، قال إن الهجمات الإرهابية على الداخل الروسي لا تؤثر على الوضع في الجبهة. لماذا برأيك؟ هل هذا يعني من منظور الاستراتيجية العسكرية أن كييف تحاول تعويض النكسات في الميدان بهجمات إرهابية داخل روسيا؟
9: يسعد أوقاتك. فطبعا لا تؤثر هذه الضربات، لأن الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية هي أصبحت مشتتة، وهي تعمل على ضربات غير مركزة هدفها إعلامي بحت أكثر مما هو عسكري، وأن هذه الهجمات لا تؤثر لا على البنية العسكرية ولا على البنية الاقتصادية الروسية. لذلك نشاهد أن القوات الروسية تقوم بإجراء اللازم بأي وقت ومن خلف أنواع الأسلحة ضمن العمق الأوكراني.
7: دكتور الحسن، كيف تتعامل القيادة الروسية بفعالية مع مسألة حماية المدنيين بشكل موثوق دون إضعاف قدراتها الهجومية في المناطق الرئيسية.
9: السيد الرئيس فلاديمير بوتين قال في تصريح سابق بأننا كان باستطاعتنا أن ننهي هذه الحرب بشكل أسرع وبخسائر أقل من الجانب الروسي، ولكنه ينظر بعين الاعتبار على سلامة المواطنين الأوكرانيين لأنه يؤمن أنهم مسالمون وتوجد صلات قرابة مع مواطنين من الداخل الروسي، فهو يتعامل معهم على مبدأ شعب واحد في دولتين. فلذلك هو قال وصف هذه العمليات هي كالعمليات الجراحية المعقدة لكي لا يكون هناك خسائر بشرية ضمن المواطنين الأوكرانيين.
6: وسائل الأعلام أفادت أن لاتفيا وأوكرانيا ستبدأان في بناء طائرات بدون طيار على الحدود مع روسيا. برأيك كيف سيكون رد فعل روسيا على إنشاء منشأة عسكرية وبكل وضوح لحلف الناتو بالقرب من حدودها، يعني تهديد أمني واضح لروسيا؟
9: طبعا أي عمل في هذا الوقت الراهن لقوات الناتو تعتبر استفزاز لحدود وأمن روسيا، طالما أن هذه القواعد لا يتم التنسيق فيها لا سياسيا ولا عسكريا مع الجانب الروسي. والرد سيكون حسب الفعل لهذا العمل. يعني ما تعودنا عليه من السياسية الروسية أنها دائما تقوم بردة فعل ولا تقوم بفعل، لذلك لا أعتقد أن الروس سوف يصمتون على هذا العمل ويترقبون ما هي الأفعال أو الإجراءات العسكرية التي سيقومون بها لكي تقوم بالرد المناسب على كل فعل من حلف الناتو أو من الدول المشاركة في هذا العمل.
7: نعم، ما مخاطر تحويل أراضي لاتفيا إلى قاعدة للصناعات العسكرية الأوكرانية على أمن لاتفيا نفسها؟
9: أعتقد أنها تظن أن الأوروبيين سوف يقومون بعمليا بحمايتها أو في حال تطورت هذه الأحداث أو بما ذلك، وأن روسيا لا أعتقد أنها ستقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد الخطر المحدق على حدودها. أعتقد أنه ذلك سينعقد بشكل سلبي جدا على لاتفيا أوروبيا. أعتقد أن الأوروبيين يدفعون أو الأوكرانيين بما معناه سيدفعون لاتفيا إلى الواجهة، ولكن عندما يكون هناك رد روسي سيتباكون ولن يجدوا من يقوم بحمايتهم. يعني هذا الموضوع ما يستعمل بفترة الأخيرة، الأوروبيين يدفعون بالدول الصغيرة الحدودية مع روسيا لقيام باستفزازات الجيش الروسي والقيادة الروسية. أعتقد أن ذلك سينعكس بشكل سلبي جدا على الاقتصاد والسياسة لدى دولة لاتفيا.
6: نعم دكتور الحسن، يعني أحد أعضاء البرلمان الأوروبي شبه تصرفات زيلينسكي بإشارة بذيئة تجاه بولندا بأنه هذا الأمر يعني مرفوض بالنسبة للأوروبيين. هذه التوترات البولندية الأوكرانية هل يمكن أن تؤكد فرضية موسكو حول الطبيعة المصطنعة للتضامن الأوروبي الذي ينهار عندما يتعارض مع المصالح الحقيقية للدول؟
9: السياسة الروسية تعلم جيدا بأن الانقسامات والخلافات الداخلية للاتحاد الأوروبي قد تفاخمت وأحيانا بدأ تظهر العلن، وخاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية. فالأوروبيين بدأوا ينفذ فبرهم من تصرفات زيلينسكي وتخبطه السياسي الذي يتجه تارة نحو الولايات المتحدة الأمريكية وتارة نحو أوروبا وتركيا. ولن لا نعلم حسب ايضا يعني ما سبب زيارته الحقيقيه لسوريا، كما تعلمين انه قام بزياره سوريا مع وزير خارجيه تركيا. كل هذه التصرفات تؤدي الى فقد الثقه والسيطره على الرئيس الاوكراني من الجانب الاوروبي، وخاصه ان ولايته تعتبر منتهيه، فهو من جانب اخر رئيس غير شرعي لاوكرانيا. فحاله طبيعيه ان يبداون بالانزعاج او برفض تصرفاته البهلوانيه كما يصفه اخرون، انه بدا يتحول من صفه رئيس دوله الى مهرج بهلواني تارة هنا وتارة هناك.
7: نعم، زيلينسكي اعترف بشكل علني أن الوضع أصبح مسموما مع أوروبا، يعني ما احتمال أن يبحث المراقبون الغربيون عن شخصية أكثر قابلية للإدارة لتحل محل القيادة الحالية في كييف؟
9: طبعا زيلينسكي أصبح رجل غير مؤثر على الأرض وعلى السياسة، وأصبحت معركته خاسرة عسكريا وسياسيا. لذلك نسمع الآن الأصوات سياسية غربية بفتح قنوات التواصل مع الروس، وأعتقد أن سيكون تغيير زيلينسكي هو مفتاح لهذه قنوات التواصل.
6: الباحث بالشأن السياسي الدكتور الحسن ملوك، شكرا لك على هذه المداخلة معنا في بلا قيود.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: وفي ملفنا التالي، تظهر استطلاعات الرأي في الغرب تحولا متسارعا في صورة إسرائيل منذ حرب غزة، مع تراجع غير مسبوق في رصيدها المعنوي وتصاعد الفجوة بين تفوقها العسكري ومكانتها لدى الرأي العام.
6: وتدل المؤشرات المتراكمة منذ 7 أكتوبر وحتى الحرب على إيران إلى أن الفجوة بين قوة إسرائيل العسكرية ومكانتها الأخلاقية في الوعي الغربي آخذة في الاتساع.
7: ويعد الرأي العام الأمريكي المؤشر الأهم لفهم مستقبل مكانة إسرائيل الدولية، لأن الولايات المتحدة تمثل الركيزة الأساسية للأمن الإسرائيلي منذ عقود.
6: في هذا السياق، نشرت شركة أبحاث إسرائيلية دراسة توثق ليس فقط انخفاض نسب التأييد لإسرائيل، بل تحولا جذريا في نظرة الأمريكيين إلى كلمة إسرائيل نفسها.
7: وللتعليق على هذا الموضوع، إليكم ما يقوله بهذا الصدد لبرنامجنا خبير في الشأن الأمريكي ستيفن صهيوني.
10: من المعروف أن اللوبي الصهيوني AIPAC هو من يتحكم، كان يتحكم بالكونغرس الأمريكي، وحتى أن الصهيونية الأمريكية هي من تتحكم بوسائل إمبراطوريات وسائل الإعلام مثل CNN, ABC, NBC وغيرها من وسائل إمبراطوريات الإعلامية في أمريكا، بالإضافة للشركات الإعلامية، الشركات الأسلحة والشركات النفط، كلها بيد الصهيونية الأمريكية. أي مثل AIPAC ومن لف لفيفهم، نتذكر أسماء مثل ديكتشي، بوش الأب والابن وغيرهم، من حتى وسائل التواصل الاجتماعي حاولوا أن يضعوا يدهم عليها. ولكن الشعب الأمريكي اليوم بسبب التضخم وبسبب سوء الأحوال الاقتصادية والأحوال الداخلية، بدأ يستيقظ على ما على أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يفيد الولايات المتحدة الأمريكية، وأن إسرائيل هي تستغل الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى كان لوسائل الإعلام دور كبير، بالرغم أنها يتحكم بها الصهيونية الأمريكية، هم من يتحكمون بوسائل التواصل، ولكن المشاهد المشاهد التي خرجت من منطقة الشرق الأوسط مثل حرب الإبادة الإسرائيلية بحق أهل غزة، جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق لبنان وغيرها من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، كلها أيقظت الشعب الأمريكي وأيقظت الضمير الشعب الأمريكي لعقود من الزمن. حاول الدولة العميقة في واشنطن واللوبي الصهيوني AIPAC حاولوا جاهدين برمجة الشعب الأمريكي وغسل أدمغتهم بمحارب إن إسرائيل دعم إسرائيل أولا، ومن مصلحة أمريكا دعم إسرائيل، ومن كل من يعارض هذا الشيء يتهمونه بمعاداة السامية. ولكن نرى من بعد 7 أكتوبر وحتى اليوم، نرى تعالى الأصوات المناهضة لجرائم الإسرائيلية والدعم لفلسطين والقضية الفلسطينية، إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، هي قضية عالمية. اليوم إسرائيل هي باتت دولة منبوذة إعلاميا، سياسيا، اجتماعيا، عسكريا، من كثير من الدول، حتى من الدول التي كانت حليفة لها في السابق في الماضي، مثل إسبانيا، مثل إيطاليا، حتى فرنسا وغيرها، الكثير من الدول، حتى الدولة الحليفة لإسرائيل سابقا وهناك علاقات اقتصادية بينهم تركيا، أصبحت اليوم عدوة لإسرائيل.
6: وعن مدى جدية هذا التهديد للشراكة الأمريكية الإسرائيلية يقول صهيوني:
10: اليوم البيت الأبيض يعمل ترامب، الرئيس، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يحاولون التوازن بين العلاقة مع إسرائيل وعلاقة مع اللوبي الصهيوني، وبين مطالب الشعب الأمريكي ومطالب الطبقة السياسية الشابة الجديدة الذي تناهض هذا الدعم اللامحدود الأمريكي وتريد حد هذا الدعم اللامحدود الأمريكي لإسرائيل، وخاصة إن مع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مخاوف كبيرة من الدولة العميقة وحتى من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سيكون هناك خسارة كبيرة للجمهوريين على يد الحزب الديمقراطي وعلى الطبقة، كما قلت، الطبقة السياسية الجديدة التي تنشأ في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي هذه الطبقة هي داعمة للقضايا الإنسانية ومناهضة لإسرائيل ولا تريد الدعم اللامحدود لإسرائيل لأنها تضر بالولايات المتحدة الأمريكية.
7: وفيما ستصبح القضية الإسرائيلية العامل الرئيسي في انقسام الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة، يقول صهيوني:
10: نعم، بكل تأكيد الانقسام داخل الولايات المتحدة الأمريكية كما قلتها سابقا في العام 2016 على إذاعتكم الكريمة، منذ أن كان مرشح ترامب للرئاسة بداية نهاية الولايات المتحدة الأمريكية بدأ الانقسام داخل الشارع الأمريكي يزداد يوما بعد آخر. هناك قسم كبير منه نعم ما زال يدعم إسرائيل ويريد دعم إسرائيل، ولكن هناك قسم كبير جدا بالشعب الأمريكي، ورأينا هذا القسم في شوارع نيويورك، في الجامعات العالمية الضخمة مثل جامعة جورج واشنطن، جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات، تخرج بمئات الآلاف وأكثر مناهضين للسياسات والجرائم الإسرائيلية. أي نعم هناك انقسام كبير وسيؤثر بشكل كبير، والجميع مراكز الدراسات والإعلاميين والسياسيين ومراكز الأحصاء يقولون ستكون خسارة كبيرة وفاضحة لترامب وللجمهوريين على يد الديمقراطيين الجدد الذين يدعمون فلسطين ومناهضين لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
6: وعن إمكانية أن يؤدي هذا السخط السياسي إلى تصاعد معاداة السامية والتطرف في شوارع أمريكا، يقول صهيوني:
10: نعم، هذا السخط السياسي، والشعب الأمريكي لا يريد هذا الدعم اللامحدود لإسرائيل، واتهام فورا باتهامات المعاداة السامية، وكل من يتكلم على إسرائيل أو ينتقد إسرائيل يتهم في الولايات المتحدة الأمريكية بمعاداة السامية، ستسبب وهي حتى الآن تسبب سخط كبير، تسبب انقسام شرخ كبير داخل الشارع الأمريكي، وقد يتحول في الأشهر والسنوات القادمة هذا الانقسام إلى الشارع، وقد يكون هناك بكل تأكيد اقتتال داخلي ليس فقط بأجل المعاداة السامية مع إسرائيل أو ضد إسرائيل، ولكن هناك ملفات كثيرة أخرى ستسبب بالحرب في حرب شوارع داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم، ارتفاع نسبة الجرائم، ارتفاع نسبة الفقر، التشرد، كل هذه أرقام الاقتصاد الأمريكي ليست بأفضل أحوالها. الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي في أسوأ أحواله، خاصة بعد خروج الاقتصاد العالمي وأمريكا من أزمة كورونا وتداعياتها، الحرب الذي دعمها جو بايدن ودعمه لأوكرانيا أيضا تسببت بأضرار كبيرة للاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي، وتدخل ترامب بالحرب على إيران أيضا كان لها دور كبير بالتأثر على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي. أي يقودون العالم، الدولة العميقة والإدارات الأمريكية تقود العالم إلى أزمة اقتصادية أكبر بكثير من الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في عشرينيات القرن الماضي، وكل هذا سيتحول وسيترجم على الأرض في الشوارع الأمريكية، وسنرى اقتتال داخلي، لأن قد ما حاول الإدارات الأمريكية بالإصلاح الاقتصادي أو إصلاح إن كان في أمريكا أو في الخارج تأخر الوقت كثيرا، الضرر أصبح كبير والتضخم لا يمكن إيقافه الآن، وخاصة بكل الإجراءات التي يتخذها ترامب.
7: سمعنا إلى الخبير في الشأن الأمريكي ستيفن صهيوني.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وفي غزة تخوض بنوك الدم في قطاع غزة معركة يومية وسط أزمة خانقة في وحدات الدم والمستهلكات المخبرية، في ظل حصار إسرائيلي خانق على دخول الإمدادات الطبية اللازمة، وفي ظل تداعيات الحرب التي دمرت القطاع صحيا.
7: وفي قسم غسيل الكلى في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، يستلقي النازح من غزة مروان سليم على كرسي اعتاد جلوس عليه 3 مرات في الأسبوع ويحتاج مروان إلى أبر دموية غير متوفرة في مستشفيات غزة، وينتظر توفير وحدات دم من بنك الدم. وقال مروان لسبوتنيك:
11: زي ما أنت شايف أنا مريض فشل كلوي، بنغسل 3 أيام في الأسبوع، في إبر دم تقبل الدم للأسف الشديد، يمكن أنا إلي 7-8 شهور إذا مش أكثر ما خدتهاش. بصير في عنا نقص في الحديد، يعني كمريض كلى من الغسيل بصير في عنا نقص في الحديد، برضو كمان إلنا حوالي 4-5 شهور ما فيش حديد، فبنعاني من نقص الأدوية، يعني أغذية سواء اللحوم أو الفواكه كلها غالية جدا، مش كل المرضى بتقدر تشتريها، يعني ما بقدرش نشتريها إحنا غذاء، يعني المعلبات مش لازم نأكل معلبات، لأن المعلبات فيها مواد حافظة ما بقدرش نأكلها، يعني إلا الأمور الطازجة، والأمور الطازجة هذه ما بقدر نشتريها دائما، مش متوفر عندنا بحالة جيدة.
6: بدوره قال جاسر أبو سعيد لسبوتنيك:
12: أنا عندي مرض الكلى، فمضطرين نتبرع لها دائما يعني عشانها تحتاج دائما دم، لانه عندهم في الكليه اللي هي ابره الهرمون هذه مفقوده اللي بياخذوها، فبنضطر كل فتره تاخذ لها واحده دم، او يعني كل 10-15 يوم تاخذ لها واحده. المجاعه اللي مروا فيها شعب غزه بهدلت الناس فيها بالمره، يعني المجاعه بهدلت المرضى وبهدلت الناس الطبيعيين، الناس اللي صحه تعبوا، فصار فيش نسبه الدم عندهم مطيت وما قدرش يتبرعوا.
7: وتبرز أزمة نقص وحدات الدم كأحد أخطر التحديات التي تواجه المستشفيات في قطاع غزة، مع ارتفاع الطلب بشكل متواصل نتيجة الأعداد الكبيرة لمرضى الثلاسيميا والسرطان وأمراض الدم المزمنة. وقال الطبيب خليل دقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في حديث لسبوتنيك:
13: نحن بحاجة إلى وحدات دم بشكل يومي، ولكن ما زال النقص الكبير موجود في جميع المستشفيات في قطاع غزة، الذين يصلوا إلى مشافي قطاع غزة للتبرع بالدم أعداد قليلة لا تفي باحتياجات المنظومة الصحية بسبب المجاعة التي انتشرت بشكل كبير جدا لدى المواطنين. عندما نقوم بحملات للتبرع بالدم يصل إلى المستشفيات عدد من المواطنين لتبرع بالدم، ولكن بسبب كما أسلفت لك بسبب المجاعة وبسبب سوء التغذية، هؤلاء المتبرعين جميعهم لم يستطيعوا أن يقوموا بالتبرع بالدم لأن نسبة الهيموجلوبين دائما النسبة منخفضة. الحلول هو فتح المعابر وإدخال وحدات دم من خارج قطاع غزة، كذلك إدخال المساعدات من المواد الغذائية اللازمة إلى قطاع غزة، وإدخال المكملات الغذائية والفيتامينات بشكل كافي.
14: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: إلى سوريا والعلاقات مع العراق، حيث تستأنف الدولتان خدمة السكك الحديدية بعد 14 عاما من التوقف، وتخططان لإصلاح جزء من الحدود بطول 80 كيلومترا خلال 2 شهر. سيربط المشروع ميناء الفاو العراقي بالموانئ السورية والتركية، منشئا ممرا لوجستيا يتجاوز مضيق هرمز.
7: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف. بعد الترحيب بحضرتك دكتور عمار، يعني نبدأ من استئناف خدمة السكك الحديدية بين سوريا والعراق بعد 14 عاما من التوقف، ويخطط لربط ميناء الفاو العراقي بالموانئ السورية والتركية، كيف يمكن لهذه الخطوة أن تعيد تشكيل طرق التجارة في المنطقة بشكل جذري؟ وما هي الجهات الفاعلة الإقليمية التي ستستفيد اقتصادياً أكثر من غيرها؟
15: لا، السؤال كثير كبير بصحوة. بداية أنا أشك كمتابع للشأن الاقتصادي أنه يكون فترة 2 شهر كافية لإعادة تأهيل مثل الخط هذا، لأنه إحنا نعرف أنه في بحدود 80 كيلومتر من هالمنطقة هي كلها شبه مدمرة ومسحوب، خلينا نسميها الحديد تبعه ومباع ومصور نتيجة الحرب، نتيجة الظروف الاقتصادية الأمنية اللي مرت فيها سوريا. بداية الشيء الثاني المهم يعتبر من أفضل من أهم الخطوط اللي ممكن نعرف إنه السكك الحديدية كتير التكاليف تبعها كتير منخفضة تجاه النقل البحري أو تجاه النقل الطرقي، فبالتالي أكيد راح يكون له أفضلية بموضوع عمليات النقل. ونحن ننسى أنه مثل هالطريقة هذا بيعطي وصل بين ميناء المواني السورية وبين دول الخليج حتى، لأنه مرور انسيابية المواد من دول الخليج إلى العراق ومن العراق إلى سوريا وإعادة الموضوعات سواء لتركيا أو لأوروبا، فالموضوع هذا جدا مهم بالنسبة لحركة النقل العالمية. هل هو بديل عن مضيق هرمز؟ لا، أكيد ما رح يكون بديل عن مضيق هرمز إلا إذا فتنا بموضوع إنشاء يعني نوعية معينة من السكك الحديدية، ممكن تكون بأربع مسارات أو خمس مسارات وضمن إجراءات وضمن خلينا نسميها تقنيات حديثة غير مسبوقة، ممكن يؤثر إلى حد ما على الموضوع، لكن بأي شكل بغض النظر عن شيء اسمه إعادة تموضع لمضيق هرمز وإعادة إنتاج لخط يوازي مضيق هرمز، لا، نحن ما رح نكون القوة هاي اللي ممكن تعارض فيها خط مضيق هرمز.
6: هل سيحفز تدشين خط السكة الحديد عودة اللاجئين على نطاق واسع لسوريا؟
15: هذا أي خطوة اقتصادية بتؤدي لانتعاش بالاقتصاد السوري، عم تؤدي بشكل أو بآخر لعودة اللاجئين وعودة المهجرين خارج مناطقهم، وهو خطوة الاتجاه الصحيح، يعني ما فينا ننكر الموضوع هذا، لكن في كثير معطيات لحتى تأمن عودة اللاجئين، لعل أهم إيجاد الدخل تبعهم، إيجاد المساكن تبعهم، إيجاد البنى التحتية اللي قادرة على استمراريتهم بالحياة. هذا ممكن يأثر على المنطقة اللي بيمر فيها السكة الحديدية أو الخط الحديدي بسوريا، لكن لا يمكن يأثر على سوريا كلها لنقول أنه ممكن يساهم بعودة اللاجئين بطريقة أو بأخرى، لا، هذا ما في تأثير كبير له. فبالتالي ما هو العامل المهم جدا أو العامل الأساسي في عودة اللاجئين؟
7: نعم، كيف سيؤثر هذا المشروع على النفوذ الجيوسياسي لإيران وتركيا في المنطقة نظرا لمصالحهما الاستراتيجية في سوريا والعراق؟
15: تماما، خلينا ندرسها بعجالة. هلا شو التأثير تبعه على تركيا؟ هلا نحن بنلاحظ انه عن طريق تركيا الخط الحديدي هذا وخاصة الموصل ربيع العربية القامشلي بتوفر ما يعادل 80 كيلومتر من المسافة بين تركيا بين دول الخليج وتركيا، وهذا بالمنطق الاقتصادي والمنطق النقل يعني وارد مادي أو تكاليف لا يستهان فيها الخط اللي بيوفر فيه 80 كيلومتر. هذين في عندك ناحية هي التأثير كمان هو إعادة تشغيل خطوط الحدود التركية، يعني في عندنا خطوط تركية أحد خطوط حديدية تركية كانت شغالة قبل اللي يسموها المستقبلات للخط الحديدي الوارد من العراق. هاي الخطوط كلها رح ترجع ينعاد تأهيلها، بتوقع يعني بحدود 300 وشوي كيلومتر، هاي رح ترجع تشتغل الخطوط، بالتالي رح نرجع نواكب حركة من البضائع الخليجية، ونحن نعرف أن تركيا ممر لأوروبا، فبالتالي رح تستفيد تركيا منها. في ناحية كمان مهمة بجوز حدا ينتبهنا هي تخطي ممرات الإقليم كردستان، يعني كانت قبل فيما لو أعيد تأهيل الخط هذا، فنحن تجاوزنا كل شيء في خطوط حديدية أو ممرات تمر في إقليم كردستان.
6: نظريا يعني ما إمكانية أن يكون هناك بديل لمضيق هرمز سواء عبر هذا المشروع أو غيره من المشاريع برأيك يا دكتور عمار؟
15: طيب هلا خلينا نكون شفافين وواقعيين بمثل السؤال هذا. مضيق هرمز تقوم عليه اقتصاديات يجوز ما يتخيلها المستمع العادي، شو هي درجة الاقتصاد الشيء اللي بيقوم عليه الاقتصاديات اللي بيقوم عليها مضيق هرمز على مدى سنوات طويلة قرون طويلة، لنجي نلغيها خلال فترة قريبة حتى لو كان موجود البديل، ففي كثير دول وفي كثير اقتصاديات راح تعارض المشروع هذا بشكل كامل. هذا المشروع الخط الحديد معروف انه ممكن باي لحظات يتحول مضيق هرمز الى سوريا وعن طريق البحار الاربع اولاي، يعني الحديث هذا اللي نحن سمعينه دائما وبنسمع فيه، شو الشيء اللي يمنعه؟ في اقتصاديات معينه لا تسمح بالغاء دور الاساسي الاقتصادي لمضيق هرمز، قد تكون الدول هي دول إلى علاقة بالاقتصاد بشكل مباشر أو دول ثانية إلى علاقة بالسياسة بشكل مباشر، وبالتالي هي هي المعطيات اللي بتمنع الدول هي انها تسمح بوجود بديل لمضيقة.
7: الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.
14: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وأيضا في سوريا، حددت وزارة الإعلام السورية مجموعة من الضوابط لتنظيم العمل الإعلامي تشتمل على 6 محظورات في نشر المعلومات كالخطابات المحرضة على العنف والكراهية والتمييز بين مكونات المجتمع.
7: ويحظر نشر أي معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالجيش أو الأمن أو الأمور السيادية للدولة أو تحرض على الشغب والعنف أو مخالفة القوانين العامة. كما يحظر أي محتوى يتضمن سخرية أو امتهانا للأديان السماوية أو العقائد والرموز الدينية.
6: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى المقداد. أهلا بك أستاذ مصطفى معنا في برنامج بلا قيود. دعني أبدأ من وزارة الإعلام السورية وفرضها 6 قيود صارمة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، يعني ما التأثير الفعلي لهذه القيود على المجتمع برأيك؟
16: تحية لك ولمتابعي سبوتنيك ولهذا البرنامج الطيب. يعني الوصف يمكن شيء دقيقة ليس حظر أو دقة، لكن هي نقاط استنساب افترض أن تكون موجودة بالنسبة لمن يمارسون العمل الإعلامي ولمن ينشطون سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في المواقع الرسمية ووسائل الإعلام العاملة أيا كانت. فبعد عام ونصف من التحرير هناك نشاط إعلامي عالي ومتزايد تداخل في كثير من العوامل الخارجية، إضافة إلى أن النقطة الأساس ربما يعني وهذا التمييز الذي أتحدث عن المواقع الخارجية التي تحاول أن تؤثر في الساحة السورية ولها المنعكسات. لذلك وزارة الإعلام نشطت باعتقادي بالتعاون مع اتحاد الصحفيين في سوريا في وضع ضوابط مرحلية اليوم تسبق إقرار قانون إعلام عادي. اليوم يمكن أنا حتى تحدثت يعني على إذاعتكم في أكثر من مرة أن سقف الإعلام أو حرية الإعلام الممارسة في سوريا هي عالية جدا وربما لا سقف لها أبدا، هي مفتوحة. لذلك نجد الكثير من التطاولات والكثير من التجاوزات الموجودة محروقة في كل القوانين. فمثلا ليس هناك من دولة أو حكومة يمكن أن تسمح بنشر الوثائق السرية للأمن والجيش والقوات المسلحة أو ما يتناول سيادة الدولة وعلاقاتها أحيانا والمباحثات السرية فيها. إضافة إلى أن التحريض على الشغب أو مخالفة وحتى مخالفة القوانين أمر تنص عليه دساتير كل الأمم والشعوب ولا ترتضي فيه. فمن الأولى أن يلتزم الإعلاميون والنشطاء والفاعلون والمؤثرون بهذه القضية. كذلك عندما يكون واحد من المحظورات التي تتحدث عنها وزارة الإعلام هو عدم السخرية من الأديان أو حتى الرموز الدينية أيا كانت، فإنما الغاية منها الحفظ والحفاظ على حرية المعتقد وعدم الإساءة إلى المعتقدات أيا كانت متداخلة. والنقطة الأكبر يعني ويمكن أنا شخصيا هي أكثر نقطة كنت يعني مسرور فيها بهذا المنشور أو هذا البيان لوزارة الإعلام هو أنه منع وحظر أي محتوى أو خطاب يدعو إلى الكراهية أو التمييز بين الأفراد بالنسبة يعني تبعا لأديانهم أو معتقداتهم أو ألوانهم أو مواقفهم السياسية، فضلا عن انتهاك الخصوصية. وهذا يعني كإعلامي يمكن لي حديث آخر فيه. فالحديث عن انتهاك الخصوصية بالعموم ليس نقطة يعني متفق عليها بالأساس. انتهاك الخصوصية بالنسبة للأفراد العاديين أكيد أمر غير قانوني ولا يجوز، لكن بالنسبة للشخصيات العامة والشخصيات الفاعلة والسياسية لها مناقشات مختلفة، لكن يعني يضبطها القانون حتى في ذلك. وأنا أذكر يعني كنت واحدا من ناقشوا في ذات يوم قبل سنوات طويلة قانون الإعلام قبل أكثر من يعني عقد ونصف، وتوقفنا كثيرا عند هذه الخصوصية. فمن يقبل لنفسه أن يكون شخصية عامة لا يجب أبدا أن يعامل نفسه أو يطلب من الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام أن لا ينتهكوا خصوصيته. النقطة الأبرز باعتقادي بهذا المنشور كانت تركز على التضليل، وهنا يعني التضليل في سواء في الخبر المنشور أو التقرير المنشور أو في تحليل المحتوى، وهذا يتعلق بأخلاقيات الإعلام عموما وما يجب أن يتحلى به الإعلام والصحفي في حديثه وتناوله لأي قضية كانت. فمهما كانت القضايا خلافية لا ينبغي للصحفي أن يدافي الجوانب الأخلاقية ومنها قضية الكذب وخاصة المفضوح. وتبقى الأخلاق العامة والآداب العامة في أي مجتمع ركيزة أساسية في استقرار الوضع السياسي في أي دولة من الدول. بالنهاية يعني يبقى هذا الإجراء الذي قامت به وزارة الإعلام هو إجراء احترازي مؤقت بانتظار ما سيكون هناك لاحقا من قوانين تشارك فيها طبعا وزارة الإعلام أو إعلاميون وصحفيون ونقابيون مختصون وعاملون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ودعم حرية الرأي.
7: نعم، ما آلية التنفيذ برأيك لضمان سيطرة الدولة في فترة ما بعد الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص؟
16: يعني لا الدولة السورية ولا أي دولة بالعالم قادرة على ضبط وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى في الجرائم الإلكترونية يعني أحد المهندسين والمتابعين بدقة لهذه أوضح في ذات محاضرة دقيقة حتى في أكثر الدول محافظة على ضبط الانتهاكات للمخالفات عبر شبكات الانترنت عموما وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تصل إلى ربع الانتهاكات أو الجرائم المرتكبة في أفضل الحالات. لكن يعني العملية هون الموازنة التي يجب أن تبقى حاضرة ما بين التأكيد على حرية التعبير وإبداء الرأي، والجهة الثانية هي حرية التعبير أن تكون مسؤولة وقابلة أصلا للمساءلة أمام المراجع المختصة القضائية أو المسلكية. يعني ليس من الضرورة أن تكون المساءلة هي أمام القضاء فقط، إنما مسلكيا كذلك هذا الأمر. فوسائل الإعلام الكبيرة والمحترمة باستمرار تضع قواعد ضبط للعاملين، يعني بمعنى كود إيتكس للعاملين تحدد لهم الحدود التي ينبغي أن يقفوا عندها سواء في التدخل بالقضاء بالشؤون الشخصية لبعض الجهات أو حتى تناول والبحث والتحقيق لدى بعض الهيئات والمؤسسات، أن لا يكون هناك عامل شخصي يؤثر في دقة وموضوعية المعلومة والمحتوى المفترض. لذلك يعني العملية أنا كصحفي أنظر لها باستمرار هي محاولة ضبط اليوم. يعني الحالة السورية اليوم قد تكون قريبة بالنسبة للدول المستقرة، فما زال الوضع المؤسساتي لم يكتمل، والعمل الإعلامي بشكل عام أصاص والعام ما زال في طور المناقشة والحوار. فهناك الكثير من الجلسات وورش العمل التي عقدت على مدار 18 شهرا الماضية، الغاية منها الوصول إلى يعني صيغة تمارس فيها الحرية الإعلامية وفق ضوابط أخلاقية ومسلكية واضحة. اليوم وزارة الإعلام تحاول أن تضع لبنة ما طبت فيها. العملية هاي ممكن تطول بعض المخالفات إذا كان هناك متابعة، يعني ما في جهاز اليوم موجود لدى الحكومة السورية أو وزارة الإعلام يضبط ولا كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع أو غيرها ليرى ما يتوافق مثلا مع هذه الضوابط الستة أو المحظورات الستة التي وضعتها وزارة الإعلام وبين ما ينشر. لكن يبقى الأمر متعلق بمن يقع عليه الظلم. أحيانا إن كان هناك شكوى ممكن أن تقدم إلى المراكز يعني متابعة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية والتعاون مع وزارة الإعلام. أعتقد في ممكن يكون هناك يعني معلومات هنا ليست دقيقة، لكن يعني الشكوى تكون في حال مثلا كان هناك سب أو قذف أو نشر معلومات كاذبة أو تدخل في الخصوصية، فتكون للجهات الجنائية في وزارة الداخلية وعندها تحال القضايا أما مسلكيا أو إلى القضاء المختص. وأصلا يفترض أن يكون هناك في يعني المحاكم غرفة مخصصة بالنسبة لجرائم حرية الرأي أو التعبير أو المطبوعات، مخصصة يفترض أن تكون وهي موجودة في بعض الدول. لكن يبقى الأساس الموجود السعي لوجود قانون إعلام واضح وصريح يربط هذه الأمور. هذا مرتبط بانعقاد جلسات مجلس الشعب التي ستكون قريبة، أعتقد يعني هم ممكن أسابيع، لا أعتقد أنها تطول، ممكن أقل يعني أسابيع ممكن معدودة وفق يعني المعطيات الموجودة حاليا، وبعدها يبدأ العمل على هذه القوانين. ووضع طبعا هناك البعض خلال الفترة الماضية أو بفترة سابقة وزارة الإعلام وضعت مدونة تم العمل عليها على مدى أشهر طويلة جدا، لم تتدخل فيها وزارة الإعلام أو الحكومة في شيء، وإنما كانت مقررة ومتابعة نتيجة نقاشات لجهات إعلامية، صحف، مجلات، مواقع، منظمات مجتمع مدني تهتم بحرية التعبير والعمل الصحفي، أنتجت مدونة سلوك طويلة ومعقدة حاولت أن تدخل فيها في أبسط التفاصيل العمل الإعلامي اليومي. أعتقد أنه يمكن الاستهداء فيها واعتمادها في المرحلة اللاحقة عندما ستشكل هناك لجنة على طبعا تكون يعني صادر على المستوى الرئاسي.
6: ولكن يا أستاذ مصطفى، أين يكمن الحد الفاصل اليوم بين حماية الأمن القومي من جهة وحق المواطن في الوصول للمعلومة من جهة أخرى؟
16: يعني القوانين يعني وحتى يعني كل قوانين الإعلام تقريبا حتى قانون الإعلام القديم الموجود في سوريا يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة. وحتى يعني في نقطة كانت تمارس يعني أو تناقش ما زالت قضية إشكالية في اعتمادها. مثلا البعض يقول أن الصحفي في حال حصوله على أي معلومة هو صاحب الحق في نشرها أو تقدير عدم نشرها، هذا من جانب. لكن من جهة التي لديها معلومة تود الحفاظ على سريتها لتعمل هي على حمايتها وهي تكون المسؤولة عنها، وهذا جانب ما زال في الكثير من الرد. اليوم الحال الإعلامي في سوريا كما قلت هو في أعلى درجات ممارسة حرية الرأي. اليوم يمكن يقول البعض هناك مثلا أصوات متشددة وحدها ترتفع وغيرها لا يرتفع، وهي النقطة باعتقاد كثير هامة. وأنا في لقاءات شخصيا حكيتها أنه هذا أمر إيجابي وسيكون له منعكس إيجابي كبير على المستقبل في الفترة المستقبلية. فاليوم من يمتلكون الجرأة يعني من لديهم الشجاعة هم يعبرون عن آرائهم. من لم يعبر من لا يعبر اليوم عن رأيه بشجاعة هو ينتظر مرحلة يستطيع فيها أن يكون شجاعا لكي يعبر عن رأيه. يعني أنا عارف أني عم بحكي قصة يمكن تكون صعبة أحيانا، لكن اليوم فعلا من يقوم مثلا بالتظاهر أو القيام بوقفات احتجاج هو من يمتلك الجرأة ليعبر عن رأيه، فيما آخرون من سمعت الكثير يطلبون من غيرهم أن يعبروا عن آرائهم، وهي مرحلة معروفة عن ممارسة الديمقراطية وحرية التعبير، ليست قضية ولا هي ممكن أن تحدث في لحظة ثانية، هي قضية ممارسة ومعايشة يومية تحتاجها الدول، وسوريا ما زالت الآن تؤكد يعني تحاول أن تبني مشروعها الأساسي في تثبيت بنية مؤسسات الدولة لكي تكون قادرة على تنفيذ القوانين واستقرارها وتحقيق هذه الحماية التي تتحدثين عنها.
7: نعم، يعني ما احتمال انتشار وسائل إعلام سرية أو غير منضبطة تنمو في الظل بعد هذا القرار؟
16: هذا أمر يعني موجود أصلا، هناك هذه الشبكات موجودة قبل هذا القرار، ويعني قبل أيام كان هناك تقرير تم نشره خارج حيادي محايد تحدث عن عشرات آلاف بل عشرات مئات عشرات آلاف الحسابات والمواقع التي تدير حسابات من داخل سوريا ومن خارجها، من إسرائيل بشكل أساس، من وحدة العمل السبراني في الاستخبارات والجيش الإسرائيلي بوحدة 8200 التي يتعلم الحديث عنها، إضافة إلى حسابات مثلا موجودة في دول أوروبية ودول عربية، هي تحرك الكثير وتؤثر في الشارع، وهذه الضوابط باعتقادي إضافة إلى يعني ما أتوقع أن يكون لاحقا هي الغاية منها ضبط الإيقاع الشارع الذي ينجر وراء هذه الأخبار. يعني عندما يكون هناك أخبار يمكن تناولها بشكل كبير جدا وواسع مباشرة يتوقفها الناس وكأنها حقائق، والكثير من أخبار التي يتم تداولها خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن الوثوق فيها أبدا، والعمل الإعلامي قطعا الموثوق به هو الصادر عن المؤسسات أو المواقع التي تعرف عن نفسها بشكل واضح ولا تتخفى خلف أسماء كاذبة أو شعارات مختلفة أو حتى إشارات يمكن أن تعبر عنها، وهي إضافة إلى هذا الأمر أحيانا يتم مثلا الإفحاء بأسماء قد تكون موجودة في مجتمع أو بيئة من البيئات لكنها في البحث البطيق عنها بالعمل السبراني الموجود يثبت أنها موجودة إما في أمريكا أو أوروبا، وأكثرها تدار من قبل كما قلت الجهاز 8200 في الجيش الإسرائيلي.
6: في القرار أيضا يعني بند عن حظر الأخبار الكاذبة الضارة بالاقتصاد، ما تداعيات هذا القرار على الاقتصاد؟
16: طبعا هناك يعني مواقع ومنصات بالنسبة لسوريا تهتم بالواقع الاقتصادي واضحة ويتم النشر عليها بشكل واضح، تتحدث عن النشاطات مثل المتوقعة وكذلك تتحدث عن التحديات والصعوبات التي تواجهها، لكن هناك الكثير من المنصات والمواقع التي تفتري على كثير من الحوادث. اليوم الواقع الاقتصادي يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للدولة السورية، وهناك مساعي سياسية أصلا تخدم هذا الأمر واضحة جدا، بالمقابل هناك أن يحاول أن يعيقها، وهم يعتمدون على الكثير من أحيانا الأخبار الكاذبة والمضللة وأحيانا إلى تحميل تصريح أو جزء من هذا التصريح ما لا يقصد منه، كثير من محاولات الإساءة، لكن الردود باستمرار أحيانا تفسيرية تحاول أن تبعد. وأنت كإعلامية تدركين تماما أن الخبر الأول أو الحديث الأول باستمرار هو يبقى له التأثير الكبير، وعمليات التصحيح والنفي ومحاولة توضيح الأخطاء فيه لا تكون ذات فاعلية كبيرة في يعني تحديد هذه الوجهة. تبقى في النهاية ضرورة وجود منصة رسمية لكل جهة من الجهات تعرض من خلالها موقفها ورأيها، هي الرد الطبيعي والصادق والصحيح لما يدور أو ما يتناول أو ما يعتبر أعمال هذه الجهات، سواء كانت على مستوى الوزارات أو المؤسسات أو حتى الدوائر الصغيرة.
7: نعم، ما مدى تأثير هذه القواعد الجديدة على الصحفيين والمدونين الأجانب؟
16: من ينتهم العمل الصحفي يجب في جزء كبير من هذه الدورة قاعدات أساسية اللي أصلاً يلتزم بها هو نفسه دون أن يكون هناك حاجة لإصدارها من وزارة الإعلام كمدونة أو خلفية ضابطة لعمل إعلامي. وغالباً يعني إذا كان العمل إعلامي صرف هو لا يمكن أن يجد أي معيق في عمله، لكن إن كانت الغاية الحصول على معلومات سرية وصعبة في أي جهة كانت، سواء كانت في الزراعة أو الصناعة أو غيرها، أعتقد أنها يمكن أن تمثل بعض المعيقات. يعني على سبيل المثال الأسرار ليست محصورة فقط في الجوانب الأمنية، هناك مثلا آليات لتحسين الموارد الزراعية بالنسبة لمنتج ما، يمكن أن تكون دولة توصلت إلى تحديث البذور أو الفسائل أو الجذور لنبتة من النباتات يمكن أن تعطي غلالا وفيرة وهي يمكن أن تنعكس على الاقتصاد بشكل كبير. وهذا حق لمن عمل فيه وهو صاحب الحق الوحيد في نشره أو مساعدته مع غيره. هذه بالنسبة أحيانا لبعض الجهات تكون هدفا، هذا مثال أنا أضربه يعني فقط، هون العملية اللي ممكن نوقف عندها. لكن يعني من يمتهن الصحافة ويتخذها مهنة حقيقية له يجب أصلا الضوابط الأخلاقية هي في الأساس تحكم عمله من الداخل وتضبط إيقاع نشره أو تدوينه لأي معلومات أو محتوى ينشط به.
6: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى المقداد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
14: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: وإلى العراق على الضفة الغربية لنهر دجلة، وعلى بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي مدينة الموصل، تقف مدينة حمام العليل شاهدة على تاريخ طويل من السياحة العلاجية في العراق، حيث ما تزال ينابيعها المعدنية والكبريتية الساخنة تستقطب الزوار الباحثين عن الاستشفاء الطبيعي، رغم ما تعانيه المنطقة من تراجع في الخدمات والإهمال الذي طال منشآتها.
6: وتعد حمام العليل أكبر منطقة للينابيع المعدنية في العراق وأكثرها غزارة، إذ تمتاز بمياهها الغنية بالكبريت والمعادن الطبيعية التي اكتسبت شهرة واسعة منذ مئات السنين لخصائصها العلاجية، ما جعلها وجهة يقصدها العراقيون فضلا عن زوار من دول عربية وأجنبية.
7: ويؤكد متخصصون في العلاج الطبيعي أن مياه الينابيع تستخدم للمساعدة في التخفيف من عدد من الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية والجرب والحساسية.

0: هؤلاء يجون هنا والشفاء على رب العالمين. هاي العين من آلاف السنين من أيام الإمام علي لا كان يغسل هنا عبرة الفرس ما تطلع في العيون طلعت هنا المي ما كده المي جم يطلع من دول قاع حارنا طلع هذا الطين وطلع هذا المي وبعد جير يطلع.
1: بدوره قال السائح العراقي وسام سرحان لسبوتنيك:
2: احنا اليوم جينا من بغداد مثل ما تشوفون هاي الناس اللي متوافدة يعني على حمام العليل بسبب هاي العين الكبريتية اللي متوفر بيها الطين والقير، وتشوفوا يعني ناس هواي متوافدة لهذا المكان بسبب الناس اللي يعني بيها امراض مزمنة جاي تتشافى من هذا الشيء قديمة من آلاف السنين. يعني احنا ما سمعنا من اجدادنا واجداد اجدادنا هم يتكلمون بهذا الشيء. في عندي صديقي خطية مصاب بهذا المرض اللي هو يعني الحب والجرب وما اعرف شنو جبناه فجاي هسه نعالجه في هذا الحمام.
3: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
4: وفي موضوعنا الأخير، في الجزائر نجحت السلطات الجزائرية في استرجاع مخطوط نادر يحمل عنوان مفيد المحتاج في شرح السراج لمؤلفه سحنون بن عثمان الوانشريسي بعد أن ظهر ضمن معروضات مزاد علني في العاصمة الفرنسية باريس.
1: بهذا الصدد قال مفتش التراث الثقافي في ديوان وزارة الثقافة والفنون الجزائرية صالح أمقران:
5: ما نحكيو على الأهمية العلمية ولا المضمون هو الأهمية التاريخية. دونك المخطوط يعود إلى بداية القرن السابع عشر، مهم جدا لأن في رانا في قرب من 400 سنة من بعد، هذا دليل علمي على تطور العلوم، لأن حتى موضوع المخطوط هو موضوع علم الفلك. احنا نعود نولي وليه دونك تطور العلوم في الجزائر في انطلاقا من القرون الخامس عشر السادس عشر السابع عشر. دونك هذه مادة علمية مهمة. دونك العديد من المخطوطات لجزء منها هو جزء علمي. هذا المخطوط العلمي هذا يدل انتشار العلوم ليست فقط كما يشاع العلوم الدينية ولا الفقهية ولا الشريعة، لكن فيها علوم أخرى، في علوم في الفلك في الطب في علم الاجتماع في الجغرافيا إلى آخره. دونك هذا دليل مادي على تنوع العلوم في مدينة الجزائر ولا بلاد الجزائر في هذه الفترة. التنوع هو لأن هذا المخطوط هو شرح لكتاب يعود للقرن السادس عشر، لكتاب آخر يعود للسادس عشر، معناه فيه تواصل علمي يفوت القرون. لأن عندما يكون شرح كتاب صدر 60 ولا 70 سنة من قبل، دونك هذا هو دليل تانيك لنا على تواصل هذه المادة العلمية إلى أكثر من 100 سنة، لأن الفلك كان يدرس وكان في فلكيين كتبوا في القرن السادس عشر، وفي فلكي آخر كتب في بداية السابع عشر هو شرح للكتاب الأول. دونك هذا ثاني دليل مادي ثاني هو على تواصل الأجيال ولا تواصل العلوم، هذا مهم جدا. والموضوع كما ذكرنا الأهمية الثالثة هي الموضوع الخاص هو يعني بالفلك. دونك في الجزائر تاع القرن السادس عشر والسابع عشر كان علماء يهتموا بالفلك بالتنظيم المعرفة الفلكية اللي هي جزء من حياة الإنسان، لأن الفلك مهما يكون مرتبط بالأجرام السماوية ولا بدراسات الكون، لكن هذا كما نقوله ينطبق على الحياة اليومية في تحديد الفصول في تحديد الأشهر حتى السنوات. المخطوط موجود في حالة جيدة، وأظن أنه تانيك قد شهد عملية ترميم. حتى احنا عندما تفحصنا المخطوط فيه علامات بأن المخطوط تم ترميمه، موجود في حالة جيدة، تم استلامه من طرف السيدة الوزيرة يوم 14 جوال، يوم 14 جوال في السهرة، ويوم 15 كان في المعرض. دونك هو في حالة حفظ جيدة، وتم معاينته من طرف خبراء المكتبة الوطنية الجزائرية اللي هم أهل الاختصاص فيما يخص حفظ وترميم المخطوطات، وفي حالة حفظ جيدة سمحت بعرضه في المعرض الذي أقيم في

0: ملتقى. وهذا الخطوط إن شاء الله راح يكون يضاف إلى المجموعة المخطوطات الوطنية المحفوظة في المكتبة الوطنية، راح يكون تسليمه للمكتبة الوطنية بصفة رسمية، وراح يدخل إلى مجموعة المخطوطات النادرة ولا العلمية المهمة في تاريخ الجزائر. وزارة الثقافة هي وزارة الدولة الجزائرية، وتعرفين في هذا الإطار فيه توجيه حكومي، دونك احنا مع وزارة الشؤون الخارجية مع رئاسة الجمهورية تعرفين اللي فيه لجنة وطنية للذاكرة اللي هي اللي تشتغل وعندها كل القوائم تاع التراث الثقافي اللي تم نهبه وتحويله في الفترة الاستعمارية، وحنا كوزارة تقنية تدعم بالقوائم ولا بالبطاقات الفنية حول أهمية الموروث الموجود في المتاحف ولا في المكتبات الفرنسية انطلاقا من المجموعات اللي تعود إلى ما قبل التاريخ. احنا نعرفوا كاين مجموعات كثيرة تعود من قبل التاريخ، لكن كل فترة تاريخية. دونك وزارة الثقافة تعمل مع وزارة الخارجية، ما تعمل مع اللجنة الوطنية للذاكرة كوزارة تقنية تدعم نشر هذا العمل اللي تقوم به الدولة.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
3: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
3: نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل.
5: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من روسيا والعالم العربي. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. في خطوة مهمة تنقل العلاقات بين البلدين لمستوى جديد، شهدت موسكو توقيع حزمة من مذكرات التفاهم بين روسيا والجزائر في مجالات حيوية تشمل التعليم العالي والطاقة والمناجم والمواصلات. التوقيع على مذكرات التفاهم تم في إطار أعمال الدورة 13 للجنة الحكومية المشتركة الروسية الجزائرية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني. وحضر مراسم توقيع الوثائق نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري باتروتشيف ووزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، الذي أكد أن انعقاد الدورة يعكس متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا وعمق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. وزير المحروقات الجزائري شدد أيضا على أن العلاقات الثنائية تعززت بشكل ملحوظ عقب زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا عام 2023، وما أسفرت عنه من إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين. بدوره أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري باتروتشيف أن الجزائر أحد أهم شركاء روسيا في شمال إفريقيا، مشددا على أن التعاون الثنائي يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. فإلى أي مدى ينقل ذلك العلاقات بين البلدين لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من موسكو الدكتور قصي القيسي مدير مرصد شبكة عين موسكو، ومن الجزائر الدكتور حمزة زايت الباحث في العلوم السياسية. مرحبا بكما، وأبدأ معك دكتور قصي وأسألك عن أهمية انعقاد أعمال هذه الدورة 13 للجنة الحكومية المشتركة الروسية الجزائرية، خاصة في هذا التوقيت يا دكتور قصي الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة بفعل الحروب وغيرها.
6: يعني أكيد تمثل خطوة استراتيجية مهمة جدا في هذا التوقيت، بالذات لما يشهده العالم من تغيرات وتقلبات اقتصادية سريعة وجذرية، من إعادة تشكيل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والبحث على شركاء مهمين بعيدا عن الضغوطات الغربية، يعني تأتي هذه الدورة لتعزيز العلاقات بين الجزائر وروسيا اللذان يمتلكان يعني علاقات تاريخية متينة مبنية على الثقة والاحترام. الجزائر تلك الدولة الأفريقية الساحلية يعني تعد شريك أساسي لروسيا في شمال أفريقيا. خبرة روسيا أيضا الكبيرة في مجال الغاز والنفط يعزز من التعاون بين مع الشركات الجزائرية، والتعاون مع شركة غازبروم وسوناتراك يعني يفتح آفاق جديدة من الاستكشاف والإنتاج والتصنيع، مما يساعد البلدين على مواجهة تقلبات الطاقة التي يعني يمر بها العالم بأكملها الآن من ارتفاع أسعار الطاقة، من قلة يعني مراكز التوريد. أيضا الدورة يعني تركز على مشاريع مشتركة أخرى غير الطاقة مثل التصنيع، الاستثمار، الزراعة، الصحة، يعني مما يعني يوسع مصادر الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية، وبالأخص لدولة الجزائر يعني لا يكون اعتمادها فقط على الطاقة بل على باقي الموارد. وروسيا مستعدة لنقل خبرتها إلى الجزائر في كافة المجالات. أيضا يوسع أو يدعم فكرة الدول السيادية، أنا أعتقد أنها مثل هذه الدورات لأنها تكون يعني خالية من الإملاءات الخارجية، وكل هذا يعزز من السردية الروسية في دعم أو إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب بعيدا عن الهيمنة وبعيدا عن الإملاءات الغربية. هذه اللجنة أعتقد التي تعمل منذ عام 2013 تحولت إلى خلاصة لطريق أو رسمة طريق للعلاقات بين الجزائر وروسيا، العلاقات المتينة بين الجزائر وروسيا. هنالك رغبة، أنا يعني من ملاحظتي يعني ومن متابعتي للعلاقات الجزائرية الروسية، هنالك رغبة كبيرة بين البلدين في رفع مستوى الشراكة بين البلدين، الشراكة نحو شراكة طويلة مستدامة تخدم مصالح الشعبين وتساهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر عدالا وتوازنا، وهذا ما تحتاجه بصراحة الدول المستقلة اليوم. عالم متوازن، عالم أكثر عدل، عالم يحترم مصالح الآخرين.
5: لكن انعقاد هذه الدورة وما رشح عنها من توقيع اتفاقيات تعاون إلى أي مدى ينقل العلاقات بين البلدين لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية؟
6: يعني يمكن القول بثقة بأن هذه الدورة ترسخ وتوضح الاتفاقات بين البلدين، يمثل يعني نقلة نوعية في نوعية العلاقات الروسية الجزائرية، لأنها تفتح بصراحة مثل ما قلت لك شراكة شاملة، وليس يخص موضوع الطاقة فقط، بالشراكة الشاملة وليس اجتماع روتيني بل آلية عمل تحول النوايا السياسية، النوايا الصادقة بين الشعب الروسي والجزائري إلى مشاريع ملموسة على الأرض. حيث كان هذا التعاون يعني يركز يعني في السابق على التعاون العسكري وتعاون الطاقة، اليوم أصبح يضم يعني مجالات عدة مثل الصناعة، الزراعة، فيما يخص الصحة، الطب النووي، التكنولوجيا، التعليم العالي. هذا يعني اقتصاد مترابط بين البلدين وليس مجرد يعني صفقات تجارية عابرة. أيضا يعني يفتح الباب أمام مشاريع طويلة، وخاصة في قطاع المحروقات. يعني روسيا أكدت استعدادها في نقل خبراتها إلى الشركات الجزائرية، وهذا يساعد يعني الجزائر على تطوير قدراتها الوطنية، ويعطي روسيا أيضا شريكا موثوقا. بصراحة أستاذ خالد الموضوع هذا جدا مهم، يعني روسيا خلال علاقاتها مع الدول هي تساعد الدول على تطوير نفسها بذاتها، يعني تطوير قدرات الدولة الوطنية. وهذا يعني أنا لا أريد أن أذهب بعيدا عن موضوع الجزائر، وهذا ما يعني شاهدناه في الأزمة الأخيرة في إيران، يعني ما امتلكته إيران من قوة في مواجهة كل هذه الصعوبات، كل هذه كانت بسبب شراكتها الطويلة مع روسيا. يعني روسيا جعلت من إيران دولة يمكن الاعتماد عليها، ولذلك اليوم الدول تبحث عن شريك قوي يعني يتعامل معهم بندية، يعني بعيدا عن الاستفزازات، بعيدا عن مصر موارد تلك الدولة. أيضا تعزيز التنسيق بمواجهة التحديات العالمية في ظل يعني تشكيل نظام عالمي اقتصادي، يعني يعزز التعاون، يعزز السيادة بين الدولتين. اعتماد الدولتين على بعضهما يعني، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية يعزز من مبدأ الدول السيادية. الجزائر أيضا يعني تريد أو كسبت هي بالفعل يعني شريك قوي يعزز تنوعها الاقتصادية. روسيا أيضا هي تريد أن تعزز من حضورها في دول شمال أفريقيا. الجزائر أيضا شريك موثوق مؤثر أقليميا، له يعني دور سياسي في الاتحاد الأفريقي وحتى في الدول العربية أيضا.
5: دكتور القيسي، ترجمة الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا وتوسيع مشاريع التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والنقل وغيرها، وهي في الحقيقة مجالات كثيرة، كيف يخدم ذلك المصالح الاستراتيجية لروسيا لو تكلمنا من وجهة النظر الروسية هنا؟
6: يعني يمكن من خلال تعزيز يعني النفوذ الجيوسياسي الروسي في شمال أفريقيا والقارة الأفريقية يعني بشكل عام. الجزائر دولة مثل ما قلت لك دولة محورية مهمة في شمال أفريقيا، ولها وزن دبلوماسي ولازم سياسي كبير في الاتحاد الأفريقي وفي العالم العربي. لذلك هذه الشراكة تسمح لروسيا بتعزيز نفوذها في منطقة مهمة جدا تطل على البحر المتوسط، وتفتح أبواب أوسع لدول أفريقية أخرى. كل هذا يساهم يعني في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب. أيضا الشراكة والتعاون يعني مثل ما قلت لك التعاون في الطاقة بين غازبروم والشركات الجزائرية يعزز من الاستقرار في الأسواق العالمية، وهذا ما تبحث روسيا عنها. أيضا التعاون البري أو البحري والجوي أيضا يساعد روسيا في فتح ممرات تجارية إلى باقي دول أفريقيا ولا حتى أوروبا، حتى للدول الأوروبية. أيضا مسألة التعليم يعني الكوادر يعني الجزائرية التي تدرس وستدرس في روسيا يعني ستكون يعني وستتحدث اللغة الروسية وستنقل الثقافة واللغة الروسية إلى الجزائر وباقي الدول الأفريقية، وهذا مما يعمق الروابط البشرية يعني بين روسيا وباقي الدول. أيضا التعاون العسكري أستاذ خالد يعني، وهذا أيضا مسألة جدا مهمة. يعني الجزائر تعتمد بشكل كبير، وجيش الجزائر يعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الروسي. تسليح الجيش يعزز أيضا من المبيعات الروسية يعني، وهذا شيء يقلل من تأثير العقوبات الغربية الغير قانونية على روسيا. يعني نعرف أن روسيا وبعد 30,000 عقوبة وهي صامدة، وهذا الشيء يعني لم يأتي من يوم وليلة، بل من عمل طويل من شراكات مع الدول عدة، وخاصة الدول نتحدث على الدول التي بعيدة عن الولايات الغربية، والجزائر يعني من ضمن هذه الدول. لذلك هو هذه الشراكة استثمار طويل الأمد يوفر لروسيا أو الجزائر يوفر لروسيا موقع استراتيجي مميز وأسواق واعدة وشريك يرفض الهيمنة الغربية. أيضا أستاذ خالد بصراحة مكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل يعتبر يعني بالنسبة لروسيا يعني أيضا أمن قومي. كل هذا يساعد يعني روسيا في مواجهة التحديات العالمية بشكل عام.
5: أنت أشرت إلى مسألة أن الجزائر تكون بوابة استثمارية نحو إفريقيا، والجزائر تعد أحد أهم شركاء روسيا الحقيقة في شمال إفريقيا. السؤال هنا، كيف تستفيد روسيا من هذا الموقع الجغرافي للجزائر؟
6: فعلا يعني فعلا الجزائر تعتبر يعني بوابة استراتيجية أنا من وجهة نظري ذهبية للاستثمار الروسي يعني نحو القارة الأفريقية بأكملها، لما تمتلكه يعني من موقع في قلب شمال أفريقيا ومطل أيضا على البحر المتوسط. أيضا الجزائر تمتلك حدود برية واسعة مع دول الساحل، يعني هذا الموقع أعتقد يمنحها نقطة انطلاق مثالية للأسواق، أسواق غرب أفريقيا ووسطها. حتى أيضا نقطة مهمة أستاذ خالد، الاستقرار السياسي في الجزائر نسبي، يعني يمنح أعتقد الشركات الروسية يعني دائما الشركات العالمية بشكل عام تبحث عن الاستقرار، تبحث عن الأمن. لذلك يمنح الشركات الروسية منصة آمنة للانطلاق والتوسع حتى إلى دول أخرى. أيضا تقل البلد الجزائر تقل البلد السياسي والدبلوماسي، يفتح لروسيا أبواب دبلوماسية مع العديد من الدول الأفريقية والعربية، وخاصة في ظل يعني القمم الروسية الأفريقية التي تعزز الشراكة بشكل كامل يعني بشكل عام مع باقي القارة. أيضا مشاريع الطاقة والنقل والموانئ، مشاريع الطرق، مشاريع البنى التحتية بشكل عام التي تقوم بها روسيا في الجزائر، يعني ممكن أن تكون نموذج ومنطلق لكل أفريقيا يعني ولباقي الدول العربية أيضا. يعني هذه المشاريع يعني أثبتت إنه نجاحها، يعني اليوم الجزائر تتمتع ببنى تحتية جيدة جدا، يعني هذه ممكن أن يكون نموذج لباقي الدول. أيضا هنالك مسألة مهمة، الشركات الروسية، هناك كثير من الشركات الروسية التي تريد أن تنقل مصانعها إلى أفريقيا، ولكن بعض الدول الغير مستقرة نسبيا لا تستطيع بناء في بعض الدول غير مستقرة نسبيا، لذلك ممكن أن تكون الجزائر يعني مكان آمن لهذه المصانع، يعني ومنطلق لباقي الدول، يعني بدلا من الدخول المباشر إلى أسواق أفريقيا المعقدة يمكن لروسيا أن تستخدم الجزائر كجسر آمن لشراكة طويلة الأمد مع أفريقيا. لذلك يمكن لروسيا الاستفادة من سوق محلي كبير يعزز مكانتها كقوة عالمية موثوقة بعيدة عن الإملاءات الغربية.
5: دكتور، أنت ذكرت أكثر من مرة مسألة الإملاءات الغربية، وهذا يدفعنا للتساؤل عن علاقة الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي بهذه المسألة.
6: يعني هي حتى لو كان ذو طابع اقتصادي، يعني الآن يحاول الغرب بشكل عام، إذا كان الغرب الأمريكي والغرب الأوروبي يعني محاصرة روسيا اقتصاديا، فهو بعد أن فشل الغرب في مواجهة روسيا مواجهة مباشرة أو مواجهة غير مباشرة عبر أوكرانيا، حاول أو توجه للمسألة الاقتصادية، يعني حاول محاصرة روسيا عبر العقوبات الاقتصادية. نراها يعني أستاذ خالد 30,000 عقوبة، روسيا الآن صامدة. يعني أنا أعتقد بأن هذه العقوبات إذا ما نزلت على أي دولة بما في ذلك الصين أو الولايات المتحدة سنراها تنهار في غضون أشهر، يعني إذا ما كان حتى في غضون أسابيع. يعني نرى اليوم روسيا صامدة، لذلك يحاول الغرب يعني اللعب على الوتر الاقتصادي بغية من الضغط يعني على روسيا اقتصاديا، ولكن نرى اليوم روسيا يعني صامدة أكثر مما يعني نحن أيضا المحللين القريبين من الشأن الروسي لم نكن نتوقع بأن روسيا تمتلك كل هذه القوة الاقتصادية. بكل صراحة يعني هذه المفاجأة كانت يعني مدوية لكل العالم. اليوم الروبل الروسي يعني في مراكز متقدمة يعني من ضمن العملات الأقوى في العالم. كل هذا العمل يعني بصراحة هو إجا خيبة أمل للدول الغربية، خيبة أمل للنخب الأوروبية بعد أن حاولوا يعني إقصاء روسيا من المشهد العالمي. نرى اليوم لا حلول اقتصادية إلا المرور عبر بوابة روسيا. حتى في الأزمة الأخيرة مع إيران يعني اضطروا العودة إلى روسيا، اضطروا يعني شراء النفط الروسي. لذلك لا حلول اقتصادية عبر العالم إلا عبر البوابة الروسية. يحاولون أيضا التوغيق يعني على شركاء روسيا أو من يحاول التعاون مع روسيا بغية يعني من أن تؤثر يعني أو يؤثر هذا التضييق على على على الشعب الروسي. اليوم نرى الشعب الروسي يعيش حياة لا أريد أن أسميها حياة رفاهية بشكل يعني كامل، ولكن حياة طبيعية. الحياة في روسيا حياة المواطن لم تتغير يعني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة إلى الآن لم تتغير، بل هي في تحسن. بينما نرى المواطن الأوروبي هو من يعاني من ضعف اقتصادي، نرى الاقتصاد الأوروبي هو من يترنح، نرى الدول الأوروبية هي من تعاني من نقص في إمدادات الطاقة، بينما روسيا صامدة. روسيا هي من اليوم من تصنع الأسلحة ومن تقاتل يعني، وهذا ما يميزها يعني عن العدو اليوم يستلم كل إمكانياته بشكل جاهز من دول كثيرة تقوم بدعمه يعني بشتى الطرق. أما روسيا وحدها هي من تعمل، هي من تصنع، وهي من تقاتل، وهي من تنتصر، يعني هذا هو الفارق الكبير.
5: شكرا للدكتور قصي القيسي، مدير مرصد شبكة عين موسكو من العاصمة الروسية.
7: مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع. ومن العاصمة الجزائرية أرحب بالدكتور حمزة زايت، الباحث في العلوم السياسية. والسؤال لك أيضا دكتور حمزة عن أهمية انعقاد أعمال هذه الدورة 13 للجنة الحكومية المشتركة الروسية الجزائرية من حيث التوقيت أيضا.
8: كما ذكرت هنالك تحولات في الساحة العالمية مهمة، سواء على المستوى السياسي وحتى على المستوى الاقتصادي، في إطار ما يعرفه الكثير بأنه عالم جديد أو ما ملامح يعني فترة جديدة تتشكل حاليا بعد يعني فترات تاريخية سابقة منذ عهد الثنائية القطبية. أظن بأن الجزائر وروسيا حاليا لطالما كانت دول تتمتع بعلاقة خاصة وتتمتع بصداقة مشتركة بين البلدين، إذ أن الجزائر منذ استقلالها، وإذا طبقنا نوع من الكرونولوجيا التاريخية، رأينا بأن الجزائر لطالما كانت تتجه شرقا نحو الاتحاد السوفيتي. صحيح لم تكن ضمنيا ضمن المعسكر الشرقي، ولكن كانت تربطها دائما علاقات مميزة مع الاتحاد السوفيتي ومع روسيا حاليا. وبالتالي هذا الاجتماع أو هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عنها ليست بالمفاجئة، بل على العكس تدخل في إطار العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي استمرت منذ عقود بين البلدين، والتي مرشحة للتطور أكثر، خاصة في مجالات معينة كمجالات الطاقة والنقل وحتى التعليم.
7: الجزائر أعلنت أن فرق العمل المختصة ستعقد اجتماعاتها لدراسة مشاريع التعاون الثنائية مع الجانب الروسي. ما المشروعات ذات الأولوية التي تحتاج الجزائر لتنفيذها بالتعاون مع روسيا؟
8: أعتقد بأن المشروعات الأولوية للجزائر هي تنويع مصادر الدخل، إذ أن الجزائر منذ تقريبا عقد من الزمن تحاول الخروج من نمط الاقتصاد الريعي والتوجه إلى اقتصاد ذات أو ذو موارد متعددة، إذ أن الجزائر ستركز في هذه المباحثات بين البلدين ومن خلال وزير الطاقة الذي يتواجد في موسكو سيد محمد عرقاب مع نائب رئيس الوزراء الروسي سيد ديمتري باتروتشيف. أظن بأن المشاريع التي ستكون مهمة بالنسبة للجزائر هي مشروع التكامل بين شركتي سوناطراك الذي تم توقيع عقوده الأولي منذ يومين تقريبا، وشركة غاز بروم الروسية، تحتوي أو يتمحور هذا المشروع حول مشاريع في إطار استكشاف وتطوير حقول الغاز، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمعالجة والتسييل وحتى التكرير البترول، إضافة إلى المشروع أو إلى الجانب هذا فيما يخص الطاقة أو المحروقات التقليدية. أما بخصوص يعني موارد الطاقة الحديثة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، إضافة إلى كل هذا الجزائر منذ سنة تقريبا تحاول يعني الاستثمار بدرجة كبيرة في إطار ما يعرف باستكشاف المحروقات أو يعني استخراج كل ما هو طاقة ثمينة من المناجم كالحديد والفوسفات. ومؤخرا قام رئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتدشين يعني منجم غار جبيلات. أظن بأن الطرف الروسي يمكن له أن يأخذ جزء كبير أو حصة كبيرة من هذه، خلينا نقول من هذا التوجه الذي الدولة الجزائرية تسعى بكل قدراتها يعني الاستثمار فيه وتعطيه أولوية وأهمية كبيرة.
7: وما هي التسهيلات أيضا يا دكتور حمزة التي يمكن أن تقدمها الجزائر لجذب الاستثمارات الروسية؟ الجزائر ليست الوحيدة ذات علاقة جيدة مع روسيا في هذه المنطقة.
8: أظن بأن التسهيلات الأكثر ستكون في إطار ما يعرف بالتسهيلات الجمركية والإعفاءات الجمركية، إضافة إلى إعطاء الشركات الروسية نوع من خلينا نقول من الـ يعني عفوا يغيب لي المصطلح، يعني اعطاء الشركات الروسيه نوع من الافونتاج، مش عارف المصطلح بالعربي. اظن بانه هذه التسهيلات ستمكن الشركات الروسيه من الاستثمار خاصه في الصحراء الجزائريه. الصحراء الجزائريه صحراء واسعه وهنالك الكثير من الفرص الاقتصاديه لدول عفوا لشركات جزائريه لتقدم شراكات مع شركات أجنبية، ولما لا تكون هذه الشركات هي شركات روسية، خاصة كما ذكرت سلفا في مجال استكشاف المعادن يعني في المناجم أو استكشاف المعادن المنجمية كالحديد والفوسفات. أظن بأن هذه التسهيلات ستتمحور بصفة مختصرة في إعفاءات ضريبية و كل ما يخص العقار التي تحتاجه أو الإمكانيات التي تحتاجها الشركات الأجنبية أو الروسية للاستثمار وإقامة مشاريع ناجحة في الجزائر.
7: من أبرز الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اتفاق التعاون والمساعدة الجمركية المتبادلة، إلى أي مدى تسهل هذه الخطوة المبادلات التجارية بين البلدين؟
8: تسهل هذه الخطوة هذه المبادلات أو المبادلات التجارية بين البلدين، إذ أنه يمكن للشركات الروسية بكل سهولة الولوج إلى الأسواق الجزائرية واعتبارها بديل لمنتجات كانت تأتينا سابقا من الناحية أو من القطب الغربي. أظن بأنه هذه الإعفاءات الجمركية وتسهيل المبادلات من روسيا إلى الجزائر ومن الجزائر إلى روسيا إلى موسكو سيؤدي بانفتاح أكثر بين البلدين واستقطاب لكلا السلع والموارد الأولية بين موسكو والجزائر.
7: لكن هنا دكتور حمزة، هل هي المسألة هنا مسألة تنافس أم شراكة، خاصة إنه الجزائر مثل روسيا دولة نفطية ودولة ذات إنتاج ضخم من الغاز الطبيعي والبتروكيماويات وغيرها؟
8: والله يمكن اعتبارها شراكة بالنسبة للجزائريين، كما هنالك أطراف أو لوبيات دولية تعتبرها تنافس أو الضرب من تحت الطاولة. أظن بأنه الاختلاف لا يفسد للود قضية، إذا كانت هنالك تنافس بين روسيا والجزائر وتنافس شريف في مجال بترول الكيماويات فأهلا به، وأما إذا كان هنالك نوع من الشراكة فيضر أو يضر، يعني يضر إيجابا وليس يضر بالبلدين، فذلك يكون أحسن وأفضل. ولكن المجال البتروكيماويات أو مجال المحروقات بصفة عامة هو ظل لعقود في الجزائر المجال الوحيد الذي تعيش به الدولة الجزائرية حاليا. منذ تقريبا عقد كما ذكرت سلفا تحاول الجزائر الخروج من هذا النمط التقليدي والتوجه لاقتصاد جديد، اقتصاد منفتح على موارد أخرى، موارد ليست مرتبطة بشكل كبير مع ريع الأرض. كما ذكرت سلفا مرشح المشروع القائم بين شركة سوناتراك وشركة غاز بروم الروسية أن يتم الـ يعني الـ الاستثمار في ما يعرف بالطاقات المتجددة وقطاع الهيدروجين الأخضر وحتى الطاقة الشمسية. الجزائر لا تغيب عنها الشمس، فهي بلد بساحة أو بمساحة قارة تقريبا ولا نبالغ في المصطلح. أظن بأن الشركات الروسية يمكنها الاستفادة من هذه الإمكانيات الجزائرية.
7: وكيف يمكن للجزائر الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الروسية في دعم البرنامج الوطني لتطوير قطاعات الاقتصاد والطاقة والنقل والتعليم وغيرها من الملفات؟
8: الجزائر منذ فجر الاستقلال منذ 50 أو 60 سنة تقريبا، من أول يعني الدفعات التي توجهت لدراسات عليا كانت طريقها موسكو، مش يعني الجزائر لطالما كانت منفتحة على يعني أو كان هنالك بعثات دراسية لموسكو على أعلى مستوى، واليوم الجزائر تستمر في هذا الطرح. الجزائر دائما كانت أقرب إلى موسكو من أي عاصمة غربية أخرى. أظن بأن الجزائر يمكنها أن تستفيد من التجارب الروسية وتجارب السوفيتية من قبل، وسامحني على المصطلح، للاستفادة هذه الخبرات ونقلها إلى الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية الخاصة بالنقل، خاصة فيما يتعلق أيضا بقطاعات التعليم والدراسات العليا والأبحاث العلمية. أظن بأن هذا التكامل ليس بالشيء الجديد وليس بالشيء المفاجئ أو الذي لم يكن منتظرا بين البلدين، إذ أن الجزائر وروسيا لطالما ربطتهما علاقة متميزة، علاقة صداقة، علاقة شراكة على أعلى المستويات.
7: لو تحدثنا هنا دكتور حمزة عن الجانب الشعبي، المصالح المشتركة للشعبين الروسي والجزائري، كيف سينعكس توسيع التعاون الثنائي بين البلدين في كل هذه المجالات على المصالح المشتركة للشعبين؟
8: أظن بأنه هذا التوسيع أو أظن أنه توسيع التعاون سينعكس إيجابا بين مصالح الشعبين، لأنه هنالك دائما أو كان ولا يزال نوع من التفاهم والانفتاح بين، صحيح موسكو بعيدة جغرافيا عن الجزائر، لكن ذلك لا يمنع بأنه هنالك رحلات متبادلة. تقريبا لا أملك الرقم بالضبط كم رحلة أسبوعيا بين البلدين، لكن يعني حتى على المستوى الشعبي هنالك ترحيب بالتبادل الروسي. الجزائريون دائما ينظرون إلى روسيا بأنها البلد الذي وقف مع العرب أو وقف إلى جانب الدول العربية في الحرب العربية الإسرائيلية سواء سنة 56، والكل يتذكر الإنذار السوفيتي الشهير لإبان العدوان الثلاثي على مصر آنذاك، وكيف قام الاتحاد السوفيتي بقلب الموازين وجعل الدولة أو الجيش العربي بقيادة الجيش المصري الذي كان منهزما نوعا ما عسكريا ضد ثلاث دول كبرى أن يتحول إلى انتصار سياسي وأن يصبح رئيس راحل جمال عبد الناصر آنذاك رمزا لتلك الحقبة مع الزعيم الروسي السابق نيكيتا خروتشوف. أظن بأن الجزائريين وخاصة الأجيال التي ربما هي في مرحلة الكهولية لم تنسى ذلك الموقف. الاتحاد السوفيتي أيضا دعم الثورة التحريرية آنذاك، وحتى أيام الحرب العربية الإسرائيلية كما ذكرت سلفا سنة 2073 أكتوبر 73 كانت للاتحاد السوفيتي موقف مشرف مع العرب، وبالتالي هذا نرى نتائجه اليوم بأن هنالك ارتياح شعبي سواء في الجزائر أو دول عربية أخرى نحو الشعب الروسي وللدولة الروسية.
7: شكرا للدكتور حمزة زايت الباحث في العلوم السياسية من الجزائر، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
9: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
10: برنامج شؤون عسكرية.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم عبد الملك الحوثي يتوعد باستهداف أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال، طائرات حربية روسية وصينية تجري دوريات استراتيجية فوق بحر اليابان والمحيط الهادئ، ونبدأ التفاصيل من توعد زعيم حركة أنصار الله اليمنية سيد عبد الملك الحوثي باستهداف أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال، محذرا مما وصفه بمحاولات إسرائيلية للسيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة. للتعليق على بيان زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي تحدثت لسبوتنيك في مداخلة هاتفية الناشطة السياسية السيدة إشراق محمد.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد اعتراف الكيان الصهيوني في إقليم أرض الصومال أصدر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بيان هام يعني يتكلم فيه عن أرض الصومال. هذا البيان كان قبل 9 أشهر تقريبا، تكلم فيه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشكل واضح أنه يدعم جمهورية الصومال ضد الكيان الصهيوني الغاصب الذي دائما يسعى على السيطرة على الدول وعلى الأماكن الحساسة أو المهمة في أراضيها سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، وهو اليوم يحاول أن يوجد له قواعد عسكرية بحرية في البحر المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ويسانده بذلك أمريكا. أمريكا كذلك تسعى إلى إيجاد قواعد عسكرية في أرض الصومال. ولهذا كان للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بيان جدا قوي يتحدث فيه عن موقف اليمن من تدخل الكيان الصهيوني في أرض الصومال، حيث أكد هذا الموقف الثابت مع الشعب الصومالي الشقيق ضد العدو الإسرائيلي، وأننا سنتخذ كل الإجراءات الداعمة الممكنة للوقوف معه. كذلك طالب بيان السيد عبد الملك إلى اتخاذ الإجراءات على المستوى الدولي واتخاذ موقف حازم من كل المؤسسات الدولية مساندة للصومال. كذلك كان هناك فقرة مهمة في هذا البيان، وهو اعتبار أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة باعتباره عدوانا على الصومال وعلى اليمن. فهذا الموقف القوي الداعم لإخواننا في الصومال إسنادا لهم من التدخل الإسرائيلي في أراضيه وفي اعتراف إقليم منفصل عن الصومال وسمي صومال لاند. فكان لليمن هذا الموقف المشرف القوي، وأن يكون الموقف العربي والإسلامي حازما وجادا في الوقوف إلى جانب الصومال ومساند الشعب الصومالي وإفشال مساعي العدو الإسرائيلي والضغط على الخونة والمتواطنين معه في إقليم أرض الصومال. كان اليمن هذا الموقف، وطالب كذلك الدول العربية والإسلامية أن يكون لهم الموقف القوي سنادا لجمهورية الصومال. طبعا الكيان الصهيوني هو دائما يسعى إلى السيطرة الجغرافية والسيطرة يعني عبر وسائل الإعلام، القدرة الثقافية الاجتماعية، ويسيطر يعني حتى على مستوى الغذاء والدواء، هو يسيطر على مستوى الزراعة الصناعة. العدو الصهيوني يريد أن يكون له القوة على مستوى العالم، ولكنها قوة ظالمة، قوة تحب المال، تحب السيطرة والنفوذ، لا تراعي الإنسانية. ترى من الكيان من الشعب اليهودي هو الشعب الأسمى وغيره مجرد يعني عبيد له، يتحكم فيهم، يقتلهم، يجري عليهم التجارب. فهو يعني يسعى على مستوى العالم إلى أن يبيد 6 مليار من إنسان يعني على مستوى العالم، ويبقى المليار الذهبي، ويعمل على إبادتهم بطرق مختلفة. فهو دائما يسعى على السيطرة العسكرية والصحية والاقتصادية وإلى غير ذلك. فكان هذا البيان من الجانب السياسي والعسكري دعما لجمهورية الصومال من التدخل الإسرائيلي في هذا البلد الشقيق عبر اعترافه بما يسمى بأرض الصومال.
11: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور محمد الصالح جمال. أهلا بحضرتك دكتور محمد في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تأكيد قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي بأن أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال يعد هدفا عسكريا. أسألك دكتور، ما طبيعة التهديد الذي يراه السيد عبد الملك الحوثي من تمركز إسرائيل في أرض الصومال، وكيف يهدد التمدد الإسرائيلي في أرض الصومال الأمن القومي العربي والملاحة الدولية برأيك؟
13: ما يقوله عبد الملك الحوثي يرتبط برؤية استراتيجية أوسع تعتبر أن إسرائيل لا تتحرك فقط بحثا عن علاقات دبلوماسية عادية، وإنما تحاول بناء شبكة نفوذ عسكري واستخباراتي في المناطق الحساسة المحيطة بالعالم العربي، خصوصا عند الممرات البحرية الدولية. وما يسمى بإقليم أرض الصومال المزعوم بالنسبة لهذه الرؤية يمثل نقطة جيوسياسية شديدة الأهمية، لأنه مقابل خليج عدن وباب المندب، أي في قلب أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم. الحوثيون ينظرون إلى أي وجود إسرائيلي في هذه المنطقة باعتباره انتقالا من مرحلة الاختراق السياسي إلى مرحلة التمركز الأمني والعسكري، وهذا ما يثير قلقهم بشكل مباشر، لأن إسرائيل إذا تمكنت من بناء حضور استخباراتي أو لوجستي في أرض الصومال المزعومة فإنها ستكون قادرة على مراقبة حركة الملاحة في البحر الأحمر وجمع المعلومات حول اليمن والقرن الإفريقي وحتى بعض الدول العربية المطلة على البحر الأحمر. ومن وجهة نظر أنصار الله، التهديد لا يتعلق فقط باليمن، وإنما بإعادة تشكيل موازين القوة في المنطقة. فالبحر الأحمر لم يعد مجرد ممر تجاري عادي، وإنما أصبح فضاء للصراع الدولي والإقليمي، وإسرائيل منذ سنوات تحاول أن تتحول إلى قوة بحرية مؤثرة في هذا المجال، خصوصا بعد اتفاقية التطبيع وسعيها لربط ميناء إيلات بالممرات التجارية القادمة من آسيا وإفريقيا. الخطورة التي يراها الحوثيون في اعتقادي تكمن أيضا في أن وجود إسرائيل في أرض الصومال المزعومة يعني عمليا تطويقا جغرافيا لمحور المقاومة. إسرائيل موجود عسكريا واستخباراتيا في شرق المتوسط، ولها علاقات أمنية مع بعض دول الخليج، وإذا أضيف إلى ذلك موت قدم في القرن الإفريقي فإنها تصبح قادرة على مراقبة مساحات واسعة من الإقليم العربي من الجنوب والشمال معا. أما على مستوى الأمن القومي العربي فهناك تخوف يعني قديم من أن تتحول منطقة القرن الإفريقي إلى ساحة نفوذ إسرائيلي دائم. هذه المنطقة تطل على البحر الأحمر، وأي اختراق فيها يمنح إسرائيل قدرة على التأثير في الأمن البحري العربي، خصوصا أمن مصر والسعودية واليمن والسودان. ولذلك كانت العقيدة الجيوسياسية العربية التقليدية تعتبر أن أمن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. كذلك فإن تمدد إسرائيل في ما يسمى بأرض الصومال قد يفتح الباب أمام مزيد من التفكك الإقليمي. فإسرائيل تاريخيا يعني دعمت بعض الأطراف الانفصالية أو الجماعات غير المركزية في مناطق مختلفة، لأنها ترى أن تفتيت الدول الكبيرة يخلق بيئة استراتيجية أكثر أمانا لها.
11: وبنفس الوقت دكتور، ما الذي يمكن أن تفعله أنصار الله في سياق استهداف الوجود الإسرائيلي في إقليم أرض الصومال؟ كيف يمكن أن يكون الرد على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وتحركاتها في القرن الأفريقي؟
13: في الحقيقة إذا نظرنا إلى سلوك أنصار الله خلال السنوات الأخيرة سنجد أنهم يعتمدون على مفهوم الردع غير التقليدي، أي استخدام أدوات عسكرية وإعلامية وسياسية لفرض معادلات جديدة دون الدخول في حرب تقليدية شاملة. ولذلك فإن أي تحرك إسرائيلي نحو أرض الصومال المزعومة سينظر إليه من قبل الحوثيين باعتباره امتدادا للمواجهة القائمة أصلا في البحر الأحمر. هنا في الجانب العسكري أنصار الله قد يحاولون توسيع نطاق عملياتهم البحرية، لأنهم هم اليوم يمتلكون خبرة متزايدة في استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، وقد أثبتوا أنهم قادرين على التأثير في الملاحة الدولية وإرباك التحركات البحرية. وبالتالي إذا تأكد فعلا وجود إسرائيلي في ما يسمى أرض الصومال المزعومة فقد يسعون إلى استهداف أي منشآت أو سفن أو مصالح مرتبطة بإسرائيل في تلك المنطقة أو في الممرات القريبة منها. لكن هنا في اعتقادي الأهم من الجانب العسكري هو أيضا البعد السياسي والإعلامي. الحوثيون سيحاولون تقديم أنفسهم كقوة تحمي البحر الأحمر من التغلغل الإسرائيلي، وبالتالي تحويل القضية إلى ملف تعبئة إقليمية وشعبية. فهم يدركون أن قضية فلسطين والرفض الشعبي العربي إسرائيل ما تزال ورقة قوية يمكن استثمارها لتعزيز الشرعية الإقليمية، كما قد يسعون إلى بناء تفاهمات غير مباشرة مع قوى إفريقية أو إقليمية ترفض تنامي النفوذ الإسرائيلي في القرن الإفريقي. لأن المسألة هنا ليست يمنية فقط، وإنما مرتبطة بصراع النفوذ بين قوى متعددة، وكل طرف يحاول تثبيت حضوره في هذه المنطقة الحساسة. من جهة أخرى، إذا قامت إسرائيل فعلا بالاعتراف بما يسمى أرض الصومال المزعومة فسيتم تفسير ذلك كخطوة سياسية تحمل رسائل أعمق من مجرد الاعتراف الدبلوماسي. أول هذه الرسائل أن إسرائيل مستعدة لدعم الكيانات غير المعترف بها دوليا إذا كان ذلك يخدم مصالحها الاستراتيجية، وثانيا أنها تريد موطئ قدم مباشر في القرن الإفريقي بعيدا عن القيود التقليدية. رد أنصار الله في هذه الحالة يكون غالبا متعدد المستويات، أولا تصعيد الخطاب السياسي والإعلامي واعتبار الخطوة عدوانا استراتيجيا على المنطقة، ثانيا رفع مستوى التهديد العسكري ضد أي مصالح إسرائيلية بحرية، وثالثا محاولة ربط ملف أرض الصومال بالقضية الفلسطينية لتقديم إسرائيل باعتبارها دولة تعمل على تفكيك الدول العربية والإفريقية. كذلك فاعتقادي أن الحوثيين يدركون أن إسرائيل تعتمد كثيرا على صورة التفوق الأمني، ولذلك فإن مجرد تهديد الوجود الإسرائيلي في منطقة بعيدة مثل القرن الإفريقي يهدف إلى القول أن إسرائيل لن تكون قادرة على التحرك بحرية حتى خارج حدود الشرق الأوسط التقليدي. وفي العمق أنصار الله يريدون تثبيت معادلة تقول أن البحر الأحمر لم يعد فضاء آمنا لإسرائيل، وأن أي محاولة لتوسيع نفوذها ستؤدي إلى كلفة استراتيجية مرتفعة. هذه الرسالة موجهة ليس فقط إلى إسرائيل وإنما أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تدعم الحضور الإسرائيلي في المنطقة.
11: دكتور محمد، أسألك أيضا، ما الذي تريد أن تصل إليه إسرائيل من اعترافها بالأقاليم المنفصلة وتغيير خارطة الشرق الأوسط؟
13: نعم، إسرائيل منذ تأسيسها كانت تنظر إلى البيئة المحيطة بها باعتبارها بيئة معادية ديموغرافيا وجغرافيا، ولذلك تشكل في العقل الاستراتيجي الإسرائيلي تصور قديم يقوم على أن تفكك الدول الكبيرة أو متعددة القوميات والطوائف يقلل من حجم التهديدات المستقبلية عليها. هذه الفكرة ليست جديدة في واقع الأمر، وإنما ظهرت في أدبيات إسرائيلية منذ عقود، خاصة بعدما عرف بنظرية شد الأطراف، أي بناء علاقات مع الأقليات والجماعات غير العربية أو الكيانات الطرفية المحيطة بالعالم العربي. الهدف كان دائما كسر التوق الجغرافي والسياسي الذي يحيط بإسرائيل. عندما تتحرك إسرائيل نحو دعم أو الاعتراف بأقاليم منفصلة أو كيانات غير مستقرة، فهي لا تفعل ذلك فقط بدافع إنساني أو دبلوماسي، لأنها ترى في ذلك فرصة لبناء تحالفات جديدة مع قوى تحتاج إلى الدعم الدولي والأمني. الكيانات الصغيرة أو غير معترف بها غالبا ما تبحث عن حليف قوي، وإسرائيل تحاول استثمار هذه الحاجة لبناء نفوذ طويل المدى. هناك أيضا بعد اقتصادي واستراتيجي، إسرائيل تريد الوصول إلى الممرات البحرية والأسواق الإفريقية وموارد الطاقة والمعادن، وهي تدرك أن النفوذ في الكيانات الناشئة يكون أسهل من النفوذ في الدول القوية والمستقرة، لذلك فهي تتحرك أحيانا في المناطق الهشة سياسيا لأنها توفر فرصا أكبر للتأثير. أما فكرة تغيير خارطة الشرق الأوسط فهي مرتبطة بتحولات أوسع تعيشها المنطقة منذ سنوات، حروب أهلية، صراعات طائفية وأزمات حدود وتراجع دور بعض الدول المركزية. هنا إسرائيل تحاول التكيف مع هذه البيئة الجديدة والاستفادة منها كذلك، فهي ترى أن الشرق الأوسط الذي كانت تواجه فيه جيوش عربية مركزية لم يعد موجودا بنفس الشكل، وأن البيئة الجديدة تسمح لها بالتحول إلى قوة إقليمية مهيمنة اقتصاديا وتكنولوجيا وأمنيا. لذلك إسرائيل تريد أيضا الانتقال من موقع الدولة المحاصرة إلى موقع الدولة المحورية، أي دولة تتحكم في شبكات التجارة والطاقة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي، ولذلك نراها تهتم بالموانئ والممرات البحرية وخطوط النقل والطاقة أكثر من اهتمامها التقليدي بالمواجهة العسكرية المباشرة فقط. وفي هذا السياق في اعتقادي فإن الاعتراف بالأقاليم المنفصلة قد يصبح وسيلة لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، فإسرائيل تراهن على أن الكيانات الصغيرة ستكون أكثر اعتمادا عليها وأكثر استعدادا للتعاون الأمني والاستخباراتي. لكن في المقابل هذا النهج يثير مخاوف كبيرة لدى دول المنطقة، لأنه قد يشجع نزاعات الانفصال ويزيد من هشاشة الدول الوطنية، ولذلك ينظر إلى التحركات الإسرائيلية أحيانا باعتبارها جزءا من مشروع لإعادة هندسة التوازنات السياسية في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي بما يخدم المصالح الإسرائيلية على المدى البعيد.
11: وكسؤال يفرض نفسه، يعني لماذا إسرائيل تسعى لفرض وجودها في منطقة البحر الأحمر؟ طبعا ما دامت المنطقة تعج بالقواعد العسكرية الأمريكية، أم أن أمريكا قررت الانسحاب من المنطقة يعني أخيرا لتوكل إسرائيل بهذه المهمة؟
13: في حقيقة الأمر إسرائيل تدرك أن البحر الأحمر أصبح أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، ليس فقط بسبب النفط وإنما بسبب التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والربط بين آسيا وأوروبا، ولذلك فهي لا تريد أن تبقى مجرد مستفيد من الحماية الأمريكية، وإنما تريد أن تصبح لاعبا مباشرا في إدارة أمن هذا الممر الحيوي. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك حضورا عسكريا ضخما في المنطقة سواء في الخليج أو القرن الإفريقي أو البحر الأحمر، لكن إسرائيل تعلم أن السياسة الأمريكية تمر بتحولات كثيرة. في الحقيقة واشنطن لم تعد تريد التورط العسكري المباشر بنفس الكثافة التي كانت عليها بعد 2001. هناك توجه أمريكي لإعادة توزيع الأعباء على الحلفاء إقليميا. هذا لا يعني انسحابا كاملا في حقيقة الأمر، وإنما انتقالا من القيادة المباشرة إلى الإدارة عبر الشركاء. وهنا تأتي إسرائيل كأهم الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. أمريكا تريد تقليل الكلفة البشرية والمالية، بينما إسرائيل تريد توسيع دورها الإقليمي، وبالتالي هناك تقاطع مصالح بين الطرفين. إسرائيل من جهتها لا تثق بالكامل في فكرة الاعتماد المطلق على الحماية الأمريكية، فهي تعلم أن المصالح الأمريكية قد تتغير، وأن واشنطن قد تعيد ترتيب أولوياتها نحو الصين والمحيط الهادي. لذلك تسعى إسرائيل إلى بناء قدراتها الذاتية وشبكات نفوذها المستقلة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. كذلك إسرائيل تعتبر أن أمن البحر الأحمر مرتبط مباشرة بأمنها القومي، فميناء إيلات يعتمد على هذا الممر، وأي تهديد للملاحة فيه ينعكس اقتصاديا وأمنيا عليها. لذلك فهي تريد أن تكون قادرة على التدخل والمراقبة وجمع المعلومات بشكل مباشر دون انتظار القرار الأمريكي. من زاوية أخرى، فإن الوجود الإسرائيلي في البحر الأحمر يحمل أيضا رسالة سياسية. إسرائيل تريد أن تظهر كقوة إقليمية كاملة قادرة على العمل عسكريا واستخباراتيا بعيدا عن حدودها التقليدية، وهذا جزء من سعيها لفرض نفسها كفاعل أساسي في معادلة الأمن الإقليمي. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي لا تبدو بصدد الانسحاب الكامل، لكنها بالتأكيد تعيد صياغة استراتيجيتها. أمريكا اليوم تفضل أن يتحمل الحلفاء المحليون جزءا أكبر من أعباء الأمن، سواء إسرائيل أو بعض القوى الإقليمية الأخرى. وبالتالي يمكن القول أن واشنطن لا تغادر المنطقة، لكنها تعيد توزيع الأدوار داخلها.
11: من الجزائر الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور محمد الصالح جمال، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى الصين، حيث أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية وسلاح الجو الصيني أجرت دورية استراتيجية فوق بحري اليابان والصين الشرقي والمحيط الهادئ. جاء في بيان الوزارة أن الجانبين نفذا الدورية 11 فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي والجزء الغربي من المحيط الهادئ. عموما، للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الباحثة في الشؤون الآسيوية الدكتورة تمارا برو. أهلا بحضرتك دكتورة تمارا في برنامج شؤون عسكرية. وأبدأ معك من الدوريات الاستراتيجية للطائرات الحربية الروسية الصينية فوق بحر اليابان والمحيط الهادئ. أسألك دكتورة تمارا، هل هناك يعني رسائل منها، وضد من موجهة هذه الرسائل برأيك؟
14: هذه الدوريات ليست مجرد تدريبات روتينية تقام بين موسكو وبكين، بل هي أداة إشارة استراتيجية موجهة بشكل أساسي نحو الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين. الرسائل التي تريد بكين وموسكو إرسالها بأن البلدان قادران على تنسيق عمليات عسكرية بعيدة المدى في أهم مناطق النفوذ الأمريكي في آسيا، فضلا عن تحدي الهيمنة الأمريكية في المحيط الهادئ، والتأكيد على أن روسيا والصين شريكتان في مواجهة ما تصفاه بالتوسع الأمريكي في المنطقة، وأي محاولة لتغيير موازين القوى في شرق آسيا ستقابل بتنسيق روسي صيني متزايد. أما الرسالة الثانية فهي موجهة إلى اليابان وكوريا الجنوبية بأن أي توسع في التعاون العسكري مع واشنطن سيقابله إظهار أكبر للقوة الروسية الصينية وتعزيز للتعاون والشراكة بينهما. كما تحمل الرسالة سياسية بأن الشراكة العسكرية بين موسكو وبكين أصبحت أكثر تماسا رغم الضغوط والعقوبات الغربية التي تفرض على كلا الدولتين.
11: وما مدى ارتباط هذه الدوريات العسكرية الروسية الصينية بالأوضاع الإقليمية والدولية الحالية؟
14: ترتبط هذه الدوريات العسكرية بالتطورات الدولية الراهنة، فالحرب في أوكرانيا والتنافس الصيني الأمريكي حول تايوان وتوسع التحالفات الأمنية الأمريكية في منطقة الأندو باسيفيك والتحالفات التي تنشئها دول المنطقة التي لديها قلق من نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحوها، خاصة بعد أن فرض عليها رسوم جمركية وقام بنقل جزء من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وثاد الموجودة في كوريا الجنوبية إلى منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الروسية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأيضا دعواته لهذه الدول بأن تزيد إنفاقها الدفاعي ولا تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا القلق من التقارب الأمريكي الصيني والزيارة التي قام بها دونالد ترامب إلى الصين، فضلا عن رغبته في عقد قمة مع الرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون. يعني التحالفات التي تقيمها دول المنطقة مع بعضها البعض، مثلا الزيارة التي قامت بها رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكاياتشي إلى كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي وإلى الفلبين، وعززت هذه الزيارة من علاقات طوكيو مع كل من كوريا الجنوبية والفلبين، لا سيما في المجال العسكري. وأيضا تأتي هذه التدريبات وسط توتر العلاقات بين بكين واليابان على خلفية تصريحات ساناي تاكاياتشي فيما يتعلق بتايوان، وأيضا سعي اليابان إلى زيادة ميزانيتها الدفاعية وتغيير عقيدتها الدفاعية والسعي إلى العودة للنزعة العسكرية. كما أن العلاقات بين روسيا والغرب لا تزال تشهد توترا حادا بسبب الحرب في أوكرانيا والتصريحات الأخيرة

0: الشيطان الهندي والهادئ، لكنها في الوقت نفسه لا تعتبرها مفاجئة لأنها أصبحت أكثر تكراراً خلال السنوات الأخيرة. فتتعامل أمريكا وخلفائها مع هذه التحركات عبر اتخاذ عدة خطوات، منها مثلاً المراقبة والحذر وتعزيز التعاون واشنطن مع حلفائها في المنطقة عبر تكثيف الدوريات الجوية والبحرية المشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية، وتعزيز أنظمة الإنذار والدفاع الصاروخي وزيادة التدريبات العسكرية متعددة الأطراف. بعبارة أخرى، أن الرد الأمريكي لا يهدف إلى المواجهة المباشرة، إنما إلى الحفاظ على ميزان الردع ومنع روسيا والصين من فرض واقع أمني جديد في المنطقة. وبالتالي ممكن أن تكون الخطوات القادمة للولايات المتحدة الأمريكية على التدريبات الصينية الروسية بأن تجري تدريبات متزايدة لها في المنطقة مع حلفائها، أو زيادة التعاون العسكري معهم مع اليابان وكوريا الجنوبية، خاصة أن هناك تقارير وتصريحات تفيد عن أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية سيعملان على تعزيز علاقاتهما في مجال صنع السفن الغواصات التي تعمل بالدفع النووي، وهو ما يشكل تهديدا للمنطقة وقلقا لدى الصين وروسيا وخاصة كوريا الشمالية.
1: وأسألك أيضا دكتورة تمارا، إلى أي درجة تعكس هذه الدوريات الروسية الصينية رفضا لعسكرة اليابان وتحذيرا من أن إعادة التسلح في اليابان تهدد الأمن والسلم الإقليميين؟
0: تعكس هذه الدوريات التي تجري بين الصين وروسيا بالفعل جانبا من الاعتراض الروسي الصيني على التحول الذي تشهده السياسة الدفاعية اليابانية خلال السنوات الأخيرة، بعدما رفعت طوكيو انفاقها العسكري بناء على ضغوطات أمريكية وطورت قدراتها الهجومية وأقرت استراتيجيات دفاعية جديدة بدعم أمريكي ورغبة من رئيسة الوزراء ساماي تاكاياتشي التي تعتبر من أكثر المعارضين الصين، وهي منذ مجيئها وتسلمها الرئاسة العام الماضي ودخلت في مواجهة مباشرة مع الصين عبر تصريحاتها التي تتعلق بتايوان، والتي أشارت فيها إلى أنه أي هجوم صيني على تايوان سيعتبر تهديدا للأمن القومي الياباني، وبالتالي لتدخل اليابان في مواجهة عسكرية مع الصين. هذه التصريحات أثارت غضبا واستياء كبيرة لدى الصين التي طالبت صناعي تاكاياتشي بالاعتذار، ولكن لغاية اليوم رئيسة وزراء اليابان لم تعتذر، وترى أن شعبيتها بين اليابانيين ارتفعت بشكل كبير. وعلى الرغم من أن عندما زار الرئيس الأمريكي بكين وعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان حسب التقارير التي صدرت بأنه كان الرئيس الصيني منفعلا جدا وغاضبا بسبب التصريحات التي أدلت بها صناعي تاكاياتشي، والمديح الذي انهال به الرئيس دونالد ترامب على رئيسة الوزراء اليابانية في القمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وبالتالي تعتبر موسكو وبكين أن إعادة تسليح اليابان تمثل تحولا تاريخيا قد يخل بالتوازن الأمني في شرق آسيا، خاصة إذا اقترنت بتوسع التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. لكن في المقابل ترى اليابان أن الإجراءات التي تتخذها هي تهدف إلى مواجهة التهديدات المتزايدة القادمة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا، ما يعني أن كل طرف يبرر خطواته الأمنية باعتبارها دفاعية، بينما يراهن الطرف الآخر تصعيدا يهدد الاستقرار الإقليمي. ولكن بالرغم من ذلك لا يمكن أن ننكر الدور الأمريكي في منطقة شرق آسيا وإجبار هذه الدول على تعزيز قدراتها الدفاعية وتغذيتها من أجل الخوض في اشتباكات مع الصين، دون أن تصل هذه الاشتباكات أو توتر العلاقات إلى مرحلة

0: اندلاع حرب في منطقة شرق آسيا أو حتى في بحر الصين الجنوبي.
1: من بيروت الباحثة في الشؤون الآسيوية الدكتورة تمارا بروك، أنت معنا ضيفة عزيزة في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
3: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
2: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
3: arabic.sputniknews.com.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: إلى اللقاء.
4: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
5: عبر صوت كل لبنان منتابع سوا نشرة أخبار الـ MTV.

0: أهلا بكم. الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يتبلور عمليا، فيما مواقف الحزب وما تبقى من داعميه تراوح مكانها. بين الأمس واليوم تنقل قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في لبنان وإسرائيل، وأجرى محادثات عنوانها كيفية تطبيق الاتفاق الإطار، على أن تطلع اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان أي MCG for Lebanon بمراقبة حسن تطبيق وقف إطلاق النار وكيفية التنفيذ. وفق المعلومات فإن الجيش الإسرائيلي حدد 3 قرى في جنوب لبنان لبدء الانسحاب منها، وهي زوتر الغربية، فرون والغندورية، لكن حتى الآن لم يحصل أي انسحاب عملي، ربما في انتظار انتهاء التدابير التي تؤدي إلى تأمين انسحاب الجيش الإسرائيلي مقابل دخول مدروس للجيش اللبناني. في هذا الوقت واصل مسؤولو حزب الله هجومهم الصاحق الماحق على الاتفاق الإطار، مطلقين عليه كل النعوت والصفات السيئة الممكنة، لكن الملاحظ أنهم جميعا لم يقدموا بديلا مقنعا، كما لم يعترفوا أن حربهم الخاسرة والمدمرة التي خاضوها إسنادا لإيران هي التي أدت إلى نتيجة اليوم. صحيح أن الحملة الحالية ترتكز على الرئيس جوزيف عون، لكن هؤلاء تناسوا كيف أنهم كانوا ينتقدون اتفاق 27 تشرين الذي توصل إليه الرئيس نبيه بري بعد حرب إسناد غزة، ويعتبرونه اتفاق إذلال. فهل يكون الحق والحالة هذه على المسؤولين اللبنانيين أم على حزب الله الذي خاض حربين مدمرتين وفي الحالين انتهى به الأمر إلى رفع صوته منتقدا مستنكرا شاجبا وإنما من دون فاعلية؟ البداية من جولة قائد سنتركوم في بيروت الهادفة إلى تعبيد طريق تنفيذ اتفاق واشنطن، وهأرتس تتحدث عن تدريب قوى لبنانية مكلفة بنزع سلاح حزب الله في دولة ثالثة. رامي نصار والتفاصيل.
1: من ميكانيزم لمراقبة تنفيذ اتفاق تشرين الثاني 2024 إلى MCG4L لمراقبة تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، انتقل الجنوب اللبناني إلى مرحلة التطبيق الحذر انطلاقا من منطقتين تجريبيتين. ولئلا يبقى الاتفاق حبرا على ورق، حضر قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر إلى لبنان آتيا من إسرائيل، والتقى الرئيس جوزيف عون بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت والرئيس نظم الجنرال جوزيف كليرفيلد، حيث تم البحث في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار المبرم في واشنطن. عون أكد تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. وبحسب معلومات الام تي في، سيزور رئيس لجنة الميكانيزم إسرائيل بعد لبنان للدفع باتجاه بدء التنفيذ بأسرع وقت. فالمسألة لا تزال معقدة، رغم أن بعض من التقوا كوبر استبشروا بنوع من الاستعداد الإسرائيلي للتجاوب، علما أن صحيفة هأرتس قالت أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب حاليا من أي منطقة في لبنان رغم التفاهمات، وواشنطن تدرس إنشاء آلية لتنسيق تنفيذ الاتفاق الإطاري في لبنان على غرار نموذج غزة، كما كشفت عن مباحثات أمريكية إسرائيلية لتدريب قوات لبنانية مكلفة بنزع سلاح حزب الله في دولة ثالثة. إسرائيل لن تنسحب إذن قبل نزع سلاح حزب الله، كما أكد وزير دفاعها إسرائيل كاتس قائلا: الجيش اللبناني لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم حزب الله. لكن هذا الكلام لم يقلل من رهان الأمريكيين على دور الجيش في بدء التنفيذ بإشراف أمريكي مباشر، وهذا ما نقشه قائد سنتكوم مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، مشددين على أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار وسبل تعزيز التعاون في المستقبل. وفي ختام زيارة كوبر إلى إسرائيل ولبنان، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن أكثر من 50,000 من القوات الأمريكية موجودين حاليا في الشرق الأوسط وهم على أهبة الاستعداد.
2: بعد التوقيع في واشنطن، المعركة الحقيقية باتت على الأرض، من ينسحب، من يتسلم، ومن يراقب. أنتوني مرشاء ينقل أجواء البيت الأبيض. أنتوني، يعني ما خلفية زيارة كوبر إلى بيروت؟
3: نخلة زيارة قائد سنتكوم إلى بيروت هي أن الرسالة الأمريكية الأساسية أن اتفاق الإطار انتقل من التوقيع السياسي بواشنطن إلى التنفيذ الميداني في الجنوب. واشنطن تريد إقفال بابين بالوقت نفسه، باب عودة إيران وحزب الله إلى طاولة القرار اللبناني، وباب أي انسحاب إسرائيل غير مضبوط أمنيا. لذلك تأتي زيارة براد كوبر تحديدا على خط الملحق الأمني. هذا الملحق يضع خريطة التنفيذ في جنوب الليطاني عبر منطقة تجريبية أولى وفق نموذج من 4 مراحل: تنظيف المنطقة من أي وجود مسلح غير شرعي، وتفكيك البنية العسكرية من أسلحة ومخازن وأنفاق ومراكز قيادة، ثم التحقق من ذلك عبر جهة ثالثة متفق عليها، ثم انتشار وحدات مؤهلة من الجيش اللبناني لتستلم السيطرة الكاملة وتمنع عودة أي نشاط مسلح، وبعدها تقود الدولة اللبنانية مسار إعادة الأعمار بدعم دولي. بالنسبة لواشنطن، الجيش اللبناني هو من يقود التنفيذ، لكن التحقق والتنسيق سيكونان عبر مجموعة تنسيق عسكرية خاصة بلبنان تعمل على مدار الساعة وبمشاركة أمريكية لإدارة منع الاحتكاك ومتابعة التنفيذ بين لبنان وإسرائيل عبر قنوات غير مباشرة. وهنا نخلي يصبح المسار واضح: تفكيك بنية حزب الله والمجموعات المسلحة أولاً، ثم انسحاب إسرائيل تدريجي ومشروط يتزامن مع انتشار الجيش اللبناني. لذلك زيارة كوبر اليوم تحمل عنوان واحد نخلي: التنفيذ بدأ، لكن نجاحه سيتوقف على قدرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني على ترجمة الاتفاق ميدانياً. هذه الرسالة من البيت الأبيض.
2: الزميل أنطوني ميرشا، شكرا جزيلا لك.
0: فبالتزامن مع توقيع اتفاق الإطار، كثر الحديث عن ملحق أمني بقي سريا إلى أن كشف الليلة. فما هي أبرز بنوده؟ ستريدا بعينه والتفاصيل.
4: كشف النقاب عن الملحق الأمني السري لاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الأمريكي، وهو يتألف من 6 بنود. أولا، تحديد المناطق التجريبية. تنص الوثيقة على إطلاق منطقة تجريبية أولى جنوب الليطاني وفق 4 مراحل: التطهير عبر إزالة البنى العسكرية والأسلحة والأنفاق، التحقق من خلال جهة ثالثة متفق عليها، الانتشار عبر تسلم الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، وأخيرا إعادة الأعمار بقيادة الدولة اللبنانية وبدعم دولي. ثانيا، التنفيذ والتحقق. يتولى الجيش اللبناني قيادة التنفيذ، فيما تنشأ مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L للإشراف على عمليات التحقق ومنع الاحتكاك ومتابعة التنفيذ. ثالثا، الالتزامات الأمنية. يلتزم الجيش اللبناني باتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع سلاح حزب الله وسائر الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. رابعا، إعادة الانتشار المتدرجة. تربط الوثيقة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية بإتمام عملية نزع السلاح بصورة قابلة للتحقق بالتزامن مع انتشار للجيش اللبناني. خامسا، النتيجة المرجوة: استعادة الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها وضمان الأمن طويل الأمد لإسرائيل. وسادسا، الإشراف وتسوية النزاعات، مراجعة تنفيذ الاتفاق برعاية أمريكية فيما تعالج أي خلافات تتعلق بالتفسير أو التنفيذ عبر آلية ثلاثية بين الأطراف.
2: بري ضد الاتفاق في الشكل ومع وقف التنفيذ، ومصادر للـ MTV يبيع الإيرانيين من جهة والأمريكيين من جهة أخرى. التفاصيل مع جويس عائية.
5: 10 مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق، فاتفاق واشنطن إملاءات أسوأ من اتفاق 17 أيار ولن ينفذ. الكلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي هاجم الاتفاق بالشكل، لكنه في المضمون والفعل أبقى وزراءه في الحكومة، مؤكدا أنهم لن يقاطعوا أي جلسة للحكومة يطرح فيها الاتفاق، وكذلك شدد على عدم التحرك في الشارع منعا للفوضى والاقتتال. مصادر سياسية معنية بإطار العمل المشترك الذي وقع تؤكد الـ MTV أن كلام بري جاء مسيرة لإيران، وتفسر المصادر موقف بري بأنه يترك الباب مفتوحا بانتظار نتائج الاجتماع الأمريكي الإيراني المنتظر عقده في الدوحة. وتصف المصادر بري بالمحنك والحربوء الذي من ناحية يبيع الإيرانيين موقفا مساندا لهم برفضه الاتفاق، ومن ناحية أخرى يبيع الأمريكيين موقفاً بعدم استقالة وزرائه وبحديثه عن لجم الشارع. بري وعن علاقته برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يقول: لا يتصل بي ولا أتصل به، وهذا الأمر صحيح بحسب مصادر بعبدة التي تؤكد للـ MTV أن أي اتصال لم يجمع الرجلين، بس عم يحكوا بالواسطة أي عبر الموفدين. وسط كل ذلك خرج عدد من قيادي حزب الله ليهاجموا رئيس الجمهورية ويضعوه في وجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
6: من يشغل قصر العبدة؟ أنت اللي بدك الحرب الأهلية، أنت اللي عم تضغط عليه لقائد الجيش وعم تطلب منه الاستقالة وهو يرفض.
5: هذا الكلام تنفيه مصادر بعبدة جملة وتفصيلا، وتؤكد للام تي في أنه يأتي في إطار حملة ممنهجة على رئيس الجمهورية، في حين تؤكد مصادر عسكرية للام تي في أن علاقة رئيس الجمهورية بقائد الجيش ممتازة، وكل ما يحكى عكس ذلك ليس سوى محاولة دأ سفين بين الرجلين من قبل المتضررين من الاتفاق ومن علاقة الرجلين. كل ذلك على وقع تصريح لبري تبنى فيه مواقف قيادي حزب الله ولو بشكل غير مباشر، بحيث قال: ما تمزحوا بإقالة هيكل وما تلعبوا بالجيش، الجيش خط أحمر.
0: إذن ترفض قوى الممانعة اتفاق الإطار، لكن أين أوراق القوى التي تتيح فرض خيار آخر؟ تقرير مريان زوين.
7: إملاءات مذلة تحت النار وليس فيها شيء، كلها تنازلات.
8: هذا هو موقف حزب الله من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وبالتالي من اتفاق الإطار، ومعه تقاطع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري باعتبار الاتفاق إملاءات وهو لا يحفظ حقوق لبنان. غريب أمر الممانعة ومنطقها، فمن بادر بهدر حقوق لبنان أصلا؟
7: دخلنا في حركة الاستناد إلى إيران، هي شطارة.
8: هي الشطارة تقاس كالآتي: احتلال نحو 60 بلدة إضافية، ألاف القتلى، قرى محيات أكثر من مليون نازح، خسائر اقتصادية بالمليارات، مقابل ولا أي إنجاز يذكر ويمكن البناء عليه في مواجهة إسرائيل. ولكن أمين عام حزب الله يشرح الشطارة:
7: أقوياء بثلاثي القوة، الإيمان والإرادة والقدرة، ما تتطلعوا بس على الموضوع العسكري.
8: ولكن من يفاوض بيتطلع على الموضوع العسكري.
9: الأساس إنه الميدان العسكري الذي هزم فيه حزب الله لا يستطيع أن يترقب أو أن يطمح إلى أكثر مما أتى فيه الاتفاق. ما فيك تخسر بالميدان وتيجي تقلي أنت على طاولة المفاوضات بدك تربح، لا، بتخسر بالميدان بتخسر على طاولة المفاوضات. اللي بيخسر بالحرب بيخسر بالسياسة.
8: في المحصلة تحاول الدولة اللبنانية إخراج لبنان وبيئة حزب الله تحديدا من الورطة التي أوقعها فيها حزب الله. هي لم تطلق الصواريخ ولم تتسبب بكل تلك الخسائر، وبالتالي هي من تحدد المسار الذي تراه الأنسب لاستعادة الأرض وإعادة الأعمار وعودة الأهالي. أما إذا كان لدى حزب الله مسار آخر فليتحمل مسؤوليته كاملة وليعلن صراحة انفصاله عن هذه الدولة من دون أن يطلب منها بعد الآن معالجة نتائج خياراته التي لم يشركها بها. أما مطالبة الممانعة اليوم بالعودة إلى اتفاق 27 تشرين الثاني فهي ليست غريبة، ففي كل محطة ينتهي الأمر بهذا الفريق إلى المطالبة بما كان يرفضه في المحطة السابقة. ولهذا التقرير تتم.
2: أمنيا عيون إسرائيل في سماء لبنان، قلق نفسي ومهمات عسكرية متعددة. التفاصيل مع صبحي إبلوي.
10: هذه اللقطات أصبحت مدار بحث أخيرا وتدل إلى وجود قدرة إسرائيلية كبيرة على مراقبة لبنان جوا، ما دفع أحد الخبراء الأمنيين إطلاق لقب عيون إسرائيل عليها. فالمسيرات الإسرائيلية لا تفارق سماء لبنان. في الساعات 24 الأخيرة حلقت 17 مسيرة فوق مناطق أصبحت تعرف بمناطق العمليات، وهي مقسمة كالآتي: 14 فوق جنوب لبنان بطوله وعرضه، واحدة فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، واثنتان فوق البقاع. هذا نهارا، أما ليلا فقد رصدت الرادارات 5 مسيرات فوق الجنوب اللبناني واثنتين فوق البقاع، من دون احتساب المسيرات الصغيرة التي تعمل على نطاق أصغر والموجودة في أماكن عمل قوات المشاة الإسرائيلية. هذه المسيرات تعمل بمبدأ No Speed No Level، أي لا ارتفاع ثابتا ولا سرعة، بعكس الطائرات المدنية، وهي مرصودة من قبل أبراج المراقبة المدنية والعسكرية الموجودة في لبنان. وتقسم سماء لبنان مع الطيران الحربي مربعات أمنية، لدى كل مسيرة مهمة مراقبة منطقة معينة عدا تلك التي تبحث عن أشخاص معينين. عيون إسرائيل في سماء لبنان تنشط خلال الحرب كما نشطت أثناء الهدنة في السنوات الثلاث الماضية. أما مهمتها فجمع المعلومات، تحديث بنك الأهداف، وزيادة القلق النفسي للسكان، خصوصا من تلك التي تصدر أصواتا قوية. مع تطور التكنولوجيا العسكرية لم تعد السيطرة على الأرض وحدها كافية، فالصراع انتقل أيضا إلى السماء، وأضيفت إليها معادلة من يملك المعلومات يملك جزءا كبيرا من القرار.
0: معيشيا، تراجع تكتيكي للحكومة بتعليق رسوم 1.3%، والقطاعات تؤكد أن المعركة لم تنتهي بعد.
11: كل القطاعات تغلي على نار الرسوم المباغتة التي فرضها المرسوم رقم 3214 الصادر في 15 حزيران، وتتراوح بين 1.3% حسب نوعية المنتج وتحت غطاء البيئة. هذا التطور الخطير استدعى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء انتهت باتخاذ خطوة إلى الوراء مرحليا من أجل امتصاص النقمة الشعبية، فأجلت الحكومة الانفجار من دون إلغاء الرسوم، مؤكدة على مبدأ الملوث يدفع في ضوء الحاجة إلى تغطية كلفة معالجة النفايات.
12: نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب، وبعد المداولة قرر مجلس وزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026 لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.
11: تعليق قرار الرسوم لم يلغي صرخة قطاع موزعي المحروقات وأصحاب المحطات الذين حذروا من إعادة فرض أي رسم على البنزين أو على المازوت.
13: المواطن بانتظار انخفاض أسعار المحروقات، تفاجأنا بمرسوم بتزيد الضرائب الدولة على المواطنين، كفى زيادة رسوم وضرائب. تعليق ما بيهمنا التعليق، نحن بيهمنا يلتغى إن شاء من شاء وأبى من أبى. مادة الديزل الدول بتلغي عليها ضرائب، بلبنان حطوا ضريبة على الديزل وحطوا ضريبة على البنزين وعلى كل شيء، هذا الشيء معقول؟
11: حتى أصحاب معارض السيارات المستعملة الذين كانوا مشمولين بالضريبة الأعلى وقيمتها 3% دقوا ناقوس الخطر.
14: قطاع رايع على الانهيار، عد معي، بندفع 50% رسوم جمرك، بلاد المجاورة كلها بتدفع 5% و11% TVA و3% على الاستيراد و7% رسوم تسجيل، مجموع الرسوم اللي نحن بندفعها هي 71%، هن بيربحوا 71% بالسيارات اللي نحن بنجيبها ونحن بنربح 2%، نحن ما قادرين نستمر، القطاع كله رايع على الإقفال النهائي.
11: على كل حال الرسوم البيئية علقت بانتظار ساعة الصفر، لكن استعدوا فلا أحد يعرف متى تدق الساعة مجددا. ومع انخفاض أسعار النفط، ما مدى استفادة المستهلك اللبناني من تراجع الأكلاف عالميا؟ تقرير ماريو دويري.
15: ما بقى في مبرر لارتفاع الأسعار، فمع انخفاض أسعار النفط عالميا المطلوب انخفاض مماثل على رفوف السوبر ماركت. هيدا كان موقف وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط خلال اجتماع مع المستوردين والتجار وأصحاب السوبر ماركت لمتابعة أسعار السوق.
16: لازم يبلشوا ينزلوا الأسعار، أدواتنا موجودة واستعملناها بالطلعة، بدنا نستعملها بالنزلة أيضا. عنا اليوم نحن 70 مراقب أكد لك عم يكونوا موجودين بكل تشدد. عنا كمان اليوم قدرتنا على التعامل مع القوى الأمنية، بيستعملوا أنت يكونوا معنا بمراقبة بالسوبر ماركت عند المتجر. عنا كمان الجهاز القضائي اللي عم يشغل معنا، خاصة المدعي العام المالي، لكن أيضا المدعي العام التمييزي.
15: بعد توقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، تراجعت أسعار النفط عالميا بأكثر من 10% خلال أسبوع واحد. بلبنان تراجعت أسعار المحروقات ومع جزء وازن من عناصر الكلفة، من النقل، الشحن إلى التبريد وتشغيل المولدات. اقتصاديا بيفترض أنه ينعكس هالتراجع على التسعير النهائي للسلع، بس الأرقام بتقول غير شيء. فبحسب الرسوم البيانية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، بعد أسعار عدد كبير من السلع أعلى بكتير مما كانت قبل الحرب.
17: صحيح أن البترول نزل وصحيح أن البنزين نزل، بس مقومات الباقي ما نزلت بعد بالسرعة اللي نزلت فيها البترول أو نزل. خلينا ننطر، أنا بدي أعطيك مثلا هامش وقت، أعتبر أسبوع أسبوعين، إذا بعد أسبوعين ما صار فيها للنزل بنرجع بنحكي حديث تاني، بنشوف شو الأسباب اللي ما نزلت فيها.
15: عالميا بلش ينعكس انخفاض كلفة الطاقة على أسعار السلع اليومية. فبألمانيا مثلا خفضت سلاسل كبرى أسعار أكثر من 50 سلعة أساسية بحوالي 17 سنت لكل منتج، وبفرنسا تراجعت أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية بين المعكرونة والزيوت والدواجن بنسبة راوحت بين 2 و10% مع انخفاض بعض عناصر الكلفة.
0: بعد الإعلان، الفيدرالية إلى الواجهة.
11: وبين تركيا وإسرائيل.

0: ثأرة من تراثنا عرقا امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: ده معي على البيت.
4: ده شو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
5: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: الفيدرالية في لبنان تعود إلى الواجهة ما بين المؤيدين والمعارضين، هل تتحول إلى مشروع وطني؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
2: على مدى قرنين تغير نظام الحكم في لبنان أكثر من مرة، من الإمارة إلى القائم مقاميتين إلى المتصرفية ثم الجمهورية الأولى فالجمهورية الثانية، واليوم يعود إلى الواجهة سؤال: هل يقف لبنان أمام تغيير جديد؟ وهل تتحول الفيدرالية من مجرد طرح سياسي إلى مشروع قابل للنقاش؟
3: لابد من ظروف داخلية وخارجية مؤاتية، ولكن الأكيد تغيير النظام الذي حدث فيما سبق يمكن أن يحدث مجددا. النظام الحالي لا يصلح، لن يصلح، وتاليا لابد من التفكير بتغيير النظام. الفيدرالية مش يعني تقسيم، هي نقيض التقسيم. طب لماذا الربط بين الفيدرالية والتقسيم؟ الجواب أنه في نخب مستفيدة من الوضع الحالي وهي نخب فاسدة إجمالا، وتاليا تشيطن التغيير.
2: الفيدرالية أو ما يصفه البعض بالتغيير الأعظم لم تعد مجرد فكرة تطرح في الصالونات السياسية، بل هي مشروع تتبناه مجموعة يونايت وتعمل على وضعه في صلب النقاش الوطني.
4: الفيدرالية فاتت اليوم بمرحلة جديدة، منا بقى فكرة أو نقاش محصور بين مؤيدين إلى ولا عدم مؤيدين. اليوم أصبحت الفيدرالية مشروع وطني منظم عم بتقوده مجموعة من الشخصيات والخبرات من مختلف الخلفيات. ما فيني اليوم أوجه تحية لأستاذ المر، لأنه ما في قضية اليوم بتمس بمصير لبنان وبيكون هو مقتنع فيها إلا ما بيحارب فيها لآخر الدقيقة. مش أول قضية اليوم منطرحها مع أستاذ ميشيل المر الفيدرالية، بل هو سبقنا بعقود بهذا المشروع. اليوم إذا كانت هي نقطة الانطلاق من الام تي في، لأنه هذا مشروع ما رح يبقى محصور بمنبر واحد، بس المنبر اللي عنده مساحة أكبر مساحة للحريات هو أكيد الام تي في. نحن رح نتوجه لكل وسائل الإعلام اللبنانية، وبعد شوي رح تصير برات لبنان كمان، للمشاركة بنقاش وطني حول الفيدرالية ومستقبل لبنان.
2: بعد أكثر من 200 عام من تبدل الأنظمة يعود الحديث عن تغيير جديد، وهذه المرة تحت عنوان الفيدرالية. فهل يبقى الطرح نظريا أم يتحول مشروعا سياسيا؟
5: قضائيا عقدت في ميلانو الجلسة الحوارية لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بعنوان نحو تعزيز التواصل القضائي. عبود تناول واقع السلطة القضائية في لبنان في ضوء التشريعات النافذة، مشددا على أن الحوار يبقى المدخل الأسمى لتحقيق العدالة والسلام المبني على الحق، كما اقترح مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المجالس العليا من خلال الاتفاقيات الثنائية.
1: قررت النيابة العامة التمييزية استدعاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورئيس مجموعة بنك عودة السابق سمير حنا، وذلك للمثول في جلسة تحقيق مشتركة حدد موعدها في 30 من شهر تموز المقبل. وجاء القرار بعد استجواب مطول خضع له حنا أمام النيابة العامة، وتركزت فيه الأسئلة على شبهات تتعلق بسبل استخدام أموال تعود لمصرف لبنان.
5: في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت، زار وزير الداخلية أحمد الحجار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. الحجار أكد خلال اللقاء أن لبنان يثمن عاليا مواقف دولة الكويت الداعمة له في مختلف الظروف والمحطات، مشددا على حرص لبنان على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات.
1: دوليا، واشنطن وطهران على موعد في الدوحة في وقت يحاول عرقجي إرباك المشهد من بغداد، أما الخارجية الإيرانية فترد على ماكرون وتؤكد أن إزالة الألغام تنفذها إيران فقط.
6: جولة جديدة من المفاوضات الثلاثاء في الدوحة تتصدر أجندتها قضية مضيق هرمز، إنه جديد المواقف الدبلوماسية المتسارعة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عبر منصة تروث سوشيال أن طهران هي من طلبت عقد هذا اللقاء، فيما أكد البيت الأبيض أن مفاديه الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيشاركان في المحادثات، غير أن نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي خالف هذه التصريحات المصالحات، مؤكدا من بغداد ألا اجتماعات تقنية مقررة هذا الأسبوع، وذلك في وقت اجتمع وزير الدولة القطري مع وزير الدفاع الإيراني بالإنابة وبحث آخر المستجدات وأوجه التنسيق المشترك. وعلى الصعيد الإقليمي، عقدت اللجنة المشتركة العمانية الإيرانية اجتماعها الأول في مسقط لبحث الإدارة المستقبلية للمضيق، حيث شدد وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي على أن بلاده ترفض فرض أي رسوم على العبور وتتمسك بأن تبقى أي ترتيبات مستقبلية في نطاق القانون الدولي، مشيرا إلى وجود توافق مع طهران على هذا المبدأ. هذا وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عمان ستتعاونان مع شركائهما في إزالة الألغام من المضيق.
5: بعد إيران تركيا في المرمى، قصة صراع يمتد من شرق المتوسط إلى ذاكرة الأرمن. التفاصيل مع رنا نمر.
6: البداية كانت عام 2010، سفينة مرمرة 9 قتلى أتراك وجرح لم يغلق حتى اليوم. منذ تلك اللحظة رسمت إسرائيل استراتيجية واحدة، محاصرة تركيا، قمة ثلاثية في القدس مع اليونان وقبرص، ومنظومات دفاع جوي في قبرص تصل راداراتها إلى الأراضي التركية، واعتراف بانفصال أرض الصومال لضرب النفوذ التركي في القرن الإفريقي. وفي سوريا ضربات إسرائيلية أوصلت رسالة واحدة لأنقرة، لن نسمح لكم بالتمدد. ثم جاء ما كاد يكون شرارة الحرب، سفينة صواريخ إسرائيلية قرب قبرص وأربع مدمرات تركية تقترب على بعد مئات الأمتار، ومواجهة بحرية كادت تخرج عن السيطرة. بعدها صرح قائد البحرية الإسرائيلية السابق بما لم يقله أحد من قبل، تركيا دولة معادية. والمفارقة التي لا تصدق، واشنطن تمنع أنقرة من شراء طائرات F-35 بضغط إسرائيلي، رغم أن تركيا في حلف الناتو وإسرائيل ليست كذلك. الضربة الأشد جاءت من حدث تاريخي، ففي 28 من حزيران 2026 اعترفت إسرائيل بالإجماع بالإبادة الجماعية للأرمن، واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أنه واجب أخلاقي، لكن التوقيت كان يقول شيئا آخر. تركيا ردت نفاق تام، وحتى أذربيجان الحليفة المشتركة دانت القرار. فهل تركيا هي المواجهة التالية؟
7: تركيا تعي أن قدرتها العسكرية ومشروعها الصاروخي لا يرتقي إلى مستوى المشروع الصاروخي الإيراني، وأي مواجهة مع إسرائيل وهناك مواجهة حتمية مع أمريكا.
6: أردوغان يرى أن الجيش الإسرائيلي بات على بعد ساعتين من حدوده، وإسرائيل باتت تصف تركيا بالتهديد الجديد بعد إيران.
1: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
8: تعتزم الحكومة الدنماركية الجديدة التفاوض على توسيع صلاحيات السياسة الخارجية لجرينلاند وجزر فارو، وتأتي الخطوة مع مطالبة الإقليمين الدنماركيين بمزيد من الاستقلالية الدبلوماسية، بما في ذلك قدرة أكبر على التعامل مباشرة مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، في وقت يبدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماما متجددا بجرينلاند ومنطقة القطب الشمالي الأوسع. قتل ما لا يقل عن 36 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وجرح أكثر من 160 بعدما شنت باكستان غارات جوية وأرسلت قوات برية إلى ولايات أفغانية محاذية لحدودها، بحسب مسؤولين في طالبان. من جهته قال وزير الإعلام الباكستاني أن 29 مسلحا قتلوا في ضربات استهدفت مخابئهم، مضيفا أن الضربات جاءت ردا على هجمات إرهابية أخيرة ضد أبرياء. أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تواجه نقصا في الوقود مع تصعيد أوكرانيا حملتها بالطائرات المسيرة بعيدة المدى وتكرار الضربات التي أشعلت حرائق في مصاف نفطية، ودفع ذلك مناطق عدة إلى فرض تقنين غير مسبوق للبنزين شمل تحديد كميات الشراء اليومية في بعض المحطات وسط مخاوف من اتساع النقص وارتفاع الأسعار. ضربت فيضانات شديدة غرب فنزويلا بعد أيام من زلزالين دمرا أجزاء واسعة من البلاد، وتسببت ساعات من الأمطار الغزيرة بفيضانات في الأنهار والجداول، ما أغرق منازل ومحال تجارية وبنى تحتية عامة. ولا تزال فرق الطوارئ منتشرة في أنحاء البلاد، حيث يعد آلاف الأشخاص في عداد المفقودين، فيما تبقى عائلات كثيرة نازحة وسط غموض بشأن عدد المتضررين.
5: في فقرة الصحة، حصل الكلى لم تعد تعني بالضرورة تدخلا جراحيا، فمع التطور المتسارع في تقنيات العلاج أصبحت إزالة الحصى أكثر دقة وراحة، ما يختصر فترة التعافي ويمنح المرضى خيارات علاجية حديثة وفعالة.
9: تعد حصى الكلى والمسالك البولية من الحالات الشائعة التي تسبب آلاما حادة وتؤثر على جودة حياة المرضى، كما تتطلب تدخلا طبيا متخصصا بسبب حجم الحصوة وموقعها والعوارض المصاحبة لها. ومع التطور المستمر في أساليب العلاج، أصبحت الخيارات غير الجراحية أكثر فعالية وراحة للمرضى، انطلاقا من التزام مركز كليمنسو الطبي المستمر بتقديم أحدث الحلول الطبية وتعزيز تجربة المرضى العلاجية. يوفر المركز تقنيات متطورة في علاج حصى الكلى والمسالك البولية من خلال اعتماد نظام متقدم لتفتيتها يجمع بين الدقة العالية والراحة العلاجية. تعتمد هذه التقنية على الموجات الصوتية المركزة بدقة فائقة لاستهداف الحصى بفعالية عالية مع الحد من الألم والانزعاج أثناء العلاج، مما يساهم في تقليل الحاجة إلى التخدير أو المهدئات، ويوفر تجربة علاجية أكثر راحة وأمانا للمرضى من مختلف الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال. كما يتميز النظام بمستوى تشغيل هادئ للغاية، ما يساعد على خلق بيئة علاجية أكثر راحة وطمأنينة خلال الجلسة. وتضمن تقنية التتبع المتزامنة بالأشعة الصوتية والأشعة السينية تحديد موقع الحصى بدقة عالية، مع الحفاظ على سلامة الأنسجة المحيطة، وذلك بفضل نظام التركيز الثلاثي Triple Focus Technology الذي يوجه الموجات العلاجية مباشرة إلى موقع الحصوة. يعد هذا العلاج خيارا خارجيا سريعا وغير جراحي، مع معدلات نجاح مرتفعة وفترة تعافي قصيرة، ما يمكن المرضى من استئناف نشاطهم اليومي خلال وقت قصير. يواصل مركز كليمنسو الطبي ترسيخ مكانته كمركز رائد في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة من خلال الاستثمار المستمر في التقنيات الطبية الحديثة وتوفير أعلى معايير الجودة والرعاية للمرضى.
5: بعد الإعلان، انخفاض أسعار المحروقات،
1: وبيت باني يدخل التاريخ.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف بإيدك.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: من خلف القناع قرر أن يبوح بسره ويشارك قصته كما لم تروى من قبل في جعفر توك. هذا سري، الإدمان دمرني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: أهلا بكم من جديد، والآن إلى الفقرة الاقتصادية مع أنطوان.
2: أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات، وسجلت انخفاض بقيمة 43 ألف ليرة على البنزين، 66 ألف على المازوت، و 47 ألف على الغاز. وكانت هذه الانخفاضات متوقعة خصوصا بعد القرار الفوري بتعليق عمل الرسوم الأخيرة من قبل الحكومة. وكان أعلن وزير الطاقة جو صدي أنه سيكون هناك مزيد من الانخفاضات بالفترة المقبلة. وأتت الأسعار على شكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و 238 ألف، 98 أوكتان مليونين و 256 ألف، أما المازوت مليون و 835 ألف، أما الغاز فمليون و 127 ألف ليرة. في جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، أقر النواب تسوية أوضاع عدد من عناصر الضابطة الجمركية وإنشاء صندوق تقاعد للتوبوغرافيين، فيما تم التريث بملف تسوية أوضاع المفتشين في الأمن العام بانتظار رأي الحكومة. أما ملف قانون إصلاح المصارف فبقي مؤجل إلى جلسة لاحقة بانتظار حضور حاكم مصرف لبنان ووزير المالية لمناقشة التعديلات. أظهرت بيانات تتبع الملاحة البحرية أن حركة السفن عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل حاد خلال الأيام الماضية لتبقى بعيدة جدا عن مستويات الطبيعية. هذا التراجع الكبير الذي يقدر بنحو 80% مقارنة بالمعدلات الطبيعية يعكس حالة حذر واسعة في سوق الشحن البحري، حيث باتت قرارات العبور تتخذ بناء على تقييمات يومية للمخاطر في المنطقة. وتشير تقارير ملاحية إلى تباين واضح في مواقف شركات الشحن بين ما يواصل استخدام المضيق بحذر ومن يفضل التراجع أو تعليق الرحلات إلى حين اتضاح المشهد الأمني بشكل عام. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار أم مستويات قرب 72 دولار، سوليدار بي 73 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث تراجعت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي كما أيضا مؤشر سوق دبي. سجلت الأسهم الأوروبية أداء متباين بنهاية تعاملات اليوم مع تقييم المستثمرين لاحتمالات توصل إلى حل دائم للصراع في الشرق الأوسط. وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات العسكرية الأخيرة إلى جانب عقد محادثات غدا بين الجانبين. وانخفضت أسعار الذهب بضغط من الارتفاع الأخير في أسعار النفط نتيجة التوترات، إلى جانب تنامي المخاوف من تشديد مجلس الاحتياط الفيدرالي لسياسته النقدية. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4026 دولار للأونصة، الفضة 58 دولار، أما النفط 73 دولار لبرميل البرنت، بعد ما ارتفعت أسعار النفط بعد الضربات المتبادلة ما سلط الضوء مجددا على هشاشة اتفاق السلام المؤقت بين الطرفين. إلى أبرز العملات، حيسجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1423. إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها، وعلى رأس البيتكوين حيث سجلت اليوم بحدود 60,300 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1,600 دولار بعد ما كانت بحدود 1,500 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
3: شكرا أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: المونديال بيجمع الناس وأوقات بيخلق لحظات إنسانية بتتخطى حدود الملعب. من أكثر فيديوهات تأثيراً، بي إيراني خلى ابنه الكفيف يعيش فرحة هدف منتخب إيران باستخدام ملعب صغير مصنوع من كرتون بيشرح له من خلاله حركة الطابة. لحظة الاحتفال انتشرت حول العالم. أما هالشابين فقرروا يعيشوا تجربة غير مسبوقة، متابعة كل مباريات كأس العالم 104 من داخل أوضة أزاز بتايم سكوير بنيويورك، وتحولت مغامرتهم لترند على السوشيال ميديا. وبعيد عن أجواء المونديال، فيديوهات انتشرت بقوة من فنزويلا بعد ما تلقى السكان انذار على تليفوناتهم قبل ثواني من وقوع الزلزال ما سمح لآلاف الأشخاص بإخلاء المباني بسرعة وأمن.
5: موسيقى
4: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلا لوقتها stay connected.
3: إلى الصفحة الرياضية.
4: اليوم الثاني من الدور ال 32 لكأس العالم لكرة القدم بيحمل مباراتين لمنتخبين كبار هن ألمانيا والبرازيل. منشوف سوا الصورة الكاملة لهالدور. طبعا كندا كانت أول المتأهلين بعد فوزها على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، أما بهالأثناء البرازيل عم تواجه اليابان والنتيجة 0-0 لهلأ، و 11:30 المساء ألمانيا بتواجه الباراغواي. أما أقوى المباريات فرح تكون 4:45 بين المغرب وهولندا. توج فريق نو ليميتس ببطولة لبنان لكرة القدم للسيدات بعد فوزه بالمباراة الختامية من الفاينل فور على النجمة بنتيجة 3-0 ليحتل المركز الأول برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف بيروت فوتبول أكاديمي. وبهالفوز ضمن نو ليميتس تأهله إلى دوري أبطال آسيا للسيدات، حيث حصل لبنان لأول مرة على مقعد بالبطولة القارية يلي تقام القرعة الخاصة فيها ب 2 تموز المقبل. من جهته بيلعب فريق بي اف اي ببطولة غرب آسيا بصفته وصيف للدوري. تعادل فريقي جوية الرياضي والصفا 1-1 بالمباراة اللي أجريت بيناتهم على ملعب جوني البلدي بإطار الجولة 21 لبطولة الدوري اللبناني لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. وبهالنتيجة رفع جوية رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الرابع مقابل 33 للصفا وصيف الموسم المنصرم ويلي ما نجح بدخول رباعية الأوائل. وتقدم جوية يلي ما حقق ولا أي انتصار بثلاث مباريات متتالية عبر المخضرم حسن معتوق من ركلة جزاء بالدقيقة 71، وعاد للسنغالي مختار كويتا للصفا من بنالتي أيضا بالدقيقة 90. وتختتم هالمرحلة اليوم حيث بيلعب الأنصار مع المبرة الساعة 9:30 مباشرة عبر ون تي في. هيدي كانت نشرتنا الرياضية. عودة لعندك نخلة.
3: جايل عم بيقولوا لي هلأ اليابان حطوا جول يمكن 1-0.
4: ضروري أعرف
3: شو بتتوقع النتيجة.
4: ضروري تجلطوني كان بيحطوني.
1: الآن إلى أخبار الفن. اختتمت فعاليات BET Awards 2026 بلوس أنجلوس بليلة حافلة بالعروض الفنية والتكريمات، وشهد الحفل تتويج أبرز الفنانين الأمريكيين من أصول أفريقية، أبرزهم تيانا تايلر بأربع جوائز من بينها Icon of the Year، أما كاردي بي ففازت بجائزة أفضل فنانة هيب هوب، وحصلت كيلاني على جائزة أفضل فنانة R&B Pop، بينما حصد ليون توماس جائزة أفضل فنان R&B Pop، وكرمت سيلفيا رون بجائزة Ultimate Icon Award، كما خطفت لورين هيل الأنظار بعد نيلة أول جائزة Living Legend Icon قبل ما تختتم بأداء مفاجئ لأغنيتها X Factor. دخل باد باني التاريخ بعد اختتام حفلاته بلندن ضمن جولته العالمية بعد ما أصبح أول فنان لاتيني بيحيي حفلتين سولد أوت كفنان رئيسي بملعب توتنهام هوتسبير ستاديوم، وجمعت الليلتين نحو 100,000 متفرج لتسجل أكبر حضور لحفلات باللغة الإسبانية بتاريخ المملكة المتحدة.

0: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة مستمرة لأبرز الأحداث الفنية.
1: إلى الأحوال الجوية.
2: بيودعنا حزيران بطقس معتدل لمثل هالوقت من السنة، يعني ما في موجة شوب والحرارة ضمن معدلاتها، بس لأنه رطوبة مرتفعة الحرارة يلي منحس فيها بتكون أعلى من الحرارة الفعلية. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف وعم توصل سرعته لعشرة كيلومتر بالساعة، أما رطوبة ف65%. خلونا نشوف بالأرقام قديش رح تسجل الحرارة بنهار. 30 ببيروت، 26 بفيترون، أما 28 بالبروك. الحرارة من عشية أكيد رح تنخفض خصوصا على الجبال، وتسجل ببيروت 23، 18 بالقبيات، أما 22 بعين قبل. ببيروت وعلى الساحل الشمس قوية، موج البحر منخفض والرطوبة 65%. على الجبال الخطيطة قوية بالليل، الحرارة 26 درجة والرطوبة متوسطة. كيف بيكمل أسبوعنا؟ بكرة والأربعة حتى نهار الخميس طقسنا مستقر كليا، الأجواء صافية وقليلة الغيوم والحرارة 30 درجة على الساحل، بس الشمس قوية ورطوبة عالية لهيك منحس بالشوب بنهار. نهار الجمعة الحرارة ما بتتغير وبتبقى 30 درجة على الساحل، كمان الأجواء مستقرة، بيقوى الهواء والرطوبة عالية وبتسجل 70%. يعني من هلأ لآخر الأسبوع ما في تغييرات كبيرة بالطقس، وتصبحوا على خير.
1: شكرا.
3: في ختام النشرة مشاهدينا نذكركم أنه بمكانكم متابعتنا عبر مواقعنا والموقع الإلكتروني وتطبيق MTV على الهاتف. شكرا للمتابعة.
1: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
4: استمعنا لنشرة أخبار MTV. الموعد بيتجدد بكرة الساعة 8 إلى ربع المساء عبر صوت كل لبنان.
5: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
6: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
7: تقفز
6: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
7: تزقزق ما صبت شي،
6: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
7: أنا بحسها كوميدية،
6: لولو أكتر اجتماعية،
7: سياسية اجتماعية.
8: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع على مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنلاقيلك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: ومن غير العلمي والمنطقي الدخول في مقارنات لا مع 17 أيار ولا مع جبهة الخلاص الوطني. المرحلة مختلفة كليا. لهواة المقارنات ما يجري اليوم نتاج حرب بدأت في 8 من تشرين الأول 2023 واستمرت إلى اليوم وتسببت في تلاحق هزائم ومراكمة انتصارات في غياب عمق استراتيجي. ما جرى منذ 43 عاما كان نتاج حرب لأربعة أشهر فقط وكان لها عمق استراتيجي بدايته في الضاحية الجنوبية ونهايته في موسكو مرورا بدمشق وطهران. هذا هو المشهد الكبير الذي لا يصح إغفاله على الإطلاق. حدث اليوم الكشف عن الملحق الأمني السري للاتفاق والذي نشرته مديرة مكتب الشرق في واشنطن. الملحق يتألف من 5 بنود لعل أبرزها البند الأول، وفيه اتخاذ التدابير القانونية بحق جميع العناصر المسلحة وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بها والتأكد من إخلاء المنطقة من جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية ونشر وحدات عالية الكفاءة من الجيش اللبناني تتولى وتبقي السيطرة العملاتية الحصرية على المنطقة لمنع عودة الأنشطة المسلحة غير الحكومية. وجاء في البند الرابع من الملحق السري رهنا بالإنجاز الناجح لعملية نزع السلاح وتفكيك المتفق عليها والقابلة للتحقق، تلتزم إسرائيل بإجراء خفض تدريجي مرحلي ومشروط لقواتها وصولا إلى إعادة انتشارها خارج الأراضي اللبنانية. بعد نشر الملحق السري لم يعد هناك أي ورقة مستورة وبات اللعب على المكشوف، فهل يتوسع الانفصام السياسي وما هي مفاعيله؟
1: الجديد. مساء الخير. الأدميرال يلتقي الجنرال، وبعد دبلوماسية وإطارها تقدمت البزة العسكرية على الملحق الأمني سر أسرارها. قادما من تل أبيب أجرى قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر هبوطا آمنا على مدرجي بعبدة وضاحيتها في اليرزي. وبين القصر الرئاسي ووزارة الدفاع تم استعراض التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار الناتج عن المفاوضات الثلاثية في واشنطن وكيفية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني والعمل المشترك بين الجيشين اللبناني والأمريكي بما يحفظ أمن لبنان. جولة كوبر بين الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل لم تغب عن عين المسيرات السياسية الإسرائيلية، وبرشقات من المواقف أصدرها وزير الحرب إسرائيل كاتس أعلن اتفاقا مع قائد القيادة المركزية الأمريكية يقضي بعدم الانسحاب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة. ومن هذا العنوان العريض انتقل كاتس إلى العناوين الفرعية، ومنها أنه لن يكون هناك أي انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله، وأن بقاء الجيش الإسرائيلي سيكون طويل الأمد. ليتولى وزير الخارجية جدعون ساعر تحديد الهدف بالتوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع للعلاقات مع لبنان. وعلى القول المأثور وضع العربة أمام الحصان، ربط تحقيق الهدف بضمان الأمن للحدود والمواطنين بحسب قوله. نفذ ساعر قفزة حرة في الهواء في وقت لم يتحدث لبنان الرسمي عن التطبيع، ودون هذه الخطوة إجماع عربي يستند إلى المبادرة العربية في قمة بيروت عام 2002. وإذا كان لكل مقام مقال فالمقال لا يزال يتمحور حول إعلان واشنطن. فإلى قول الرئيس نبيه بري، إن الفرصة الوحيدة المتاحة أمام لبنان لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في المسار الأمريكي الإيراني. فإن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط وبحسب معلومات الجديد لا يزال على موقفه من رفض اتفاق الإطار مع تسجيل ملاحظاته بتغييب اتفاق الهدنة عنه وعدم ذكر الانسحاب، إضافة إلى البند الذي لا يسمح للبنان بمقاضاة إسرائيل. وتضيف المعلومات من جهة أخرى أن جنبلاط يؤكد للمقربين دعم العهد والحكومة ومبدأ التفاوض المباشر وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء

0: حروب حزب الله. أما على جبهة عين التيني فتشير المعلومات إلى أن الرئيس نبيه بري لم يعترض على فكرة التفاوض، إنما على بنود لا يمكن قبولها أو تمريرها. وبين الموقفين يفتح موقف حزب الله الهجومي تجاه التفاوض قوسين، حيث أن الحروب التي افتتح الحزب جولاتها انعكست سلبا على الجنوب وأفرزت آلاف النازحين وتدمير القرى وتوسع الاحتلال. وإذا كانت لدى إسرائيل أطماع قديمة متجددة في لبنان ولا تحتاج للذرائع، فإن حق لبنان في تحرير أرضه وبكل الوسائل هو حق مكفول. ومن هذا الحق اختارت الدولة طريقة دبلوماسية باتفاق إطار قد لا يجد طريقه نحو التنفيذ، إنما هو محاولة تجريبية في وقت لم يقدم حزب الله خريطة طريق أو رؤية أو يضع شروطه للتفاوض مباشرة أو من خلال وسيط الثنائي بدل إطلاق النار على المسعى الدبلوماسي. وفي صورة أبعد من المشهد الداخلي لكنها تتقاطع مع الحراك الخارجي وترتيبات الدول في العراق، وبلا ضربة كف ولا حروب جانبية، أمهلت الحكومة المجموعات المسلحة حتى شهر أيلول المقبل لتسليم السلاح كحل للسلاح خارج الدولة. ووزير خارجيته وصل إلى دمشق في أول زيارة منذ سقوط نظام الأسد، حيث التقى نظيره أسعد الشيباني والرئيس أحمد الشرع. أما التحديات المشتركة بين دمشق وبغداد فلا تختلف عن التحديات بين الشام وبيروت التي تستعد لزيارة الشيباني منتصف الأسبوع المقبل وهذا الأسبوع. وعلى جدول أعمال الزيارة لقاء مع رئيسي الجمهورية والحكومة زائدا بري في أول لقاء يجمعه مع مسؤول سوري، لتكتمل الصورة غدا بلقاء الجبارين الإيراني والأمريكي على أرض الدوحة، وهناك مربط الفأس.
1: MTV. أهلا بكم. الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يتبلور عمليا، فيما مواقف الحزب وما تبقى من داعميه تراوح مكانها. بين الأمس واليوم تنقل قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في لبنان وإسرائيل، وأجرى محادثات عنوانها كيفية تطبيق الاتفاق الإطار، على أن تطلع اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان AMCG for Lebanon بمراقبة حسن تطبيق وقف إطلاق النار وكيفية التنفيذ. وفق المعلومات فإن الجيش الإسرائيلي حدد 3 قرى في جنوب لبنان لبدء الانسحاب منها، وهي زوتر الغربية، فرون والغندورية، لكن حتى الآن لم يحصل أي انسحاب عملي، ربما في انتظار انتهاء التدابير التي تؤدي إلى تأمين انسحاب الجيش الإسرائيلي مقابل دخول مدروس للجيش اللبناني. في هذا الوقت واصل مسؤولو حزب الله هجومهم الصاحق الماحق على الاتفاق الإطار، مطلقين عليه كل النعوت والصفات السيئة الممكنة، لكن الملاحظ أنهم جميعا لم يقدموا بديلا مقنعا، كما لم يعترفوا أن حربهم الخاسرة والمدمرة التي خاضوها إسنادا لإيران هي التي أدت إلى نتيجة اليوم. صحيح أن الحملة الحالية ترتكز على الرئيس جوزيف عون، لكن هؤلاء تناسوا كيف أنهم كانوا ينتقدون اتفاق 27 تشرين الذي توصل إليه الرئيس نبيه بري بعد حرب إسناد غزة، ويعتبرونه اتفاق إذلال. فهل يكون الحق والحالة هذه على المسؤولين اللبنانيين أم على حزب الله الذي خاض حربين مدمرتين وفي الحالين انتهى به الأمر إلى رفع صوته منتقدا مستنكرا شاجبا وإنما من دون فاعلية؟
2: المنار. أهلا بكم. اتفاق العار المسمى اتفاق إطار لن يمر، وهو أسوأ بأضعاف من اتفاق 17 من أيار، وفيه ما يكفيه للسقوط، كما أشار الرئيس نبيه بري العارف بحقيقة نوايا كاتبيه قبل سوء المكتوب فيه. وما كتبه الأذلاء بماء وجههم في مفاوضات واشنطن لن يسيء إلا إلى اسمهم وتاريخهم ومستقبلهم. أما الوطن المكتوب تاريخه بأغلى الدماء، المحمي حاضره ومستقبله بعطاءات من اشترحوا صنوف المعجزات، فسيبقى مع أهله ورجاله، سيبقى عصيا على خيانتهم وأقوى من مؤامراتهم وشريكهم الصهيوني الذين ارتضوا أن يسلموه رقابهم ولن يسلموا من غدره عندما يستنفذوا أدوارهم. وإن دار صغارهم على المنابر والشاشات مهللين لبيع الوطن ودماء أهله لقوات الاحتلال، فإنهم لا يزالون عاجزين عن مواجهة المواطنين لتوضيح ما يحويه اتفاقهم من ويلات وتنازل عن أبسط مقومات السيادة والمسؤولية الوطنية، بما يؤسس لفتنة حقيقية. والحقيقة أن هؤلاء أعطوا ما لا يملكون، ولن يطول الوقت حتى يصابوا بخيبة ما يفعلون فيما يتكشف كل يوم على لسان الصهاينة من بيع لبنان لهم دون أي مقابل لن يقابله اللبنانيون بالتهليل والترحيب، ولا بالخضوع لسلطة تظن أنها تتسيد على عرش البلاد ودماء العباد فيما هي أوهن من أن تصلح أسطى المي. وإن استفادت السلطة من لحظة الحاجة الأمريكية إلى الورقة اللبنانية لتستر بها عورات بنيامين نتنياهو السياسية والعسكرية، أو لتقارع بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن دماء اللبنانيين العزيزة على الإيرانيين لن تكون مادة للمبارزة. وسيادة لبنان الحقيقية وأرضه الطاهرة لا تقدر بثمن عند أهل الوفاء الذين جددوا على مسمع البوسطاء، جددوا أن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان شرط إلزامي لا تراجع عنه في ورقة التفاهم مع الأمريكي. أما استحضار قائد القيادة الوسطى الأمريكية إلى القصر الرئاسي للدفع مع المستشارين بأصحاب القرار نحو مزيد من السقوط السلطوي والكشف في البيانات عن ملحق أمني لاتفاق العار، فهذا كله لن يخيف امرأة جنوبية قدمت أبناءها شهداء على مذبح القضية، ولا رجلا وقف على أنقاض حي في بلدته يتوعد المحتل بالانتقام عبر الرجال الأشداء. ولن يخيف اجتماع الشر هذا، لن يخيف أهل الأرض الذين خرج منهم فارس دير سريان، فاشتبك مع قوة من جيش الاحتلال بعتادها ودباباتها وقتل قائدها وأصاب عددا من جنودها. ولم يحمي اجتماع الشر الأمريكي الإسرائيلي هذا أيضا مع بعض اللبنانيين، لم يحمي نائب قائد لواء الكوماندوس في عيت الشعب من عبوة أصابت مجموعته فسال دمها حسب اعترافات الإسرائيليين، فيما المقاومة تراقب الخروقات الصهيونية المتمادية مؤكدة أنها لا تزال حتى الآن ملتزمة بوقف إطلاق النار، وحتى الآن ليست مجرد عبارة فقط. أما نار السلطة وصغارها المصوبة على الجيش اللبناني وقائده، فقد طوقها الرئيس نبيه بري، طوقها بالتحذير من أن الجيش خط أحمر، منبها هؤلاء إلى أنه أحد أعمدة الاستقرار الوطني والضمانة الأساسية للسلم الأهلي.
3: NBN. عن أي اتفاق تتحدثون؟ ولأي إطار تروجون وتفرحون؟ وماذا بعد من ملحقات سرية تخفون؟ قبل أن يجف حبر توقيع اتفاق الإطار، عاجل العدو الإسرائيلي جنوب لبنان بالنار. أثبت الاتفاق أنه ضد نفسه ولا يمكن أن يطبق، اللهم إلا إذا كان الاتفاق المشؤوم أو ملحقاته السرية تتضمن موافقة لبنانية على تفجير ما تبقى من الجنوب كما حصل في مجدل زون، وحرق ما بقي من البيوت كما فعل جيش العدو في الخيام، أو قصف كل البلدات كما في النبطي الفوقة وحداثة والطيبة. في الخلاصة، هذا اتفاق ولد ميتاً، ونقل البحث من تثبيت حقوق لبنان واللبنانيين وفرض الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى والإعمار إلى شروط سياسية وأمنية تمنح العدو الإسرائيلي شكا على بياض لتحقيق ما سعى إليه منذ قيام كيانه المحتل. باختصار، هو اتفاق إملاءات كما وصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان حاسما في رفضه للاتفاق الإطار مؤكدا أنه لا ينسجم مع الثوابت الوطنية ولا يمكن أن يفرض على لبنان بهذه الصيغة، محذرا من مخاطره عن الوحدة الداخلية ومن تحويله إلى باب للفتنة والانقسام. وبحسب رئيس المجلس الخطر الحقيقي لا يكمن في بنود الاتفاق فحسب، بل فيما يرمي إليه من ضرب الوحدة الوطنية واستدراج اللبنانيين إلى الفتنة، مؤكدا أن مواجهة هذا المسار تكون بالتمسك بالمؤسسات والدستور وبمنع الاحتلال من استثمار الانقسامات الداخلية. وردا على ما يتم تداوله عن وجود توجه لإقالة قائد الجيش، جزم الرئيس بري: لا يمزحن أحد هذه المزحة ولا يلعبن أحد بالجيش، المؤسسة العسكرية خط أحمر. ومن منطلق نفس الفهم الصحيح للواقع والحرص الحقيقي على لبنان، تقاطع موقف الرئيس بري مع موقف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ولين جنبلاط، الذي أعاد التذكير بمرجعية اتفاق الهدنة ووثيقة الوفاق الوطني، رافضا أي تجاوز للثوابت التي تحكم موقف الدولة اللبنانية. إقليميا تتسارع التطورات مع عودة الاتصالات بين واشنطن وطهران، حيث من المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية وسط خلافات تتركز حول ترتيبات أمنية وملاحية في مضيق هرمز قبل الانتقال مجددا إلى الملف النووي. ومن المتوقع أن يحضر مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجارد كوشنر اجتماعات رفيعة المستوى في إطار مواصلة مناقشة مذكرة التفاهم مع إيران في الدوحة يوم الثلاثاء. وعلى هامش هذه المحادثات الرفيعة المستوى ستعقد أيضا محادثات تقنية. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترامب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها. وفي المقابل تؤكد طهران تمسكها بإدارة المضيق بالتزامن مع الإعلان عن خطوات مرتبطة بالإفراج عن جزء من أصولها المالية المجمدة.
4: OTV 4257 شهيدا و12196 جريحا في لبنان منذ الثاني من آذار 2026 وحتى اليوم. بالنسبة إلى البعض القليل، هذان الرقمان تفصيل صغير ضمن المشهد الكبير، لكن عند عموم اللبنانيين هؤلاء شهداء وجرحى دفعوا أغلى ما يملكون في صراع لا أفق لنهايته، في ضوء التعنت غير المبرر لفريق في مقابل رهانات غير وطنية لفريق آخر، ووسط تخبط سلطة سياسية أقل ما وصفت فيه بعد الاتفاق الأخير هو أنها تفتقد إلى الخبرة في مقابل متمرسين حصلوا منها في الدبلوماسية ما فشلوا في نيله بالحرب. فاليوم وفيما كان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال برات كوبر يجول على المسؤولين اللبنانيين ومن ضمن سلسلة مواقف ومعطيات سياسية وإعلامية إسرائيلية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد، وأنه يقوم بتعميق منطقة الخط الأصفر ولن يكون هناك أي انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. كما رأى أن جنود الجيش اللبناني لن يتحولوا فجأة لمهاجمة حزب الله. في غضون ذلك نشر نص غير رسمي للملحق الأمني لاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الأمريكي، ويتضمن أن يتولى الجيش اللبناني قيادة تنفيذ هذا النموذج على أن يقاس نجاحه من خلال التنفيذ القابل للتحقق لعملية نزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية. وينشئ لبنان وإسرائيل بموجب الاتفاق مجموعة للتنسيق العسكري الخاص بلبنان تتولى العمل على مدار الساعة لإدارة منع الاحتكاك وعمليات التحقق والإشراف على التنفيذ العام، وترفع هذه المجموعة تقاريرها إلى السلطات السياسية المختصة في كل من لبنان وإسرائيل. ويلتزم الجيش اللبناني وفق الاتفاق إسرائيل بتنفيذ خفض تدريجي لقواتها وإعادة انتشارها بصورة مرحلية وقائمة على تحقق الشروط الأولى وضمان عدم امتلاكها أي دور أو قدرة عسكرية داخل لبنان، ورهنا بإتمام عملية متفق عليها وقابلة للتحقق لنزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية، تلتزم إسرائيل بتنفيذ خفض تدريجي لقواتها وإعادة انتشارها بصورة مرحلية وقائمة على تحقق الشروط. هذا في لبنان. أما على المستوى الأمريكي الإيراني، فأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعاً سيعقد الثلاثاء في الدوحة بعد ساعات من نفي طهران معلومات بهذا الشأن. وجاء هذا الإعلان في وقت اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات المتبادلة التي تسببت بتصعيد جديد في الخليج في الأيام الماضية، رغم توقيع مذكرة التفاهم بينهما.

كنما أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية. الموعد بيتجدد بكرة بعد نشرة أخبار الام تي في عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: الوحش
6: تعال معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود
5: دوري السمراني.
7: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
9: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
10: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. عقب جولة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر في لبنان وإسرائيل، لفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن قائد القيادة التقى في خلال جولته كبار المسؤولين والعسكريين في إسرائيل ولبنان، وأنه بحث مع رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، مؤكدة أن أكثر من 50,000 من القوات الأمريكية حاليا في الشرق الأوسط وهم على أهبة الاستعداد. تزامنا أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر ناقش في خلال لقائه الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الخطوات المقبلة وإطلاق تنفيذ الاتفاق الإطاري رسميا بهدف البناء سريعا وبشكل ملموس على الزخم الذي ولده هذا الاتفاق. ورأت السفارة في بيان أن الاتفاق الإطاري الذي عقد بين لبنان وإسرائيل يشكل مسارا واقعيا للخروج من النزاع الحالي ويرسي عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لعملية أزرق وأبيض في إيران، وهذا يمكن أن يحدث غدا. وشدد كاتس على أن معادلة الرد لا تزال قائمة، أي إطلاق نار باتجاه الشمال أو بلدات خط المواجهة سيعقبه فورا قصف في الضاحية الجنوبية لبيروت، محذرا من أنه إذا أطلق حزب الله النار نحو الشمال فسيكون هناك هجوم واستهداف للضاحية.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس بـ60 دولار بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
10: قبل الانتقال إلى الميدان الجنوبي، نشير إلى أن منتخب البرازيل سجل هدفا بواسطة كازيميرو ضد منتخب اليابان، بحيث أصبحت النتيجة هدف مقابل هدف. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، استهدفت مدفعيات الجيش الإسرائيلي بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، كما أفيد بتنفيذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في مركبة. تعليقا على الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، اعتبر وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني أن الاتفاق يمثل خطوة إلى الأمام، مبديا استعداد بلاده للقيام بأي مهمة دولية مستقبلية قد تنشأ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، إضافة إلى المساهمة في إعادة الأعمار ودعم قيام مؤسسات لبنانية، إلى جانب مواصلة تدريب القوات المسلحة اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع فرنسا. وكشف تاياني في تصريحات على هامش منتدى دوبروفنيك عن ترحيب الرئيس اللبناني بالمبادرة الإيطالية الفرنسية الخاصة، موضحا أن نجاح الاتفاق سيعتمد على موقف إيران وما إذا كانت ستدعمه، لا سيما وأن حزب الله لا يمكنه أن يستمر في ممارسة دور عسكري خارج إطار الشرعية والمؤسسات اللبنانية. نوه سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لترسيخ سيادة الدولة واستعادة قرارها، معتبرا أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه يشكل مدخلا لمعالجة عدد من الملفات الوطنية الأساسية، وفي مقدمها تحرير الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة قرار الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية والعمل على تحرير الأسرى وإطلاق مسار إعادة الأعمار. كلام عساف جاء في خلال إقامة مأدبة غداء تكريمية للبطريرك الراعي الذي يزور روما. أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن الأرقام تشير إلى أن نحو 400,000 شخص، أي ما يعادل 40% من النازحين، عادوا إلى مناطقهم، مؤكدة أن بعض مراكز الإيواء سيبقى مفتوح لاستقبال النازحين الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم حاليا. وأوضحت السيد في مؤتمر صحفي عقدته في السرايا الحكومية أن أعداد مراكز الإيواء انخفضت في جميع المحافظات باستثناء محافظة النبطية. أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن الإمارات سمحت لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من اليوم الاثنين. أفادت مصادر سكاي نيوز بأن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني سيزور بيروت يوم الخميس، وسيلتقي الرؤساء الثلاثة بالإضافة إلى رؤساء الطوائف الثلاثة والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. في قصر الإليزي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح له بعد لقائه مع السلطان عمان هيثم بن طارق إن فرنسا وسلطنة عمان تعملان معا على خفض التصعيد في الشرق الأوسط وستتعاونان مع شركائهما في إزالة الألغام من مضيق هرمز من أجل تأمين الطرق البحرية وضمان حرية المرور من دون شروط. أشارت الخارجية الإيرانية إلى أنها لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، ولفتت إلى أنها لم تبدأ مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي لأن ذلك يتطلب تنفيذ بنود معينة من مذكرة التفاهم التي تركز على تنفيذ بنودها وتسعى بجدية لتحقيق مطالبها. الخارجية الإيرانية أوضحت أن وفدا فنيا إيرانيا سيزور قطر لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم ومتابعة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة، مؤكدة أن زيارة مسؤولين أمريكيين لقطر لا علاقة لها بزيارة الوفد الإيراني. في الخبر الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق نفق بطول أكثر من 16 كيلومترا جنوب رفح. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: مباريات بكرة الثلاثة، هولندا بتواجه المغرب الساعة 4 الفجر بمونتريي المكسيك، والكوت ديفوار بيواجه النرويج بدالاس الساعة 8 المساء، وفرنسا بتواجه السويد بنيو جيرسي الساعة 12 نص ليل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
0: الدوخة والصداع عوارض أسبابها ممكن تكون بسيطة وممكن يكون وراها حالة صحية بتستدعي الانتباه. التفاصيل بكلينيك مع دكتور أسعد مقدسي وروني الخوري، التلاتة 10:30 صباحا على صوت كل لبنان. القانون انحكى عن جرمي إساءة الأمانة والاحتيال مع المحامي إيلي قليموس، ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم، رئيس مجلس النواب اللبناني ينتقد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل ويقول إنه لن ينفذ، فكيف يرى اللبنانيون هذا الاتفاق؟
2: هذا الاتفاق مثل عرس جاي فيه العريس، بس أهل العروس والعروس مش موجودة.
1: إدانة سورية لهجمات إسرائيلية في القنيطرة ودرعا تسببت بحالة من الذعر ونزوح عدد من السكان.
3: بعد ما صار القصف صارت حركة نزوح قوية، يعني من القرية توجهوا للقرى المجاورة.
1: قتلى ومصابون في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.
4: كان موجود عشرات الأطفال، طابور كامل أطفال نساء شباب، كلهم بيستنوا على الخبز.
1: تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. البداية من لبنان، حيث انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف رئيسي لجماعة حزب الله، انتقد اليوم الاثنين الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، محذرا من أنه قد يؤدي إلى ما وصفه بمحاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهات بينهم. وقال بري في تصريحات صحفية إن هذا الاتفاق لن ينفذ. من ناحية أخرى، وصل إلى لبنان اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر، قادما من إسرائيل لمناقشة تنفيذ الترتيبات الأمنية المحددة في الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. للوقوف على أحدث التطورات ينضم إلينا من بيروت مراسلنا رامي رحيم. مرحبا بك رامي. بداية، كيف ينظر في لبنان لتصريحات الرئيس بري؟
5: يعني كما كل التصريحات ينظر إليها بانقسامات كبيرة في البلاد، والبعض يؤيد هذا الاتفاق ويعارض كلام بري، والبعض يؤيد كلام بري ويعارض هذا الاتفاق. ولكن يعني إذا أردنا أن يعني ننظر إلى المشهد السياسي بعد التوقيع على هذا الاتفاق، يمكن أن نقول أنه تعرض أكثر من غيره للانتقاد، بما في ذلك من بعض القوى السياسية التي ليست متحالفة مع حزب الله وحركة أمل، على سبيل المثال زعيم الدرزي وليد جنبلاط، وأيضا التيار الوطني الحر. ولكن انتقادات لا تعني بالضرورة معارضة مبدئية أو حاسمة، ولكن هناك الكثير من الانتقادات، وأيضا من شخصيات سياسية لبنانية انتقدت هذا الاتفاق. ولكن حتى هذه اللحظة لم يعني يلاقي نوع المعارضة التي يعني تشكل أزمة بالنسبة لرئيس الجمهورية، الذي هو يعني الطرف الذي يقود المفاوضات. حتى هذه اللحظة لم نشهد نوع المعارضة أو شراسة في المعارضة التي قد تؤدي إلى ضغط كاف لتغيير الموقف الرسمي اللبناني.
1: ربما في هذا الإطار أيضا وصل إلى لبنان اليوم والتقى الرئيس عون قائد القيادة المركزية الأمريكية لمناقشة ترتيبات الاتفاق. هل رجحت أي معلومات عن هذه المقابلة أو عما جاء به قائد القيادة المركزية الأمريكية؟
5: يعني هناك بيان من الرئاسة، وسبق بيان الرئاسة واللقاء بين كوبر ورئيس الجمهورية اللبناني لقاء مع قائد الجيش اللبناني، وكان الحديث في بيان الجيش اللبناني أن الحديث كان عن الملحق الأمني. طبعا الملحق الأمني هو يعني يثير ربما جدال حتى أكثر من الاتفاق نفسه، يعني خاصة أن هناك تناقض حتى في التصريحات التي سمعناها نحن كبي بي سي من المصادر الرسمية التي بداية بلغتنا بوجود ملحق أمني. هذا كان قبل دقائق من التوقيع يوم الجمعة، ثم اليوم كان هناك نفي أصلا لوجود الملحق الأمني، ثم تأكيد مجددا لوجوده، ولكن وصفه بأنه ملحق أمني سري وموجود بعهدة الخارجية الأمريكية. ماذا في داخل هذا الملحق الأمني؟ لا نعرف. يبدو أن هناك جهات إسرائيلية اطلعت عليه، لأن الإعلام الإسرائيلي مليء بالتسريبات عن هذا الملحق الأمني. من بين هذه التسريبات كلام عن أن لبنان هو الذي طلب أن يكون الملحق سريا، ولكن لا يمكننا التحقق من أي شيء يعني موجود في الملحق الأمني. ولكن الاتفاق نفسه حتى إذا لم ننظر إلى الملحق الأمني يرتب واضح على لبنان التزامات كبيرة جدا تتعلق بنزع السلاح وبآلية التحقق من نزع السلاح، ويبدو أن الإسرائيليين سيكون لهم يعني فرصة للتحقق من هذا، وكل هذا قبل البدء بأي عملية انسحاب. أصلا الاتفاق لا يتحدث عن الانسحاب، يتحدث عن إعادة الانتشار الإسرائيلي، ولكن فقط بعد أن يكون لبنان قد أوفى بالتزاماته وفقا لهذا الاتفاق، اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك رامي رحيم مراسل بي بي سي في بيروت. ومع عدم دخوله حيز التنفيذ حتى الآن، يرى اللبنانيون أو كيف يرى بالأحرى اللبنانيون ما يعرف بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل؟ نستمع لآراء عدد من المواطنين في لبنان.
2: هذا الاتفاق مثل العرس جاي فيه العريس، بس أهل العروس والعروس مش موجودة، يعني اتفاق وهمي ما إله قيمة، ما إله قيمة أبدا. هو مفكر حاله الإسرائيلي إنه عم يلتف على الاتفاق الإيراني الأمريكي، يعني لأنه أول بند هو ينسحه، بس ينسحه بكف بهوليك البنودة، والله يكون بعون بس مع الشعب اللبناني اللي ما في عنده مدخول، يعني اللي بس بيشتغل يومي، هيدا الله يكون بعونه.
0: أنا صراحة مع الاتفاق اللي صار بين لبنان وإسرائيل. أنا كمواطنة لبنانية، أنا مع الدولة اللبنانية وتحت سقف الدولة اللبنانية برئاسة الرئيس جوزيف عون. وخلينا نعطي فرصة لهالدولة، معلش نحن أوكي، أنا ما بدي إسرائيل تحتل ولا شبر من أرضي، ومنا مع الاحتلال الإسرائيلي.
6: على هيدا الاتفاق نحن مش معترفين فيه، بضل حبر على ورق، لأنه العبرة بتكون بالتنفيذ. الحكي كتير بس العبرة بالتنفيذ، وهو يعني كإطار ومفهوم وهيك بيهدف لإشعال حرب أهلية بالبلد.
1: مواطنون لبنانيون يبدون رأيهم فيما يعرف بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. على جانب آخر تستمر رحلة النزوح

0: أنا شاب من الكرة الحدودية، تهجرت بسنة 2023 على منطقة بالزهراني كمل الحرب وهيك. فبـ 23/9/2024 توسعت الحرب على كل لبنان، تمددت، فاضطرت أرجع أتهجر مرة تانية من الزهراني على مناطق تانية. خلصت الحرب ورجعنا، كمان رجعنا تهجر مرة ثالثة هلأ. بخصوص الكرة الحدودية اللي فوق، أكيد ما فيناش نطلع أول شيء، مش مسموح تاني شيء، نخاف على حالنا لأنه مش أمان بالمرة، ما بيتأمنلوش فوق الهدول الحمد لله. وهيك
1: نازحون من جنوب لبنان. أدانت سوريا التوغلات الإسرائيلية والقصف المدفعي في محافظتي القنيطرة ودرعا، معتبرة أنها انتهاك لسيادتها. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الهجمات الإسرائيلية التي شملت إطلاق نار من مروحيات على بلدة عابدين تسببت بحالة من الذعر ونزوح عدد من السكان. مزيد من التفاصيل مع هبار عثمان مراسل بي بي سي في دمشق.
2: هناك هدوء نسبي اليوم في منطقة جنوبي سوريا بعد ساعات من توقف القصف المدفعي الإسرائيلي الذي جرى خلال ساعات الليل على أطراف قرية عابدين في الريف الغربي من محافظة درعا جنوبي البلاد، وكذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من تلة المغر المجاورة لقرية عابدين يوم أمس. صباح اليوم نفذت دورية من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل جولة تفقدية في قرية عابدين عقب تعرضها لقصف مدفعي إسرائيلي خلال الساعات الماضية. إنسانيا، أفاد رئيس مجلس بلدية قرية عابدين موفق محمود لبي بي سي نيوز عربي بعودة الأهالي إلى منازلهم وأعمالهم صباح اليوم بعد أن نزحوا منها ليل أمس جراء استهداف القوات الإسرائيلية القرية بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. موفق محمود قال أيضا بأن عدد الذين نزحوا من القرية ليل أمس بلغ تقريبا 2000 شخص من أصل 4000 شخص، هم كامل عدد سكان القرية دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية. رئيس مجلس بلدية قرية عابدين أكد أن الجيش الإسرائيلي حاول السيطرة على تلة المغرة المجاورة لقرية عابدين والتي تبلغ مساحتها قرابة 600 هكتار من الأراضي الزراعية، وهو ما دفع الأهالي للدفاع عن أرضهم بالحجارة وإغلاق الطرق المؤدية إلى القرية. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية السورية في بيان رسمي نشر صباح اليوم ما سمتها بالاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في عمليات التوغل في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد. ووصف البيان العمليات الإسرائيلية في الجنوب السوري بأنها انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرق جديد للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخرق أيضا لاتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974. إجمالا، منذ بداية الشهر الجاري تزايدت وتيرة عمليات التوغل الإسرائيلية في القطاع الجنوبي لمحافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك في محافظة درعا جنوبي سوريا وسط تعثر الجهود الأمريكية لعقد اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل.
1: هبار عثمان مراسل بي بي سي في دمشق. هذا وقد استمعنا لعدد من سكان محافظة درعا جنوبي سوريا يرون ما جرى.
3: 28/6 الساعة تقريبا 1:30 ليلا توغلت قوة عسكرية، مجموعة من الآليات العسكرية، من ثكنة الجزيرة باتجاه تلة المغر. طبعا نصبت خيام وتمركزت بهاي التلة، بعدها بدأت القوات الانسحاب باتجاه تلة المغر، هي التلة اللي تمركزت فيها في تمام الساعة 1:30 ليلا. أثناء الانسحاب بدأت اطلاق النار باتجاه المنازل المدنيين، بعدها ليلا صار في تحليق طيران حربي بالإضافة للطيران المروحي والطيران المسير. حاولت هاي القوة التوغل باتجاه القرية.
4: بعد ما صار القصف صارت حركة نزوح قوية يعني من القرية، توجهوا للقرى المجاورة مثل قرية الشجرة نافعة. توغلت قوات الاحتلال على نقطتين متقدمات في حوض اليرموك، تلة المغر غربي عابدين ونقطة بين جملة وصيصون، يعني عملوا فيهن خيم وتمركزوا فيهن وظلوا تقريبا لامبارح لبعد المغرب. قبل المغرب توغلت آليات من ثكنة الجزيرة بقرية معرية، الآليات مرن بعابدين، فأثناء عودة أهالي المدينة سكروا الطرقات بالحجارة،
5: تم إغلاق طريق جملة عابدين.

0: وفقط أصبحت عابدين محاصرة بعد القصف، وكان طريق واحد للنزوح خارج قرية عابدين هو طريق عابدين الشجرة، والناس تقريبا نزحت وطلعت من دورها تأوت بالشجرة وتأوت بقرى حوض اليرموك بنافعة ومدرعات، تمركز عند حاجز الوادي، وبعد حاجز الوادي فاتن على قرية جملة بكل الأحياء، بعدين عند المختار، بعدين وسط القرية طلبوا المحلات بالإغلاق والذهاب للبيوت، وحركة أصبحت شبه معدومة على الطرقات مع انتشار أمني إلهم وتخلل الانتشار، ساعتين توغل، وقاموا بقطع الطرقات واستجواب الأهالي ومنعهم من الوصول إلى وجهتهم، وعادت كل الشخص إلى الجهة التي أتى منها. صباحا نستفيق على خبر إنشاء خيمة في تل المغرب في عابدين وخيمة في قرية جملة على طريق صيصون جملة، ووضعوا حاجز بين قرية عابدين وقرية جملة وحاجز بين قرية جملة وقرية صيصون، وقطعوا أوصال القرى ومنعوا الناس من الذهاب والإياب. خلال عودتهم من حاجز عابدين وجدوا الأطفال مسكرين الطرق بالحجارة وصاروا مناوشات بينهم، الأطفال يرموهم بالحجارة، صار إطلاق نار مشان تفريق الأطفال. بعدين بالليل طلعت الطيران المروحي قاموا بقصفهم ونزحت العالم. اليوم الأهالي عادوا إلى قرية عابدين بعد نزوحهم ليلا عودة خجولة.
1: عدد من سكان محافظة درعا جنوب سوريا. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان والذي كان مقررا أمس الأحد لم يتم، مشيرة إلى أن التأخير يعود إلى عدم اكتمال الاستعدادات. على جانب آخر قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى أي أوامر بالانسحاب من الأراضي اللبنانية. لمزيد من التوضيح ينضم إلينا من القدس مراسلنا مهند توتنجي. مرحبا بك مهند. هل باتت معروفة المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وما هي الاستعدادات التي أشارت إليها هآرتس وقالت إنها لم تكتمل؟
2: هآرتس تنقل عن مصادر عسكرية القول بأن الضباط الميدانيين وقيادة الجيش حتى اللحظة لا تملك أي معلومات حول خطط الانسحاب، توقيت الانسحاب وآلية الانسحاب. هآرتس تتحدث عن وجود ثلاثة قرى لبنانية يتوقع بأن يتم الانسحاب منها ضمن المرحلة التجريبية، ولكن كلها معلومات منشورة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ولا يوجد تأكيد. وأكبر دليل على ذلك هو ما نقلته هآرتس عن الجيش بأنه لا يوجد أي معلومات أوضحت للمستوى العسكري من قبل المستوى السياسي بخصوص توقيت وآلية وأماكن الانسحاب. لذلك ما زالت هناك حالة من الغموض في إسرائيل حيال هذا الاتفاق. يقال بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن الاتفاق يشمل بندا أو ملحقا أمنيا سريا لم يتم كشفه بعد، ويتوقع بأن التفاصيل المتعلقة بآلية الانسحاب والتفاصيل التكتيكية على ما يبدو موجودة في هذا الملحق وليست منتشرة أو مسربة وسائل الإعلام الإسرائيلية أو المختلفة بشكل عام، ولكن واضح من خلال التصريحات الإسرائيلية بأن الجيش سيبقى في جنوب لبنان. كاتس مرة أخرى وزير الدفاع قبل قليل وفي تصريحات له تحدث عن إمكانية تجدد الحرب مع إيران، قال بأن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية، وكل مرة يخرج فيها سواء نتنياهو أو كاتس للإعلام بتصريحات مصورة أو بيانات دائما يتم الحديث بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل رئيسي أو غير رئيسي على فكرة رفض الانسحاب من جنوب لبنان والبقاء في المنطقة الأمنية العازلة.
1: طب مهند، على الجانب السوري الجيش الإسرائيلي قال إن قواته قتلت يوم السبت عددا من المسلحين في المنطقة الأمنية جنوب سوريا، وقال إنه سيواصل أيضا عملياته فيما يعرف بالمنطقة الأمنية لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده. ماذا يقال في إسرائيل بشأن الجنوب السوري والمنطقة الأمنية هناك؟
2: جنوب سوريا الوضع مختلف نعم بالنسبة لإسرائيل عن جنوب لبنان، ولكن هو مرتبط بالواقع الأمني الجديد التي تريد إسرائيل أن تفرضه، بمعنى بأنه بغض النظر عن حجم التهديد إسرائيل ترى بأنه يجب الاستمرار في السيطرة على هذه المناطق بحكم بأنها ترى في سوريا جهة حاكمة ليست مضمونة من ناحية أمنية، ولكن لا يوجد أي فصائل كحزب الله يهدد إسرائيل بشكل مباشر، وعلى الرغم من ذلك هي ترى بأنه يوجد عدد من الفصائل المسلحة هنا وهناك، عدد من الأشخاص والأفراد والخلايا البسيطة التي تنشط لربما في جنوب سوريا، وبالتالي الجيش يتحدث عن عملية عسكرية هنا وهناك. الصورة مختلفة عن جنوبي لبنان، ولكن مرتبطة بالأساس بالواقع الاستراتيجي العام، وهو ما تحدث عنه كاتس عدة مرات، بأن الجيش يريد أن يبقى في جنوب لبنان، في جنوب سوريا، في قطاع غزة، ضمن الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تتبعها إسرائيل، باعتبار ذلك من وجهة النظر الإسرائيلية هو الإنجاز العسكري الوحيد الحقيقة في أشهر الحرب الماضية منذ اندلاعها.
1: شكرا جزيلا لك مهند توتونجي، مراسل بي بي سي في القدس. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن هي 3:18 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: الولايات المتحدة وإيران تتفقان وفق مسؤول أمريكي على وقف الأعمال القتالية وعبور السفن بحرية عبر مضيق هرمز. مصدر رسمي لبناني يؤكد لبي بي سي وجود ملحق أمني باتفاق الإطار مع الجانب الإسرائيلي، لكنه وصفه بالسري وأنه في عهدة الخارجية الأمريكية، ونازحون من الجنوب في شك من عودة قريبة.
5: اشتهت للجو مع رفقاتي، لكل واحد صار منطقة ما عم نشوفهم.
4: وكالة الأنباء السورية تؤكد وقوع أضرار مادية في الممتلكات والأراضي الزراعية جراء قصف إسرائيلي استهدف الليلة الماضية قرية عبدين ومحيطها في ريف درعا الغربي، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي فوق ريفي درعا والقنيطرة.
6: بعد ما صار القصف صارت حركة نزوح قوية يعني من القرية، توغلت قوات الاحتلال على نقطتين متقدمات في حوض اليرموك.
4: القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم جامعة بيرزيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. قالت الجامعة أن الاقتحام تم بست آليات عسكرية ودهم مبنى كلية الرياضة واستمر 40 دقيقة.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل في 8 عمره بدير البلح وسط غزة في قصف إسرائيلي جديد وقصف آخر في النصيرات.
7: طابور كامل، أطفال، نساء، شباب، كلهم بيستنوا على الخبز. ما في شهودنا، احنا بنصحى مرعوبين على أصوات القصف.
4: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد خلال جلسة مجلس الوزراء فجر اليوم أن الحكومة ستواصل جهودها في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولة مع ما تداوله الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي.
3: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج ريم إدريس. مرحبا بكريم.
8: مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ هذه الجولة؟
8: من سوريا محمد، حيث عاد الهدوء إلى قرية عابدين في ريف درعا الغربي بعد ليلة شهدت توغلا للقوات الإسرائيلية في المنطقة. ومع عودة عدد من العائلات التي نزحت محمد، انتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو قال ناشروها إنها توثق انسحاب القوات الإسرائيلية من تلة المغر المجاورة لتصبح من أبرز المقاطع المتداولة خلال الساعات الماضية. فدعنا نستمع إلى أحد هذه المقاطع.
9: تلة المغر قرب قرية عابدين في حوض اليرموك في درعا الغربي، هذه التلة وبقايا بعض الطعام من قوات الإسرائيلية.
1: وقد عرضنا قبل قليل هذا العمل العسكري صحيح. الإسرائيلي في جنوب سوريا، والرد الرسمي كان هو الإدانة. إلى أين سننتقل في هذه الجولة ريم؟
8: إلى اليمن محمد، حيث لفت مقطع مصور وثقه أحد المواطنين في ريف محافظة إب جنوبي صنعاء انتباه المتابعين بعدما أظهر انبعاثات كثيفة من الغبار. قال ناشر هذا الفيديو إنها ناتجة عن عمل الكسارات في المنطقة، والكسارات محمد هي عبارة عن آلة ضخمة كبيرة تقوم بتكسير الصخور، وتبدو الأجواء في المقطع كأنها مغطاة بالضباب، إلا أن ما يظهر في الفيديو هو غبار كثيف يحجب الرؤية ويغطي المكان. دعنا نستمع.
10: هاي كسرت بوتج وغنجي مدي شنج مانج، هذا الهوامل ما أحد كمية، ولا أحد كم يطلع لهم، لا مدير أشغال ولا القسم ولا أحد كمية، على الضعيف يا رحمة الله.
1: كيف جاءت تعليقات المتابعين على هذا المقطع؟
8: نعم، كثير من التعليقات ركزت على الآثار الصحية للغبار المتصاعد، إذ أشاد مستخدمون إلى أن الفئات الأكثر تضررا هي الأطفال وكبار السن، إلى جانب مرضى الجهاز التنفسي الذين قالوا إنهم يعانون من تفاقم أعراضهم مع استمرار عمل الكسارات.
1: من أين ختام هذه الجولة؟
8: من العراق، حيث انتشر مقطع مصور لمواطن وثق ما وصفه بموقف غريب خلال تلقيه العلاج في أحد المستشفيات، فبدلا من أن يغادر وهو يحمل وصفة طبية على ورقة، خرج والروشتة مكتوبة على يده في مشهد أثار تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي.
11: رحت للمستشفى للطبيب، هاي ما أعطاني ورقة كتاب لي بيدي، شوفوا وهاي رايح لأبو الصيدلية من باب المستشفى.
1: هذا موقف طريف، كيف تفاعلوا معه؟
8: نعم، انقسمت التعليقات بين من تعامل مع المشهد بشيء من الطرافة وكتب أحدهم أهم شيء لا تغسل يدك قبل أن تشتري الدواء، بينما رأى آخرون أن الفيديو لا يدعو للضحك بقدر ما يعكس معاناة المستشفيات ونقص المستلزمات الأساسية، مطالبين بتحسين الخدمات الصحية وتوفير احتياجات المرافق الطبية. وهذا الفيديو محمد كان نتيجة لانعدام الروشتات في المستشفى.
1: شكرا جزيلا لكريم على هذه الجولة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 15 عاما قد لقي مصرعه مساء اليوم بعد إصابته بجروح حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قواته حي أم الشرايط بمدينة البيرة في وقت سابق. وقد اقتحمت القوات الإسرائيلية حرم جامعة بيرزيت فجر هذا اليوم ودهمت مبنى كلية الرياضة متسببة بأضرار في محتوياته بحسب إدارة الجامعة. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد أبو الرب في رام الله.
12: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة طفل يبلغ من العمر 15 عاما وذلك بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بالرأس والصدر، حيث نقل إلى مجمع فلسطين الطبي الحكومي في وسط مدينة رام الله قبل إعلان وفاته متأثرا بإصابته. يأتي ذلك فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي عدة أحياء في مدينتي البير ورام الله وسط الضفة الغربية، ويأتي ذلك بعد أن اقتحم الجيش الإسرائيلي جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله، وذلك حسب بيان لإدارة الجامعة والذي نددت فيه بهذا الاقتحام واعتبرت بأنه تعد سافر على المسيرة التعليمية وحرمان للأمن للطلبة داخل هذه الجامعة. وقالت جامعة بيرزيت إن القوات الإسرائيلية كانت اقتحمت بنحو 6 آليات عسكرية المدخل الشرقي للجامعة ودهمت مبنى التربية الرياضية وألحقت أضرارا بمحتوياته، كما وجهت تهديدات لفظية للحرس الجامعي قبل أن تنسحب من حرم الجامعة. وحملت إدارة الجامعة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته. الغضون وسع المستوطنون من اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية، حيث طالت تلك الاعتداءات رجل الأمن يعمل كحارس في المنطقة الصناعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما شهدت أيضا مناطق شرق يطا ومسافر يطا اعتداءات من قبل المستوطنين الذين قاموا بتوسعة مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة بيرين شمال شرق مدينة يطا على حساب أراضي المواطنين في تلك المنطقة. ويتزامن ذلك مع توسعة من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي لمستوطنات شرق مدينة جنين، والتي شهدت تواجدا مكثفا لآليات عسكرية إسرائيلية وأيضا للمستوطنين، حيث قطعوا الشارع الرئيسي المعروف بالشارع الالتفافي والذي يفصل 10 قرى فلسطينية عن مدينة جنين من الجهة الشرقية في تلك المنطقة.
1: كان هذا الصحفي محمد أبو الرب متحدثا إلينا من رام الله. وإلى قطاع غزة، حيث لقي 3 فلسطينيين بينهم طفل مصرعهم صباح اليوم إثر غارة جوية شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على تجمع للمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع. شهود عيان بينهم قريبة أحد القتلى من دير البلح تحدثوا إلينا.
13: اللي صار بالضبط، الشاب طالع على شغله راح يجيب خبز لأهله يأمن أهله من الخبز في الأول، كانت طوابير قدام في هذا نقطة توزيع خبز بيبيعوا فيه خبز بسعر رخيص، فكل البلد بتروح تشتري من هناك. فقصص بشكل مفاجئ، كان موجود عشرات الأطفال، طابور كامل أطفال نساء شباب كلهم بيستنوا عشان يحصلوا على الخبز. والله ساعة الحدث الواحد يعني الواحد بيكون مرتبك، بتعرفش أنت من وين الضربة جاتك، بس بعدين يعني الواحد استجمع نفسه وشاف انه اغلى الناس عنده راحت. استشهد ابن عمي اسمه محمد كايد محمد ابو سبيتان، شاب عريف، امه قاعده بتدور له على عروس عشان يبدا حياه جديده، بحاول انه يدبر له فرصه عمل كويسه، بحاول انه مجتهد في مدرسته في جامعته، يعني شاب محترم مؤدب.
1: مواطنون من قطاع غزة من دير البلخ تحدثوا إلينا عن الغارة الجوية التي شنتها مسيرات إسرائيلية اليوم على دير البلخ، ونبقى في قطاع غزة حيث تحدث إلينا أحد لاعبي كرة القدم بعد أن فقد ساقه.
14: لعب كرة قدم، كنت ألعب في نادي الصداقة ونادي الصاطئ، خريج تربية رياضية في جامعة الأقصى. أنا رجعت بعد ما شفيت جروحي وكفة آلامي، رجعت أني أنشئ نادي مصغر بعد ما ترميم جزء من البيت. هذا النادي أنا طبعا هدفي منه أن أعيد نشط الرياضي، وأنا أكون طبعا رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه في الفترة الحالية أن أنا فاقد قدماي التنتين. أنا طبعا من خلال مساعدة أهل البيت وأصدقائي تم ترتيب مكان في البيت من خلال الشوادر، هو في أضرار البيت، يعني أنا حتى كمان بأسكن في طابق علوي وفي معاناة، يعني أنا مش قادر، الحياة في قطاع غزة غير مؤهلة للأشخاص الأسوياء إنهم يمارسوا فيها أي نشاط حياة مش رياضي. فأنا أجتني فكرة إنه أنا أمارس نشاط الرياضي من داخل بيتي من خلال هذا النادي المصغر. طبعا أنا بأمارس غير إنه قوة بدنية، بأمارس نشاط رياضي للقوة البدنية، أنا برضو جبت كرة لكرة السلة حتى إني أنا أتدرب على هذا الشيء.
1: أحد لاعبي كرة القدم بعد أن فقد سايقيه في قطاع غزة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي، وإلى اللقاء غدا في تمام 3 عصرا بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء.
15: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ونسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
16: عبر صوت كل لبنان منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
17: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة. ويسرني أستضيف هذه الحلقة من جديد رائد الفضاء بطل روسيا يوري باتورين.
1: بروفيسور، أهلا بك.
2: أهلا بكم.
1: إذا نتناول موضوع المناقشات المتعلقة باحتمال إبرام سلم منفرد بين ألمانيا النازية من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى. بدأت هزائم الماكينة الحربية الألمانية أمام الجيش الأحمر منذ أواسط عام 42 على وجه التقريب، وبات واضحا للجميع وللمؤسسة العسكرية الألمانية ضمنا أن الحرب لا يمكن الانتصار فيها، وستنتهي على الأرجح بهزيمة النظام الهتلري، وأن الاتحاد السوفيتي لم يصمد أمام القوات النازية وحسب، بل وتمكن من الانتقال إلى الهجوم المضاد. وبعد ذلك صار الوقت يلعب لصالح الاتحاد السوفيتي حصرا. في كتابك ملف ضابط استخبارات أوردت الكثير من الوثائق عن أن الأتراك في تلك الفترة بادروا لدفع حلفاء الاتحاد السوفيتي نحو صفقة مع الألمان، وهذا يتضح من المباحثات وضمنا تلك التي دارت بين وزير خارجية تركيا نعمان منمنجي أوغلو وسفير ألمانيا فرانس فون بابن. ثمة الشعور وكأن الوزير التركي كان معنيا في ذلك شخصيا، إذ حاول بنشاط واضح إقناع الأطراف كما لو كانت له مصلحة شخصية في أن تتم مثل هذه الصفقة المنفردة. فما مدى صحة هذه الانطباعات التي تكونت لدي من قراءة الوثائق التي نشرتها؟ وهل فعلا أن الأتراك وخاصة الوزير منمنجي أوغلو كانت لهم مصلحة في السلم المنفرد؟
2: نعم،
1: ولكن لماذا؟
2: لأن درجة الخطر بالنسبة لتركيا في حال استمرار الحرب في الجبهة الشرقية وخاصة بالقرب من حدودها كانت أعلى بشكل ملموس من احتمال وقف الحرب حتى لو بقي الوضع متوترا. فلو توقفت الحرب ولو في جبهة من الجبهات أو تم التوصل إلى سلام منفرد بين الألمان وحلفاء الاتحاد السوفيتي لكان الوضع أسهل بالنسبة لتركيا، ولذلك كان الأتراك معنيين بذلك بالتوصل إلى سلام منفرد.
1: ولكن ممثلي الجانب التركي وفي لقاء مع السفير الإنجليزي تكلموا في المقابل عن ضرورة تأسيس كتلة مشتركة مناهضة للشيوعية، وبالتالي يبدو لي أن الأتراك كانوا يرون أن الاتحاد السوفيتي يشكل مصدر خطر على تركيا، وفي حال انتصاره سينشأ تهديد شيوعي وسيتم تصدير الأفكار الشيوعية إلى كل أنحاء العالم.
2: هذه قصة قديمة وهي مخاوف قديمة معروفة منذ عام 1917. أقصد الحديث عن الكتلة المناهضة للبلشفية، الكتلة التي كانت تارة تتشكل وتتطور وتارة تفقد معناها ثم تبعث من جديد. استمرت هذه القصة من عام 1917 وحتى 1991، وتبين لاحقا إثر كشف الوثائق أن ما سمي بالكتلة المعادية للبلشفية كان المقصود بها كتلة معادية لروسيا والسوفييت.
1: أوردت في كتابك عن والدك وثائق تتحدث عن أن السفير الألماني في تركيا فرانس فون بابن طرح نفسه كبديل لهتلر أثناء الحديث عن صلح منفرد، وتنشر في الكتاب معلومات عن أن لقاءات بين ممثلي الأوساط الصناعية المالية لكل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا جرت في سويسرا، وأن النخبة الصناعية المالية الألمانية حاولت منفردة دون تنسيق مع القيادة النازية أن ترشح فون بابن كبديل عن هتلر. لا شك في أن الأوساط المالية الألمانية كانت تدرك تماما أن الأمور تسير نحو الكارثة بالنسبة للألمان، وبالفعل حضر ذاك اللقاء رجال أعمال كبار إنجليز وأمريكيون. ما رأيك، لماذا كان زعيم البلدين الحليفين للاتحاد السوفيتي، أقصد فرانكلين ديلانو روزفلت ووينستون تشرشل، بخلاف النخب الصناعية والمالية ضد الصلح المنفرد مع الألمان، مع العلم أن بعض المسؤولين من النسق الثاني والثالث في مؤسسات السلطة للبلدين كانت تطرح بقوة مسألة إبرام معاهدة منفردة مع ألمانيا؟
2: نعم، هذا سؤال جيد. أعتقد أن روزفلت كان ضد المفاوضات الانفرادية لأنه كان رجل مبدأ، فإذا ما أعطى كلمة الشرف خلال مؤتمر طهران على أن يكون حليفا حتى هزيمة ألمانيا الكاملة كان ليلتزم بها صادقا. وفضلا عن ذلك روزفلت ومعه تشرشل كسياسيين محنكين كانا في الواقع يدركان أنه سيكون من الأفضل بالنسبة لبريطانيا ولأمريكا فيما لو تزعم ألمانيا شخص من جماعتهم، إذا جاز التعبير، شخص سيقوم بتنفيذ توصياتهما وسيطبق خطهما السياسي. وربما سيكون من الممكن التأثير عليه، وفي كل الأحوال سيكون هذا أفضل إلى حد كبير من ظهور زعيم جديد لألمانيا كفون بابين يصل إلى السلطة بمبادرة ودعم من أوساط ألمانية حتى لو كان ضد هتلر. ولذلك كانت تشرشل وروزفلت يدركان أن فرانس فون بابين ليس بالضبط هو المرشح الملائم لهما، إذ كان يشغل مناصب رفيعة بما فيه الكفاية في ألمانيا الهتلرية، وعمل في اتجاهات مختلفة في بلدان مختلفة كسفير ودبلوماسي حربي. وهذا يعني أنه لم يكن من السهولة بمكان استمالته نحو هذه الخطوات أو تلك لما فيه مصلحة بريطانيا وأمريكا. وببسيط العبارة، من المستحيل التأكد من السياسة التي كان سينهجها بعد نصف عام أو عام من تزعمه ألمانيا فيما لو تم ذلك. من جهة أخرى، أؤكد مجددا على أن تأييد الاتحاد السوفيتي كان بالنسبة لروزفلت مسألة شرف تحديدا.
1: طيب، يعني برأيك لو سقطت ستالينغراد، هل كانت تركيا حينها ستدخل الحرب إلى جانب ألمانيا النازية؟
2: كان ذلك محتملا جدا. تلك النقطة كانت مفصلية، وبعدها كان يمكن لتركيا إذا لم تدخل الحرب أن تسمح على الأقل بمرور القوات الألمانية عبر أراضيها.
1: نعم، تقصد بمرورها نحو القوقاز. فبحسب الوثائق التي نشرتها، فإن الأتراك كانوا يقولون للألمان إنهم سينخرطون في الحرب عندما سيكون لديهم ما يكفي من السلاح المتطور. وعندما قدم الألمان للأتراك قرضاً بمئة مليون مارك، كان ذلك رشوة غير مباشرة في الواقع لتظهر تركيا تعاوناً أكبر. وقد سافر جنرالات أتراك إلى ألمانيا وتفحصوا دبابات بانتر وتايجر، ونشرت في كتابك الصور المتعلقة بذلك، أي أن الأتراك كانوا دائما يحاولون إقناع الألمان بأنهم سيدخلون الحرب إلى جانب ألمانيا حتما، ولكن حالما يحصلون من الألمان على أسلحة متطورة، وحالما يكمل الضباط الأتراك تدريباتهم في ألمانيا. ولكن عمليا كان الأتراك يقدمون وعودا شفوية، وحتى أنك تورد في الكتاب شهادات فحواها أن الزعماء الألمان كانوا يقولون لدبلوماسيهم في تركيا أن لا داعي للحصول من الأتراك على ضمانات مكتوبة بسبب التزاماتهم أمام إنجلترا وفرنسا. مثلا عندما طلب الألمان من تركيا السماح لغواصاتهم بالمرور عبر المضائق، رد الأتراك بأنهم ليسوا ضد ذلك، ولكن الغواصات يجب أن تمر تحت الماء وإلا سيراها الإنجليز. وعندئذ قرر الألمان عدم المجازفة، لأن من الخطورة أن تبحر الغواصات تحت الماء حيث العمق غير كاف. إذن كل هذه الجوانب التي أوردتها نقلا عن الاستخبارات السوفيتية تبين أن الأتراك كانوا متعاطفين مع الألمان خلال الحرب. هل الأمر كذلك؟
2: نعم، أنت محق.
1: طيب، لنعود إلى موضوع المفاوضات حول الصلح المنفرد. في كتابك نقطة مثيرة للاهتمام تتعلق بصحفي أو دبلوماسي أو ضابط مخابرات أمريكي، يعني غير واضح ماذا كانت مهنته الأساسية، ولكن الأمر الجوهري ليس هنا. هذا الشخص كان اسمه ثيودور موردي. في عام 43 نقل الأمريكيون إلى فون بابين عن طريق ثيودور موردي هذا خطة سرية لشروط معاهدة منفردة بين ألمانيا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى في حال تم إسقاط نظام هتلر داخليا وتسلم الحكم شخص موال لأمريكا وبريطانيا. وفي كتابك تورد تفاصيل المقترح الأمريكي، ولنشاهد ماذا ورد فيه ثم نعود للحوار. أولاً، الاعتراف بالمبدأ الذي تتولى ألمانيا بموجبه السيطرة على الحياة السياسية والصناعية والزراعية في أوروبا القارية. ولتحقيق ذلك، ألف، سيتعامل الحلفاء بإيجابية مع فكرة أن برلين ستكون مقراً للبرلمان الذي يمثل جميع الدول الولايات المتحدة الأوروبية. ب، سيتعامل الحلفاء بإيجابية مع الاقتراح القائل بإعادة النظر في حدود ألمانيا بهدف دمج الأقليات الألمانية من بولندا ومنطقة السوديت وغيرها. ثانياً، ستصبح ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا ثلاث دول عظمى. ستتولى ألمانيا الزعامة في أوروبا القارية والولايات المتحدة في الأمريكتين والصين وبريطانيا في المستعمرات والأراضي الإفريقية. ستشمل أوروبا القارية بولندا ودول البلطيق وأوكرانيا. ستقوم ألمانيا بشراء المواد الخام من الولايات المتحدة وبريطانيا وتوريد المنتجات إليهما. لن تكون هناك منافسة بريطانية أو أمريكية لألمانيا في السوق الأوروبية. ثالثاً، لن تتدخل ألمانيا في حرب الحلفاء ضد اليابان. مقابل ذلك ستحصل على التعويض من الإمبراطورية الاستعمارية الهولندية. رابعاً، سيتم إنهاء الإمدادات المباشرة والمساعدات العسكرية إلى روسيا إن لم تقدم ألمانيا المساعدة لليابان في أنشطتها ضد روسيا أو ضد الحلفاء. خامساً، تضمن الولايات المتحدة وبريطانيا أن روسيا لن تغزو الأراضي الألمانية أبداً. وإذا لزم الأمر ستقدمان الدعم العسكري لألمانيا لمنع تدخل روسيا في الشؤون التجارية والسياسية والصناعية في أوروبا الجديدة بعد الحرب. إذن تم تقديم هذا المقترح في 5 أكتوبر من عام 43 بعد هزيمة ألمانيا في موقعة ستالينغراد وقبل 4 أيام من انتهاء معركة القوقاز. من وجهة نظرك، هل كانت تلك خطة واقعية أم أن الإنجليز والأمريكيين أرادوا بذلك جس نبض الألمان كما يقال؟
2: جرى ذلك عبر مكتب الخدمات الاستراتيجية الأمريكي OSS، وهي وكالة استخباراتية أمريكية أنشئت أثناء الحرب العالمية الثانية. وقتها لم يكن عند الأمريكيين ما يكفي من المحترفين الذين يتمتعون بخبرة طويلة في مجال الاستخبارات، وكان الأمريكيون يستخدمون كل من يبدي أي استعداد للتعاون، وضمنا الصحفيون. لذا أنت على حق إلى حد ما بخصوص أن موردي دبلوماسي وصحفي وعميل مخابرات في نفس الوقت، وربما لا يتمتع بما يكفي من الخبرة بحيث يؤدي مهام معقدة وجدية، أما كمراسل كموصل رسائل أو وثائق فكان ملائما تماما. يبدو لي أن هذه القصة مثال على محاولة مكتب الخدمات الاستراتيجية على أن يبرز نفسه ويتقدم بمبادرات مهمة في السياسة الأمريكية وفي السياسة العالمية أيضا، ولكن مع ذلك فقد تصرفوا دون تنسيق مع مكتب الرئيس الأمريكي، ولهذا فقد استدعت هذه المبادرة رد فعل حادا من طرف الرئيس روزفلت كما رأيتم من تتمة هذه القصة.
1: نعم بالفعل،
2: كان رد فعل الرئيس أن سحب جواز السفر من موردي وطلب منه عدم التدخل فيما لا يعنيه، وقال الرئيس إنه شخصيا سيقرر ما السياسة التي يجب أن تتبعها أمريكا. كان مكتب الخدمات الاستراتيجية يتطلع إلى أن يكون هيئة أكثر تأثيرا، لكن الرئيس الأمريكي وضعها عند حدها كما يقال، وأوعز لموردي أن يعود إلى الصحافة.
1: يبدو أن الحلفاء قد توصلوا حقا في أثناء مؤتمر طهران أواخر شهر نوفمبر من عام 43 إلى اتفاقيات محددة حول مصير العالم بعد الحرب.
2: طبعا فقد تم بحث الكثير قبل مؤتمر يالطا.
1: نعم هذا مثير جدا. إذا لنعود إلى موضوع تعاون تركيا مع ألمانيا النازية، حسب وثائق الاستخبارات السوفيتية كان آمر أكاديميات تركيا العسكرية الجنرال علي فؤاد أردن كان قد التقى هتلر أثناء الحرب. بعد ذلك أسر للسفير الألماني فون بابن بما ناقشه مع هتلر وما اقترحه عليه، وهذا اقتباس من كتابك. قال الجنرال إردن ما يلي: بعد انتهاء العمليات العسكرية في القرم لابد من تأسيس في أراضي شبه الجزيرة هذه إدارة يفترض أن يشارك فيها تتار القرم مشاركة ملموسة، ومن شأن ذلك أن يؤثر بقوة على موقف تركيا السياسي تجاه ألمانيا. نهاية الاقتباس. إذن هل أوضحت عما يدور الحديث هنا؟ وكيف كان من شأن ذلك أن يؤثر على موقف تركيا؟ هل على مسألة دخول الحرب إلى جانب ألمانيا؟ فالأتراك كما يتضح من الوثائق التي نشرتها كانوا يتطلعون إلى إعادة السيطرة على القرم في حال خسر الاتحاد السوفيتي الحرب. إذن هل هذا ما كان فعلا أم أنني أبالغ في التقديرات؟
2: بل كان الأمر هكذا بالضبط. كان ذلك اقتراحا مبطنا جدا لكي يبعث الألمان من جديد جمهورية تتار القرم المستقلة، على أن تبدأ تركيا بعد ذلك بالتعاون مع هذه الجمهورية لما فيه مصلحتها. أما تفاصيل العلاقة فتلك مسألة أخرى، أي لو تم ذلك لما أثر على موقف تركيا من دخول الحرب، بل لأثر أكثر لجهة النتائج الملائمة لها، بما في ذلك ربما ضم القرم إليها لاحقا.
1: إذن يعني كنتيجة وانطلاقا من وثائق الأرشيف التي تسنى لك دراستها، هل ترى أن تركيا كانت لديها تطلعات للحصول على أراضي ما سوفيتية في حال هزيمة الاتحاد السوفيتي؟ أنا لم أعثر في كتابك بصراحة على وثائق بوعود ما محددة من طرف ألمانيا بهذا الصدد، ولكن ربما كانت هناك وعود ما شفهية. مثلا لو دخل الأتراك الحرب سيتنازل لهم الألمان عن أذربيجان فضلا عن القرم مثلا.
2: بلا شك،
1: لا شك. إذن
2: طبعا إنما لا وثائق تثبت ذلك، ولكن في المحادثات السرية لا يثبت كل شيء على الورق،
1: والألمان شددوا أن يتم بحث كل شيء شفهيا.
2: صحيح، هذا ما كان.
1: وحسنا فعل الأتراك أنهم لم ينجروا لهذه الإغراءات، فالألمان خسروا في النتيجة،
2: ولكن كم كان ذلك مغريا بالنسبة لهم.
1: نعم بالفعل،
2: لكن دبلوماسيين الأتراك المحنكين كانوا يعلمون أن الجبن المجاني لا يوجد إلا في المصيدة.
1: نعم بصراحة، عندما قرأت عن جلسات ممثلي القيادة الألمانية مع وزيري خارجية تركيا شكري ساراجوغلو ونعمان منمنجي أوغلو، أعجبت كثيرا بالدبلوماسية التركية زمن الحرب. فحتى فون بابن قال إن الأتراك محاورون من أصعب ما يكون، ومن العسير التباحث معهم حول أي مسائل سياسية.
2: عندما درست هذا الموضوع قرأت الكثير من المواد وسجلت كثيرا من الملاحظات وضمنا عن محادثات دبلوماسيين أتراك، وربما ضم الكتاب خمسة إجمالي ما درسته فقط، ولكن بناء على ما قرأته لابد أن أقول إن دبلوماسيين الأتراك في ذلك الوقت كانوا ساسة ضليعين حتما وكانوا أقوياء.
1: طيب لننتقل إلى موضوع آخر. سأقرأ الآن تقدير ضابط الاستخبارات السوفيتي الشهير بافيل سوداپلاتوف لدور مجموعة الاستخبارات السوفيتية في أنقرة. يقول ما يلي: إن النشاط العملياتي في الوقت المناسب من قبل استخباراتنا وجهازنا لمكافحة التجسس فيما وراء القوقاز وإيران وتركيا خريف عام 41 وشهر ديسمبر منه أتاح لنا التصدي بنجاح لهجمات أجهزة الاستخبارات الألمانية الفاشية في عام 42 العصيب بالنسبة لنا. آنذاك تمكنت القوات الألمانية الفيرماخت من التوغل في القوقاز، وصارت حقول باكو النفطية تحت مرمى نيران العدو وأهدافا واقعية لقصف طائرات الألمان. نهاية الاقتباس. ولكن من جهة أخرى، بعد أن اخترق الألمان دفاعات القوقاز واقتربوا جدا من باكو، حشد الأتراك ثلث جيشهم عمليا، أي حوالي 500 ألف عسكري على الحدود التركية السوفيتية. من المفهوم أن مثل هذا الحجم من القوات على الحدود مع الاتحاد السوفيتي كان يعني ضغطا قويا جدا معنويا وواقعيا. فجراء ذلك اضطر الاتحاد السوفيتي أن يبقي على الحدود عددا كبيرا بما فيه الكفاية من قواته، وهذا ما شغلها عن التصدي للتقدم الألماني باتجاه باكو، أليس كذلك؟ يعني واقعيا كان ذلك سلاحا رديفا على قدر كاف من الجدية بالنسبة للألمان في ذلك الوقت. والسؤال يعني ماذا كان دور الاستخبارات السوفيتية هنا؟ ماذا كان دورها فيما تركه ذلك كله من أثر على سير الأمور تحديدا في عام 42 كما جاء في الاقتباس؟ يعني بصراحة لم أفهم ذلك من كلام سوداپلاتوف.
2: أولا ينطوي تقويم سوداپلاتوف على توصيف دقيق إلى أبعد حد عن أن استخباراتنا كانت على علم بحقيقة قوات تركيا المسلحة التي حشدت على الحدود السوفيتية، فالأتراك فضلا عن ذلك شكلوا فصائل من المخربين.
1: نعم نعم،
2: كانت تسمى الفصائل السوداء وتم إعدادها داخل أراضي تركيا، ومن هناك كانت تتسلل إلى أراضي الاتحاد السوفيتي، وقدمت استخباراتنا صورة تامة إلى حد كبير من ناحية حجم تلك الفصائل وعتادها وأماكن تموضعها. ولكن يتعين القول إن المقصود في هذه الحالة ليس عمل المخابرات الخارجية التابعة لأجهزة أمن الدولة فقط، إذ لعبت دورها أيضا إدارة المخابرات العامة العسكرية التي كانت تسمى آنذاك إدارة مخابرات الجيش الأحمر. قامت أجهزة الاستخبارات هذه بالكثير جدا، فهذا هو عملها المباشر، كما أن استخبارات حرس الحدود لعبت دورا هائلا لأنها تعمل في الشريط الحدودي بعمق يصل إلى 20 كيلومترا، وكان لها في هذه المناطق مجموعاتها الاستخبارية التي كان بإمكانها أن ترى أشياء كثيرة بأم العين. وفي ظل عمل وتنسيق الاستخبارات المختلفة هذا كانت ترتسم صورة واضحة لما كان يجري، وكانت تتضح قدرات العدو الكامنة، وهذا يعني أنه كان بالإمكان تحديد حجم القوى البشرية التي يجب إبقاؤها على الحدود مثلا، ومدى إمكانية سحب جزء ما من قدرة الردع الموجودة على الحدود التركية إلى الجبهات الأخرى. وفي هذا أيضا لعبت استخباراتنا دورا هاما، كان لدى عناصرها مصادرهم في مختلف الهيئات التركية، وكانوا يعرفون إن كان الأتراك يعتزمون دخول الحرب أم لا إلى جانب الألمان، وهل يشكل حشد القوات تهديدا حقيقيا أم لا. كل المعلومات كانت تأتي من هناك. في الحلقة السابقة اقتبست من مقدمة الكتاب من الاستهلال مقطعا يصف أهمية استخباراتنا في تركيا، وأود أن أضيف إليه ما يلي: إن الدور الكبير في هذا ربما لم يلعبه أولئك الذين كانوا على رأس المؤسسات الاستخبارية في موسكو ويناقشون إن كان الأتراك سيدخلون الحرب أم لا، بل لعبه تحديدا أولئك الذين كانوا يعملون في الميدان كما يقال، فعليهم توقف الكثير، وكان أعوان المخابرات يراقبون تحركات الأتراك، فإن كانت هناك نوايا حقيقية من حشدهم القوات فهذا بدوره يعني أن عتادا إضافيا سينقل إلى هناك والتموين، وأن طواقم طبية أيضا في طريقها إلى الحدود.
1: ما يعني الاستعداد للهجوم؟
2: احتمال كبير أن يحدث الهجوم، وإذا لم يحدث شيء من هذا القبيل فهذا يعني أن قرار المشاركة في الحرب لم يتخذ بعد، وأيضا عبر القنوات الدبلوماسية، أو يمكن القول عبر القنوات المفتوحة كان رجال استخباراتنا الميدانيون يتواصلون بشكل مباشر مع من كان يتوقف عليهم اتخاذ القرارات هناك في أنقرة، ولذلك لعب هذان العاملان دورا هاما.
1: طيب، بالعودة إلى موضوعنا الرئيسي وفيما يخص محاولة اغتيال السفير الألماني فون بابن في أنقرة في 24 فبراير 1942، كتب سوداپلاتوف يقول ما يلي: أمر ستالين بتصفية فون بابن لكونه شخصية مفصلية تدور حولها نوايا الأمريكيين والإنجليز بخصوص تشكيل حكومة بديلة في حال توقيع صلح منفرد. في عام 41 أرسل ضابط استخبارات سوفيتي نعوم إنتينغون إلى تركيا، وبقي فيها تقريبا طوال عام 42 باسم ليونيد نأوموف، وهناك دبر محاولة اغتيال السفير الألماني في تركيا فون بابن. وبحسب الشائعات كان من المفترض أن يترأس فون بابن حكومة ألمانيا في حال أزاحت القوات المسلحة الألمانية هتلر عن السلطة. كان ذلك سيفتح الطريق نحو سلام منفرد بين ألمانيا من جهة وإنجلترا والولايات المتحدة من جهة أخرى. وقد فشلت محاولة الاغتيال، إذ أن عميلنا البلغاري من أصول تركية عمر توكاتا أظهر قلقا أثناء تنفيذ المهمة، فانفجرت القنبلة بين يديه قبل الوقت المحدد، ما أدى إلى مقتله. أما فون بابن فأصيب بخدوش طفيفة فقط، نهاية الاقتباس. إذن بناء على المواد التي درستها في الأرشيفات، هل هذه صورة واقعية وهل تعكس حقيقة ما جرى؟
2: لا أعتقد ذلك، بل هذا ما قدر سوداپلاتوف أنه من المتاح قوله، وبالصيغة الممكنة بحسب تقديره. هذه قصة طويلة حتى أنني لم أعمد إلى تناولها في الكتاب بالتفصيل، وهي فضلا عن ذلك لم تتعلق بوالدي مباشرة، مع أنه كان يعمل هناك كنائب لرئيس استخباريين في تركيا. آنذاك كان جيورجي ماردفينوف على رأس مجموعة الاستخبارات السوفيتية في أنقرة، فقال لوالدي بلهجة حازمة إن هذا الأمر لا يخصه ولا ينبغي له أن يتدخل فيه. كان ماردفينوف تحديدا هو من يشرف على عمل ليونيد نأوموف، أي نعوم إتينغون. كانوا فريقا كاملا، منهم مثلا ألكسندر تيماشكوف الذي كان يعد المتفجرات، كان خبيرا من أعلى مستوى، ومن الصعب الظن بأن خبيرا متمرسا كهذا كان يمكن أن يصنع قنبلة معطوبة وأنه لم يعلم راميها كيف تستعمل. لا يمكنني أن أصدق ذلك. هذا إضافة إلى أن المجموعة التي جاءت مع إتينغون كانت تضم امرأة من الاستخبارات. نشرت ابنة إتينغون كتابا تصف فيه كل ذلك، وكتبت تقول إن هذه المجموعة لم تعرف حتى

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل

أسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: مباريات بكرة الثلاثة، هولندا بتواجه المغرب الساعة 4 الفجر بمونتري المكسيك، والكوت ديفوار بيواجه النرويج بدالاس الساعة 8 المساء، وفرنسا بتواجه السويد بنيو جيرسي الساعة 12 نص ليل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقف فيه.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
8: تقفز
7: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
8: تزقزق ما صبتشي.
7: حاصلوا طربوش جد معلق، مسرحية رومانسية.
8: أنا بحسها كوميدية.
7: لولو أكتر اجتماعية،
8: سياسية اجتماعية.
9: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جد معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مكتب التحرير، تقديم بودي كنعان وإخراج وسام قنواتي.

العناوين. اتفاق الإطار يدخل مرحلة التنفيذ العملي، الأدميرال براد كوبر في لبنان بعد تل أبيب. الرئيس عون مصممون على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية الدولية، والعماد هيكل شاكرا الدعم الأمريكي لضرورة استمرار التعاون بين الجيشين. كاتس، إذا أطلق الحزب النار نحو الشمال سنستهدف الضاحية. الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من اليوم. حنين السيد، 40% من النازحين عادوا وعدد مراكز الإيواء انخفض باستثناء النبطي. وفي النشرة أيضا، الحكومة تعلق العمل بالمرسوم الخاص بالضرائب البيئية. الشيباني في بيروت الخميس.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، جاءت اليوم زيارة الأدميرال برات كوبر لتعطيه طابعا مختلفا وتنقله إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملني، ولتبني أو لتبني سريعا وبشكل ملموس أو لتبنى سريعا وبشكل ملموس على الزخم الذي ولده هذا الاتفاق، وذلك بحسب السفارة الأمريكية في بيروت. هذا الاتفاق المتأرجح بين رفض حزب الله له والترحيب الغربي والعربي به يبقى عرضة للانتكاسة في أي وقت، خصوصا وأن إسرائيل تستعد لما سمته عملية أزرق وأبيض في إيران، مرجحة أن تقوم بها غدا. كل ذلك يحدث مع استمرار الخروقات الإسرائيلية جنوبا ولو بوتيرة منخفضة. أما مفاعيل اتفاق الإطار وقف اطلاق النار في لبنان فترجمت عمليا اليوم بإعلان الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان، ما أرخى بعضا من الارتياح والطمأنينة للقطاع السياحي المنهك في البلاد. وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير في أخبار كأس العالم بأن البرازيل شقت طريقها إلى الدور السادس عشر في مونديال 2026 وسجلت هدفين مقابل هدف واحد للمنتخب الياباني. هذا ومن المنتظر أن يحسم المنتخب الألماني تأهله في مباراة يخوضها بعد قليل مع منتخب الباراغواي. إذن دخل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة التدقيق العملي، مع انتقاله من حيز التفاهمات إلى اختبار آليات التنفيذ. واليوم وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال برات كوبر إلى بيروت اليوم آتيا من تل أبيب، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل لعرض آلية تطبيق المناطق التجريبية بإشراف أمريكي ومواكبة الخطوات التنفيذية لاتفاق واشنطن. ويرافق كوبر فريق عسكري أمريكي يضم ضباطا وعناصر للعمل على الأرض، على أن تكون مهمة هذه القوة منفصلة عن الميكانيزم، خصوصا أن هذا الاتفاق يشمل لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية خلافا للميكانيزم التي كانت الأمم المتحدة شريكة فيها. الرئيس عون شكر كوبر على الاهتمام الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه، مؤكدا على تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. العماد هيكل وفي خلال اللقاء أعرب عن شكره للدعم الأمريكي، مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. وعقب الجولة لفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن قائد القيادة التقى في خلال جولته كبار المسؤولين والعسكريين في إسرائيل ولبنان، وأنه بحث مع رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، مؤكدة أن أكثر من 50,000 من القوات الأمريكية حاليا في الشرق الأوسط وهم على أهبة الاستعداد. تزامنا أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال برات كوبر ناقش في خلال لقائه الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الخطوات المقبلة وإطلاق تنفيذ الاتفاق الإطاري رسميا بهدف البناء سريعا وبشكل ملموس على الزخم الذي ولده هذا الاتفاق. ورأت السفارة في بيان أن اتفاق الإطار الذي عقد بين لبنان وإسرائيل يشكل مسارا واقعيا للخروج من النزاع الحالي، ويرسي عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. وبالتوازي نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الأمريكية في لبنان ستتولى مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق، والقيادة السياسية ستمارس الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته. وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة ستراقب بحيادية وموضوعية تامة على الأرض تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وسيكون لها دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي بالاتفاق. في المعلومات، علمت صوت كل لبنان أنه حتى الساعة ليس هناك من توجه لطرح اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل على مجلس النواب، باعتباره اتفاق إطار وليس معاهدة دولية. وهذا ما حصل في اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الثاني 2024، وردا على ما تم تداوله أو التداول به عن أن اتفاق الإطار مرفق بملحق أمني سري، وأن الحكومة اللبنانية هي من طلبت أن يبقى سريا، أوضحت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات أن الاتفاق مرفق بملحق أمني يضم الترتيبات الأمنية والعسكرية التي سيتم الاتفاق عليها لتطبيقها ميدانيا بعد الانسحاب الإسرائيلي. وأضافت المصادر بما أن هذا الملحق عسكري أخذ طابعا عسكري سريا. وإذ أشارت المصادر إلى أن الاتصال الأخير بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب عبر عن الموقف الأمريكي الإيجابي والدعم الخطوات التي يتخذها الرئيس عون، أوضحت أنه لم يحدد بعد رسميا موعد زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. واليوم تلقى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي الذي هنأه على توقيع لبنان اتفاق الإطار، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق بداية لمسار يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها. وأكد وقوف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ووجه دعوة رسمية إلى الوزير رجي لزيارة قبرص. رجي أعرب من جهته عن شكره لنظيره القبرصي على الموقف الداعم الذي تبديه نيكوسيا، مؤكدا أن أولوية الحكومة اللبنانية تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. ووعد رجي الوزير القبرصي بتلبية الدعوة وزيارة الجزيرة في أقرب فرصة ممكنة. في المقابل، حزب الله يبقى على رفضه لاتفاق الإطار، فقد أكد نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ولد ميتا ويستحيل أن يطبق، والحزب لن يسمح بتطبيقه. وفي حديث إلى العربي الجديد قال: لن نقوم بتحرك شعبي ضخم، ولا نريد أبدا أن نخلق أي مشكلة في الداخل اللبناني، كما أن حزب الله ليس بوارد الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي، مشيرا إلى استمرار الحزب في التعاطي مع المرحلة من داخل المؤسسات. النائب حسين الحاج حسن وصف بدوره اتفاق الإطار بأنه استسلام وعار، وقال إن ما أقدمت عليه السلطة اللبنانية هو مشروع فتنة، فلا تتوهموا أنكم ستستطيعون تطبيق البنود.
1: ربطوا الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة، وربطوا عودة النازحين بنزع سلاح المقاومة، وربطوا إعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة. عن جد فهم خالص، يعني أنتوا ربطوا تحرير الأرض وعودة النازحين والإعمار بشيء ما رح فيكم تعملوه، إلا إذا كان بدكم تروحوا على فقرة من فقرات هذا الاتفاق تستعينوا بقوات أجنبية. يا سياديين، يا مسؤولين، يا اللي أقسمتوا على حماية الدستور، يعني شو عم تهددوا اللبنانيين يا مسؤولين بالفتنة؟
0: وفي المواقف أيضا، انتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط إخفاء اتفاق الهدنة في اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن هذا الاتفاق يشكل أساسا في العلاقات بين الدولتين وجزءا لا يتجزأ من اتفاق الطائف. على الضفة الإسرائيلية، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لعملية أزرق وأبيض في إيران، وهذا يمكن أن يحدث غدا. وشدد كاتس على أن معادلة الرد لا تزال قائمة، أي إطلاق نار باتجاه الشمال أو بلدات خط المواجهة. سيعقبه فورا قصف في الضاحية الجنوبية لبيروت، محذرا من أنه إذا أطلق حزب الله النار نحو الشمال فسيكون هناك هجوم واستهداف للضاحية. أما الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ فرحب بمذكرة التفاهم واصفا إياها بأنها قد تشكل حجر الزاوية لتحقيق سلام مستدام بين البلدين. وفي جديد مفاعيل الاتفاق، سمحت الإمارات لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من أمس الاثنين. الرئيس نواف سلام شكر عبر منصة أكس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على قراره الذي يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع البلدين، وقال: لا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وتجديد حرصها على تعزيز التعاون بيننا بما يحقق الخير والازدهار لشعبين الشقيقين. الوزير يوسف رجي اعتبر أن هذا القرار هو رسالة ثقة بدولة استعادت زمام قرارها السياسي والأمني، ودليل على أن لبنان يسير بثبات في الاتجاه الصحيح. وأضاف: كلما عززت الدولة حضورها ورسخت سيادتها ومضت في مسار الاستقرار والإصلاح، ازداد التفاف الأشقاء والأصدقاء حولها، وعادت الدول إلى الانفتاح على لبنان بثقة، إيمانا بأن مستقبل هذا البلد يبنى عبر دولة قوية وقرار وطني واحد. في المواقف الخارجية وتعليقا على الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، اعتبر وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني أن الاتفاق يمثل خطوة إلى الأمام، مبديا استعداد دا بلاده للقيام بأي مهمة دولية مستقبلية قد تنشأ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، إضافة إلى المساهمة في إعادة الأعمار ودعم قيام مؤسسات لبنانية، إلى جانب مواصلة تدريب القوات المسلحة اللبنانية وذلك بالتنسيق مع فرنسا. وكشف تياني في تصريحات على هامش منتدى دوبروفنيك عن ترحيب الرئيس اللبناني بالمبادرة الإيطالية الفرنسية الخاصة، موضحا أن نجاح الاتفاق سيعتمد على موقف إيران وما إذا كانت ستدعمه، لا سيما وأن حزب الله لا يمكنه أن يستمر في ممارسة دور عسكري خارج إطار الشرعية والمؤسسات اللبنانية. إلى ذلك نوه سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لترسيخ سيادة الدولة واستعادة قرارها، معتبرا أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه يشكل مدخلا لمعالجة عدد من الملفات الوطنية الأساسية وفي مقدمها تحرير الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة قرار الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية والعمل على تحرير الأسرى وإطلاق مسار إعادة الأعمار. كلام عساف جاء في خلال إقامة مأدبة غداء تكريمية للبطريرك الراعي الذي يزور روما.

0: ليعات، ولفت عون إلى أن انطلاقة المسيرة الإنمائية الشاملة في كل لبنان عرقلتها الحرب، لكنه ثابت على تحقيق الإنماء المتوازن، مشددا على العمل على دولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم. وفي نشاط بعبدة أطلعت وزيرة التربية ريما كرامي الرئيس عون على الاستعدادات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما خص الامتحانات الرسمية والتحضيرات الجارية لانطلاق العام الدراسي المقبل والترتيبات الخاصة بالمدارس المتضررة من جراء الحرب الإسرائيلية في القرى الحدودية. في السرايا الحكومية ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا تنسيقيا خصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب وتسريع تنفيذها. سلام أكد أن إعادة الخدمات بسرعة تسهم في تسهيل عودة المواطنين ودعم المؤسسات الرسمية وتحريك عجلة إعادة الأعمار والحفاظ على ترابط اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة. بالتوازي أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن الأرقام تشير إلى أن نحو 400 ألف شخص، أي ما يعادل 40% من النازحين، عادوا إلى مناطقهم، مؤكدة أن بعض مراكز الإيواء سيبقى مفتوحا لاستقبال النازحين الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم حاليا. وأوضحت السيد في مؤتمر صحفي عقدته في السرايا الحكومية أن أعداد مراكز الإيواء انخفضت في جميع المحافظات باستثناء محافظة النبطية. حياتيا قرر مجلس الوزراء إثر جلسة استثنائية اليوم تعليق العمل بالمرسوم الخاص بالضرائب والرسوم الجديدة المعروفة باسم ضرائب بيئية بانتظار البحث عن موارد أخرى، على ما أعلن الوزير بول مرقص من السرايا الحكومية.
1: نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026 لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.
0: وتعقيبا كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر أكس: قرار مجلس الوزراء خطوة مسؤولة نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب. هذه الخطوة التي عملنا عليها أنا وعدد من الزملاء الوزراء، كما أعلنت في البيان الصادر عن وزارة الطاقة والمياه يوم الجمعة الماضي، ستجعل المواطنين يلمسون أكثر محليا حجم تراجع أسعار المحروقات عالميا، ختم الصدي. التيار الوطني الحر وصف تعليق الحكومة لقرار فرض الرسوم بالخطوة الإيجابية، مشيرا إلى أن استكمال المسار التصحيحي يستوجب تخليها عن حالة التخبط والفشل الواضح في إدارة الملفين المالي والاقتصادي، لا سيما في ظل افتقارها لرؤية شاملة ومتكاملة. في إطار زيارته الرسمية للكويت، أكد الوزير الحجار لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن لبنان يثمن عاليا مواقف دولة الكويت الداعمة له في مختلف الظروف والمحطات، ويقدر وقوفها الدائم لجانب الشعب اللبناني، مشددا على حرص لبنان على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات. يصل إلى بيروت يوم الخميس وزير الخارجية السورية سعد الشيباني في زيارة يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة، بالإضافة إلى رؤساء الطوائف الثلاثة والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وزير الاقتصاد عامر لبساط طمأن اللبنانيين عقب اجتماعه بالمستوردين والتجار وأصحاب السوبر ماركات بأن انخفاض أسعار النفط عالميا سوف ينعكس على أسعار السلع في لبنان، وبصورة خاصة في ظل انخفاض كلفة الإنتاج، معلنا تفعيل الأدوات الرقابية كما والمتابعة القضائية للمخالفات.
2: في شيء إيجابي، الأسعار العالمية عم تنزل، منا نشوفها داخليا، والطلب اليوم والتشدد اليوم انه منا نشوفها النزلة تكتر، وما نسمح نحن انه نزلة الكلفة ما تترجم بنزلة الاسعار داخليا. مثل ما استعملنا ادوات الرقابة

0: التضخم إجا بأذار ونيسان، نحن نستعمل نفس أدوات الرقابة حتى نتأكد أنه تنزيل الكلفة بنعكس بتنزيل الأسعار. عندنا 70 مراقب حيكونوا موجودين بالشارع، عندنا العمل مع القضاء لكن أيضا العمل مع القوى الأمنية.
1: في ساحة النجمة أقرت لجنة المال والموازنة اقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية، على أن تعيد اللجنة طرح اقتراح الأمن العام في الجلسة المقبلة، وفق ما كشف رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
2: بالنسبة للضابطة الجمركية أخذنا قرار اليوم بإقرار هذا القانون مع بعض التعديلات لإنصاف هؤلاء الرتباء والأفراد. حتى ما نتجاوز المجلس الدستوري قررنا أن نخاطب وفقا لموافقة الأمن العام اليوم، ولكن بدنا حتى ما يصير في طعن مرة تانية ناخد رأي الحكومة بناء على رأي الأمن العام. حندرج هذا القانون مرة تانية بجلسة مقبلة من بعد ما نكون حصلنا على رأي الحكومة مجتمعة.
1: أعلنت وزارة المالية في بيان أنها حولت جميع رواتب العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى مصرف لبنان الذي بدأ بدوره تحويلها إلى المصارف الخاصة، حيث باتت متاحة للسحب اعتبارا من صباح الثلاثاء في 30 من الجاري. في خبرنا الأخير قضائيا، قررت النيابة العامة التمييزية استدعاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورئيس مجموعة بنك عودي السابق سمير حنا للمثول في جلسة تحقيق مشتركة حدد موعدها في 30 من شهر تموز المقبل. وجاء هذا القرار بعد استجواب مطول خضع له حنا اليوم أمام النيابة العامة التمييزية، وتركزت فيه الأسئلة حول الشبهات تتعلق بكيفية استخدام أموال تعود لمصرف لبنان. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، إذ يتكون الضباب أيضا على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

تذكير بالعناوين. اتفاق الإطار يدخل مرحلة التنفيذ العملي، الأدميرال براد كوبر في لبنان بعد تل أبيب. الرئيس عون: مصممون على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية الدولية. العماد هيكل شاكرا الدعم الأمريكي لضرورة استمرار التعاون بين الجيشين. كاتس: إذا أطلق الحزب النار نحو الشمال سنستهدف الضاحية. الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من اليوم. حنين السيد: 40% من النازحين عادوا وعدد مراكز الإيواء انخفض باستثناء النبطية. الحكومة تعلق العمل بالمرسوم الخاص بالضرائب البيئية. وكان في النشرة أيضا الشيباني في بيروت الخميس. بهذا نأتي إلى ختام نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان. دمتم سالمين.

عبر صوت كل لبنان منذكر بنداءنا الإنسان العاجل. مستشفى الروم الأشرفي بحاجة ماسة لدم من فئة آب بوزيتيف. مستشفى الروم منذكر بحاجة ماسة لدم من فئة آب بوزيتيف. مستشفى الروم بالأشرفية. شكرا لجميع المستمعين والمتجاوبين. وهلأ منترافق مع أغنية من غناء الكبيرة سعاد محمد بعنوان وحشتني.

0: القانون انحكى عن جرمي إساءة الأمانة والاحتيال مع المحامي إلي قليموس، ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. الدوخة والصداع عوارض أسبابة ممكن تكون بسيطة وممكن يكون وراها حالة صحية بتستدعي الانتباه. التفاصيل بكلينيك مع دكتور أسعد مقدسي وروني الخوري، 3:30 صباحا على صوت كل لبنان.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. نستهل الموجز بأخبار كأس العالم، حيث شقت البرازيل طريقها إلى الدور 16 بعد فوزها على المنتخب الياباني 2-2، والآن وقبل انتهاء الشوط الأول من مباراة ألمانيا والباراغواي، تتقدم الباراغواي 1-0 على المنتخب الألماني. جال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر أمس على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، عارضا معهما آلية تطبيق المناطق التجريبية بإشراف أمريكي ومواكبة الخطوات التنفيذية لاتفاق واشنطن. وكان كوبر قد وصل بيروت أمس آتيا من تل أبيب برفقة فريق عسكري أمريكي يضم ضباطا وعناصر العمل على الأرض، على أن تكون مهمة هذه القوة منفصلة عن الميكانيزم، خصوصا أن هذا الاتفاق يشمل لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، خلافا للميكانيزم التي كانت الأمم المتحدة شريكة فيها. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في بيان أن قائد القيادة التقى في خلال جولته كبار المسؤولين والعسكريين في إسرائيل ولبنان، وأنه بحث مع رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، مؤكدة أن أكثر من 50,000 من القوات الأمريكية حاليا في الشرق الأوسط وهم على أهبة الاستعداد. بالتوازي، نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الأمريكية في لبنان ستتولى مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات الاتفاق، والقيادة السياسية ستمارس الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته. الرئيس عون شكر كوبر على الاهتمام الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه، مؤكدا على تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. أما العماد رودولف هيكل فأعرب عن شكره للدعم الأمريكي، مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. في أجواء اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل، علمت صوت كل لبنان أنه حتى الساعة ليس هناك من توجه لطرح اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل على مجلس النواب، باعتباره اتفاق إطار وليس معاهدة دولية، وهذا ما حصل في اتفاق وقف اطلاق النار في 20/2/2024. وردا عما تم التداول به عن أن اتفاق الإطار مرفق بملحق أمني سري وأن الحكومة اللبنانية هي من طلبت أن يبقى سريا، أوضحت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات أن اتفاق الإطار مرفق بملحق أمني يضم الترتيبات الأمنية والعسكرية التي سيتم الاتفاق عليها لتطبيقها ميدانيا بعد الانسحاب الإسرائيلي. وأضافت المصادر بما أن هذا الملحق عسكري أخذ طابعا سريا، وإذ أشارت المصادر إلى أن الاتصال الأخير بين الرئيس جوزيف عون ودونالد ترامب عبر عن الموقف الأمريكي الإيجابي والدعم الخطوات التي يتخذها الرئيس عون، أوضحت أنه لم يحدد بعد رسميا موعد زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لعملية أزرق وأبيض في إيران، وهذا يمكن أن يحدث غدا. وشدد كاتس على أن معادلة الرد لا تزال قائمة، أي إطلاق نار باتجاه الشمال أو بلدات خط المواجهة سيعقبه فورا قصف في الضاحية الجنوبية لبيروت، محذرا من أنه إذا أطلق حزب الله النار نحو الشمال فسيكون هناك هجوم واستهداف للضاحية. سمحت الإمارات لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من أمس الاثنين. الوزير يوسف رجع اعتبر أن هذا القرار هو رسالة ثقة بدولة استعادت زمام قرارها السياسي والأمني، ودليل على أن لبنان يسير بثبات في الاتجاه الصحيح. وأضاف: كلما عززت الدولة حضورها ورسخت سيادتها ومضت في مسار الاستقرار والإصلاح ازداد التفاف الأشقاء والأصدقاء حولها، وعادت الدول إلى الانفتاح على لبنان بثقة إيمانا بأن مستقبل هذا البلد يبنى عبر دولة قوية وقرار وطني واحد. يصل إلى بيروت يوم الخميس وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في زيارة يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة، بالإضافة إلى رؤساء الطوائف الثلاثة والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. في أخبارنا الدولية والإقليمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعات بشأن إيران ستعقد يوم غد الثلاثاء في الدوحة من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكتب ترامب بحروف كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي: إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة. رأى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان المفاوضات مع واشنطن خلقت فرصا اقتصادية وخففت حدة التوتر في المنطقة لا سيما في لبنان، مرحبا بالحوار لضمان المصالح الوطنية. بيزشكيان أشار إلى أن إيران أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية والعدو عجز عن إخضاعها رغم الضغوط، مشددا على أن بلاده لم تقدم أي تنازلات في المفاوضات. إلى ذلك أشارت الخارجية الإيرانية إلى أنها لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، ولفتت إلى أنها لم تبدأ مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي لأن ذلك يتطلب تنفيذ بنود معينة من مذكرة التفاهم التي تركز على تنفيذ بنودها وتسعى بجدية لتحقيق مطالبها. الخارجية الإيرانية أوضحت أن وفدا فنيا إيرانيا سيزور قطر لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم ومتابعة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة، مؤكدة أن زيارة مسؤولين أمريكيين لقطر لا علاقة لها بزيارة الوفد الإيراني. في قصر الإليزي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح له بعد لقائه مع السلطان عمان هيثم بن طارق أن فرنسا وسلطنة عمان تعملان معا على خفض التصعيد في الشرق الأوسط وستتعاونان مع شركائهما في إزالة الألغام من مضيق هرمز من أجل تأمين الطرق البحرية وضمان حرية المرور من دون شروط. في الخبر الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق نفق بطول أكثر من 16 كيلومترا جنوب رفح. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. التحيات من جديد لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، ومنلفت لإمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى وأجمل وأمتع الأوقات.